0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. معهد العاصمة النموذجي. معهد العاصمة النموذجي الرمز الممتد مع تاريخ التعليم الحديث حين وضعت بذرة تأسيسه عام 1355 للهجرة بمدرسة الأمراء في قصر المربع، ثم تأسس باسم معهد الأنجال عام 1360 للهجرة 1940 للميلاد، وفي عام 1385 للهجرة حمل اسمه الحالي في مقره بحي الناصرية الممتد على مساحة 1,000,000 متر مربع، ليتخرج فيه أبناء الوطن وقادته وليصبح وجهة تعليمية سعودية رائدة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: جنت وضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية.

ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الكرام، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، فنستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية مفردة النشر. النشر وهو العلم أو الراية. يقول الشاعر عبد الله الرويعي: خلينا النشر وصاح منادي والعدوس والبلاء إعبالة. قال الشاعر عبد الرحمن بن سعد بن صفيان: كم ديرة من ضربهم رزة نشر، تبغي السلامة قبل هدم جدارها. أيضا من المفردات الشعرية التي تستخدمها الشعراء أحبتي الكرام مفردة نوبة، وهي المرة الواحدة من الفعل. يقول الشاعر سليمان بن شريم: ترى حالات الخوي وانطالت المدة، مهوب نوب صديق ونوب قوماني. ويقول الشاعر عبد الله بن عون: نوب سهرها شديد ونوب منهاجة، مرة تكن الدموع ومرة تزعجها. أيضا أحبتي الكرام من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة النمش، وهي سكين حادة. يقول الشاعر عبيد بن ناصر بن عضيب أبو اثنين: لولا فعل خضر النمش ودها مزان، إن كان فيها ما استقروا زمانين.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر الكويتي حمد المسرع العجمي، نقول سعدنا بتواجدك معنا ويا هلا بك أبو فيصل في برنامج المتكة.
1: الله يرحب بك يا أبو محمد، وأنا سعيد أن أكون معاكم في إذاعة الرياض برنامج المتكة تحديدا، وشكرا جزيلا على الدعوة.
0: الله ربي يبارك فيك. يقول الشاعر حمد المسرع: كان قصدك عذابي لا توصي حريص، الزمن ما يقصر وانت فيك بركة. صح الله لسانك يا أبو فيصل على هذا البيت الحقيقي الجميل الذي انتشر انتشار النار في الهشيم في جميع ما شاء الله الأوساط الشعرية، وهذا ندل على شيء يدل على الجزالة في المعنى أبو فيصل.
1: معالك زود يا أبو محمد، والحقيقة أنا كل شرف أن يكون هذا البيت متداول في جميع الأوساط الشعرية ووسائل التواصل وبين الناس وفي القنوات الخليجية والعربية وفي الوطن العربي الكبير، وهذا كله بالتوفيق رب العالمين.
0: الله يربي فتستاك العلم الطيب. شاعرنا حمد، شاعرنا حمد المسرع، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية ومن لها الفضل في بروزك وتقدمك وتميزك ومن تأثرت؟
1: الحقيقة يا أبو محمد تعرف البدايات متعثرة إلى حد ما في البدايات.
0: نعم، مجرد محاولات. نعم صحيح،
1: محاولات، مثل الطفل اللي يحاول يمشي في البداية كان يحبي بعدين يحاول يمشي بعدين.
0: نعم.
1: يوقف
0: ويطلق
1: ويطلق، هذا حالنا في البدايات.
0: نعم.
1: ودائما البدايات صعبة إلى حد ما إلا إذا لقيت أحد يتبناك أو يدلك على الطريق الصحيح.
0: تسلم.
1: أو يرشدك، وهذه من فضل الله تعالى وجدناها في البداية.
0: نعم.
1: أنا كنت يعني بدون غرور يعني كنت متميز منذ بداياتي، صحيح اني احتاج الى بعض الارشادات، الى بعض التعاليم، الى بعض على ما قال يعني احد يكون يرشدك وياخذ بيدك.
0: نعم صحيح.
1: كان بداية الظهور الفعلي في الاعلام كان عام 93، ولكن انا كنت اكتب من قبلها طبعا، ولكن ما كنت انشر، لكن الظهور الفعلي للاعلام كان بداية 93 تقريبا، وراسا ذهبت الى ديوانية شعراء النبط، وكان نوع من المغامرة.
0: طبعا ديوانية شعراء النبط من اولى الديوانيات المجاء الشعري في الخليج العربي. نعم صحيح.
1: نعم صحيح، وكان لها أصداء كبيرة، وكان ذات الوقت المرحوم حمد العزب هو كان من يقود.
0: الله ربي يغفر له أبو عبد الله،
1: الله يرحمه ويغفر له، فكان يقود الدفة في برنامج ديوانية شعراء النبط، وما كنت أعرفه شخصيا، وكنت دائما أشاهد خلف الشاشة، كنت أشاهد خلف الشاشات، وكان رعب. وجدت إنسان بسيط متواضع محب، يعني متواضع إلى آخر درجة، أخذ بيدي وقال نسجلك وسمعني ما لديك ويا مرحبا، وقعدني جنبه. فأمانة والله يا أبو محمد أنك ما تدري شنو كان الشعور اللي فيني، يعني من إنسان يعني مغمور إلى إنسان قاعد جنب إنسان مشهور صار له في الإعلام 40 عام.
0: حموس موسوعة نبطية ومرجع للشعر النبطي.
1: أمانة كان لها تأثير إيجابي في حياتي، كانت عطتني دافع قوي للانطلاق. فمن ذاك الوقت من فضل الله تعالى أخذ بيدي رحمة الله عليه، وكنت أسجل معاه أسبوع وتر، إلى أن جاء وقت قال انتسب للديوانية وانتسب، ومن فضل الله عطوني شاعر ألف، وهذا شاعر ألف ما كان أحد يحصل عليه في ذاك الوقت إلا الشعراء الكبار المتمرسين.
0: تستاهل يا أبو فيصل، تستاهل.
1: عمرك 20 سنة 19 سنة وتاخذ شاعر ألف حتى وتفاجأ، قال تستاهل، وهذا دعم لك. فمن فضل الله من ذاك الوقت إلى هذا الوقت من فضل الله تعالى وجد دعم من فضل الله من أبو عبد الله الله يرحمه، بعدين توالت عدد الدعوات من أصحاب المجلات في ذاك الوقت والجرائد والإذاعة والتلفزيون إلى ما أنا عليه في هذا اليوم من فضل
0: تستاهل
1: الله.
0: العلم طيب. وأنت بعد أيضا أتذكر في تلفزيون الكويت قدمت عدة الحقيقة لوحات شعرية في البرامج الشعبية. طبعا
1: نعم صحيح، كان لي دور في تقديم البرامج الشعرية، كان برنامج أسبوعي استضفت فيه شعراء من الخليج من الكويت من الوطن العربي.
0: تستاهل أبو فيصل، أنت مبدع طال عمرك. طيب ممكن تسمعنا قصيدة من قصيدة رحلنا مشتاقين القصيدة الجزل الجميل
1: واللي بعمرك.
0: الله يسلمك.
1: أقول دامك ضحك تضحك والأيام قدام، بنشوف من فينا بيضحك بالآخر.
0: صحيح.
1: وهجرك لي على مر الأيام نكفة بحر ما أثرت في البواخر.
0: يا سلام.
1: صدق وهجرك لي على مر الأيام نكفة بحر ما أثرت في البواخر، بكرة تحن ترجع تعض الابهام، تلقاني يضحك من حنينك وساخر، يا ما عطيتك حب واحساس وهيام طبع الكريم يمد ما هو بداخر، يا ما عطيتك حب واحساس وهيام طبع الكريم يمد ما هو بداخر، عطرت بشواقي متاهات الاحلام، افخر من مثلي بنفسه يفاخر، واللي زرع لك ورد ما يزرع الغام يشب

0: لك عود الغلاء المباخر مترفع بنفسي على كل لوام ماني من على المسخرة والمفاخر ذيب انسرح للرزق بدري ولا نام ما هو مثل اللي بنومه يشاخر وانا حمد وانا حمد افخر بنفسي ولا اللام بالمرجله فاخر وبالطيب فاخر
1: بالمرجله فاخر وبالطيب فاخر صح الله لسانك. شاعر تجيد فنون الشعر واغراض المتعدده وتملك جميع ادوات البناء الشعري يا ابو فيصل تستاهل الله يربي يحفظك. شاعرنا حمد المسرع العجمي كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
0: الحقيقة وسائل التواصل أنا أعتبرها نعمة يا أبو محمد
1: وسلاح ذو حدين. نعم
0: نعم أنا شاعر وأنا شاعر وحنا مرينا بعقبات كثيرة في ذاك الوقت في مسألة النشر الترند.
1: الله الله كيف قد على مقام متغلغل في الساحة قد لا كم سنة
0: نعم ونظام طال عمرك المشاركات
1: صحيح
0: فكل واحد مزاجيته هذا يحبك هذا ما يحبك هذا يعرفك هذا ما يعرفك أنت قرب هذا أنت مش قرب هذا هذا يخليها عنده ويتركها في الدرج سنة أو شهر ويلا يتذكرك. الحقيقة وسائل التواصل محمد نعمة من نعم الله.
1: الآن الآن بمكانك أبو فيصل وانت جالس في البيت في المجلس ما شاء الله تبث قصيدتك عبر حساباتك في التواصل الاجتماعي ويقراها الجميع عرفت من غير انتظار الأول بالجرائد الأسبوعي أو المجلات الشهرية أو الأسبوعية.
0: الحقيقة اليوم محمد أنت الشاعر أنت المخرج أنت المنفذ
1: نعم
0: انت اليوم صاحب كل شيء انت اليوم بقصيدتك تستطيع ان تنشرها وين ما تبي
1: نعم.
0: بطريقتك باسلوبك الخاص بنهجك الخاص عرفت تبثها للفضاء عبر الجميع يسمع ويشارك
1: صحيح.
0: وتجيك ردود فعل مباشره فورا
1: هذه من من من حسناتها ومن ايجابياتها ما شاء الله ان مشافهه الجمهور مباشره يعني.
0: نعم محاكاه الجمهور نعم. بشكل مباشر
1: الله ربي يحفظك. ممكن تسمعنا قصيده من قصائدك؟
0: القصيده الثانيه طول الله عمرك
1: عمك ما يقصر
0: يقول ظلمتني واصدرت حكمك بسرعه انك على الزله تسوق التباشير
1: سلام
0: فرقت شمل ما اهتنينا بجمعه دقيت في جوف المواصل مسامير ما عاد لي فرصه ولا خط رجعه حكمتني من قبل لابدي المعاذير ترى الهجر في شرع الاحباب بدعه ما عمر درب الهجر ينبت نواوير ترى الهجر في شرع الاحباب بدعه ما عمر درب الهجر ينبت نواوير صار الهوى في داخل العين دمعه هلت من الفرقه وبعد المشاوير من عقب جلستنا على ضوء شمعه صرنا نمسي ذيك الايام بالخير من عقب جلستنا على ضوء شمعه صرنا نمسي ذيك الايام بالخير واللي سواتك غير الوقت طبعه لو راح قلنا جعلها له مسافير واللي سواتك غير الوقت طبعه لو راح قلنا جعلها له مسافير لو كان يعطيني للود نبعه ما همني نبعه ولا همني البير ترى الخسارة من خسر حب ربعه ما هو من يخسر غرام القنابير.
1: صح الله لسانك ملايين حقيقة عزة النفس عزة نفس الإنسان وكرامته هي رأس ماله الحقيقي في الحياة وبيض الله وجهك على هذا الإبداع أبو حمد. أبو حمد ما رأيك في المسابقات الشعرية هل خدمت الموروث الشعبي؟ حنا الحقيقة نشاهد المسابقات تعرض بين فترة وفترة في جميع دول الخليج وهذه حسنة جميلة الحقيقة في خدمة الموروث الشعبي ما رأيك بها؟
0: نعم أبو حمد الحقيقة إن كانت تدعم الشاعر وتدعم الموروث
1: نعم.
0: بدون أي مقابل فأنا أؤيدها بشدة وإن كانت ربحية ومادية مثل بعض القنوات أو بعض البرامج الحقيقة خلاص هدفها واضح
1: ربح تجاري
0: نعم ما أصبح تجاري وما له يعني أمانة أي ما عاد له أي اهتمام القصد هو دعم الموروث أين دعم الموروث أين دعم الشعراء أين جمع الشعراء مظلة واحدة بحيث أني أجيب من شعراء الوطن العربي يكون تحت مظلة واحدة مثل صحيح. بعض المهرجانات
1: صحيح
0: إن كان يعني غير ربحي وجمعت شعراء ودعمتهم بدون هدف مادي فبالتالي انت نعم خدمت الشعر وخدمت الموروث وخدمت الشعراء
1: صحيح يعني مرئياتك ابو فيصل بان يكون يعني المسابقه خاص فقط للمحكمين
0: ما في مشكله هي اليتها محمد ما نختلف على اليتها محكمين غير محكمين الهدف انه ما يكون ربحي
1: نعم
0: انت الشاعر تقتنع بجزالته ليش تخلي الجمهور يصوت له تمام انت الان موجود حكم
1: صحيح
0: انت يفترض تحكيمك يغني عن تصويت الجمهور
1: نعم صحيح إن شاء الله بإذن الله بنكون هناك المسابقات القادمة أن تكون إن شاء الله خاص بس للمحكمين الله يحفظك ودنا تسمعنا قصيدة من قصيدك
0: يقول ما كل حاجة طعمها مرة تنعاف يا ما شربنا قهوة الصبح مرة حتى البحر لا تحسبه كلها أصداف يمكن تلاقي خارج البحر درة رضاك يغني عن رضا كل الأطراف يسوى النفوس

0: جاحده ألف مره، من يجرحك لا تنتظر منها اسعاف، يجهز على روحك على حين غره، من يجرحك لا تنتظر منها اسعاف، يجهز على روحك على حين غره، ومن يكرهك لا يمكن يكون ميلاف، دام الغضب والحقد قلبه مجره، والبعد في احيان للنفس انصاف، ما من وراء بعض الاوادم مسره، حتى ولو ما حقق الوقت الاهداف، وخلاك تاخذ لك على الارض فره، عيش الحياه ولا تفكر بمطاف، واللي يضرك لا تحاول تضره، حتى تجاري له قوانين وأعراف، من راح لا تتبع لذكراه جره.
1: يا سلام، من راح لا تتبع لذكراه جره، أن شاعر تسير بخطى ثابتة نحو الإبداع، وينساب شعرك عذبا زلالا سهل الاستيعاب والحفظ. والله يا أبو فيصل،
0: شرف يا
1: أبو فيصل، الله يحفظك. الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بهذه الأمسيات الشعرية؟
0: والله نفتقدها يا أبو محمد، كثيرا نفتقدها، خصوصا بعد مهرجاناتها لفبراير، والمهرجانات الكبرى اللي تكون مدعومة من الدولة.
1: نعم،
0: انها نعتبرها وجبه دسمه لنا كشعراء، حتى لو ما نشارك، يعني حتى لو نحضر امانه ونجلس على الكراسي ونتابع في المسرح ونتابع الشعراء، فبالنسبه لنا كانت وجبه دسمه لمتابعه الشعراء الكبار اللي كانوا يجيبونهم بذاك الوقت.
1: نعم صحيح.
0: فامانه احس ان يعني قل هذا الدعم، وقلت هذه المشاركات وهذه المهرجانات، وطغت المهرجانات التجاريه بشكل اكبر، اللي هدفها يكون ربحي ومادي، ولا يهم جزالة الشاعر، اسم الشاعر، من وين الشاعر. بعض الشعراء والله محمد، ويمكن أنت حضرت وأنا حضرت وشفنا، نعم، في شعراء يوقفون على المسرح والله أنه يكسر الشعر، ولكن لأنه فقط دفع الرسوم ولأنه تواجد فأصبح شاعر من ضمن الشعراء.
1: هو البقال الأصلح طال عمرك.
0: صح كلامك،
1: الله يطول عمرك، وإن شاء الله بإذن الله يعني نضم صوتي لصوتك، بإذن الله تكون هناك أمسيات شعرية جميلة في الكويت وفي خليجنا الغالي. أبو فيصل، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك حتى الآن؟ هما السبب.
0: نعم، أنا أمانة محمد، القصيدة اللي قفزت باسمي إلى الساحة اللي هي كان قصتك عذابي لا توصل حريص، الزمن أقصر وتفي كبرك.
1: يا سلام،
0: هذه قصيدة لها فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى.
1: استاهل.
0: يعني أصبحت محمد، أصبحت جواز سفر لي. من أنت؟ أنا حمد المسرع، والله ما أعرف.
1: استاهل.
0: ما تعرفني؟ اسمع البيت، أنت راعي البيت هذا، لا إله إلا الله، صح لسانك، أنت شاعر جزل إلا لله من هالكلام هذا. فأمانة البيت هذا بفضل الله كان له فضل علي،
1: لأنه جزل يا أبو فيصل، جزل طال عمرك.
0: ما عليك زود أبو محمد،
1: ممكن نسمع القصيدة طال عمرك؟
0: أعطيك جزء منها طويلة أبو محمد، يقول إيه. كان قصد أبي لا توصي حريص، الزمن ما يقصر وانت فيه كبركه، لا تعاني تراني صرت مثل القريص، ما حد راح صوبه والعذاب انهكه،
1: سلام،
0: لمعة توق فيني مثل لمع الفصيص، والقدم سكتها لك والطريق اسلكه، قام صلك وطحت برمش عينك قنيص، يوم شفته غدب القلب صوت تبكى، جيت بفر منك واثر مالي محيص، اثر سهمك تعدى بالحشا ودهكه، أشهد أنك بقدرك وبغلاتك بخيص، من كثر زود حبك طحت وسط شبكه، إلى آخر القصيدة. يمكن حوالي 25.
1: الله يطول عمرك أبو فيصل، تساك العلم طيب. أبو فيصل، تعدى الغرض الشعري هي المطلوبة من الشاعر، يعني بعض الشعراء حصريا يقول أنا بس أكتب في الغزل، والأغراض مطلوبة الحقيقة لكل شاعر في المناسبات وفي غيرها.
0: بالعكس، الشاعر اللي ما يتعدد في الأغراض أنا ما أعتبر شاعر.
1: نعم،
0: أنت لا تختزل نفسك في الغزل، الغزل مطلوب، نعم، وجبة دسمة ويسمونها فاكهة الشعر.
1: نعم صحيح.
0: ولكن لا تختزل نفسك في الغزل، لازم يكون في حكمة، لازم يكون في اجتماعية، لازم يكون فيه الوطن اللي حق عليك، فيجب على الشعر يكون متعدد الأغراض في جميع أنواع الشعر.
1: نعم، شعرنا حمد المسرع العجمي الحقيقة بدأ الوقت يداهمنا، حنا والله ما شبعنا من سوالفك، نبي قصيدة ختامية الله يحفظك.
0: يقول الليل موحش والخطاوي متاهات،
1: متاهات
0: الليل موحش والخطاوي متاهات، والبوصلة في ذاكرتنا ضعيفة.
1: يا سلام.
0: أول يقدين النجم والمجرات، يسريبنا بين الجبال المنيفة. أول يقدين النجم والمجرات، يسريبنا بين الجبال المنيفة. واليوم خلف الخارطة والجهازات، واللي نبيها من النواقع نظيفة، نمشي ورا جوجل على الاتجاهات، وأوقاتنا ضاعت بأمور سخيفة. نقعد جميع ولكن عقولنا اشتات عقب السوالف والعلوم الطريفة. نقعد جميع ولكن عقولنا اشتات عقب السوالف والعلوم الطريفة، نتابع الأحداث خلف المنصات، ومن أولها ما نعرف إلا الصحيفة، وقت الجرائد والكتب والمجلات، وأفكارنا في محتواها عفيفة. تغيرت بعض الجمل والعبارات، ثقافة جتنا ولاهي نظيفة، الله يسقي وقتنا ذاك بالذات يوم الوليف، يحب شوفة
1: مليفة،
0: وقت مضى عاد الليالي جميلات، وقت الصداقة والنفوس الخفيفة، يوم الفرح بصدورنا له مساحات، يوم الوناسة للأوادم حليفة، مرة نشوف أنها بخير وسهلات، ومرة نشوف أنها علينا كليفة.
1: الله الله شاعر.

0: مبدع وأسلوب راقي وتصوير متقن، كلمات واثقة تأبى التلميح وتعشق التصريح، صح لسانك. شاعرنا حمد المسرع أبو فيصل، الحقيقة خذينا معك وقت ممتع جدا في الدردشة مع مسيرتك الشعرية، وبيض الله وجهك على الحضور وعلى هذه الإجابات الجميلة.
1: الله يطول بعمرك محمد، ومرة ثانية شاكر لك على الدعوة، والله يعطيكم العافية، وحفظ الله المملكة العربية السعودية الشقيقة من كل شر ومكروه، وشعبها الحبيب الشقيق من كل شر ومكروه.
0: الله يا رب يحفظك وبيض الله وجهك.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. المثل يقول: أسهر ولحد درى عني، ويضرب في من يعاني السهر ويكابد الحزن والهم، من غير ما يشرك أحد في أمره ويفصح عما يقض مضجعه. يقول الشاعر: يا نبيع السبيعي الليل طول بي وانا فيه سهران، ما حد درى عني وانا منه سهران. ايضا من الامثال الشعبيه المستخدمه في الشعر النبطي المثل يقول: القلب دليل راعيه، ويضرب لمن يحدث امرا يتوقع حدوثه فيقع الامر على ما كان يحدث به، فهو يضرب في صدق الحدث او الاحساس. ويقول الشاعر عوض العنزي: القلب يجفل عن وجيه مصده، انا اشهد ان القلب دليل راعيه. ويقول أحد الشعراء: العاقل الفاهم ضميره يقديه، قلبه دليله والنواظر مراته. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل: أنت راعي الأولة، ويضرب للشخص البادئ بالمعروف. ويقول الشاعر محمد بن مهدي العرجاني: كثر الله خير حبك وانت راعي الأولة، وبيض الله وجرحك ما جرحت إلا حشيب.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط معكم الضوء على إحدى أبيات قصائد الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معنا هذه الأبيات. يقول الشيخ تركي بن حميد: من لا يدوس الراي من قبل ماديس، عليه داسوها العيال القرومي، ومن لا يقلط شذرة السيف والكيس، تبدي عليه من الليالي ثلومي. القصر ما يبنى على غير تأسيس، ومن لا تعلم ما تسر العلومي. ويقول الأمير محمد الأحمد سديري: لخاب ظني بالرفيق الموالي، ما لي مشاريه على نايد الناس، لعل قصر ما يجي له ظلالي، ينهد من عالي مبانيه للساس، لصار ما هو مدهلا للرجال، وملجأ لمن هو يشكي الضيم والباس. ويقول الشاعر بديو الوقداني: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوال. أيضا الشاعر مزيد بن إبراهيم المزيد يقول: ألا يا ليت ربي يوم سوى عبيدة، حط للطيب علامة، علشان اللي دي بالناس جاهل يعرف الحر من برق الجهامة.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. جامعة الملك سعود الصرح الأكاديمي الحكومي الأول بالمملكة، أنشئت بمرسوم ملكي عام 1377 للهجرة، 1957 للميلاد في عهد الملك سعود، وبدأت مسيرتها بكلية الآداب لتمتد إلى مدينة جامعية متكاملة، حيث خرجت أجيالاً من العلماء والقيادات الوطنية تجسيداً لقول الملك سعود عند تأسيسها إن الجامعة هي النواة التي ستبني النهضة العلمية لهذه الأمة، جامعة بدأت بكلية فصارت مدينة للعلم.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: حرفتنا حكايتنا.
5: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
6: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
7: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
4: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
8: حكايتنا اليوم عن صناعة العطور. لكل عطر تركيبته الخاصة، تبدأ باختيار الزيوت العطرية والمستخلصات، ثم تمزج بعناية وبنسب دقيقة حتى تصل إلى التركيبة المناسبة قبل تعبئتها في زجاجتها الأخيرة. رحلة متكاملة تتطلب الدقة أثناء التصنيع حتى يخرج العطر بصورته النهائية وبروائح تناسب مختلف الأذواق. وضيفتنا اليوم مصممة العطور الأستاذة ندى السعيد.
9: صناعة العطور اليدوية تعتمد على الزيوت العطرية ومعرفة واسعة فيها، كيف نمزج المكونات مع بعضها البعض بنسب متوازنة بحيث نحصل على عطر يمثل شخصية.
10: هو دائما أصلا في العطور يقول بشتري هذا العطر أو باخذ هذا العطر لأنه يمثل شخصيتي، هذا شيء أساسي في العطور. طيب أنت كيف تبدين تصممين العطر؟
9: أختار كل نوتة عطرية إيش فيها من الافتتاحية والقلب والقاعدة، بعدها أجرب التركيبات على بعض. طبعا لما يخلص العطر نجرب العطر أكثر من مرة ونعدل فيه إذا بغينا واحتجنا له.
10: وسهل التجربة أنه أنت كل مرة تعدلين وكذا؟ أحس في خسارة كبيرة بالزيوت.
9: فعلا هي في خسارة مرة كبيرة في الزيوت، بس حلو أنك تجربين، لأنك أنت وانت تجربين تكتشفين أشياء جديدة. عالم العطور كأنه بحر، كل ما غصتي فيه أكثر كل ما اكتشفتي أشياء أكثر.
10: طيب وش الأدوات اللي راح نحتاجها عشان نبدأ نسوي ونصمم العطر؟
9: راح نحتاج اللي هو زيوت العطرية، ونحتاج بعد العلب الزجاجية، مادة الكحول اللي هي تخفف لنا العطر، والكاس المعياري إذا احتجنا له، والميزان، وأيضا نحتاج القطارات مهمة لقياس نسب الزيت العطري.
10: طب أنت قلتي هذا الكاس. نعم. المعياري؟
9: نعم الكاس المعياري.
10: ألاحظ أنه من زجاج، ما ينفع أنه يكون بلاستيك.
9: فعلا هو ليش زجاج؟ لأن الزجاج ما يتفاعل مع مادة الكحول والزيوت العطرية، أما البلاستيك لا، ممكن يتغير مع الوقت.
10: طيب احنا الحين عندنا عدة زيوت وعندنا خيارات كثير من الروائح. ألاحظ أنه اللي موجود عندنا الآن علبة زجاج واحدة،
9: صحيح.
10: هل معقول تقدرين تخلطين كل هالروائح في نفس العلبة؟ طب أنا بسوي كذا عطر، أستخدم فعلا. بس علبة واحدة ولا لكل زيت عطري علبة خاصة فيه؟
9: لا نقدر نستخدم نفس العلبة، بس أهم شيء نغسلها بالكحول، لأن الكحول هو الوحيد اللي يغسل لك الزيت العطري.
10: لما أجي أصمم عطر نبدأ بأي حجم؟
9: الأفضل إنه يكون من حجم 10 ملي أو 20 ملي أو 30 ملي. ليش؟ عشان ما يكون عندك خسارة بالزيوت، إنك تستهلكين زيوت كثيرة، بالنهاية أنت ما تدرين هل هو العطر راح يكون يكون شخصيتك أو لا. نبدأ بالحجم الصغير، بعدين إذا احتجنا عملنا الحجم الكبير.
10: أنت تقولين الحين يعني في مرحلة التجارب خلونا نبدأ بالصغير أحسن عشان ما تستهلك كمية كبيرة فعلاً. من الزيوت.
9: نعم.
10: طيب كيف تحددين النسب؟
9: النسبة نحددها بناء على حجم العبوة، كل عبوة لها نسبة معينة بالهرم العطري.
10: هرم العطري
9: نعم.
10: اللي هو فيه الافتتاحية،
9: اللي فيه الافتتاحية، بعدين يجيك القلب، بعدين يجيك القاعدة.
10: وهل النسب فيها ثابتة في كل وحدة؟
9: لا، كل قسم في الهرم العطري له نسبة خاصة.
10: تقصدين بناء على العطر ما له علاقة بالهرم؟ يعني مثلا في الافتتاحية تقولين 20، هل هذا 20 النسبة ثابتة أو لا على حسب الزيت؟
9: على حسب الزيت العطري.
10: أحيانا في زيوت ثقيلة.
9: أيوة في زيوت تكون ثقيلة، فصعب أنك تحطين 20 كاملة.
10: طيب نبيك تتكلمين الآن عن واحدة من عطورك اللي أنت صممتيها عشان مستمعين بعد لو حابين يصممون لهم عطر.
9: تمام. أنا صنعت عطر رزة. عطر رزة هو يمثل شخصيتي وحبيته، وفعلا كان ناجح. أولا أخذت الكاس المعياري وأخذت اللي هو القطرات وسحبت من الزيت العطري وقطرت بالنسبة تبع الافتتاحية، بالنسبة اللي أنا أحتاجها بالافتتاحية.
10: ممتاز.
9: وبعدين أخذت القلب نفس الشيء وقطرت بالنسبة اللي أنا أحتاجها، والقاعدة نفس الشيء سحبت منها بالنسبة اللي أنا أحتاجها ومكست الزيت العطري بالكاس المعياري.
10: طيب قولي لنا إيش المكونات اللي استخدمتي في عطر رزة؟
9: المكونات اللي هي الافتتاحية أخذت 3 ملي من التفاح، والقلب 5 ملي من اللي هو الورد، وأيضا القاعدة كانت استخدمت فيها المسك 2 ملي.
10: طيب المكونات كلها حطيتيها في الكاس المعياري؟
9: حطيتها في الكاس المعياري. ممتاز. نعم. وبعدين دمجتهم أو مزجتهم مع بعض.
10: يعني من نفس العلبة تحركينها، ما تحطين ملعقة أو شيء تحركينها؟
9: نعم، من نفس العلبة أمزجها.
10: ممتاز.
9: وبعدين أخذ اللي هو علبة العطر وأصبها على شوي شوي عشان ما يتسرب علينا، وبعدها نأخذ الكحول ونخفف في العلبة، يعني نحط كامل العلبة اللي هو كحول، مادة الكحول.
10: يعني الكحول تحطينها في علبة العطر هذه؟
9: علبة العطر
10: ما
9: هذه
10: ما تحطينها في الزجاج نفسه مع الزيوت؟ ما تخلطينها مع الزيوت؟
9: ممكن تحطينها مع الزيوت، بس لازم تعرفين نسبة
10: فالأفضل تحطينها في علبة العطر.
9: علبة العطر بعد المزج.
10: ممتاز.
9: وبعدين تخففينها بالكحول وتقفلينها عدل عشان ما يتسرب عندك العطر. وبعدين تحطينها في مكان بارد ومظلم، يعني بالثلاجة لمدة يومين.
10: خلينا نقول على طريقتنا التقليدية، ما ترجينا عشان يتجانس مع بعض.
9: أنت ذكرتيني في لما كنا في وقت التدريب كنت أقول البنات ما ترجونا، قالوا لي
10: أجل كيف يختلط الكحول مع الزيوت؟
9: تترج بس بشكل بسيط، يعني بشكل
10: كده تدورينا
9: دورينا. نعم.
10: بدون فوق تحت،
9: بدون ما تحركينه مثل الرضع.
10: تمام.
9: فبعد كده تحطينه بالثلاجة لمدة يومين إلى 3 أيام، تشوفين المكونات سبحان الله استقرت أصلاً ريحتها. وممكن تستخدمينه عادي العطر.
10: أنت تحطينه بالثلاجة عشان يتعتق؟
9: يتعتق. نعم.
10: أنا سمعت إنه في بعض العطور ما ينفع تحطينها بالثلاجة لأنها تنفصل الجزيئات عن بعض.
9: لا شوفي، العطر إذا كان جاهز وخالص يعني هو أنت اشترتيه من برا جاهز. هو أصلاً مر في مرحلة تعتيق، مرحلة التبريد، يعني مر في مراحل كثيرة. فأنت قاعدة تزيدين عليه وتحطينه بالثلاجة، الأفضل إنه يكون في مكان بارد في نفس جو الغرفة ومظلم.
10: أنت مرحلة الثلاجة هذه تحطينها وقت
9: صناعة
10: أو تصميم العطر؟
9: نعم، وقت صناعة العطر.
10: بعد كذا لا، ما ينفع.
9: بعد كذا لا، الأفضل إنه ما ينحط. في أهم شيء إنه ما يجي للضوء مباشرة، لأن الضوء يفسد من العطر نفسه.
10: طيب أنتوا كيف تختارون الروائح اللي تتناسب مع بعض وما تتقى واحدة على الثانية؟
9: طبعاً لازم إن إحنا نمر في تجارب كثيرة عشان نوازن بين المكونات.
10: أي يعني ما في طريقة إلا التجارب.
9: ما في طريقة إلا التجارب للأسف.
10: نمر في خسائر أجل.
9: أي والله هي خسائر دنيا، بس قسما بالله إذا دخلتي عالم العطور يعني ما قدرتي تطلعين.
10: أنا أعشقهم بس ما أصمم طبعا، بس أعشقهم انتقائية جدا.
9: بس أنت لو تدخلين تجربين بتقولين خلاص أنا ما رح أطلع من هذا العالم، لأني أنا دخلت وأحس أني تحت بحر بحر.
10: طيب انتوا بالعاده من وين تجيبون الزيوت؟ وعجبتني هذه العلبه اللي حاطه فيها العطر، لاحظت انه نفس العلبه انت مو كبس، لا تنفر يعني.
9: تنفر، هو هذه للتجارب فقط. انك تورينها متى تحطين الكبس، الكبس في اداه خاصه انت تكبسين فيها العطر بحيث انك ما تقدرين تفتحينها. اصلا لو قدرتي يعني بعض الاحيان تبين تفتحينها ينكسر معاك العبوة، فما ينفع. فأنت الأفضل أنك تحطينها في العلبة، العلبة الزجاجية اللي هي فيها الفر هذه.
10: أيوة.
9: بشكل سريع بحيث أنك تقدرين تستخدمينها أو تقدرين تجربين فيها وتعيدين تجارب عليها.
10: والزيوت من وين تجيبينها؟
9: كلها موجودة في سوق الجملة، بس لابد أنك تاخذينها من أماكن معروفة وذو جودة، لأن أحيانا إذا ما صارت في جودة بطل عندك العطر، حرام. فأنت تصنعين عطر على أساس أنك الزيوت، على أساس الزيوت تكون جودة عالية جدا.
10: طب كيف إحنا نقدر نخلي العطر ثابت 24 ساعة؟ ما نحب أبو 6 ساعات و 12 ساعة، لا 24 ساعة، كيف نخليه ثابت؟
9: كلنا ياسمين نحب العطر يكون ثابت، يكون فواح، بس كيف يثبت العطر؟ نثبت العطر من القاعدة. القاعدية هي أساس تثبيت العطر. إذا إحنا ركزنا العطر بالقاعدة بالشكل الصحيح، العطر راح يكون عندك ممتاز. غير القاعدة أصلاً الهرم العطري كله نسب، فالنسب إذا ركزتيها بالشكل الصحيح راح أنت تستمتعين بالافتتاحية، تستمتعين بالقلب اللي يبين لك شخصية العطر، وتستمتعين بعد بالقاعدة اللي تبين لك ثبات العطر.
8: ويبقى سر تميز العطر في اختيار أجود أنواع الزيوت ودقة توزيع النسب ليخرج بتوليفة متناسقة تجمع بين الذوق والإبداع وتمنح كل عطر هويته الخاصة.
4: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18 ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
3: رؤية جديدة
4: حدها عنان السماء.
3: عشرين ثلاثين باختصار
4: اقتصاد مزدهر،
3: مجتمع حيوي،
4: ووطن
3: طموح.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عشرين ثلاثين، معي أنا محمد الموسى والزميل المخ

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الدائم الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلاً وسهلاً. حياك الله أستاذ محمد.
0: نعم. موضوعنا اليوم أستاذ عيد 103 فرص استثمارية حين تتحول البيئة إلى قيمة اقتصادية في المملكة. في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع، لم تعد الاستثمارات الاقتصادية تقتصر على المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية، بل أصبحت المواقع الطبيعية والموارد البيئية مجالا لفرص جديدة تجمع بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة. وفي المملكة تتجه الجهود إلى الاستفادة من المقومات الطبيعية في مختلف المناطق من خلال تطوير مشروعات سياحية وبيئية وترفيهية تتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص. وفي هذا الإطار أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر طرح حزمة استثمارية تضم 103 فرص في جميع مناطق المملكة على مساحات تتجاوز 45 مليون متر مربع، وباستثمارات متوقعة تزيد على 500 مليون ريال. لمناقشة هذا الموضوع أعود مجددا لضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. أولا، يعني هذه الحزمة تضم أو الحزمة الاستثمارية الجديدة تضم 103 فرص موزعة على مختلف مناطق المملكة، طبعا بمساحات تتجاوز 45 مليون متر مربع، ومدد استثمارية أيضا يعني تصل إلى 25 عام. كيف يعني يسهم توزيع هذه الفرص في استثمار المقومات الطبيعية ودعم التنمية المحلية؟
1: بداية مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير على السادة المستمعين. أنا أعتقد أنه يعني هنا نبدأ الحقيقة في الاستثمارات النوعية. عندما نتحدث عن الاستثمار في قطاع البيئة، طبعا هو يعتبر بالنسبة للمملكة أو للمملكة بشكل عام استثمارات جديدة ونوعية جديدة من الاستثمارات التي لم تسبق. في السابق طبعا كان يمكن كثير من الناس يتذكرون الحدائق العامة وما الحدائق العامة والأكشاك الموجودة فيها، هذه كانت استثمارات ضعيفة ولا يمكن أن تؤخذ كمثال. ولكن عندما نتحدث الآن عن الفرص الاستثمارية المتاحة في تدعيم التنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بما يحقق قيمة اقتصادية جيدة للمجتمع وللدولة، أعتقد أنه هذا أمر يعتبر جديد ومتوقع الحقيقة أن يكون له تأثير إيجابي على أمور كثيرة، من ضمنها حتى موضوع جودة الحياة والاستفادة من بعض الفرص التي ربما في يوم من الأيام كانت غير مدرة للدخل. احنا نتكلم الحقيقة عن تنوع جغرافي في المملكة يعني متميز بشكل كبير جدا، ونحن أنا وأنت يا محمد والجميع يعني نتذكر عندما يتعدل الجو وتأتي الأمطار نجد العالم تذهب جماعات بشكل كبير جدا إلى المواقع الجغرافية الجميلة، وأقصد بذلك طبعا المناطق سواء عندما نتحدث عن أصحاب أو القادمين لمنطقة الرياض من المناطق الأخرى تجدهم في تلك الفترة أو في ذاك الويكند أو نهاية الأسبوع يذهبون إلى مدنهم لمشاهدة الطبيعة بشكل أو بآخر. يعني لدينا الشغف، كان ينقص الحقيقة الأمر أنه يكون هناك يعني إدارة حكومية تستطيع أنها يعني تعطي فرص لكثير من الناس في الاستفادة من هذه المواقع الطبيعية. شاهدنا الآن حقيقة يعني من خلال طبعا المركز هذا المركز مركز الغطاء النباتي والدور الكبير
0: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

0: مكافحة التصاهر وهذا، وجدنا الحقيقة أنه بيقدم خدمات مهولة جدا الحقيقة، يعني لا لا لا يعني لا تحصى. عندما أتكلم عن خدمة طلب الشتلات النباتية أو تقديم الخدمات الإرشادية للتنوع البيئي، كل هذه الحقيقة يعني ساهمت بشكل كبير جدا في تعزيز ثقافة يعني مكافحة التصحر والحرص على تعزيز المنظومة البيئية في المملكة. وصلت الحقيقة أرقامهم إلى أرقام كبيرة جدا، نتحدث عن 161 مليون شجرة زرعت لتنمية الغطاء النباتي، وهذا الرقم ليس الحقيقة بسيط. هناك 2.4 مليون هكتار من المراعي الطبيعية التي تم تعزيزها بشكل كبير جدا، وأصبحت الحقيقة تراها بالعين المجرد. في يوم من الأيام كنا يعني لا نرى إلا أراضي قاحلة، الآن تمشي بين المدن تجد أن هناك انتشار كبير جدا للغطاء النباتي، كما أنها قامت بإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار، وأعطت تراخيص وتصاريح حوالي 16 ألف. يعني هناك الحقيقة عمل دؤوب للمركز. وأعتقد أنه احنا الان نتحدث عن الفرص المتاحه، وما كما ذكرت في مقدمه 103 فرصه باستثمارات تصل الى 500 مليون. هي الحقيقه هي فرص لكثير من الناس، وخاصه الراغبين في الاستفاده من هذه المراكز او هذه المناطق التي خدمت بيئيا واصبحت يعني مناطق جذب بشكل كبير جدا. جميل. لعدد كبير من المواطنين للتخييم، وبالذات عندما نتحدث عن نهاية الأسبوع أو عن الفصول المطرية والأوقات الشتوية التي الحقيقة يذهب فيها الكثير من الناس إلى هذه المناطق.
1: جميل. من ضمن هذه الفرص يعني المطروحة مشروعات في السياحة البيئية والمغامرات أيضا، مثل النزل البيئية والتخييم وتسلق الجبال والطيران الشراعي أيضا والفعاليات الموسمية بشكل عام. كيف يمكن لهذه المشروعات تحويل المواقع الطبيعية إلى وجهات سياحية جاذبة ومستدامة أيضا؟
0: نعم، جميل جدا. احنا الان الحقيقه يعني لنكون واقعيين، اولا الشغف هذا لاكتشافات المناطق زي ذي، وبالذات موضوع صعود بعض المناطق الجبليه وما الى ذلك، موجود الحقيقه عند كثير من الناس في المملكه العربيه السعوديه، ولكن ينقصهم الحقيقه اول شيء التعريف بهذه المناطق وتسهيل الحركه فيها او الوصول لها، وهذا ما قامت به الحقيقه المركز او حتى بعض يعني رجال الأعمال والمحبين لبلدانهم. ونجد الحقيقة الآن عندما تذهب إلى كثير من المناطق، على سبيل المثال عندما تتكلم عن مناطق قريبة من الرياض في جبال الطويق، تجد الحقيقة المناطق أصبحت مختلفة تماما عن السابق، بمعنى أنه أصبح هناك اهتمام، هناك يعني تطوير لهذه المناطق، سواء من قبل طبعا رجال أعمال كجزء من العمل الاجتماعي الذي يقومون به، أو حتى من قبل الدولة في تعزيز المنظومة بشكل أنها تكون جاذبة سياحيا واستثماريا للناس. نجد الآن هناك مناطق هايكينج موجودة في جبال طويق في عدد كبير جدا من المناطق، يمكن أنكم زرتوها سواء في الغبة عند خشم الحصان أو في مناطق الحقيقة قريبة من منطقة القدية وممر القدية القديم، أو بلزد نسميه القديم، وهو قريب الحقيقة جدا من الرياض، لا يتجاوز 35 كيلو. هناك مناطق كثيرة جدا الحقيقة تم تطويرها وأصبحت يعني مقصد لعدد كبير جدا سواء من السعوديين أو حتى المقيمين. إحنا الحقيقة يمكن النقطة اللي يجب التركيز عليها بشكل أكبر هو يعني بذل الجهد قليلا في التعريف بهذه الأماكن، وأعتقد أنه متى ما عرف بها بالشكل الجيد ستكون الفرصة في زيارتها من قبل الناس أو أعداد كبيرة ستكون واردة بشكل كبير جدا، وخاصة عندما نتحدث يا محمد عن يعني المراكز أو المؤسسات التي يوجد فيها عدد كبير جدا من الأجانب، من خلال بروشورات أو زيارات أو تعريف بهذه المناطق سيكون هناك الحقيقة إقبال كبير جدا عليها. نعم.
1: طيب أيضا الفرص يعني تمتد إلى إنشاء المشاتل والمناحل والاستفادة من النباتات الطبية والعطرية، وتطوير أيضا الصناعات يعني المرتبطة بالنباتات الغازية. كيف يمكن أيضا استثمار هذه الموارد في تطوير منتجات جديدة ودعم أيضا المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون يعني الإضرار بالبيئة؟
0: جميل جدا. شوف احنا ترى في يعني يا استاذ محمد احنا في بداية يعني خلنا نقول مشروع، ان اخذناه كمشروع يعني احنا نتكلم هو مجموعة من المشاريع، لكن نقول في بداية مشروع يتطلب الحقيقة الانتظار قليلا للوصول الى هذه الامور، بمعنى ان تكون هناك مشاتل وتكون هناك مناحل وتكون هناك، هي لا زالت الحقيقة احنا في بداية المشروع ونحتاج الى سنوات معينة ليكتمل جزء كبير جدا من هذه المشاريع وتصبح قادرة على استيعاب مثل هذه الاستثمارات سواء في المناحل أو في غيرها، ولكن سيأتي هذا اليوم وقريبا بإذن الله، وأعتقد أنها ستساهم بشكل كبير جدا في تعزيز أولا عندما تحدث عن الاقتصاد بشكل عام، هي القضية ليست قضية هذه المشاريع فقط، لا حتى المشاريع التي تعتمد على هذه المشاريع ستكون يعني متأثرة بشكل أو بآخر، وسيكون الأمر متاح أمام عدد كبير جدا من الراغبين في الاستفادة من هذه المشاريع. كذلك لا ننسى أنه احنا نتحدث الحقيقة عن موضوع يعتبر بالنسبة للمملكة أو لعدد كبير جدا من السعوديين جديد، والاستثمار فيه استثمار نوعي ويتطلب الحقيقة خبرات معينة لابد من توفرها للنجاح في مثل هذه المشاريع. أنت لا تنسى أنه هذه المشاريع مشاريع وقتية، بمعنى أنه حتى لو كان هناك منتجع كبير جدا أو مكان يعني خدمة بشكل أو بآخر، ستكون هناك فصول صعب جدا على الناس القدوم لها، وهذا طبعا سيكون مؤثر سلبا على المستثمر، فبالتالي لابد من آلية معينة تخدم المستثمر في النجاح في هذا الموضوع، سواء من خلال مساعدة من الدولة أو يعني أمور معينة أو آلية معينة تساهم بشكل كبير جدا في جذب كثير من المستثمرين لهذه الاستثمارات. متى ما تم ذلك أنا أعتقد أنه سيكون هذا سيعزز كذلك أمر مهم جدا، هذا سيعزز الحقيقة نظرة المجتمع تجاه مثل هذه المشاريع. مثلا احنا الآن أنا وانت نروح نكشت في مثلا الحيثية ولا في أي مكان آخر لا نجد الخدمات لدى، فنجتهد من أنفسنا ونتعب ونذا، تخيل أنه أنت تستطيع الآن أنك تروح لهذا المكان وتجد جميع الخدمات متوفرة لك، أعتقد أنه هذا أمر سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز يعني ثقافة المجتمع في هذا الاتجاه، وكذلك سيكون جاذب بشكل كبير جدا، وخاصة إذا ما توافق ذلك مع أسعار منطقية يستطيع أغلب الشعب أو أصحاب الدخول يعني المعقولة يعني يستطيعون دفع هذه التكاليف، بمعنى أنه الآن وجدنا الحقيقة من هذه الاستثمارات أنه هناك مبالغة كبيرة جدا في موضوع التخييم والأرقام الحقيقة التي تدفع كبيرة جدا، ربما أنه لو بتدفعها في فندق 5 نجوم ما دفعت هذه المبالغ، وهذا أمر لن يساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الاتجاه نحو الاستثمار في هذه القطاعات، ولكن متى ما كان هناك أرقام منطقية ومعقولة أنا أعتقد أنها سيكون النجاح يعني بإذن الله.
1: أطلع معك فاصل قصير أستاذ عيد ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين
1: حياكم الله مستمعينا الكرام.

0: من جديد أرحب مجددا بضيف 2030 الدائم الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله من جديد أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد.
0: كنا نتكلم قبل الفاصل عن يعني تطوير هذه المنتجات الجديدة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون يعني الإضرار بالبيئة. يعني هناك يعني استثمارات متوقعة يعني تتجاوز 500 مليون ريال مع مساهمة طبعا محتملة بأكثر من 1,400,000,000 ريال في الناتج المحلي وتوفير نحو 6,000 فرصة عمل. يعني ماذا تعكس هذه المؤشرات عن الجدوى أو على الجدوى الاقتصادية المتوقعة لهذه الحزمة الاستثمارية؟
1: يعني هي يمكن قياسة كعوائد اقتصادية جيدة إلى حد ما، لكن ليست مغرية بالشكل الكامل بكل أمانة. ولكن الميزة في ذلك هو الحقيقة النظرة المستقبلية لما سيكون عليه هذا القطاع، بمعنى أنه هذه بداية، ونتكلم الحقيقة عن أرقام نعتقد أنها متواضعة مقارنة ب يعني عندما تستثمر 500 مليون في قطاع آخر مختلف ستكون عوائد أكثر من 1,000,000,000 أو 1,500,000. لا، نحن نتكلم عن عوائد تصل إلى 4 أو 5 مليارات في قطاعات أخرى، وبالتالي في هذا القطاع لا زالت محدودة. ولكن هي ضرورة للبداية، لأنه لا يمكن أن توقف قطاع واعد بحجة أنه أن تصل إلى القمة من أول لحظة. وهذا طبعا يتطلب الحقيقة عدة أمور. يتطلب أول شيء تعاون من المشرع في في في في في المملكة مع هذا الاستثمارات. يتطلب الحقيقة كذلك يعني حشد الدعم المالي من قبل سواء البنوك التجارية أو المؤسسات المالية السعودية المقرضة. عندما تكلم عن يعني البنوك التابعة للدولة لابد أن يكون لها دور كبير جدا، خاصة عندما تحدث عن بنك السياحي أو صندوق السياحي، أعتقد أنه له دور كبير جدا في تعزيز مثل هذه المنظومة. هذا يتطلب طبعا حتى دعم الصندوق السياحي ليكون ذو رأس أو صاحب رأس مال كبير جدا، لأنه احنا تكلمنا عن رأس مال 15 مليار، وهذا لا يكفي ولا يغطي الاحتياجات الحقيقة التمويلية في القطاع السياحي. القطاع السياحي نتكلم عن استثمارات خلال الفترة القادمة من الآن إلى 2035 800 مليار، وأعتقد أنه هذا رقم كبير جدا. وعندما نقارنه برأس مال الصندوق السياحي 15 مليار نجده متواضع بشكل كبير جدا. ذاك لابد من تعزيز دور أو تعزيز ملاءة الصندوق السياحي، هذا أمر. الأمر الآخر، إحنا ننتظر الحقيقة أن يبدأ الناس فعلا في الاستفادة من مثل هذه المشاريع وتحقيق الرضا النفسي لهم، وبالتالي سيكون الإقبال بزيادة أو بأعداد كبيرة جدا. بمعنى احنا ننتظر، وانا من الناس اللي اتوقع هذا الامر سيكون، عندما تكون هناك خدمات متكاملة سيكون عملية الزيارة سهلة جدا، التكاليف مقبولة ومعقولة، سيكون هناك اقبال اكبر، وهذا الاقبال سيساهم في تعزيز هذه المنظومة وتحقيق الارباح للمستثمرين، وبالتالي سيكون هناك توسع. وهذا ما اعتقد انه يعني تبني عليه هذه الاستراتيجية رؤيتها للوصول إلى أنه فعلا يكون هذا القطاع قطاع رافد من روافد السياحة في المملكة. لا ننسى أنه مثل هذه المناطق ومثل هذه يعني هذا الاستثمار بشكل عام هو الحقيقة يعتبر مغري لعدد كبير جدا من هم خارج المملكة، لأنه هناك رغبة كبيرة لدى عدد كبير جدا من السياح لاكتشاف المناطق الجغرافية في المملكة المختلفة. جميل. وهذه الحقيقة شاهدناها من خلال لقاءات مع مجموعة من الزوار ومجموعة من رجال الأعمال الذين قدموا المملكة. عندما نتحدث معهم عن مطل مثلا نهاية العالم، أو نتحدث معهم عن أماكن معينة مثل ممر القدية ولا غيره، نجد الشغف الكبير جدا وعنده استعداد أن يفرغ من وقته 3-4 ساعات لزيارة هذا الموقع

0: تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأيضا الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص طبعا للاستفادة من رأس المال والخبرات التشغيلية في تطوير المواقع الطبيعية. كيف أيضا تسهم هذه الشراكة في تحقيق عوائد اقتصادية من جديد مع المحافظة على الموارد وتعزيز استدامتها؟
1: جميل جدا. شوف، احنا اذا ما اردنا ان نتكلم بواقعية، انا نقول انه فعلا ما قام به المركز الحقيقة يشكر عليه، وهو جهد يعني جبار بصراحة. احنا نتكلم عن يعني اعمال جليلة جدا، نتكلم عن اكثر من 161 مليون شجرة تم زرعها من خلال المركز، وهذا رقم الحقيقة ليس سهل. 161 مليون، أنت تتكلم عن ضعف عدد سكان المملكة 30 مرة تم زرعها. لما تتكلم عن المراعي الطبيعية التي تم الحقيقة يعني تعزيز المنظومة البيئية فيها، وأصبحت يعني الغطاء النباتي فيها متوفر بشكل كبير، تجد أنها تجاوزت 2.4 مليون هكتار. الهكتار يتكون من حوالي 10,000 متر، وأنت تتكلم عن أرقام كبيرة. لكن القضية ليست في فقط ما تقدم أو ما يقدمه المركز من خدمات أو ما يقدمه من فرص أمام المستثمر. القضية هو إقناع المستثمر بفائدة الاستثمار في هذا القطاع، ودعم المستثمر للنجاح. بمعنى أنه أنت تعرف أنه استثمارات، أنا لا يمكن لمستثمر أنه سيستثمر مبلغ ما، ونحن لا نتكلم عن استثمارات محدودة، نحن نتكلم عن استثمارات كبيرة. عندما تريد أن تنشئ يعني منتجع، أو دعني أقول مركز تخييم بجميع الخدمات اللي ده، أنت تحتاج استثمارات ربما تصل إلى ملايين. طبعا لا يمكن لمستثمر أن يدفع هذه المبالغ وينتظر 10 سنوات ليكون العائد يغطي هذا المبلغ، وينتظر فترة أقل من ذلك بكثير. وبالتالي لا بد من دعم هذا المستثمر، سواء من خلال قروض تساهلية بفوائد محدودة، أو من خلال الحقيقة مساعدة في تجهيز المكان من خلال المركز، سواء في توفير طاقة كهربائية في المنطقة في المركز، في توفير دورات المياه، في توفير أشياء كثيرة جدا. ربما لو ساهمت الدولة بها بشكل أو بآخر سيكون الأمر مغري. إذن نحن أمام الحقيقة أمر مهم جدا لابد من معرفته يا محمد. في هذا المجال نحن أمام استثمار جديد في تحديات نوعية جديدة، لابد من دعم الدولة إذا ما أردنا النجاح. الدعم طبعا لن يكون دعم دائم بقدر ما يكون دعم في البداية لنجاح المستثمرين الأوائل في هذا القطاع، وبعد ذلك سيكون يعني سيكون الأمر مفتوح أمام الجميع، وسيكون هناك تنافس من الجميع، وسينجح الجميع بإذن الله. نعم.
0: طيب، يعني لكل استثمار أو مشروع لابد يعني أن يكون له أثر يعني على الاقتصاد. يعني هنا هذه الفرص تفتح مجالات جديدة في السياحة والضيافة والنقل والإنتاج النباتي، وتدعم أيضا النشاط التجاري وفرص العمل أيضا في مختلف يعني مناطق المملكة. وش أثر هذه يعني الاستثمارات في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة أيضا مساهمة القطاعات غير النفطية؟
1: جميل جدا. والحقيقة أولا احنا نتكلم عن مجموعة من الأمور التي لابد من أخذها في الاعتبار. أولا عندما نتحدث عن حجم التوظيف القادم لمثل هذا القطاع، نتحدث 103 فرص ستوظف أكثر من 6,000 شخص، فما بالك لما تكون عدد الفرص المتاحة، ونحن نتكلم عن قارة، نتكلم عن يمكن فرص تتجاوز 1,000 فرصة. إذا لما نتكلم عن 1,000 فرصة نحن نتكلم عن توظيف 50-60 ألف، فبالتالي هذا أمر لابد أن يؤخذ الاعتبار. الأمر الآخر، سيكون هناك فرص كبيرة جدا أمام الاستثمار في قطاعات مرتبطة بهذا القطاع. عندما نتكلم عن التخييم، عن صناعة الخيم، عن صناعة الصناعات التابعة لهذا لمثل هذه القطاعات، عندما حتى نتحدث الحقيقة عن السيارات الداعمة لهذا النوع من سيارات الدفع الرباعي وما إلى ذلك، وتأجير مثل هذه السيارات والخدمات التابعة لها، عندما تحدث عن الخدمات الترفيهية التابعة لمثل هذا

0: القطاع سواء من خلال تربية الخيول وما يتبعها. حقيقة هناك مجال كبير جدا للتنوع في هذا الاستثمار، ويعني هذا الاستثمار متعدي إلى قطاعات كثيرة جدا. حتى عندما نتحدث عن قطاع الإعاشة والمطاعم سيكون هناك يعني هناك فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطاع، وخاصة إذا ما تحدثنا عن يعني مراكز تخييم معتمدة وكبيرة. يعني نأتي إلى مركز تخييم مثلا بمساحة تتجاوز 5 مليون يستوعب في يعني أقصى درجاته، أو خلينا نقول يستوعب عدد من المخيمين يتجاوز 5000 أو 10000، لك أن تتخيل هذه مدينة جديدة. فبالتالي هذه تتطلب خدمات كثيرة جدا، سواء عندما تحدث عن مواد البقالة وما إلى ذلك، ونتحدث عن المطاعم، وحتى عندما نتحدث عن الترفيه وعن غيره، سيكون هناك الحقيقة فرص مهولة جدا أمام المستثمرين في هذه القطاعات. هم متى ما تكاملت بشكل كبير جدا ستكون مغرية. لا ننسى أمر مهم جدا، وهو أنه هذه الاستثمارات هي موجودة في مناطق قد تكون بعيدة عن الرياض ولها يعني مرتاديها، وستكون قريبة من الرياض، وهذه التي ستنجح نجاح باهر. بمعنى احنا الآن نتحدث عن موضوع مشروع يعني أبلقد، اللي هو الممر القديم اللي عمره 5000 سنة وأعيد ترميمه وتجهيزه، وهو من يعني من من جميل. من ظهر فطويق من من مع نزهة القدية، مجرد تتجه شمالا
1: للأسف انتهى وقتي.
0: جميل. هناك ناس يأتون، لكن كم عدد العارفين؟
1: انتهى وقتي أستاذ عيد، معلش أنا كان ودي لدي المزيد من الوقت لكن انتهى وقتي للأسف. الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد الزميل محمد شاهين، وقدم لكم هذه الحلقة أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في 5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: جنت وضريح
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: سلم تي بلادي.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلم تي بلادي.

تجسيدا للرؤية الحكيمة في تطوير المراكز الحضرية العالمية، يبرز المسار الرياضي كأحد الركائز الجوهرية لمستقبل مدينة الرياض، والذي حظي بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ففي عام 1440 بدأ هذا المشروع ليكون شريانا حيويا يهدف إلى تعزيز الاستدامة وجعل العاصمة من أفضل المدن للعيش عالميا. يتحقق هذا المشروع عبر تقليص زمن التنقل وزيادة المسطحات الخضراء والاعتماد على مياه الري المعالجة لتحسين جودة الهواء وتقديم مرافق رياضية وثقافية وترفيهية متكاملة ترتقي بجودة الحياة. يمتد المسار الرياضي على طول الرياض ليربط بين وادي حنيفة غربا ووادي السلي شرقا عبر طريق الأمير محمد بن سلمان لمسافة تتجاوز 135 كيلومترا، ويضم المشروع مسارات آمنة ومظللة للمشاة والدراجات والخيل إلى جانب مرافق رياضية متعددة تتميز بواجهات ذات طابع عمراني يعكس هوية الكود العمراني الخاص بالمشروع. ويتوزع المشروع على 8 مناطق متنوعة تدعم الأنشطة التجارية والفعاليات الثقافية والفنية، حيث يحتوي على 4.4 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء وأكثر من 170 ألف شجرة وما يزيد على 50 موقعا لرياضات متنوعة، كما يضم مناطق استثمارية تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية البارزة التي تجسد طموحات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن في دقائق.
1: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله، سبحانه، سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستكلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفنا سمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد. حياكم الله صاحب السمو.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله،
0: سعداء بتواجدك معنا، الله يحييك.
1: أنا أسعد، الله يحفظك ويسلمك، شكرا على الاستضافة.
0: الله يحفظك. مستمعي الكرام، في حلقة اليوم من برنامج عطاء نفتح نافذة على موضوع إنساني ومجتمعي مهم، وهو التوحد ودور الأسرة والمجتمع في دعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد. ضيفنا اليوم يمثل جهة تهتم بالأسرة وتعمل على تعزيز الوعي وتقديم الدعم والخدمات التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، وهي جمعية أسر التوحد. بداية مرحبا بك صاحب السمو، وحديثنا معك اليوم حول هذه الجمعية، متى نشأت وتأسست؟
1: أهلا وسهلا مرة أخرى. جمعية أسر التوحد تأسست من حوالي 15 عاما أساسا، يعني تأسست لخدمة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد مع أسرهم، ومن البداية كان هدفها أنها تكون قريبة من الأسرة وتعرف فعلا إيش احتياجاتها. وطبعا مع الوقت توسع عمل الجمعية بشكل كبير جدا، واليوم عندنا أكثر من 15 ألف مستفيد، ونعمل في أكثر من جانب من ضمنها التشخيص والتأهيل والتوعية والتمكين، وكذلك الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي التوحد وإيصال احتياجات أسرهم. نحن دائما يعني نعود دائما إلى الأسرة، لأن هي أكثر من يعرف أين المشكلة وأين النقص، لذلك كثير من عملنا أصلا جاء من احتياجات الأسر نفسها. نعم
0: نعم. إذا يعني عندنا سؤال أيضا من شقين سمو الأمير فيما يتعلق برؤية الجمعية وكذلك أهم أهدافها، ونحن يعني ما شاء الله نتحدث عن جمعية لها يعني 15 سنة في هذا المجال.
1: رؤية الجمعية تتلخص بشكل مبسط إلى أن الشخص من ذوي التوحد يحصل إنه يعني يمكن من الحصول على الخدمات اللي يحتاجها، ويكون عنده فرصة يعيش حياة أفضل ويكون جزء من المجتمع. الموضوع بالنسبة لنا هنا ما يتوقف عند الشخص المستهدف نفسه أو عند التشخيص. الشخص من ذوي التوحد يكبر، احتياجاته تتغير مع مرور الوقت، وفي البداية ممكن يكون احتياجه تشخيص وتأهيل يعني في بداية عمره، بعد ذلك تتغير الاحتياجات إلى التعليم والتدريب، وبعدها الحصول على وظيفة إذا الله مكن ووفق، واستقلالية في حياته، ويعني نصل إلى الهدف النهائي هو الدمج المجتمعي. لذلك نحاول أن ننظر للشخص يعني في جميع مراحل حياته وليس فقط في مرحلة معينة.
0: جميل. ماذا عن البرامج والمشاريع لديكم في جمعية أسر التوحد إذا أردنا أن يعني نفصل فيها سمو الأمير؟
1: الحقيقة يعني نفخر كثيرا بالمشاريع اللي نفذتها الجمعية، ولكن يعني وإن شاء الله يكون لها حلقات مستقلة، لكن بكل اختصار عندنا كثير من البرامج والمشاريع اللي نعتز فيها، مثلا مشروع قافلة طيف عزيز، وهي عيادة كانت متنقلة هدفها الوصول إلى الأسر في المناطق والمحافظات اللي ممكن ما تكون فيها خدمات تشخيصية كافية، والقافلة قطعت تقريبا أكثر من 12 ألف كيلو متر، وحصلنا على يعني كنتيجة لذلك على جائزة المسؤولية الاجتماعية الدولية في لندن. عفوا. وعندنا أيضا عيادة التوحد الرقمية، وهي الأولى من نوعها، والهدف منها أننا نسهل وصول الأسر للمختصين والخدمات عن بعد. وكذلك عندنا برامج في التأهيل والرياضة والفنون وتنمية المواهب، وعندنا عمل في جانب الحماية القانونية للأشخاص ذوي التوحد وحفظ حقوقهم.

0: من الأشياء المهمة طبعا بالنسبة لنا هو صندوق التوحد الوقفي، لأننا يعني نريد من خلاله أن يكون في مصدر مستدام يدعم خدمات التوحد على المدى الطويل.
1: وهذا هذا يعد من وجهة نظرك سمو الأمير يعني عملا نوعيا يعني على مستوى الجمعيات المهتمة بموضوع التوحد؟
0: والله هم هذه البرامج والمشاريع تتحدث عن نفسها. احنا ما نهدف من خلالها إلا خدمة المستفيد والبيئة اللي يعيش فيها والقطاع ككل. لكنها فعلا مشاريع نوعية وغير مسبوقة.
1: جميل جميل، وهذا ترى إضافة بالنسبة لنا نحن في برنامج عطاء حقيقة، عندما يعني نتشرف باستضافة مثل هذه الجمعيات اللي تقدم عمل نوعي تقفون أنتم يعني وراءه سمو الأمير. الفئات اللي تستهدفها جمعية أسر التوحد بخدماتها سمو الأمير ما هي؟
0: طبعا الجمعية هي جمعية متخصصة
1: إيه؟
0: وبشكل أساسي يعني هم الأشخاص ذوي اضطراب بطيف التوحد وأسرهم، ونتعامل مع مراحل عمرية يعني واحتياجات مختلفة، لأن احتياج طفل عمره 5 سنوات مثلا يختلف عن احتياج شاب عمره 20 أو 30. كذلك الأسرة نفسها تحتاج دعم وإرشاد ومعلومات صحيحة، خصوصا في بداية التشخيص عندما تكتشف الأسرة أن هناك أحد أفرادها مصاب بالتوحد. لذلك الأسرة بالنسبة لنا جزء أساسي جدا من عمل الجمعية، فلا نستثني الأسرة من أن تكون من الفئات المستهدفة لدينا.
1: جميل، أنت أشرت إلى الأسرة، وفعل الأسرة يعني جزء أساس. اليوم لو يعني أردنا أن نسأل الأسرة كيف ممكن تكتشف مثل هذه الاضطرابات، وكيف اليوم عندكم الجمعية تساعد على التشخيص الصحيح لهذا الاضطراب سمو الأمير؟
0: طبعا هناك علامات تظهر على الطفل في بداية عمره، من ضمنها بعض التواصل مع الأسرة، وبالتالي تبادر الأسرة إلى يعني استطلاع الأمر أكثر وعرض الحالة على الجهات الطبية المتخصصة بفرق عمل يعني مكتملة. ومن ثم عند اكتشاف الإصابة بالتوحد تلجأ الأسرة إلى الجمعية، ونوفر لها طبعا خارطة طريق كاملة تعتمد على موقع الأسرة أين يعني موقعها، لأن يعني كل مكان في المملكة يختلف كمية الخدمات ونوعيتها، فبالتالي يتم من عندنا إرشاد الأسرة إلى المكان المناسب للتعامل مع الحالة.
1: وهل في مثل هذا إشارة إلى أنه في تعاون بينكم وبين بعض القطاعات الصحية المختصة في هالشأن سمو الأمير؟
0: طبعا إحنا الله يسلمك في الجمعية بعد خبرتنا الطويلة نعلم جيدا احتياجات الأسرة ونصنفها على حسب أهميتها، وبناء على تلك على ذلك التصنيف يوجد لدينا تعاون كبير بيننا وبين الجهات المقدمة لهذه الخدمات في مناطق مختلفة، بحيث يعني نختصر على الأسرة عناء السفر أو عناء الانتقال يعني قدر المستطاع.
1: وماذا عن تقييمك لاستجابة مثل هالمراكز وتعاونها معكم كجمعية مختصة في توحد سمو الأمير؟
0: الحمد لله يعني لا نواجه أي صعوبة، ولا أحد يواجه في العمل الاجتماعي والخيري أي صعوبة في بلادنا. بلادنا هي السباقة دائما للعمل الخير، سواء كانت جهات خاصة أو عامة أو أفراد. الجميع لله الحمد على في المملكة العربية السعودية سباق إلى فعل الخير بقدر ما يستطيع وبالإمكانيات التي يعني يستطيع تقديمها.
1: جيد، من خلال البرامج اللي ذكرتها سمو الأمير اللي هي القافلة وكذلك عيادة التوحد الرقمية وكذلك التأهيل والرياضة والفنون، هنا في إشارة سمو الأمير إلى تعاون كبير يعني مع جهات مختلفة، يمكن في شيء له علاقة بالقطاع الصحي، في شيء له علاقة بالقطاع الرياضي، في شيء له علاقة بالقطاع التعليمي. اليوم من خلالك سمو الأمير كيف تقيم يعني تجربة العمل مع مثل هذه القطاعات، وكيف تجدون الاستجابة، كيف تجدون التفاعل، كيف تجدون الأثر على المصابين بطيف التوحد اللي يعني ممكن يستفيدون من هذه البرامج اللي أشرت إليها سلفا؟
0: طبعا دولتنا الغالية وفرت الكثير من البرامج والوسائل الدعم لتغطية كثير من الخدمات اللي يحتاجها المستفيد، سواء بعد التحاقهم بمراكز الرعاية النهارية أو مدارس الدمج أو الأنشطة المختلفة، بحيث أن تكون تغطيتها من قبل الدولة حفظها الله وبرامجها، وكذلك بعض الرعاة المساهمين في تغطية مثل هذه الخدمات. طبعا البرامج المصممة من قبلنا هي صممت طبعا بعد تقييم لأثرها على المستفيدين، وبالتالي نحرص دائما على أن نكررها ونستمر فيها لعلمنا بأثرها الجيد والإيجابي على الحالة. لكن التعاون لا شك أنه موجود مع وزارات مختلفة، خاصة وزارة والموارد البشرية ووزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الرياضة وغيرها من الوزارات، كل حسب تخصصه وحسب المساحة التي ممكن يساهم فيها لخدمة أبنائنا.
1: ما شاء الله. لفتني في القافلة يعني ما قطعت 12 ألف كيلو، يعني حقيقة رقم كبير سمو الأمير.
0: إيه نعم، الله يسلمك. قافلة أخذت أكثر تقريبا حوالي 2 إلى 3 شهور يعني في مسيرتها عبر المحافظات. كان طبعا يهدف من خلالها تقييم واقع الأسر وتقييم الحالات نفسها عبر شاشات إلكترونية تفاعلية، ومن خلالها قيمنا الحالة نفسها وقيمنا أيضا مدى وعي الأسرة بحالتها، وتقييم كامل لوضع الأسرة الاقتصادي والتعليمي وكثير من الجوانب. فلا شك أنها يعني كانت قاعدة أساسية إلى اليوم يعني تؤتي ثمارها من خلال عملنا مع الأسر.
1: ما شاء الله. القافلة هل بدأت معاكم من البدايات؟ يعني أنتم ما شاء الله تجربتكم لها 15 سنة ما شاء الله تبارك الله، وإلا كانت هذه يعني من البرامج اللي أقيمت مؤخرا سمو الأمير؟
0: هي أقيمت تقريبا من 3 سنوات، لأن تعرف مشروع مثل هذا يأخذ وقت في التحضير والتخطيط والتصميم، تصميم القافلة، مخاطبة كل أمارات المناطق مشكورين وتفاعلهم معنا لاستقبال القافلة، ودعوة الأسر في كل محافظة، كذلك إيجاد الراعي المناسب مشكورين طيف عزيز لرعاية هذه القافلة. لذلك الموضوع يعني ليس من السهل، لكن الحمد لله ما هو صعب في هذه البلاد
1: الحمد لله
0: في خدمة مواطنينها يصبح سهل
1: الحمد لله. بالنسبة للعاملين فيها يعني تستفيدون من نفس المختصين في ذات المناطق، وإلا هم في مكان ثابت يعني مثلا نقول في الرياض، والقافلة فقط تفيد الناس المصابين بالتوحد الله يحييك؟
0: هي الله يسلمك كان موجود هناك مختصين معينين للمهمة سلفا،
1: جميل،
0: وكذلك في بعض المراكز أبدأ التعاون على الأرض في بعض المحافظات، خاصة في المحافظات اللي كنا نتوقع أن يكون في عدد كبير، فكنا لابد أن نستعين ببعض الجمعيات والمراكز المحلية في تلك المحافظات.
1: ومن وجهة نظرك مثل القافلة على سبيل المثال كبرنامج حققت أعلى مما تتوقعون سمو الأمير؟
0: والله أنا ما تعرف ما ودنا يعني نطري عمل كنا نعمله احنا، لكن يكفي ان صيتها وصل الى الجائزه الدوليه في بريطانيا، وتمت دعوتنا لاستلام جائزه دوليه مبنيه على هذا العمل. لذلك وهذا يعني مؤشر الى مدى التاثير او السمعه التي حققتها.
1: جميل، إلى مزيد من نجاحات سمو الأمير. ووقفتنا الآن مع موضوع الإحصائيات اللي هو كم بلغ عدد المستفيدين من برامج ومشاريع جمعية أسر التوحد حتى الآن؟ يمكن كان منك إشارة إلى قرابة 15 ألف مستفيد، هذا ممكن نفصل فيه سمو الأمير؟
0: الله يطول العمر، المسجل كل جمعية هو ما يزيد عن أو تقريبا 15 ألف عضو، لكن الذين استفادوا من خدمات الجمعية بشكل عام ما يقارب 100,000 مستفيد.
1: ما شاء الله.
0: نعم.

0: الله يسلمك، من خلال يعني خدمات مختلفة، تقييم واستشارة وتشخيص. طبعا الأرقام هذه تتغير دائما مع استمرار البرامج والإعلان عنها، يعني يأتي إقبال من الأسر على حسب ما تعرضه الجمعية من برامج ومشاريع تأهيلية.
1: جميل، كيف ساهمت الجمعية سمو الأمير جمعية أسر التوحد في خدمة المجتمع، على الأقل من خلال يمكن ما ذكرناه من برامج واستعرضناها، أو من خلال خبرتك في العمل وأنت تتولى رئاسة الجمعية ولديكم ما شاء الله رصيد 15 سنة ما شاء الله تبارك الله من العمل في هالمجال؟
0: والله طبعا أعتقد أهم شيء نسويه هنا هو نحاول نسد فجوات موجودة فعلا. إذا وجدنا منطقة مثلا فيها صعوبة في الوصول للتشخيص نحاول نوصل لها، إذا وجدنا احتياج لخدمة معينة نحاول أن نغطيها، إذا كان فيه مشكلة تتعلق مثلا بحقوق الأشخاص ذوي التوحد نحاول نشتغل عليها. فبشكل عام هو محاولة سد الفجوات اللي قد نلاحظها في القطاع ككل. وهو هناك أيضا يعني مستوى تخطيط استراتيجي للقضية للمستقبل، ففي كذا مستوى من العمل والمساهمة تنطلق من تغيير يعني بداية، أو أعلى مستوى هو التشريعات الموجودة نحاول نكيفها بالشكل الذي يريح المستفيد الفعلي، وكثير من الخدمات على الأرض أيضا من خلال تقييمها ملائمتها وتوزيعها الجغرافي، ونحاول من كل هذه الجوانب أننا نساهم مساهمة مستدامة لخدمة أبنائنا.
1: جميل، لما نتحدث عن حقوق الأشخاص هنا، هل هذا من خلال يعني برامج توعوية أو الاستفادة من مكاتب الاستشارات القانونية، أو برضو العمل على نفس المصاب بالتوحد أو أسرته كيف أنه يعي بالحقوق اللي عليه أو اللي بالأصح تكون له سمو الأمير؟
0: الله يطول العمر، احنا صرنا بناء على والله الحمد يعني الخبرة التي أصبحنا يعني
1: تمتلكونها
0: أفتخر فيها. لم يعد هناك حاجة للاستشارة، بل أصبحنا نحن أكثر يعني بيت خبرة موجود تقريبا في المملكة، ومع بالعمل مع زملائنا الجمعية وزملائنا الجمعيات الأخرى. ف يعني من هذه الناحية أعتقد أن احنا وصلنا صار لنا باع كبير في خدمة ذوي التوحد، وإن شاء الله نتمنى أن نكون عند حسن ظن الأسر قبل كل شيء.
1: أسأل الله يوفقكم في ما يعني تعملون من خلاله في جمعية أسر التوحد، وأيضا وقفتي وإياك في محورنا القادم مع إنجازات الجمعية. يمكن أشرت أنه القافلة ما شاء الله حققت جائزة يعني دولية، أيضا عيادة التوحد الرقمية ذكرت أنها العيادة الفريدة من نوعها في هالجانب سمو الأمير، أليس كذلك؟
0: اي نعم الله يسلمك، عيادة التوحد الرقمية ايضا حققت او حصلت على تكريم دولي في جنيف هذا العام كمشروع يعني رقمي فيه من يعني التقدمية كفاية للحصول على تميز دولي. وايضا هناك جائزة اخرى حصلنا عليها هي جائزة ستيفي من الشرق الاوسط، أيضا مبنية على برنامج آخر وهو برنامج يختص بالدعم التشكيلي لأبنائنا من ذوي دعم الفن التشكيلي لأبنائنا ذوي التوحد. فهذه جزء بسيط إن شاء الله من الإنجازات، والقادم أفضل بإذن الله، والهدف ليس الجوائز في النهاية، ولا كنا نهدف ولا نخطط ولا يعني نطمح إلى أي من الجوائز هذه، بل نطمح إلى يعني إيجاد الأثر المناسب والإيجابي على المستفيد نفسه بحيث يكون الأثر مباشر ومؤثر.
1: جميل، الخطط الجمعية المستقبلية يعني ما شاء الله عندنا 15 سنة من الإنجاز ما شاء الله تبارك الله، ومن حقيقة يعني الأرقام المشرفة، وأيضا ما شاء الله تبارك الله الجوائز، ويمكن ذكرت أنت اللي أعظم منها كلها اللي هو الأثر. اليوم ما الذي تصبو إليه وتتمنى أن تصل إليه جمعية التوحد، خططها؟

0: المستقبلية في هذا المجال سمو الأمير؟
1: الحقيقة يعني طموحنا لا ينتهي، عندنا طموح كبير في المرحلة القادمة. نريد طبعا أن نوسع وصول الخدمات إلى مناطق أكثر في المملكة، خصوصا الأماكن اللي ما زالت يعني الخدمات المتخصصة فيها محدودة. ونطمح أيضا إلى تطوير خدمات التشخيص والخدمات الرقمية بشكل أكبر، وكذلك التوسع في التدريب والتأهيل والتوظيف وتنمية المواهب، وهذه المحاور متصلة ببعض.
0: صحيح.
1: بحيث الطموح لا ينتهي، عندما نؤهل الشاب نبحث على وظيفة، نبحث عن وظيفة تؤوي وببيئة مناسبة له، ويمتد ما بعد الوظيفة إلى إيجاد الموهبة وتنميتها فيه. أيضا من الأشياء اللي نركز عليها الاستدامة المالية للخدمات لدينا، ولذلك اهتمينا بتطوير صندوق التوحد الوقفي حتى يكون هناك يعني دعم مستمر للقطاع وما يكون مرتبط بفترة أو تبرع معين. بشكل عام هدفنا في الأعوام القادمة إن شاء الله نشتغل أكثر على مرحلة ما بعد الطفولة، يعني لأن الشخص من ذوي التوحد يكبر كما أسلفت، وتكبر معه يعني التعليم والعمل والاستقلالية ومستقبله حتى من بعد والديه الله يطول أعمارهم جميعا. وهذه ملفات مهمة جدا بالنسبة لنا.
0: من يعني ما يجدر الإشارة إليه ونقف معه ومعك سمو الأمير اللي هي فرص التطوع المتاحة لديكم في الجمعية، وأنتم اليوم برضو في استفادة حقيقة من منصة العمل التطوعي. كيف يعني ممكن تحدث لنا عن الفرص وأيضا إقبال المتطوعين على فرص التطوع لديكم في الجمعية؟
1: والله فرص التطوع الله يسلمك عندنا يعني متنوعة جدا، ما هي ليست مختصرة على المختصين في التوحد فقط. يعني الطبيب أو الأخصائي يعني يستطيع أن يقدم من تخصصه، والمحامي يستطيع أن يساعد في الجانب القانوني، والإعلامي مثلا في التوعية، وكذلك عندنا مجالات في التنظيم في الفعاليات وفي الرياضة وفي الفنون وغيرها. الفكرة يعني أنه أي شخص عنده خبرة أو مهارة أو حتى وقت يعني يقدر يقدم شيء مفيد، وأحيانا ساعة من شخص متخصص تكون قيمتها كبيرة جدا. صحيح. بالنسبة لأسرة تحتاج إلى هذه الخبرة.
0: نعم. يمكن أنا وصلت وإياك سمو الأمير للختام، أختم وإياك بكلمة من خلالك تود توجيهها للقطاع الخاص كذلك رجال الأعمال في دعم مثلا برامج الجمعية، وأيضا ما تريد أن تختم به حول حديثنا وإياك عن جمعية أسر التوحد. سمو الأمير.
1: والله أنا دائما طويل العمر أتمنى دائما أن العلاقة مع القطاع الخاص يعني ما تكون فقط بشكل تبرع وانتهى الموضوع. دائما نبحث عن شراكات حقيقية ومستمرة ومستدامة. شركة معينة ممكن تتبنى برنامج معين أو تساعدنا في الوصول لإنجاز معين أو تدعم في التشخيص أو التأهيل، وشركة أخرى ممكن يكون دورها في التدريب والتوظيف. يعني رجال الأعمال أيضا يستطيعون دعم العمل الوقفي، وهذا مهم جدا. يعني احنا نريد خدمات تستمر لسنوات وليس مشروعا مثلا يبدأ ثم يتوقف بمجرد انتهاء التمويل. الخيارات كثيرة، نحن دائما ان شاء الله منفتحين لأي شراكة يكون لها الأثر الحقيقي على الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم. ودي أختم طبعا برسالة للأسر بشكل خاص، يعني أن لا يجعلوا التوحد هو الشيء الوحيد اللي يشوفونه في ابنهم أو بنتهم، وأن يعني يحاولون دائما يشوفون الشخص أولا، شخصيته، الأشياء اللي يحبها، الأشياء اللي يتميز فيها، والأشياء البسيطة اللي يسويها بشكل يعني مختلف عن غيره. يعني حنا بحكم عملنا قابلنا أسر كثيرة، وكل شخص من ذوي التوحد مختلف عن الآخر سبحان الله.
0: صحيح.
1: في من يتقدم بسرعة، في من يحتاج وقت طويل، في من تكون عنده يعني موهبة أو قدرة ما تظهر إلا إذا أحد أعطاه فرصة. وأعتقد مسؤوليتنا كلنا سواء الأسرة أو الجمعية أو المجتمع نعطيهم هذه الفرصة، وفي الختام الله يحفظكم نشكر لكم يعني ونشكر برنامج عطاء على استضافتنا وإتاحة الفرصة والحديث عن أبنائنا وبناتنا، نسأل الله أن يوفقنا في خدمته.
0: اللهم أمين. ونحن نتوجه بالشكر الجزيل لك سمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد على مشاركتك معنا في لقاء اليوم وما أضفته في حلقة اليوم، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح الثنية. نتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: ألحان من الجزيرة العربية أعدها ويقدمها لكم مطلق الذيابي.

أيها السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم جميعا. الدموع التي تذرفها عين المحب هي دموع سخية، وهي تشكل خطا من النار فوق الخدود، لأنها دموع حرة تسح للفراق وللقاء معا، تنهمل لحظة الذكرى ولحظة نواح الورقاء ولحظة سماع الشعر الباكي على فرقة الأحباب، تسح عند سماع أغنية فيها شكوى وفيها أنين وفيها عتاب، لتشابه العواطف لدى كثير من أصحاب القلوب التي مسها الهوى. اسمك حبيبي لكن نصيبي، الهجر منك يطول غيابك واحمل عذابك، مو حق منك اسمك حبيبي لكن نصيبي. أنا أحبك من قلبي وأحب قربك دايم بجنبي، أتمنى كلمة تسعدني فيها وأتمنى بسمة والهان عليها، اسمك حبيبي لكن نصيبي. هذه الكلمات يغنيها صالح الحريبي.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.

في حياتنا اليومية نردد عبارات كثيرة، بس لو نفكر مضبوط وجدنا إننا نستعمل هذه العبارات في غير محلها أو في غير وقتها. خذ مثلا: خيرها في غيرها، الصبر مفتاح الفرج، الخير في الواقع، ولا يهمك، بسيطة. صحيح كل عبارة لها معنى سليم ومدلول صادق، لكن هذا لما تكون في الموقف المناسب. يقولون الصبر طيب، صحيح، لكنه أحيانا ما هو طيب. في ساعات مو مطلوب منا ننتظر ونسكت ونتخدر بكلمات الكسلانين الواقفين على رصيف الحياة يرددون مثل هذه العبارات، ولا يخطر في بالهم مرة يقولون الصبر ما هو طيب، والتساهل ما هو طيب ولا مرغوب، لكن أحيانا يكون مرغوب ومطلوب وطيب. لما يكون علينا إننا نتساهل ونغض الطرف ونقول يلا مشيها. أنا ودي لو نفكر شوي في كلامنا الكثير اللي نردده كل يوم.

برقن سرى برقن سرى في ليل عينا سهيرة برقن سرى في ليل عينا سهيرة هز غصون العين وانسابت اطياب تصبح بها الغبر الجريحة نظيرة ويظهر الشباب الحي من ميت شاب برق سرى في ليل عينا سهيرة هز غصون العين وانسابت اطياب تصبح بها الغبر الجريحة نظيرة ويظهر شباب الحي من ميت شاب وتفرح بها وسط الفيافي بذيرة يفرح لها مع فرحة الطير عناب وتفرح بها وسط الفيافي بذيرة يفرح لها مع فرحة الطير عناب وانا بعد لوقفة مع غديرة وانا بعد لوقفة مع غديرة ساعة لاحظني وردي العنق وارتاب ونهار قلبي في مهاوي زفيرة هجس يشافع له وهجسين تنتاب وانا بعد لوقفة مع غديرة ساعة لاحظني وردي العنق وارتاب ونهار قلبي في مهاوي زفيرة هجس يشافع له وهجسين تنتاب ولا عادلي من كل صبري ذخيرة تحاوطت من عينها كل الأسباب وما يتلصبع غدت لي بريرة واللفتة العجلة تعطيني أطباب ولا عادلي من كل صبري ذخيرة تحاوطت من عينها كل

الأسباب وماية الإصبع. وماية الإصبع عادت لي بريرة، واللفتة العجلة تعطيني أطباب، وقلبي يصيح وقلبي يصيح اللي تشوفه نذيرة. يا معتقد بالقرب ناويين بغياب، وين أنت يا طعن الفؤاد وبشيرة؟ وين أنت يا طعن الفؤاد وبشيرة؟ أنا مع العدوان ولا مع أحباب؟ وقلبي يصيح اللي تشوفه نذيرة. يا معتقد بالقرب ناويين بغياب، وين أنت يا طعن الفؤاد وبشيرة؟ وين أنت يا طعن الفؤاد وبشيرة؟ أنا مع العدوان ولا مع أحباب؟ إن كنت ناويني، إن كنت ناويني بخير وخيرة، أعجل حالات الخير برق وسكاب. إن كنت ناويني بخير وخيرة، أعجل حالات الخير برق وسكاب. وإن كنت ناويني بجرح السريرة، وإن كنت ناويني بجرح السريرة، عجل بعد موتي ولا عيش تغراب. وبغير هالحالين، وبغير هالحالين يا تسيرة، مليبها مليبها ضحك وعتاب.

نفسي تحنك لا تبين خوافيك، نفسي تحنك لا تبين خوافيك، ارتاح وخل الدمع كله بعيني. لا تفكر لا تكثر طواريك، خذ فرحتي والهم خله يجيني. نفسي تحنك لا تبين خوافيك، ارتاح وخل الدمع كله بعيني. لا تفكر لا تكثر طواريك، خذ فرحتي والهم خله يجيني. تعمل حواسد بسمة بين شافيك، وتقطف جروح زهرت في يديني. تعمل حواسد بسمة بين شافيك، وتقطف جروح زهرت في يديني. ما قبلها خيبت عين تراعيك، لرضاك تغلي كل دمع يبيني. يا خوفتي لا وهج الهم يضنيك، ويدمي ورود الحب بينك وبيني. يا خوفتي لا وهج الهم يضنيك، ويدمي ورود الحب بينك وبيني. أخفي جروحي لا تلامس مباتيك، وصد لا تلمح مصاطي جبيني. أخفي جروحي لا تلامس مباتيك، وصد لا تلمح مصاطي جبيني. اللي يهونها عذابي مهنيك، ولا عز شي دام نفسك تبيني.

0: شعر اليتيم.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

إخواني الزراع، الله يسعد أوقاتكم بكل خير. الثروة الحيوانية يا إخواني الزراع هي ثروة مفيدة ونافعة لبلادكم، وكل قرش تربحوه هو خير، ويعتبر ثروة جديدة إلى جانب ثروتكم الزراعية. والواحد فينا يا إخواني الزراع ما يكره إنه يزيد ثروة أخرى، فلازم نجتهد ونعتني عناية تامة بتربية الحيوان ونحرص عليها كل الحرص. وفي حلقة اليوم أول حاجة بدنا نلتقي بمدير قسم البيطرة بالمنطقة الغربية الدكتور محمد أبو الفتح كوينة علشان يعطينا فكرة عن وقاية الحيوان في فصل الصيف.

0: أهلا وسهلا يا دكتور.
1: أهلا وسهلا، فرصة سعيدة جدا بي.
0: طبيعي يا دكتور، إحنا الآن هندخل على فصل الصيف، فإيش النصايح اللي تحب تقدمها لمربيين الأغنام والدواجن من المزارعين؟
1: في الفترة دهية الواحد أحب ألفت النظر، لأن الحيوانات تكون حساسة جدا كأي كائن حي في الانتقال من البرودة إلى الجو الساخن. فلذلك يجب على المزارعين ومربي الحيوانات تجنب وضعها في حظائر بها تيارات هوائية. أما أهم الأمراض التي تنتشر في مثل هذا الوقت من السنة هو مرض أبو رمح، وهو نوع من الالتهابات الرئوية الذي يصيب الأغنام والماعز في الرئتين، وأعراضه الكحة والهزال، ويجد أن الحيوان يضعف باستمرار. وعلاجه هو الحقن بالمضادات الحيوية زي البنسلين ستريبتومايسين. أما في الدواجن بالذات يلاحظ كثرة برضو أمراض الجهاز التنفسي، وخصوصا الأمراض الوبائية كمرض النيوكاسل. وفي الأرانب يلاحظ في هذه الأيام انتشار مرض الكوكسيديا، وده يجي نتيجة التلوث الأغذية بالبراز بتاع نفس الأرانب. وإحنا ننصح أن أي واحد يظهر عنده أي حالة من حالات الأمراض دهية يراجع أقرب مكتب للطبيب البيطري أو أقرب مكتب للوحدة الزراعية، أو يبلغنا بالطلب أو بالتليفون، إحنا نروح على طول ونقضي له، نكون تحت خدمته يعني.
0: طيب شكرا يا دكتور، وما في شك دحين إخوان المزارعين بلربوا الحيوانات والدواجن معنا الآن، وإن شاء الله يتمسكوا بالتعليمات هذه.

0: وهالحين يقدم لكم البرنامج إعداد الأرض لزراعة العنب. أخي المزارع، أول عمل تقوم به عندما تريد زراعة أرضك بالعنب أو غيره هو الحرث، ويجب أن يكون الحرث عميق وجيد، ويستحسن أن يكون آلة الحرث هي الحراثة وليس المحراث البلدي. ثم بعد الحرث تسوى الأرض وتنقى من الحجارة والحشائش، وإذا كانت الأرض مائلة تعمل السواقي في الجهة المرتفعة، ثم تعمل الطرق الرئيسية والطرق الفرعية، ويتم ذلك بعد تقسيم الأرض إلى أقسام، وبين هذه الأقسام تعمل الطرق. ويستحسن أن تكون الطرق الرئيسية بعرض 4 أمتار، وذلك لمرور السيارات أو العربات عند تحميلها أو تنزيلها، وهذه الطرق ضرورية لنقل الثمار والأسمدة وغيرها. ثم تزرع مصدات الرياح حول كل قسم من أقسام الأرض، وعند زراعة الأشجار تزرع في اتجاه يسهل معها الري، ويستحسن أن تكون اتجاه الخطوط باتجاه هبوب الرياح.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. قهوة الصباح.
1: ظل من خير لا يزول في مكان هادئ لا يعرف له بداية ولا نهاية. كان هناك قلب يعيش في صمت، لم يكن يملك الكثير، ولا كانت يداه ممتلئتين بما يعطي، ولكنه كان يشعر بشيء يتحرك في الداخل، شيء يشبه الرغبة في أن ينير غيره حتى ولو كان هو في عتمة. كان يظن أن العطاء يحتاج إلى وفرة، إلى ما يزيد عن الحاجة، إلى قوة لا يملكها. فبقي طويلا يؤجل كل نية جميلة، منتظرا يوما يكون فيه أكثر قدرة، ولكن ذلك اليوم لم يأتي.

وفي أحد الأيام مر بلحظة بسيطة لا يلتفت إليها كثيرون، رأى تعبا في عين صامتة، تعبا لا يقال ولكنه يفهم. توقف، تردد، ثم فعل شيئا صغيرا جدا، لم يكن شيئا عظيما ولا يذكر في الحكايات الكبرى، ولكنه خرج من القلب صادقا. وصل في تلك اللحظة، حدث شيء لم يتوقع، لم ينقص شيء منه، بل شعر أنه امتلأ. ومن هنا بدأ يفهم أن العطاء لا يأخذ منك بل يعيد ترتيبك، وأن ما تقدمه لغيرك يعود إليك بصور لا ترى. بدأ يمشي في الحياة بقلب مختلف، لم يعد ينتظر أن يملك الكثير، بل أصبح يعطي مما لديه ولو كان قليلا. كلمة طيبة، وقت يقدمه بصدق، مواساة في وقت الضيق، أو حتى صمت دافئ يقول أنا هنا. ومع كل عطاء كان يكتشف شيئا جديدا، ليست قيمة العطاء في حجمه بل في صدقه. وليس كل ما يعطى يرى، فبعض العطاء يتسلل إلى القلوب دون صوت.

في مرة أعطى وهو متعب فشعر أنه أقوى، وفي أخرى أعطى وهو يحتاج فشعر أنه أغنى، وفي ثالثة أعطى دون أن يعرف فشعر بسلام لم يعرفه من قبل، وفي ثالثة أعطى دون أن يعرف فشعر بسلام لم يعرفه من قبل. العطاء ليس أن تنتظر من يستحق، بل أن تكون أنت ممن يحسنون، وليس أن تغير العالم كله، بل أن تضيء جزءا منه وذلك يكفي. مر الزمن، تغيرت أشياء كثيرة، ولكن أجمل ما تغير كان الداخل. لم يعد يبحث عما ينقصه، بل عما يستطيع أن يقدم. لم يعد يقيس ما لديه، بل ما يصل منه. وفي نهاية الحكاية لم تكن النهاية وصولا، بل كانت بداية مستمرة، بداية قلب يعرف أن أجمل ما في الإنسان ما يعطيه لا ما يملك. إذا أردت أن تتسع فأعطي، وإذا أردت أن تبقى فاترك أثرا طيبا في قلوب من تمر بهم.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزا للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماما كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفا، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنفة
1: ولد جدك.
0: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دورا هاما في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعا معنويا كبيرا وطموحا لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة. إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلا بكم. وفاة 12 شخص وإصابة 309 جراء الاعتداء على مطار الملك خالد. التحالف يؤكد أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم. متحدث قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية وتدمير صاروخ بالستي في محافظة الخرج أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية. إدانات واسعة للاعتداء السافر على مطار الملك خالد الدولي. سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة تدعو المواطنين المتأثرة رحلاتهم الجوية إلى التواصل معها. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، أمير الرياض يفتتح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل. الجوازات تبدأ اليوم بتصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية لمدة شهرين. الرياض تبدأ اليوم استضافة أسبوعا دوليا للطاقة بمشاركة 70 وزير و300 من قادة الشركات. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مركز الأطراف الصناعية في عدن يقدم خدمته الطبية ل 549 مستفيد خلال شهر سبتمبر الماضي. إصابة فلسطينيين بينهم أطفال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة الرياض نبض الوطن. صباح المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح الخريفي، صباح الأحد الجميل، صباح البدايات الجديدة، وصباح أسبوع كذا نفتح فيه أبواب الأمل ونستقبل معه كذا فرص أجمل وأحلام أكبر وطموحات أكيد ما تعرف المستحيل. صباحكم رضا، صباحكم سعادة وتوفيق من رب العالمين، ونلتقي من جديد في بداية أسبوع جديدة نحمل أمنياتنا، نرتب أولوياتنا، ونجدد فيه العهد على نفسنا إنه القادم راح يكون أجمل بإذن الله. صباح الخير لكل من يسمعنا الآن وهو في طريقه إلى عمله، وصباح الخير لكل إنسان يسعى ويجتهد ويصنع من يومه حكاية نجاح. نقول لكم لا تخلون تعب الأمس يسرق منكم جمال اليوم، ولا تسمحون المخاوف الغد إنها تطفئ حماس هذا الصباح. صباحكم ابتسامة، صباحكم كلمة طيبة ونية جميلة، وثقة إنه الله قادر إنه يجعل هذه الأيام أجمل أجمل، حتى ذكريات أجمل، وحتى لو كانت المحاولات صغيرة ولكن الإنجازات أكيد بتكون أعظم. خلونا نتفق من بداية هذا الأحد أنه مو شرط تكون يمكن كل الظروف مثالية عشان نكون سعداء، ولا شرط أننا تتحقق كل أحلامنا اليوم عشان نحس بالإنجاز. أحيانا يكفينا أننا نحاول نتقدم، نحافظ على شغفنا مهما كانت التحديات. وصباح جديد من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقراته سعد الشهري عمر العتيبي، وأيضا هناء الصباغ بإشراف فهد حساني، ومعاكم وحش المكسر يا جماعة عبد العزيز الجربوع، ومعكم أنا بدرية خالد، بكون معاكم من الآن وحتى العاشرة صباحا بإذن الله. رح نفتح معكم نوافذ جديدة من الأخبار فقرات، فخلونا ننطلق في أول فقراتنا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام في تقرير عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة حائل، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية مع فرصة تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا، وسؤال حلقتنا لليوم الأحد يتكلم دائما زي ما عودناكم عن العمل، عن الأشياء اللي تواجهنا خلال العمل وكيف تجاوبنا معها، وأيضا نشوف تجاربكم وأيضا استفساراتكم وأسئلتكم، نتبادل أيضا الخبرات على 011-40-53. واليوم سؤالنا حول العمل، يعني ممكن هي قضية بس إنها يعني ممكن البعض يشوفها عادية والبعض الآخر لا، ممكن أنه تصير يعني تسبب له مصدر إزعاج خاصة في بيئة العمل، وأحياناً إحساس بعدم الإنصاف. اليوم راح نتكلم عن شيء يمر علينا كلنا، يمكن أنت عايشته أو سمعت أحد اشتكى منه، وهو يمكن كونك موظف أو موظفة غير متزوج يعني أنك متفرغ كلية أكثر من غيرك اللي هم الموظف المتزوج أو الموظفة المتزوجة، بحيث أنه وقتك متاح للجميع ومسؤولياتك خارج العمل تكون أقل من مسؤوليات زملائك المتزوجين. فيعني تخيلوا معي هذا الموقف، يعني عندنا موظفين في نفس القسم ونفس المسمى الوظيفي ونفس ساعات العمل ويمكن تكون حتى نفس الراتب. الأول متزوج عنده أطفال والثاني لا أعزب غير متزوج. يعني لما نجي الوقت توزيع المناوبات أو الشفتات خاصة المسائية أو نهاية الأسبوع، فجأة تسمع الكلمة الشهيرة خلوا فلان يمسك الشفت نهاية الأسبوع، عزابي ما عنده ارتباطات. فهل هذا الشيء يسبب لك مصدر إزعاج؟ يعني إذا كنت عزابي، هل إذا كان مديرك يراعي ظروفك أنت كشخص متزوج أو كموظفة متزوجة، هل إذا مديرتك أو مديرك راعى أن عندك مثلاً طفل مريض، التزامات عائلية، لازم تخلصين شفتات الصباح عشان ترجعين العيال المدارس أو يأخرك مثلاً فتصير يصير الموظف يوصل الأولاد للمدارس المتزوج، يعني هذه المسؤوليات الخاصة بالعائلة، بينما الغير متزوج أو الأعزب أو الغير متزوجة ما عندها هذه الارتباطات، هل يصير لها حق إنها تطالب بعدم وضعها في مثلها يعني تساوي مثلها مثل الموظفة المتزوجة؟ يعني تعالوا خلونا نصير صريحين واقعيين، يعني أحيانا الأعزب برضو يصير عنده مسؤوليات، يعني أحيانا يكون عنده والدين كبيرين في السن، أحيانا يكون عنده هوايات يبغى يزاولها، أحيانا يكون عنده مسؤوليات أخرى أو عمل جزئي آخر، أو يعني عنده بزنسه الخاص يبغى يروح يشوفه. فيعني هل لأنك أعزب يعطي المدير الأحقية أنه يطالبك بشفتات أخرى؟ هل أنت متعاون في هذا الموضوع؟ يعني تقول لا حرام زملائي عندهم ارتباطات، أنا متفرغ خلني أشارك يعني أساعد، يعني خلينا نقول فزعة. نبي نسمعكم اليوم، هل يزعجك أنك يعني مثل هذا التصرف؟ بكم بالمية يزعجك؟ وهل سبق سمعت أنت عزابي ما عندك ارتباطات؟ يعني وش وراك وكيف كان ردك؟ يعني هل تفاعلت؟ هل وقل لنا، هل أنت تراعي يعني الأشخاص الموظفين زملائك المتزوجين ومسؤولياتهم؟ شاركونا على 011-40-53. ويسعد صباحك يا أنور.
1: صباح الورد والجوري والنرجس والكادي، صبحك الله بتوم الكعبة طال عمرك.
0: يا هلا بك والله، حياك.
1: أعرج على موضوعكم بشكل صريح سريع قلت أفوا، وعندي خاطرة مختصرة جدا لمولاي سلمان ومحمد الله دي معزهم.
0: تفضل.
1: أولا طال عمرك كأب أول شيء متزوج إنه المفروض يراعي الله في أولاده من إله، شايفين، وما يستدعي زوجته بعد خلفته له من عياله إنه يعنفهم، هذا شيء. نقطة أخرى نقطة أخرى بالنسبة لشبابنا، الحمد لله رب العالمين الدولة هي مقصرة، وبشهاداتهم إن شاء الله نستميح الراجح إنه يفتح لهم المجال، وهم أولى من الأجانب.
0: إحنا نتكلم عن يا أنور عشان ما نطلع برا موضوع طيب حلقتنا لليوم.
1: طيب إيه؟ تامرين أمر.
0: نتكلم عن أنت مع ولا ضد إنه يساوى
1: المدير يقدر وضع الموظف ولا
0: إيه؟
1: طيب بالنسبة لأغلب المدراء مشان نناشدهم مراعاة أولياء الأمور سيما وإنهم المتوظفين منهم يبرون بأهاليهم، وفي نفس الوقت أهاليهم من حقهم إن أبنائهم أولادهم يتوظفون في أقرب وقت. وعندي مخاطرة طولت على عندي خاطرة مختصرة جدا أقولها.
0: تفضل.
1: لا تفضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. مملكة سلمان ومحمد تبقى للأبد سعودية، وهي أرض مهبط الوحي ورسالتها محمد نبيه، حماها ربي عبد العزيز بن سعود صدر الجزيرة، ومعها الله ناصرها وفيصل، وفيصل مرحومها والفهد رد الكويت بعبد الله وسلطان يرحمهم الله، وعسى قبورهم عند ربي يلقونها وجزية، وخيرهم ما يمنونها.

0: على السعودي وتبقى في فلسطين قبلة ثانية أرض البرية وجهة للإسلام وطننا ويلقونها عند ربي. روح العرب والتسوية الودية كتاب الله وسنة نبيه فوق الكل وعهد علينا دين وصلاة وقبلة للمسلمين أرض الحمية. سلامتكم.
1: حياك الله يا هلا بك وشكرا لك على هذه المشاركة.
0: يديم عزكم لي الشرف فيكم لا خلا ولا عدم.
1: حياك الله يا هلا بك. نرجع نذكر بسؤال حلقتنا لليوم، هل أنت يزعجك التصرف أنه يصير ما فيه يعني مساواة بين ظروف العزابي وظروف المتزوج؟ هل أنت تشوف أنه المتزوج فعلا له أحقية أنه يعني يلزم بنوعيات شفتات معينة بحكم أنه عنده مسؤوليات عنده مدارس عنده، أو أنه برضو يصير في تساوي لأنه احتمال يصير العزابي عنده برضو ظروف؟ 011-40-53. يسعد صباحك يا نوال.
2: يا هلا صباح الخير بدرية، كيف حالك؟
1: يا هلا بك والله، حي هالصوت.
2: لا أنا أحييش بقيش إن شاء الله، كيف صحيش إن شاء الله طيبة، يعطيكم العافية ما شاء الله على الحيوية والطاقة الجميلة.
1: أحد لازم يوم الأحد لازم نعطي البوش هذا القوي لأنه بداية الأسبوع تونا راجعين من ويكند.
2: العافية إن شاء الله، ما قد هو قدود إن شاء الله. بالنسبة للموضوع أختي بدرية، ما أدري فعلا هو يضايق صراحة. يعني لما أجي وأقول هذا مثلا عزب ما عنده مسؤولية، أو مثلا هذه ما هي متزوجة ما عندها مسؤولية، تركوا عليها المسؤولية وش وراك أو وش وراش، هذه الكلمة دائما تنقال. وش من مسؤولية عندك؟ لا، أحيانا الناس داخل بيوتهم ما تدري عنهم حتى لو كان ما هو مرتبط، فأحيانا تكون عنده ظروف داخلية بس ما أحد يتكلم مع أحد، أو أجي أتكلم مع بدري ترى أنا عندي وأنا ممكن قدامش أنا ما عندي شيء، بس الله يعلم من داخل البيوت.
1: صحيح.
2: فهذا الشيء فعلا يضايق وايد تصير لما أجي يعني أترك الحمل على فلانة وأقول لها تيما وراش مسؤولية، لا عندش أولاد ولا عندش بيت، وما كيف ما عندها بيت؟
1: أيه.
2: كيف يعني السؤال هني كيف ما عندها بيت؟
1: صح، يعني تحسين أنه الموظف الأعزب أو الموظفة الغير متزوجة، يعني هل هو يظلم نفسه بكثرة التنازلات؟ يقول مثلا أنا ما عندي ذيك المسؤوليات زي المتزوج، بس أنه أكيد عنده أشياء ثانية.
2: حتى لو تنازلت مرة مرتين بس مو على طول، في ناس تستقل بالنقطة. يعني الحين جيت طيب بشيل عن مشدي العملتين اليوم مشغول، أنتين تعبان اليوم، أوكي ما عندي مشكلة، أجي مرة ثانية والله نوال أنا داي أنت ما تقصرين، أنت كريم وإحنا نستاهل، هذا الكلام ما يمشي. فأنت لما ترفضين بعدين، أنا صارت لعدة مرات لما انتالي خلاص وصلت حدي صرت أرفض، ضايقوا مني كتب سلامتكم. يعني أنتم محبتكم لي كانت للمصلحة مو حبا فيني ولا ذاتي.
1: يعني تحسين هو، شوفي إحنا ما نقلل من مسؤولية الأشخاص المتزوجين أبدا، لكن أكيد. تحسين بعضهم الموظفين المتزوجين يستغل هذه الفرصة أنه يبغى يطلع بدري فيقول بروح أجيب أولادي مثلا، أو أنه في شخص ثاني يعني ممكن باص يجيب أولاده، بس هو يتحجج بالشيء هذا علشان يعني يتخلص من ساعتين ثلاث ساعات في الدوام. يعني خلينا نقول ظرف صحي أوكي، يعني ممكن أنه يعتبر أنه شيء، لكن لما يتكرر أنه يتعذر الموظف المتزوج بمسؤولياته علشان يهرب من ساعات العمل، تحسين فيها شيء يعني
2: أكيد فيها شيء من الظلم. المتزوجين ما شاء الله عليهم يعملون بجد واجتهاد، قلنا احنا البعض منهم ترى، حتى بعض العزابيين يا بدرية يعني احنا ما نحط على هذه، حتى بعض العزابيين يجي يقول والله مثلا ابوي في المستشفى راح اجيبه، او امي في المستشفى راح اجيبه،
1: وهو
2: ما عند وهو اصلا ما عنده شيء،
1: ممكن
2: يعني اجي وقت العمل على مثلا بدرية.
1: صحيح، يعني أعذار الهروب من ساعات العمل ما لها دخل أنت عزابي أو عندك مسؤوليات متزوج أو أنت متزوج. صحيح. يعني هي أكيد. الإخلاصك لعملك وتفانيك فيه
2: أكيد.
1: وإحنا مبسوطين كثير أن سمعنا صوتك يا نوال، لا تقطعينا، يسعد لنا صباحك، هلا بك والله. فإذا يا جماعة الخير، هل يزعجك هذا التصرف أنه تعتبر مديرك يقدر ظروف المتزوجين لكن ما يقدر ظروفك أنت كعزابي؟ يقول أنت فاضي فيصير يحطك في شفتات مثلا آخر الويك إند أو منتصف الليل. يعني تعال شاركنا إذا أنت عانيت من هذا الشيء بحيث أنك يعني مساعدة لزملائك لكن في النهاية تم استغلالك، يمكن تعال شارك

0: شاركنا على 011-40-533. من معنا أبو أحمد، يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا بك، صباح الخير.
0: يا صباح النور،
1: كيف الحال؟
0: أبشرك بخير.
1: والله بخصوص الموضوع، هو أبوه يجي لازم به ظلم السالفة هذه إذا صار بأنه أساعد المتزوجين ويعني عزوبي نشد عليه ويصير عليه شغل واجد، خصوصا مثلا آخر الدوام أو ساعة ساعتين، بحجة أنه يطلع على أبنائه وكذا للمدرسة. الحلو أنه يكون فيه استثناءات، يعني المتزوج والعزوبي، أي واحد عنده ظرف يكون متعاون مع الجميع. يعني أنت كإدارة تكون متعاون مع الجميع كله، أي واحد عنده ظرف.
0: فإذا ما يصنف، ينظر إلى الظرف.
1: أيوة، للظرف، سواء عزوبي سواء متزوج، لأنه إذا بديت بسالفة هذا متزوج وهذا عزوبي ما راح تخلص. الظروف ما راح تخلص.
0: يعطيك العافية يا أبو أحمد، يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا بك.
0: فإذا تعالوا شاركونا على 011-40-533. هل أنت ترى أنه ظلم أنه يظلم الموظف اللي غير ما عنده مسؤوليات، غير متزوج وما عنده مسؤوليات، هل يظلم إذا يعني صار يعمل في الويك إند مثلا بدال المتزوجين، والمتزوجين يعفون مثلا من الدوامات الويك إند بحكم أنهم لازم يتفرغون لأبنائهم؟ برضو نبي نسمعكم على 011-40-533. من معنا أبو فهد، يسعد لنا صباحك.
2: يا هلا وغلا، كيف حالك أختي؟ طيبة إن شاء الله.
0: والله الحمد لله، بشرك بخير.
2: أختي الله يطول عمرك، نظام العمل أنا أشتغل في أي جهة كانت، ما لي علاقة عزابي أو عزوبي أو مسوي، آسف والله أنا في عمل كمسؤول عنهم والله. أما موضوع أراعي هذا وراعي هذا، أقفل شغل.
0: يعني والله يعني ما
2: نظام معين. يعني مثلا امرأة حامل لها وضع آخر، مريض لوضع آخر، هذه في أنظمة لها والله. لكن راعي زيد وعزيد معناها شغلي انتهى.
0: إيه يعني أنت كمدير يا أبو فهد تراعي الظروف فقط ومو أي ظروف؟
2: مع الظروف نعم، ظروف معينة. معناها أنا برضه أنا في وجهة عامة سوية عمل.
0: إيه
2: يجب أن ينزجوا والله، يعني أخلص إنتاجيتي نعم والله. لكن أبو فهد مريض، فهد مريض، مدري مين مريض. إيه معناها خلاص.
0: إيه تحس الحجج واجد. إيه الحجج واجد للهروب من العمل.
2: وبعدين الموظفين ما احترامي لهم ما أكثر أعذارهم.
0: صحيح،
2: عندي أمي تعبانة، عندي خالتي بتولد، عندي مدرمين، عندي مدرمين، وهذه أنا عايشتها والله.
0: فإذا ينظر في ظرف الشخص
2: الفعلي.
0: الفعلي
2: وظرف الفعلي أبشر، أنا أركب معه. لكن كل يوم يجي واحد يقول له الطيارة قصي، آسف خلينا على الطيارات بس، القطار تأخر، والله ما هو شغلي. لعمل أنا والله.
0: يا سلام، ويسعد لنا صباحك.
2: هذه علومي وسلامتك والله.
0: يسعد لنا صباحك، يسعد لنا صباحك.
2: وين فهد اليوم ما جاء؟
0: عنده ظرف فهد اليوم.
2: يعني اليوم القهوة ما نشربها.
0: لا بكيفكم، تستنون لين بكرة لين يجي فهد تشربونها معه بكيفكم.
2: وشجع انت الشاي طال عمرك الله يجزاك.
0: اشربوا شاي اليوم. وش فيه الشاي؟
2: نعم نعم يا غالي،
0: حط علينا نعم اشربوا. يعطيك العافية أبو فهد، حياك الله. هلا بك والله. ايه اليوم ما في قهوة، ما في فهد، في شاي يا جماعة الخير. نقول 011-40-533، نبي نسمعكم. هل أنت يعني ضايقك هذا التصرف، تشوفه من العدل أنه يميز الشخص الغير موظف غير المتزوج بسبب مسؤولياته وظروفه، ويكلف الأعزب أو الشخص الغير متزوج يكلف بمهام أكثر بحكم أنه وش عندك، ما عندك التزامات زي المتزوج؟ نقول يسعد صباحك يا محمد.
3: صباحك أخت بدرية، شلونك؟
0: هلا بك.
3: صباحك ورود، صباحك عسل، شلونك؟
0: يا هلا بك والله، مرحبا ألف.
3: من زمان عنك والله،
0: الله يسعدك.
3: شلونك؟
0: الحمد لله.
3: مبروك البرنامج الجديد والدورة الجديدة.
0: الله يحفظك يا رب.
3: ما شاء الله مبدعين، الله يسعدكم، والله يحفظ ملكنا ووطننا يا رب، وولي العهد وشعبنا وشعب المسلمين يا رب.
0: آمين يا رب، آمين. شاركنا يا محمد في سؤال الحلقة.
3: وشيء أبارك للمنتخب يعني في البود والكأس الخليج. والله بالنسبة للموضوع أقول لا، لازم العدل.

0: تحتسب في توزيع الموظفين على الشفتات؟ هل أنت تشوف أنها شيء جيد، شيء عادل، أو أنه ما هو عادل لأنه يلزم غير المتزوج بشفتات آخر الأسبوع بحكم أنه وش عندك، تعال ما عندك التزامات؟ هل هذا يزعج ولا ما يزعج؟ نبي ناس جربت، يعني نبي ناس تجي تقول لنا، أو مدراء يقولون كيف طريقة توزيعهم لظروف الموظفين. 011-40-53. يسعد صباحك يا مشعل.
1: هلا بدرية، صباح الخير.
0: يا مرحبا بك، هلا بك.
1: الموضوع عن اللي يعني متزوجين ويعملون والغير متزوجين ويعملون، ولا كيف بالتحديد بعد
0: يعني الموضوع عن عندك موظفين، انت مدير عندك موظفين اثنين وعندهم نفس الراتب، نفس الرتبة، نفس كل شيء، واحد متزوج واحد مو متزوج، لما تجي توزع
1: ايه صباح واحد يداوم المساء، طبعا اكيد اللي والعائلة ما راح يداوم المساء.
0: ايه ليش ما يداوم؟ ليش كل مرة؟
1: شوفي يعني اذا في مرونة في العمل مثل بعض الاعمال وبعض القطاعات، ممكن الموظف او العائلة يعني يضحي باسبوع اسبوعين، لكن ما هو بشكل مستمر. حتى لو انه اجبر والزم راح يحارب انه يرجع لدوام صباحي، انا دوام من الساعه 7 للساعه 3، ما راح يستمر، ما يقدر يوفق بين العائله والعمل. يعني للامانه انا عندي اطفال وعندي زوجه، مرت فتره ادام مساي للامانه، يعني مساء يومي كله رايح، الاطفال ما اشوفهم، اغراض البيت، المواعيد الى اخره. الزوج صارت أبو الأسرة، مش أنا، يعني هي اللي تروح تودي الأطفال، هي اللي ترجع، هي تروح للسوق تجيب أغراض البيت، وهي اللي استلمت الموضوع يعني بشكل كامل، يعني طيلة 3 شهور أو ما شابه ذلك. لكن أنا بنفس الوقت يومي كيوم ضاع. أما الشاب يعني اللي باقي ما تزوج وباقي ما ارتبط، أتوقع أنه الأمر بالنسبة له أفضل، يداوم المساء، يخلص أشغاله الصباح الظهر ويرجع ومرتاحين. أنا أشوفهم زملائنا لنا شباب لا زالوا يفضل أنه يداوم فترة مسائية. أما القطاعات اللي ما عندهم بدل، أنت بدل شفت هذا تراها يعني نسبة، صح. كل ندور العلاوة في الراتب يعني في المواضيع اللي مثل هذه، سواء عادب والعائلة ولا اللي باقي ما تزوج. لكن في الأول والأخير هي الموضوع عائد للإدارة، إذا كان المدير يعني حقاني على قولتهم ويعطي كل ذي حق حقه، ثقة تامة ان كلهم راح يشتغلون يعني على حسب متطلبات العمل، على حسب حاجة العمل في الاول والاخير.
0: إيه يعني مشعل، لو صار في مهام واضحة وبينة يخلص اللي عنده مسؤوليات عائلة، يخلص مهامه ويطلع، ولا
1: شوف للأمانة في بعض المدراء يقول انا ما علي منك تعطيني 8 ساعات ولا تعطيني ساعتين، انا ابغى العمل ينجز. فاهم علي؟ سواء بقيت عندي انت 10 ساعات تشتغل ولا قعدت عندي ساعتين. ومع ذلك نشوف فيها التفاوت، فيه شوف دي كيف التفاوت، يعني فيه مهما مهما مهما يعني بحثنا. لكن احنا نبغى يعني كموظفين نبغون الحد الادنى من ادارتهم انهم يراعوا مواضيعهم. يعني في ناس يقول انا اودي زوجتي العمل، طيب انت ايش دخلني فيك تودي زوجتك عمل تجين الساعة 10 وتطلع الساعة 1؟
0: ايوه صح،
1: فهمت الموضوع كيف؟ هي عايدة الليدر القائد المجموعة. كل ما كان على قولة الدكتور غازي القصيب يقول كل ما كان المدير ناجح كل ما استغنى عنه العمل أسرع. فلذلك أتمنى أن المدراء كلهم يقصدون بالدكتور غازي القصيبي وفيهم الخير والبركة.
0: يعطيك العافية يا مشعل، وشاكرين لك مشاركتك.
1: شكرا،
0: يسعد لنا صباحك. 011-40-53، تعال شاركنا، هل أنت مريت بهذه التجربة، تجربة تمييز الموظف المتزوج بحيث أنه عنده مسؤوليات؟ هل أنت مدير، هل أنت تقدر مسؤوليات موظفينك المتزوجين على حساب الثانيين، أو أنك تعدل بينهم؟ تعال شاركنا كيف وزعت مهام العمل بينهم. 011-40-53. يسعد صباحك يا خالد.
2: حياك الله يا استاذ بدري النور.
0: يا هلا بك والله.
2: هلا بك الله يسعدك، شاكر لك على برنامجك الجميل، الله يسعدك ويعطيك العافيه.
0: هلا بك والله، يعافيك ربي.
2: بخصوص الموضوع، موضوع جميل. انا سبق اني عملت الله يسعدك في احدى الشركات، والخصوص يعني احدى البنوك يعني. كان يعني جميل جدا كتنسيق، بحيث انه ما هو ما في تفرقه، في مراعاه شوي للظروف، تمام، بحيث ان الكادر النسائي عندنا يعملون من الصباح، ممكن من الساعه 7 يطلعون على الساعه 3 تقريبا،

0: او في بعضهم يعملون في نفس تقريبا الشفت ولكن بشكل متاخر، يعملون من الساعه 9 يطلعون الساعه 4 او الساعه 6 او 5 بالكثير، تمام، قبل مغيب الشمس، بحيث ان النساء ملتزمات في بيوتهم وعندهم التزامات اخرى غير الالتزامات المهنيه. فهمت علي؟
1: يعني بس بسالك سؤال يا خالد، الشفت مخير يعني الواحد يختار الشفت اللي يناسب ظروفه؟
0: نعم.
1: يا سلام.
0: لا شوفي، شوف هي الإدارة، أنا إدارتي كانت جميلة جميلة جدا، بحيث أنها راعت المتزوجة وغير المتزوجة والمتزوج وغير المتزوج، بحيث حنا الشباب يعني بحكم أني أنا غير متزوج كنا يعني نتدرج في الشفتات، بحيث أن نعمل من الساعة 1 إلى الساعة، ومن الساعة مثلا 10-11 بالليل. لأنك كونك أنت رجل، أنت قادر أن يعني الوطن الله يحفظه على حماية الرجال، يعني أنهم يسهرون في أواخر الليل، فهذا الشيء حنا شخصيا قمنا فيه. أتذكر أنا تدرست، كنت من الصبح بعدين جيت الظهر كبداية عمل طبعا، بعدين بداية العمل العصر، بعدين بداية المغرب، قعدت لين يمكن الساعة 2 الساعة 3 الفجر. فهذا شيء من الإدارة كونها اتخذت هذا الإجراء في تنسيق العمل.
1: يا سلام.
0: اي نعم،
1: يعطيك العافية يا خالد، مشاركة جدا رائعة، شكرا لك.
0: الله يسعدك، شاكر لك ويعطيك العافية.
1: يا مرحبا. فإذا إحنا سمعنا اتصالات كثير بين اللي يقول لا ما يصير إنه على حساب الـ يعني السنجل العزابي يعني تضغطونه ليش يا جماعة، وفي ناس يقولون لا على حسب الظروف، يعني هذا ظرف أنا كمدير أشوف الظروف، ما لي خص في التصنيف أنت متزوج ولا ما أنت متزوج. لكن بعض الشركات يعني حتى تلقاها في المقابلة الشخصية تسأل، يعني سواء موظف أو موظفة، أنت متزوج؟ يعني هل أنت، وغير أنه هل أنت يعني مثلا كموظفة يعني هل فيه مواصلات، هل أنت تقدرين معك رخصة قيادة، يعني بالضبط يعني يحاولون يشوفون بحيث أنه تكون الإنجازية والإنتاجية في الشركة نفسها يعني ما تصير تعرقل بسبب ظروف موظف. لكن يعني يظل فيه تنسيق، يعني الأغلبية قالوا على حسب الإدارة يا جماعة، على حسب الإدارة. فإذا الإدارة تقدر ظروف الشخص وليس تصنيفه متزوج أو غير متزوج، لأنه حتى غير المتزوج يظل برضو عنده ظروف، يعني يظل عنده والدين، يظل عنده أسرة يعني أشقاء، يظل عنده التزامات في البيت، يظل عنده دراسة، يظل عنده تطوير لنفسه. يعني ما نقول أنه برضو العزابي ما عنده أي مسؤوليات، لا عنده مسؤولية. فنبيكم تشاركونا على 011 40 53، نوقف فاصل وراجعي لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام، عودة لموضوع حلقتنا وسؤال حلقتنا لليوم اللي يتكلم صراحة كلام جميل. يعني احنا قاعدين نتكلم عن بيئة العمل، عن التعاون بين الزملاء، وهذا الشيء مطلوب، لكن هل فعلا التعاون يعني انه الموظف غير المتزوج يتحمل النصيب الأكبر من المناوبات الصعبة بشكل دائم؟ يعني هل هذا من العدل، يعني انه تتحول ظروف موظف إلى مسؤولية مستمرة على موظف ثاني؟ اليوم نبي نسمعكم على 0-1-1-40-5-3، وأيضا نبي مدراء أقسام، يعني لو كان عندك موظفين، واحد متزوج والثاني غير متزوج، جتك مناوبة في نهاية الأسبوع، مين تختار؟ هل تختار غير المتزوج تلقائيا، أو تعتمدون كذا جدول مناوبات عادل يتناوب فيه الجميع؟ وأيضا سؤالنا أيضا للموظفين العزاب، كم مرة تنازلتم عن وقتكم مراعاة لظروف زملائكم؟ هل أحد قدر هذا التنازل؟ وهل أنت مستعد تقول لمديرك لا وترفض طلبه إذا طلب منك مهمة إضافية بحجة أنك غير متزوج؟ يعني هل هذا من العدل أو أنه مساعدة للزملاء؟ اليوم تعال شاركنا على 011-011-40-5-3 وقل لنا. نقول محمد، يسعدنا صباحك.
1: صباحك كل خير.
0: هلا بك والله.
1: الله يحييك إن شاء الله. حبيت أشارككم في موضوع اليوم.
0: تفضل.
1: طبعا بحكم أنا سبق واشتغلت مناوبات، يعني شغل بالصباح وبالمساء وبالليل، فكان يعني الترتيب العمل إنه يطبق نظام العمل على الجميع، وبالنسبة للتنسيق يكون تنسيق داخلي. يعني مثلا واحد يطلب أنه مثلا يشتغل الصباح أو ثاني يطلب المساء، اللي هو عملية تدوير. أما أنه يعمل اللي هو تفرقة بين العزابي والمتزوج، أكيد بصير في إشكالية في الموضوع.
0: يا سلام، يعني الجدول، جدول المناوبات ينزل من الإدارة، التنسيق إذا متزوج أو غير متزوج عنده ظرف ينسق بينه وبين زملاء، أو تبلغ الإدارة أنه فلان شال مكان فلان.
1: أي عشان ما يصير في إشكالية وكذا، أنه ما ينظلم أحد، ويكون سير العمل يعني ما يكون في أي خلل.
0: يعطيك العافية يا محمد، مشاركة جدا رائعة، شكرا لك.
1: الله يهلاك إن شاء الله. شكرا لك.
0: يعني يا جماعة الخير، الزواج مسؤولية، العزوبية مو معناتها فراغ. يعني العدل في بيئة العمل ما يقاس بالحالة الاجتماعية، يقاس بالحقوق، بالواجبات، باحترام وقت الجميع، وأيضا بإنجاز هذا الإنجاز، إنجاز المهام اللي في العمل. يعني أنت تنجز المهمة اللي أوكلها لك المدراء ومدراء الأقسام. عندك ظرف ما عندك ظرف، يعني طبطها يعني بينك وبين زملائك. هذا اللي يقول لنا محمد. 011-40-5-3 نبي نسمعكم، تعالوا شاركونا. هل يزعجك إذا كان يعني كثرت أنه يعطونك يعني مهام عمل وشفتات أكثر لأنك عزابي؟ هل أنت يعني تتحجج بمسؤوليتك كشخص متزوج بحيث أنك تهرب من شفتات آخر الأسبوع؟ شاركونا على 011-40-5-3 ويسعد صباحك يا أبو راشد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والإحساس وطيبة.
0: يا صباح النور، يا هلا بك يا أبو راشد.
2: الله، هذا موضوع جميل يخص الحالة الاجتماعية والحالة الوظيفية وكل ما فيه، جميل جدا. الله يسعدكم.
0: الله يسعدك. ها قل لنا.
2: شوفي والله احنا موظفين من فترة طويلة ونواجه هذا الأمر كثيرا بين زملائنا، وخلينا ناخذها من منظور أوسع يعني إنساني. أحيانا يكون عندك أحد زملائك ما الله رزقه بعيال، لكنه كبير في السن، هل يقارن بإنسان توه في بداية حياته والله مكرم بأولاد؟ ولكن الشيء الجميل اللي أعجبني في موضوع إن أحد المدراء السابقين الله يذكره بالخير، هو تقاعد، لكن أعجبني تصرفه يعني بين الموظفين. قال سجلوا لي كل اللي عندهم موضوع المدارس هذا في سجل معين أو في بيان معين، وتكون المناوبة حقتهم وقت الوكند. والله العظيم، والله العظيم يمكن الثلثين منهم بطل من الموضوع هذا.
0: يا سلام.
2: فهذا من الشيء الجميل يعني اللي أنا رأيت أنه يخدم الموضوع.
0: يا سلام.
2: وما في أجمل، والله ما في أجمل من إحياء روح الزمالة بين الموظفين بشكل عام. أي والله.
0: يعطيك العافية أبو راشد، مشاركة جدا جميلة، شكرا لك.
2: العفو العفو، شاكر لكم ومقدر. السلام عليكم.
0: يعني حطهم في الظرف، في أمام الأمر الواقع، يبين صدق من اللي عنده ظرف كمسؤولية زواج أو اللي يتحجج فيها. فأغلبهم بطلوا يقول لك بطلعوا الجديين. 011-4053 تعالوا شاركونا في موضوع حلقتنا لليوم اللي يتكلم عن موظف متزوج موظف غير متزوج، توزيع الشفتات بينهم كيف يكون من العدل، لأن المتفرغ هو العزابي أم أن المتزوج يتحجج بمسؤولياته. وقفة وراجع لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وأكيد الرحب بكل اللي ينضموا لنا في ساعتنا الإذاعية الثانية. واليوم لما نجي نتكلم عن التعليم، إحنا ما نتحدث فقط عن كتب ومناهج واختبارات ودرجات، إحنا نتكلم عن رحلة تبدأ بفكرة وتنمو بسؤال وتتحول إلى حلم كبير يرافق الطالب يمكن طوال حياته. وأكيد كلنا نتذكر أيام الدراسة، نتذكر ذاك المعلم أو المعلم اللي تركه في نفوسنا أثر ما تنسى، ليس بالضرورة لأن المادة اللي كانوا يقدمونها سهلة، لكنهم امتلكوا القدرة على جعلنا نحبها وننتظر حصتهم بشغف، ونحس أنه إحنا جزء من الدرس وليس إحنا مجرد متلقنين للمعلومة. في فرق أكيد بين المعلم اللي يشرح المعلومة والمعلم اللي يصنع الشغف فيها. ومع هذا الاختلاف وأيضا اهتمامات الأجيال والتطور التقني المتسارع، اليوم تعددت أكيد مصادر المعرفة، وأصبح الطالب يعيش في عالم مليء بالمؤثرات البصرية والتفاعلية، ويستطيع أيضا يوصل إلى المعلومة خلال ثواني معدودة. اليوم راح نفتح هذا الملف وراح نتكلم حول هذا الموضوع، ويرحبنا أنه تنضم معنا عبر الهاتف المعلمة نورة العجمي. نقولها يسعدنا صباحك.
1: السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير.
0: يا صباح
1: النور. كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله بخير وبصحة وسلامة يا رب.
0: الحمد لله.
1: كيف حالك يا أستاذة؟
0: والله الحمد لله تمام. اليوم أحد وصباح نشاط وحيوية اليوم.
1: أي والله الحمد لله.
0: يعني إحنا نتكلم عن الحصة التعليمية، التعليم اليوم يمكن ما عاده مجرد مناهج ودروس تلقى، يعني أصبح شغف، وهذا الشغف يغرس رسالة تبني العقول. اليوم مع تغير اهتمامات هذا الجيل وسرعة أيضا وسائل المعرفة، هنا يبرز دور المعلم الملهم اللي يبتكر أساليب تجذب الطلاب وتلامس تفكيرهم. نبي اليوم نعرف كيف ينتقل المعلم بالحصة الدراسية من أسلوب التلقين إلى مساحة تفاعلية ممتعة تشد انتباه الطلاب من اللحظة الأولى.
1: تمام. شوفي، أنا من ناحيتي أنا أشوف أن أهم شيء في الحصة هو البداية، لأن أول كم دقيقة هي اللي تشد انتباه الطالبة وتخليها متحمسة تعرف وش بيصير في الدرس. اليوم المعلم ما عاد دوره أنه بس يشرح المعلومة والطالبة تسمعها، بالعكس لازم يخلي الطالبة جزء من الحصة، ممكن يبدأ بسؤال أو موقف بسيط من حياتهم أو قصة أو حتى صورة. مثلا تقول لهم المعلمة وش تتوقعون يا طالبات، وش تتوقعين اليوم يصير، وش تتوقعين درسنا اليوم عن إيش، ومن هنا تبدأ الطالبة تفكر وتشارك وتستكشف المعلومة بنفسها. وأنا دائما أقول كل ما كانت الطالبة مشاركة في الحصة كل ما كانت المعلومة أثبت وأبقى في ذاكرتها. يعني بدال ما أقول أنا اللي بشرح وأنت اسمعي، أخليها تحس أن أنا وياها نستكشف المعلومة مع بعض، وأني أنا أتعلم منها أيضا بدال ما هي تتعلم مني.
0: يا سلام، إحنا قاعدين يعني نعلم جيل جديد، يعني جيل يعني فاهم في التقنية. اليوم التقنية والألعاب التعليمية أصبحت جزء من حياة هذا الجيل، كيف نوظفها داخل الصف بذكاء دون أنه تفقد المادة قيمتها العلمية؟
1: نعم. شوف، التقنية اليوم هي جزء أساسي من حياتنا إحنا الكبار قبل تكون الصغار، بالذات أن عندنا الحين حياة الأبناء والبنات في العمر هذا والجيل هذا الصغير. لكن بالنسبة لي التقنية وسيلة وليست هدف. يعني ما أستخدم لعبة أو منصة لمجرد أنها ممتعة، لازم أسأل نفسي أنا كمعلمة وش ممكن تضيف هذه اللعبة للطالبة، وش ممكن تعطيها معلومة أو مهارة تتعلمها من خلالها. ممكن أستخدم الألعاب في المراجعة أو في قياس مدى فهم الطالبات، أو أخليهم يتنافسون بطريقة جميلة، أو أستخدم المنصات في البحث والعمل الجماعي وحل المشكلات. والجميل أن نقدر نخلي الطالبة تتعلم وهي إيش مستمتعة، لكن بدون ما نفقد قيمة المحتوى العلمي.
0: يا سلام.
1: أنا أحب دائما يكون عندنا توازن في التقنية، يعني في المكان اللي تخدم فيه الدروس، وفي أوقات ثانية يكون الحوار والكتاب والتجربة والنقاش هو الأفضل.
0: سلام.
1: التقنية تخدم التعليم وليست هي التعليم بنفسه.
0: يا سلام. التقنية تخدم التعليم وليست هي التعليم بنفسه. اليوم كلمة تشجيع واحدة ممكن إنها تفتح لطالب أبواب الإبداع، إيش الأثر النفسي والأسلوب يمكن الطيب، يعني إيش أثره في تعزيز شغف الطالب والطالبة وأيضا بناء شخصياتهم.
1: نعم، أنا أؤمن جدا أن الكلمة من المعلم ممكن تغير حياة طالب أو طالبة. إحنا ككبار تأثر فينا الكلمة، لما يمر علينا أحد يقول لنا كلمة كويسة مثلا، والله شغلك حلو، والله اليوم أبدعتي، والله اليوم سويتي هذا الشيء حلو. أحيانا الطالبة ما تحتاج شيء كبير منك، تحتاج بس تسمع كلمة بسيطة، أنا واثقة فيك، أنت تقدرين، أعجبني تفكيرك، الكلمة هذه بطلة، أنت سويت الإنجاز هذا. الكلمات بسيطة هذه تعطيها ثقة وتخليها تجرب وما تخاف تخطي وتحاول مرة ومرتين وثلاث. وأنا أشوف دور المعلم مو بس يعطي منهج ومعلومة، إحنا نبني شخصية. ممكن بعد سنوات تنسى الطالبة درس أو اختبار، لكن ما تنسى معلمة آمنت فيها وشجعتها. وكلنا عندنا معلمة ما ننساها طول حياتنا، نذكرها بالخير. والتشجيع طبعا مو معناه أن نمدح الطالبة على كل شيء، لكن قدر جهدها ونوضح لها نقاط قوتها ونساعدها تطور نفسها بطريقة تحفظ لها ثقتها وكرامتها. وأحيانا فعلا كلمة بسيطة من معلمة في المرحلة الابتدائية ممكن تظل مع الطالبة سنوات طويلة في حياتها.
0: يعني الجيل هذا مبدع، وجيل تقنية، وجيل ابتكاري، وجيل عنده طرق جديدة لحل المشكلات. الانضباط والهدوء داخل الفصل وبين بناء علاقة قريبة ودافئة تجعل الطالب يحب بيئة التعليم.
1: بالعكس، أنا أشوف أن الانضباط والعلاقة الجميلة مع الطالبات ما يتعارضون أبدا، الاثنين يكملون بعض. الطالبة تحتاج معلمة تحبها وتحس بالأمان معها، في نفس الوقت تعرف أن في أنظمة وحدود لازم تلتزم فيها. والمعلمة ما تحتاج أنها ترفع صوتها عشان تضبط الفصل، إذا كانت القواعد واضحة من البداية وتطبق على الجميع بعدل وثبات، الطالبة بتعرف وش المطلوب منها وش اللي عليها. وفي نفس الوقت العلاقة الإنسانية مهمة جدا جدا جدا، أعرف طالباتي، أسمع لهم، أهتم فيهم، أفرح بإنجازاتهم حتى لو كانت بسيطة، وألاحظ واحدة منهم إذا حصل عليها تغيير أو انطفاء في الحصة. وأحب دائما أقول قلب قريب وحدود واضحة.
0: الله يسلم.
1: يعني أكون قريبة من طالبة، أحترمها وأسمع لها، لكن في نفس الوقت أكون واضحة وحازمة في الأشياء التي تخص الانضباط. ولما الطالبة تحس أن معلمتها تحترمها وتهتم فيها، غالبا تتقبل منها التوجيه بشكل أكبر، لأن العلاقة هنا مبنية على

0: الثقة والاحترام مو على الخوف.
1: يا سلام. يعني احنا نقول دائما التعليم الناجح ما يصنع طالب يحفظ الإجابة فقط، هو يصنع إنسان يعرف كيف يفكر، كيف يسأل، كيف يبحث عن الإجابة بنفسه. اليوم أكيد نقول لك معلمة نورة العجمي كل الشكر لك على هذا الحديث الجميل والثري، وعلى ما قدمتي من أفكار وتجارب تأكد أن التعليم الحقيقي ما يوقف عند حدود الكتاب المدرسي، يمتد يمكن إلى بناء شخصية الطالب وأيضا تنمية فضوله وتعزيز ثقته بنفسه وبقدراته. كل الشكر لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: يعطيك العافية، شكرا لكم. أتقدم الشكر الجزيل لكل من أصغى إلينا بقلبه وعقله، إن أحسن فمن الله وإن أخطأ فمن نفسي ومن الشيطان. شكرا لك، شكرا لطاقم العمل، يعطيكم ألف عافية.
1: يعطيك العافية، حياك.

اليوم بعد هذا اللقاء لعلنا نخرج بقناعة مهمة، هي أنه أجمل ما يمكن أنه يقدم المعلم لطلابه ما هو المعلومة وحدها، أنه يزرع في نفوسهم حب المعرفة والرغبة أيضا في التعليم. المعلومة ممكن أنها تنسى مع الوقت، لكن الاختبار أيضا ينتهي، الدرجات تصبح مجرد أرقام في سجل دراسي للأعوام الماضية، لكن أثر المعلم الملهم يبقى معك لسنوات طويلة ويرافق أيضا الإنسان طوال حياته. يعني كم من طالب اكتشف موهبته بسبة كلمة تشجيع من معلم، كم من طالبة تغيرت نظرتها إلى مستقبلها لأن المعلمة آمنت فيها وبقدراتها، كم من إنسان ناجح اليوم لازال يتذكر ذاك المعلم اللي قال له أنت تقدر، أنت تقدر توصل. وهذا هو الأثر الحقيقي للتعليم. اليوم لابد أننا ندرك أن البيئة التعليمية الجاذبة لا تعني بالضرورة أن الحصة تكون مليانة بالترفيه طول الوقت، لابد أنه يكون التعليم ممتع والتعلم يكون هادف وممتع، والطالب يلقى مساحة للتفكير، مساحة للنقاش، مساحة للمشاركة في الدرس، وأيضا يشعر بأنه صوته مسموع وأن أفكاره محل اهتمام وتقدير. فإذا اليوم نقول كل الشكر لكل معلم ومعلمة. ممكن أنه تكون الحصة اللي قدموها اليوم مجرد حصة في جدول دراسي، لكن نقطة تحول في حياة أحد الطلاب، وأيضا بداية حلم يمكن ما كان يعرف أنه قادر على تحقيقه. إحنا أكيد لازال معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.

وعودة لكم أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة. وإذا سألنا سؤال قلنا مثلا إذا ارتكبت أنت خطأ في عملك هل عندك جراءة تعترف فيه مباشرة ولا تحاول كذا تدارك الموقف قبل ما ينكشف؟ يعني أحيانا ممكن يعني هل تختلف الإجابة إذا كنت رجل أو امرأة ولا يجي أحد يقول ما له دخل رجل وامرأة؟ يعني الخطأ خطأ والاعتراف فيه يعتمد على شخصية الإنسان، على ثقته بنفسه، مو على أنه رجل أو امرأة. لكن عندنا دراسة كالعادة، الدراسة كشفت، دراسة حديثة كشفت أنه اختلاف بين الرجل والنساء، الرجال والنساء في طريقة التعامل مع الأخطاء داخل بيئة العمل، أظهرت أنه النساء طيب أقل ارتياحا للاعتراف بأخطائهن المهنية مقارنة بالرجال، خصوصا عندما يعملن في فرق تهيمن عليها الرجال. وأيضا أظهرت النتائج أنه الفارق يصبح أكثر وضوح في البيئات اللي يشكل الرجال فيها 75% من العاملين. وأيضا إذا بلغت النساء أبلغت النساء عن شعور أقل بالراحة تجاه الاعتراف بالأخطاء، وأيضا يعني كان الـ يعني أقل يعني النظر إليها باعتبارها فرصة للتعلم، يعني ينظر إليها كأنها فرصة للتعلم للمرأة. اللافت إنه الباحثين ما لقوا فرق بين الرجال والنساء في توقع التعرض لعقوبات رسمية عند ارتكاب خطأ. هذا يشير إلى أنه الاختلاف يرتبط بصورة أكبر بالشعور بالأمان النفسي وطريقة النظر إلى الخطأ، وليس الخوف من عقوبة رسمية مباشرة. أكدت الدراسة أنه نتائجها تستند إلى إجابات المشاركين عن موقف افتراضي، ولا تعني أن الرجال يرتكبون أخطاء أقل أو يعترفون بها فعليا أكثر من النساء، بل ترصد الاختلاف في شعور الموظفين تجاه الاعتراف بالخطأ وأيضا طريقة توقع تعامل بيئة العمل معه. فإذا الجميع سواء رجال أو نساء قالوا أنه ما عندهم مشكلة في العقوبة، لكن الاختلاف في أنه يعترف بالخطأ، الشعور اللي يعني النساء كانوا عندهم شعور بالراحة أكثر تجاه الاعتراف بالأخطاء المهنية، يعني ما ترتاح لين تعلم، يعني إذا علمت أنها غلطت كذا يعني تحس أنها كذا أنه أكثر ارتياح لفكرة الاعتراف مقارنة بالرجال. يعني الرجل ممكن يغبي شوي بعدين يعدل الخطأ بعدين يتكلم. يعني اللافت أنه هذا الاختلاف أصبح أكثر وضوح في بيئات العمل اللي يشكل فيها الرجال 75% أكثر يعني في أنف الموظفين. طيب ليش؟ هل لأنه المرأة تشعر أحيانا أنها مطالبة بإثبات كفاءتها بصورة أكبر، أو أنه الخطأ قد يفسر على أنه ضعف في قدراتها المهنية؟ هل ممكن أنها يمكن تخشى بعض الموظفات أنه يتحول الخطأ الفردي إلى حكم عام على قدرات النساء في مجال العمل؟ ولا أنه المسألة ترتبط يمكن بثقافة بيئة العمل نفسها ومدى تقبلها للأخطاء وطريقة تعامل المديرين المدراء يمكن والزملاء معها؟ يعني الآن خلينا نقول من حق المؤسسات أنها تحاسب على التقصير وأنها تحافظ على جودة العمل، لكن المهم أيضا أنه تخلق ثقافة تسمح للموظفين بالإبلاغ عن الأخطاء وأيضا مناقشتها ومعالجتها بدون خوف غير مبرر. يعني هذه الثقافة ينبغي أن تشمل الجميع رجال ونساء دون إصدار أحكام مسبقة وافتراضات لها دخل بنساء أو رجال أو لها دخل حتى بالعمر أو بالمنصب الوظيفي. يعني اليوم نقول رسالة لكل مسؤول، إذا أردت موظفينك يكونوا صريحين معك خلي الصراحة آمنة، يعني ما في عقوبة. وإذا أردت يمكن فريق يتعلم من أخطائه لا تجعل الاعتراف بها سبب للإهانة أو التقليل من شأن الموظف. وأيضا لكل موظف موظفة، ما في أحد معصوم من الخطأ اليوم. يعني الكفاءة الحقيقية ما تعني أنك ما تخطئ أبدا، بل تعني أنك تتحمل مسؤولية أخطائك وتعالج أثارها ونتعلم منها علشان أيضا ما تتكرر. وإحنا أكيد معانا في هذا الصباح الجميل المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة.

0: كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. ووصلنا لفقرة الصحة. يعني أحياناً لما ننظر كذا في المراية نلاحظ في منطقة تحت العين تعطينا كذا مظهر يمكن متعب، نروح ندور كريم إجراء تجميلي يمكن يحسنها، لكن نتساءل هل المشكلة هالات انتفاخ ولا تجويف؟ يعني كيف ممكن يختلف العلاج بين هذول كلهم؟ اليوم خلونا نتعرف مع ضيفنا الدكتور أحمد محمد العيسى، استشاري أمراض الجلدية الحاصل على الزمالة الكندية والأمريكية، ونقول يسعدنا صباحك دكتور.
1: هلا بكم، صباحك نور وسرور.
0: حياك الله. اليوم نتكلم عن الهالات اللي تحت العين، يعني المنطقة تحت العين ممكن تعطينا هذا المظهر المتعب، نحتار نقول هل هي هالات، هل هي انتفاخ، هل هي تجويف، ويعني يختلف أيضا طريقة علاجها. اليوم دكتور، لما يشتكي الشخص من هذا المظهر التعب تحت العين، كيف تقدرون أنتم تحددون السبب؟ إيش هو؟ هل هو تجويف، هالات، انتفاخ؟ كيف يأثر هذا السبب في اختيار العلاج؟
1: سؤال جيد. سبحان الله، طبعا مؤخرا ازداد الطلب والسؤال عن الهالات بشكل يعني أنا بالنسبة لي جدا مستغرب، لأنه سبحان الله كثير من يطلب هذا الشيء تجد ما عنده هالات، بس إنه صار عنده تغير لون قليل جدا في الجفون، فأصبح عنده يعني هم كبير أن هذه هالات. فأنا أول شيء بقوله، الكثير ممن يعتقد عنده هالات وليس عنده هالات بتقييم كثير من الأطباء، لأنه بالغ الناس في يعني موضوع الهالات. لازم أن نعرف أن جلد الجفن العين وجلد ما حول الفم هذا جزء من تكوين الجلد، شيء احنا نسميه يعني بيجمنتري ديماركيشن لاين، الخط التصبغي الجيني. يعني هذه المناطق أغلب الناس اللي هم يعني جلدهم أسمر وليس الجلد الأبيض الأمريكي الأوروبي، لازم نجد في تغير باللون قليل، يعني درجة أو درجتين، هذول مشكلة كبيرة، لأنه هذه الدرجة يصعب جدا توحيد لون الوجه إنه يكون لون واحد للمنطقة السمراء، مثل المرافق، الركب، الآباط. لازم يعني نعرف أننا جلدنا حنا يجب أن نستمتع به بلونين، هذا طبيعي، فلا نطالب لون واحد للجسم، ومن ضمنها طبعا الهالات. يجي نقول طيب خلنا نتكلم عن الهالات المرضية اللي بالفعل ترى فيه تصبغات وفيه هالات. أنا أعرف أنه في بعض العوائل وبعض الناس عندهم عامل وراثي، هذا مؤكد، حنا نشوفهم هذول بالفعل وهم كله عندهم هالات سمراء. في ناس يكون عندهم يعني مشكلة تجويف الجفن، يصير فيه شد وظل، وهذول بالفعل يعني تجد انها ظل وليس تصبغ. في بعض مرات يكون زيادة صبغة بسبب الحكة اللي يحك يحك يحك يحك عينه، اما لإكزيما او لعادة ومتعة، هذا يجيهم تصبغ. وفي نقطة مهمة اللي يحطون مطولات الرموش، ترى كل مطولات الرموش مصبغات للجفون. أبعيد العبارة، كل مطولات الرموش بكل يعني نوع أنواعها هي فيها مادة اسمها بيموتوبرس، زين، أو النقطة

0: مشكلة اللي تحت العين بالسهر يمكن وقلة النوم.
1: يعني سبحان الله. ما وجد دراسة، أنا أعرف وأسمع كثير، ما وجد أي دراسة علمية تقول يعني أن السهر يعني يجيب سمار للعين. وإحنا نقول أصلاً السهر ضار وله بجيد، لكن أنا ما ودي، وهذه نقطة ممتازة منك، أننا دائماً نربط سمار العين بسوء السلوك. لا، في شيء ثاني خلينا نقوله، في بعض يعني الناس يربط أيضاً بتعاطي بعض الأشياء الممنوعة. لا تعاطي ولا سهر مثبت علمياً أنه يزيد سمار العين. فهذه جميلة النقطة منك. لا يعني رجاء نربط سمار الجفون بسلوك الإنسان. وهذه أنا أقول لو ما جتنا إلا هذه الفائدة من هذا الظهور واللقاء، أنا أبكون يعني سعيد، لأني أنا ناظر كثير من الناس يربطون هذا بسلوك زي سمار الشفاء. سبحان الله، بالتدخين كثير من الناس عنده سمار بالشفاء بسبب عائلي جيني. فسمار الشفاء وسمار الجفون لا نربطها بأي سلوك، وهذا الكلام ترى كلام من خبرة وعلم، لا يرتبط أبدا بالسهر ولا يرتبط بأي سلوك آخر.
0: أيضا أنت ذكرت يا دكتور أن ممكن تكون جينات أو عامل وراثي، هل نقدر برضو نقول أنه التقدم في العمر ممكن يطلع لي هذه المشاكل اللي تحت العين؟
1: لا أبدا، هي ما هي مربوطة بكبار السن سبحان الله وأبد. لكن أنا اللي أتمنى أننا لا نبالغ بالهالات، لأنه يجيني عدد غير قليل في العيادة، أنا أجلس مدة أطول في العيادة مع المريض أقنعه أنه لا يوجد. ليش؟ الآن عيوننا لا ترى إلا فلتر، كل الناس يشوفهم وكل المشاهير وكل الظهور بفلتر. تجي البنت تناظر صورتها بالجوال بدون فلتر، فتبدأ تركز على الهالات، والكلام على الهالات كثير، وهذا يعني استدعى كثير من الشركات. إذا تذكرون طلع جهاز، وهذا الجهاز يعني يحقن غاز ثاني أكسيد الكربون في يعني الجفون، وهذا الغاز سبحان الله يعطي امتلاء وهمي مؤقت لخاصة من عنده تجويف، فيفرح الإنسان. وأصبح بعض الأطباء يسوي جلسات. وأنا في ذاك الوقت وانتقدني بعض الزملاء، قلت هذا الجهاز لا يفيد، يعطي وهم للمريض أنهم تلا. يعني حاجة الناس تخلي الشركات وعمرات تجيب أشياء يعني نوسنس، ما لها أي بالفعل أساس علمي قوي، خاصة الكريمات. ادخل الآن إلى أي صيدلية يقولي عندي هالات، يطلع لك 4-5 كريمات للهالات. أنا إلى الآن لم أجد ولا كريم فعال لمن عنده هالات مرضية حقيقية. وبعدين كريمات الهالات دائما غالية وصغيرة، تجد يعني إذا حطيت كريم الهالات تقول لك البنت والله زادت هالاتي بعد ما استخدمته، لأن عارفين إن كثير من الكريمات يحتوي على كريم إما هيدروكوينون ولا بعض الكريمات المبيضة. أي كريم مبيض تحطه على الجفون سبحان الله تزداد حساسية وتزداد تصبغا. حتى الكريمات لم ننجح إلى الآن بوجود كريم نجتمع عليه وقلوا ترى هذا الكريم مفيد للهالات. ترى نجاحنا بعلاج الهالات يعني وللأسف غير مرضي عند كثير من المرضى، لذلك تلقين يدرون على 4-5 أطباء. ونادرا ما أجد يعني بنت تقول لي والله أبشرك والله كان عندي هالات وسويت هذا الإجراء أو اللي سويت هذا الكريم واستفدت. الشيء الوحيد اللي قد يكون مفيد هو الفيلر. الفيلر اللي من عنده فقط تجويف في العين وعنده ظل شادو قد يستفيد. لكن الآن تعرفون تسمعون الآن أن حقن الفيلر في الجفون قد يزيد في احتباس يعني سائل الليمفاوي، فأصبح كثير من الأطباء يتجنب حقن أسفل الجفون لكي لا يحتبس السائل الليمفاوي ويكون هناك ضرر بتورم يعني في أعلى الخد بسبب حقن الفيلر أسفل العين.
0: هل ممكن برضو من الحقن أنه بعد ما يروح الحقن ممكن يزيد التجويف؟
1: لا، أولاً هو ترى ما يروح، أنا يعني ما أعتقد أنه هذه المشكلة أبداً، أنه يعني حنا أحد مضاعفات الحقن، لا، أحد مضاعفات الحقن أنه يزداد لون

0: يعني لون كذا أزرق غامق أو فاتح بسبب طريقة الحقن، وهذا يسمى تندل إفكت، بحيث أنه هذا يشوفه كثير، تقول واحد أنا يوم حقنت زاد السمار. فأنا أعتقد يعني أن حقن يعني الهالات اللي تكون بسبب تجويف أسفل العين أو الجفن الأسفل، أعتقد الآن ممارسة بدأت تقل عند كثير من الأطباء بعد ما عرفنا أنه قد يسبب احتباس في يعني السائل الليمفاوي.
1: طب يعني هل ممكن نقول أن السبب حالة صحية، مثلا الأشخاص اللي عندهم أزمات ربو، الأشخاص اللي يعني عندهم نقص في الأكسجين، هل ممكن أن ينعكس على البشرة؟
0: لا يرتبط، أنا ما أذكر أني يعني أنه يربط مريض الربو ولا الأكسجين بها. أنا عارف أني أنا ضيعتك وضيعت يعني لأن كنت توقعتي أننا نقول والله ترى هذا السبب وهذا العلاج، كم تمنينا هذا الشيء، وأنا أتمنى دائما أن نجد السبب ونجد العلاج، لكن أنا أعتقد أننا بالغنا بالهالات كثير. كثير من البنات تقول عندي هالات، وأنا أشوفهم بالعيادة وهي ما عندها هالات. وأنا باعتقادي أننا يجب أن نقلل من الاهتمام، لأن إلى الآن الطب لم ينجح النجاح المرضي لا بغاز ثاني أكسيد الكربون ولا بالكريمات المفتحة ولا بحقن الفيلر. لا، بعضهم أنا أشوف ممارسات أيضا غريبة جدا باستخدام الليزر، إما ليزر الأوعية الدموية، وأنا لم أراه مفيد أبدا. حتى الناس اللي عندهم أوعية دموية أقول للمريض أنا أسمع أنا أستطيع أن أزيل الأوعية الدموية، لكن لا أعتقد بعد إزالتي للأوعية الدموية أن ستكون راضي عن يعني الهالات. أنا أقول باختصار يعني علاج الهالات إلى الآن يعني ما هو يعني مرضي للمريض، ولا في صراحة بالفعل يعني اتفاق بين الأطباء أن هذا العلاج بالفعل يعني فعال.
1: فإذا إحنا الآن نقتنع عن كل الحلول والبدائل اللي ممكن نلجأ لها الحل مشكلة تحت العين إنها مؤقتة، ولازم نرجع نصرف عليها آلاف الريالات عشان نرجع نكرر نفس العملية.
0: يعني أنا أقول دائما أنا ولد قرية، يعني أنا يعني عندي أقارب خوات، وأنا عندي ناس عندهم هالات وبالفعل هالات مرضية. يعني يا ما حاولت أشياء كثيرة. أنا أتمنى أن يكون عندنا دراسة محكمة وجميلة، مو عندنا عينين لمن يقول أنه عنده علاج. عالج بدراسة، جيب 10 مرضى وعالج عين واحدة وترك الثانية، لكن إذا عالجت المكانين يكون التقييم دائما أصعب، لأن ما عندنا آلية تقييم دقيقة لتصبغ الجفون.
1: هل نقدر نقول برضو يا دكتور أنه فقدان دهون الوجه برضو ممكن يزيد لنا التجويف اللي
0: تحت العين؟ هذه نعم. ليش؟ لأن إذا فقدنا الدهون نفقد دهون الجفون السفلى، فتكون العين غائرة ويكون هناك شد وظل. هذا 100% نعم. لذلك أنا قلت أنه أحد الأشياء اللي كنا جدا راضين ومرضين مرضانا هي بالفيلر في الجفون. هذا كان بالفعل مرضي لمن عنده يعني بالفعل انغماد في الجفن الأسفل.
1: إحنا اليوم دكتور يعني بصراحة أنت كنت واضح وصريح معانا في موضوع علاج مشاكل تحت العين. اليوم نبي منك يا دكتور أيضا يعني من هذا المنبر نعطي نصائح توعوية عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن يرتكبونها الأشخاص لما يجون يحاولون يعالجون الهالات والانتفاخات في المنزل.
0: يا سلام. أنا طبعا تعرفون الآن لو بس تضغطين على السوشيال ميديا وتقولين كيف يعالجونها، في طرق غريبة جدا جدا في علاجها في المطبخ. طبعا اللي يجيب خيار واللي يجيب يعني أشياء يعني ما ودي أسميها لأن أسماء يروحون يستخدمونها، لكن أنا أقولكم باختصار كل الأشياء التي توضع من الطعام للجفون، سبحان الله يا ما شفنا واحدة حطت أشياء وقالت والله يا ليتني يعني أرجع كما كنت، لأنه صار عندها تصبغ حقيقي. لأن أي شيء يوضع غالبا من المطبخ فيه حمض، وأي حمض هو حارق ومهيج، وأي تهيج بعد تصبغ. فأنا لا أعتقد حتى بالأشياء الطبيعية، وإذا قالوا طبيعي هو طبيعي للمعدة وليس للجلد. فكثير من الأشياء يعني الليمون والبرتقال هذه بالفعل أسد، وحنا نستخرج منها أحماض لنعمل تخشير، لكن مدروسة ومعروف التركيز وموضوع معها مواد حافظة. أما أني والله أجيب لي يعني أي شيء من المطبخ وحطه على الجلد، خاصة على الجفن لأنه حساس ويا ما شفنا حساسية شديدة بالجفون يعني البنت تبي يعني تكحلها وعمتها وتجي بسمار شديد جدا. أنا أبحذر من فرك العين، لأن ترى فرك الجفون ممتع ممتع زي المساج، لكنه ضار للعين واسألوا أطباء العيون، وضار للجفون واسألوا أطباء الجلدية، أنه يزيد التصبغ. فأي أحد عنده عادة أو متعة فرك الجفون أتمنى أن يتوقف، وأي أحد عنده عادة وضع مواد طبيعية يتوقف، لأنه لو في شيء طبيعي مفيد بالعكس إحنا نبيشجعه ونقول هذه ممارسة جيدة.
1: احنا نقول لك دكتور احمد بن محمد العيسى، استشاري امراض الجلديه، الحاصل على الزماله الكنديه وايضا الامريكيه، كل الشكر لك على هذه المعلومات الطبيه المهمه، وايضا على توضيح ايضا الفروق بين الهالات، وايضا المشكلات اللي ممكن ان الاشخاص يزاولونها، وايضا الطرق العلاج المطروحه الان، ومدى يعني ظهور النتائج، هل هي فعاله ام لا. كل الشكر لك ايضا لقبول دعوه برنامج صباح المملكه.
0: شكرا لحوارك الجميل والله.
1: يعطيك العافيه، شكرا لك.
0: الله يحفظك.

إذن يا جماعة الخير اليوم معلومات صادمة، ما كل العلاج المطروح في السوق هو علاج. يعني اليوم خلينا نقول مو كل سواد عين اللي تحت العين يحتاج كريم تفتيح، مو كل انتفاخ يحتاج إلى إجراء عملية تجميل، ولا كل تجويف ممكن علاجه بالمستحضرات الموضعية. خلينا نتفق أننا إحنا قاعدين ننفق مبالغ كبيرة على منتجات، على تجارب متعددة، بينما المشكلة الأساسية ما انحلت من البداية. يعني اليوم الجمال يا جماعة ما يعني بالضرورة أنه تختفي كل التفاصيل الطبيعية، تفاصيل طبيعية زي ما ذكر الدكتور، هذه طبيعة بشرتنا. يعني اليوم ما نحاول نوصل لصورة مثالية نراها في وسائل التواصل الاجتماعي، لكل وجه ملامحه الخاصة، لكل مرحلة عمرية لها جمالها. العناية الحقيقية تبدأ بالفهم الصحيح وليس بملاحقة كل منتج جديد أو كل إجراء تجميلي جديد. ورسالتنا لكل من ينظر في المرآة وينزعج من مظهر التعب تحت عينه، لا تستعجل في اختيار العلاج قبل ما تعرف السبب، ولا تجعل صورة معدلة في إعلان تجميلي تحدد نظرتك للجمال. اليوم أكيد نقول كل الشكر لك دكتور أحمد العيسى على هذه التوضيحات الرائعة أيضا، أو هذه الفقرة اللي كانت جدا، فقرة صحتك كانت جدا مفيدة الحقيقة لي أنا قبل يعني أي أحد ثاني. فاليوم الجمال دائما نقول الجمال يبدأ من العناية الواعية والثقة بالنفس، وأيضا أجمل إشراق ممكن أنه يحملها الإنسان في وجهه. وإحنا أكيد معنا المزيد والمزيد من التفاصيل، فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم يعني إحنا يعني بنفتح شيء جديد، يعني في فقرة دورة على الهواء رح نفتح نوافذ المعرفة والتطوير، وأيضا رح نقترب شوي فيها من المهارات والقيم اللي أكيد تصنع فرق حقيقي في حياتنا. خلينا نبدأ بسؤال بسيط لكنه يحتاج منا شوية تأمل. يعني متى كانت آخر مرة كذا وقفت فيها عن التفكير عن الأشياء اللي تنقصك وبدأت تتأمل بالأشياء الجميلة اللي أنت تمتلكها؟ اليوم في فقرة دورة على الهواء اليوم راح نتكلم عن الامتنان. الامتنان عين ترى النعم وقلب لا يشتكي، راح نتكلم عن هذا الموضوع. ويشرفنا ويسعدنا أن يكون معانا الدكتور يعني الله علي يعني القرني، يعني الله القرني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز ورئيس بيت الخبير للاستشارات البحثية وبناء البرامج التطويرية. ونقول لك يسعد صباحك بروفيسور.
1: حياكم الله ويا مرحبا، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم.
0: حياك الله. اليوم يعني خلينا نبدأ معك من أساس الموضوع. يعني لما نقول الامتنان، هل إحنا نتكلم عن شعور داخلي بالرضا، ولا إحنا نتكلم عن مهارة ممكن الإنسان يكتسبها ويتعلمها ويتدرب عليها حتى تصبح أسلوب حياة؟ اليوم نبني نتعرف على ما المقصود بالامتنان.
1: طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعيني في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار على هذه البلاد، وأن يحفظها ويحفظ مواردها ومقدراتها وقيادتها وشعبها وكل المقيمين على أرضها من كل سوء. اليوم كانت بدايتك جميلة لما تحدثت عن أن الإنسان يجب أن يتوقف ويفكر في الموجود وينسى المفقود. اليوم حديثنا عن الامتنان، وإذا بدأنا يجب أن نجيب على ثلاثة أسئلة. السؤال الأول اللي أنت طرحتيه، ماذا نقصد بالامتنان؟ والسؤال الثاني، لماذا يجب أن أكون ممتنا؟ والسؤال الثالث، كيف أكون ممتنا؟ لذلك النقطة الأولى اللي هي الامتنان، إنه بعض الناس يعتقد إنه ممكن يكون الامتنان هذا شعور عابر، لكن نحن نريد أن نرسخ ونقول أن الامتنان هو أسلوب حياة وليس مجرد شعور عابر. ولذلك أنا أطلب من المستمعين والمستمعات أنه يسمعوني اليوم بقلوبهم. ركزوا معي، لأن الموضوع هذا سيكون نقطة تحول بإذن الله تعالى في حياة كل المستمعين. الامتنان حالة إدراكية عاطفية، باختصار شديد وبالبلدي كذا، يعترف فيها الإنسان بالنعم ويشعر تجاهها بالرضا والتقدير. ولذلك هو ليس مجرد شعور، هو منظومة حياة، إدراك بالعقل وشعور بالقلب، وما بكم من نعمة فمن الله. فوق هذا اعتراف باللسان، اعتراف باللسان، يعني ما يكفي فقط إنه أنا أدرك بعقلي وأشعر بقلبي، لا، يجب أن أعترف بلساني. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي.

0: لا تكفرون. وترى على فكرة بعض الناس يعتقد لما نجي نقول لما يجي يقول ربنا في كتابه الكريم ولا تكفرون يعتقد أنه الكفر الشيء الدارج عندنا. لا، كفران النعمة يعني نسيانها أو تغطيتها أو عدم الالتفات إليها. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وليس هذا فحسب، بل يجب أن يكون هذا الامتنان انعكاس على الجوارح والسلوك. اعملوا آل داود شكرا. ليش قال اعملوا آل داود شكرا؟ لأن العمل صورة من صور الشكر. يعني أنت يا أختي بدرية الآن موجودة في صباح السعودية وتعملين من أجل المستمعين والمستمعات، أنت الآن في حالة امتنان، أنت في حالة شكر الآن. أنا وأنت الآن في حالة شكر وفي حالة امتنان. ولذلك حتى النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يجسد الشكر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه، فيقال له لما تفعل ذلك وقد غفر لك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعني معنى كلامي هذا بداية الامتنان إدراك بالعقل وشعور بالقلب واعتراف باللسان وانعكاس على السلوك. وهذا هو أعلى درجات الامتنان لما يجي ينعكس على سلوك الإنسان. هذا جوابي على سؤالك الأول، وراح انطلق منه إذا سمحتي لي على سؤال آخر اللي هو الفرق بين الشكر والامتنان. لأنه البعض يا أختي بدرية ممكن يعتقد أنه هي نفس الشيء، وهو بالفعل حقيقة يعني الفرق بينها ليس فرقا جوهريا، هو فرق في الدرجة أو فرق في لكن كلاهما يعني حتى لو كان هناك فرق في الدرجة لكن كلاهما اعتراف بالنعمة وتقدير للخير الذي يعيش الإنسان فيه. لكن في فرق بسيط جدا بينهم. الشكر أنا أشكر لما تكون النعمة ظاهرة، لكن سأكون ممتنا عندما تكون النعمة ظاهرة أو ليست ظاهرة. كيف الآن يقدم لي سين من الناس هدية، إيش أقول له؟ أقول له شكرا لك. ليش؟ لأن النعمة الآن ما لها، النعمة الآن ظاهرة ظاهرة. طيب خليني أفترض يا أختي بدرية أنه أنا تقدمت على وظيفة ولكن لم يحالفني الحظ، وجدت الباب مغلقا، ما حالفني الحظ، سأكون ممتنا حتى والأبواب مغلقة. لماذا؟ لأني أعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أغلق بابا إلا لأنه سيفتح لي بابا آخر. شوفي حالة الامتنان هذه يا أختي بدرية اللي ترافق الإنسان سواء كانت النعم ظاهرة أو كانت باطنة، كانت قدام عيني أو كانت مختفية، أنا سأكون. لذلك لما أجي أفرق بينهم أقول الشكر استجابة لشيء ظاهر، أما الامتنان فهي حالة قلبية مستمرة سواء في وجود النعمة أو عدم وجودها. طيب اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. لما نروح مثلا لنقطة جوهرية هيجي يسأل الواحد يقول الآن بعد ما عرفنا ماذا نقصد بالامتنان وفرقنا بينه وبين الشكر، الآن يجي السؤال اللي يقول لماذا أكون ممتنا؟ يعني ما الذي سأجنيه عندما أكون ممتنا؟ حنا نقول باختصار شديد حالة الامتنان تجعل الإنسان يسعد وحياته فيها جودة عالية وصحة نفسية عالية. حيسألوني الآن يقولوا كيف؟ أبى أقول لك شيء يا أختي بدرية. الآن لما يجلس الإنسان ويأخذ ورقة وقلم ويبدأ يكتب النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليها، فيجي يقول إيش؟ الصحة، العافية، الأمن، الأمان، الزوجة الصالحة، الأبناء، البنات، النوم، اليقظة، الليل، النهار، اليدين، الرجلين، التنفس، القلب الذي يعمل وينبض، الرئتين التي تتنفس، شيء نعم لها أول ما لها آخر. وأنا والله أعجبتني جدا البداية لما قلت كم مرة توقفت وفكرت في الموجود، فكرت فيما تملك. هذا سيل كبير جدا من النعم. طب لما أكتب هذه النعم، لما أكتب هذه النعم سأستشعر أن الله معي. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى معي، أنا أتنفس، أنا أنام، الله معي، أنا أستيقظ، سبحان الله، أنا أستيقظ، الله معي، أنا أتنفس، الله معي، أنا آمن، الله معي. ولذلك استشعار معية الله سبحانه وتعالى هتخلي النعم قدامي، وهتخليني في حالة عالية جدا من ماذا؟ من الامتنان. حقودك إلى إلى إلى شق آخر. الشخص الممتن أختي الكريمة أقل قلق،
1: صحيح،
0: وأكثر رضا، وهدوء الداخلي عالي عالي جدا. وأنا سأؤكد على نفس نقطتك، ولكن سأؤكد عليها بقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه، يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. تعرفين ليش يا أختي بدرية؟ لأنه أنا لما أنظر للناس اللي فوقي ويملكون شيئا لا أملكه سأفكر فيما أفقد، لكن عندما أرى من هم أسفل مني فأرى أن لدي من النعم ما لا يملكون، فأفكر في الموجود أكثر من تفكيري في المفقود. وهذه نقطة في غاية الجمال لازم الإنسان يوقف عندها. نقطة ثالثة، الممتن أيتها الفاضلة يعني على يكون ممتن لأن علاقاته مع الناس قوية. يعني أنا ممتن لأن لدي علاقات، لأني أعيش في وسط اجتماعي. أنا وأنت الآن أختي بدرية في وسط اجتماعي، لأننا نتواصل مع بعضنا البعض ونتواصل مع المستمعين والمستمعات.
1: نعم.
0: لذلك نحن في علاقة، لدينا علاقة معهم. لا، هذه العلاقات ترفع الصحة النفسية. أنا لما أخلص منك الآن وأنتهي أذهب لتناول وجبة الإفطار وأشرب فنجان قهوة وأكون في غاية السعادة، لأني كنت في حالة اتصال مع مجموعة من المستفيدين والمستفيدات،
1: اللي هو التعبير الصحي.
0: الله يسعدك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك هذا جدا مهم. ولذلك أنا إذا بخرج بتمرين يرفع درجة الامتنان أقول طلع ورقة وقلم واكتب النعم التي منحك الله إياها. بعدين شوف، ترى النعم اللي أنت تشوفها نعمة واحدة، ترى هي نعم مركبة. يعني الآن أنت تقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أعطاني قلب ينبض ويضخ الدم في كل أجزاء الجسم. إيه بس هو قلب واحد صح، لكن ترى كم نبضة ينبض. هل تحمد الله على نعمة القلب فقط أم على كل نبضة يعني بسببها تعيش وبسببها تبقى وبسببها تعطي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى؟ لأن النعم مركبة مركبة. الماء ليس ماء، في ماء بارد وفي ماء ساخن، والآن صرنا نشرب القهوة بالثلج ونشرب الإسكريم بطريقة مختلفة. يعني نعم لا تعد ولا تحصى. طيب خلينا نقول نجيب فقرة بسيطة وسهلة. أنا ما أدري باقي لي وقت يا أختي بدرية ولا
1: معاك الوقت؟ معاك يا دكتور.
0: الله يسعدك. خلينا نسأل سؤال مرة مهم يا أختي بدرية، اللي هو ليش بعض الناس تفتقد للامتنان رغم أن النعم عندها عظيمة وكبيرة جدا؟
1: بالضبط. ليه؟
0: ليه؟ المشكلة يا أختي بدرية ليست في النعم، بل في طريقة النظر إليها. ولذلك في ثلاث علل، خليني أقول أربع علل. العلة الأولى أو السبب الأول هو الاعتياد أو حالة التطبيع بيننا وبين النعم. لذلك أصبحنا بكل أسف نرى أن النعمة حق مكتسب لي، حق مكتسب لي، أنه أنا صحيح سليم، الصحة أمر مفروغ منه، أنا كل يوم أستيقظ هذه اليقظة حق مكتسب لي، راتب ينزل في نهاية الشهر هذا حق مكتسب لي، خلاص تطبعنا معه لدرجة أن ما صرنا نشعر أنه هذا نعمة. لذلك لابد زي ما ذكرتي لابد من التوقف والتأمل في هذه النعم. نقطة اثنين، المقارنة مع الآخر. قد يكون لدينا مقارنة مع مجموعة يظهرون على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرون ما لا ينطبق على حاله.
1: صحيح.
0: ولذلك يظل الإنسان في حالة من يعني ناقم، ناقم على وضعه، ناقم على صحته، ناقم على جماله، ناقم على

0: على راتب ناء. ليه؟ لأنه يرى أشكال وألوان. لذلك نبتعد عن المقارنة. في شغلة كذا صدقوني على قولهم علاج، على قولهم واحدة بوحدة كذا، أنا ما ودي أبالغ بس ودي أقول هي علاج واحدة بوحدة علشان الناس تنتبه لي شوية. لما نجي على المقارنة أقارن نفسي بنفسي، يعني من يعنى الله القرن بالأمس ومن هو يعنى الله القرن اليوم، من هي بدرية بالأمس ومن هي بدرية اليوم. لذلك لما أقارن مع نفسي وألاحظ تقدمي سأشعر بما منحني الله سبحانه وتعالى من تقدم.
1: الله الله.
0: لا، لكن عندما أنظر إلى الآخر طبيعي جدا سأرى المفقود وأتعذب وأتألم. هذه نقطة. الثالثة، يجب أن نركز على الموجود كما ذكرتي، ونحاول أن أن نتناسى المفقود. هذه نقطة. وأخيرا، رتم الحياة هذه مرة سريع، رتمها مرة سريع
1: جدا.
0: أي نعم، والسرعة هذه تخلي الإنسان لا يتوقف لا يتأمل. لكن أنا أقول وقف شوية وانظر وناظر قدامك. يعني والله يا أختي الكريمة، أنا الآن أتصل عليك، إذن في وسيلة اتصال بيننا، هذه نعمة. أمامي مكتبة كذا مليئة بالكتب، هذه الكتب نعمة. بعد قليل سأتناول وجبة الإفطار مع زوجتي، هذه نعمة. يعني الإنسان عليه أن يتوقف، لأن رتم الحياة السريع هذه سينسيك النعم التي حولك. طيب، إذا كان بقي وقت سأختم لك بشيء، يعني كذا على قولهم يعني حبة الكرز هذه على ال
1: تفضل يا دكتور.
0: طيب، هل يمكن للإنسان أن يكون ممتن في كل حال، أو كيف يكون الإنسان ممتنا في كل حال؟
1: أنا قاعدة أكتب يا دكتور كل الأشياء اللي قاعد تقولها، أنا متأكدة أن المستمعين كلهم قاعدين يكتبون.
0: فهي
1: هذه أهم ثمرة.
0: دائما نتعلم والله يا أختي بدرية.
1: هذه الفقرة هي ثمرة يمكن الدورة كلها، أنه كيف نكون ممتنين.
0: يا سلام، أنا أعطيها إن شاء الله باختصار كذا عشان ما أخذ وقتكم زيادة. لاحظوا معي أن الإنسان يريد أن يكون ممتنا في اليسر، ويريد أن يكون ممتنا في العسر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولما نستخدم إن في اللغة العربية يعني تأكيد، يعني أنا بقول لكل واحد يسمعني الآن، أنت مريض الآن، بإذن واحد أحد لن تظل مريضا مرة، خذها مني، في يوم من الأيام ستكون صحيحا سليما، وسيصبح هذا المرض من الماضي.
1: صحيح.
0: أنت الآن مفتقر وليس لديك وظيفة، لن تظل هكذا بإذن الله تعالى، وأنت في ملكوت الله لن تظل هكذا أبدا، خذها مني. ستحصل على وظيفة في يوم من الأيام، وستصبح هذه الأيام مجرد ماضي بالنسبة لك. ليه؟ لأن ربنا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وخذوا هذه الخاتمة من يعني الله القرني وادعوا لي. الإنسان يكون ممتنا إذا كان في اليسر، وهذا مقبول لأنه في اليسر. طيب يجي يسألني يقول كيف أكون ممتنا وأنا في العسر؟ تكون ممتنا إذا كنت في العسر، لأنك تعلم أن بعد العسر يسرا. لاحظ معي، يعني أنا مبسوط اليوم لأني في اليسر، طيب مر علي عسر، أكون مبسوط برضو ممتن لأني أعلم أن بعد العسر يسرا. هذا وعد إلهي. أنا آسف، أتوقع أنه أنا تجاوزت الوقت، لكنني
1: احنا مستمتعين يا دكتور.
0: الله يعني يسعدك يا رب ويوفقك.
1: من الدورات الرائعة.
0: وخليني أختم وأقول النبي يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. الله يعطيك العافية أختي بدرية.
1: إحنا الحقيقة ممتنين لهذه الدورة اللي قدمتها دكتور، يعني يمنحنا الامتنان يمكن فرصة، واليوم أنت أخذتنا في هذه الجولة وأعطيتنا الصورة الكاملة اللي ممكن أن الواحد ينتقل فيها وما يحصر حياته على الجزء يمكن اللي يؤلمه في حياته. اليوم نقول لك كل الشكر دكتور يعني الله علي يعني الله القرني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، وأيضا رئيس بيت الخبير للاستشارات البحثية وبناء البرامج التطويرية. كل الشكر لك على هذه الدورة الرائعة الحقيقة، وأكثر من رائعة، اللي قدمتها لنا، وأيضا نسأل الله أنه ينفع فيها الكثير من المستمعين. وأيضا الحقيقة أنا كتبت كذا نقطة، يعني أنا استفدتها بنفسي.
0: وأنا والله ممتن جدا لوجودي معكم.
1: احنا ممتنين أيضا.

0: لقبولك دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك دكتور.
1: أسعدكم الله في الدار.
0: حياك الله. فإذا يا جماعة الخير هذا هو الامتنان، يعني ما يمنع اليوم قبل ما تشغل سيارتك رايح للدوام أو لأي مكان كده تاخذ لك 5 دقائق تشكر الله على النعم اللي أحاطك فيها وتحاول تستحضر هذه النعم، يعني هذا الشيء يجعلك تمتلئ بالغنى لنعم الله. اليوم خلونا قبل ما ينتهي هذا اليوم نتوقف قليلا نفكر على الأقل في 3 نعم موجودة في حياتنا يمكن إحنا تعودنا عليها لكن نسينا قيمتها. يعني اليوم هذه من الدورات الحقيقة الرائعة، نقول كل الشكر كل الشكر للدكتور، وأيضا إحنا معانا المزيد والمزيد من الفقرات فخليكم قريبين.

وعودة لكم مستمعينا بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية واللي كان يوافق الأمس، سلط المركز الوطني للطب البديل والتكميلي الضوء على 4 أعشاب خضعت لدراسات علمية حول تأثيرها المحتمل في القلق والتوتر وأيضا الاكتئاب وجودة النوم. وأكدت أنه الأدلة العلمية المتاحة أنها ما زالت متفاوتة، وأنه استخدام هذه الأعشاب يستلزم استشارة المختص وأيضا لا يغني في أي حال عن التقييم والعلاج الطبي. أوضح المركز أنه الدراسات تشير إلى وجود أبحاث حول بعض الأعشاب وأيضا تأثيرها المحتمل في تخفيف التوتر والقلق وتحسين جودة النوم. من أهم هذه الأعشاب الأشواغندا، لها تأثير محتمل في التوتر والقلق، غير أن جودة الأدلة يعني ما زالت متفاوتة، فضلا أن لها احتياطات طبعا وتداخلات دوائية لابد أننا نعرفها ونراعيها. أيضا عندنا الزعفران، يعني فيه له تأثير محتمل على بعض أعراض الاكتئاب والقلق، وأظهرت الأبحاث أنه فيه نتائج واعدة لكنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة لتأكيد الفعالية. البابونج يعني له تأثير على القلق وأيضا جودة النوم، وأظهرت بعض النتائج تحسن محتمل في هذه الجوانب. أيضا اللافندر أشارت بعض المراجعات العلمية أنه تأثيره محتمل في تخفيف أعراض القلق، لا سيما عند استخدامه بالطرق المدروسة. وأيضا شدد المركز الوطني للطب البديل وأيضا التكميلي على ضرورة استشارة المختص قبل استخدام أي مستحضر عشبي، خاصة عند تناول الأدوية أو وجود حالة صحية قائمة. فإذا يعني حلو مرة أنه نهتم في الصحة وأنه يكون الاهتمام بالصحة النفسية، يعني أصبح موضوع نتحدث عنه بكل وعي وبكل اهتمام، رغم أنه بعض الأشخاص يترددون في مناقشته أو حتى في طلب المساعدة. اليوم يعني هذه الأعشاب اللي ذكرت في الدراسة، يعني في النهاية يمكن إحنا نحتاج مو بس مشروب يهدي، أنا يمكن نحتاج أنه نعيد ترتيب يومنا ونخفف من الضغوط اللي نحطها على أنفسنا. وإحنا أكيد نوقف فاصل راجع لكم.

0: أعود لكم أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم. تنطلق غدا في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بوريدة فعاليات ملتقى ريادة الأعمال بالقصيم رياد 2026، واللي يستمر خلال الفترة من 12 إلى 15 من أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 95 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وأيضا الجهات التمويلية والداعمة والممكنة لقطاع ريادة الأعمال. رح نتكلم أكثر وأكثر حول هذه التفاصيل مع الأستاذ محمد بن عبد الكريم الحناية الأمين العام للغرفة التجارية في منطقة القصيم، ونقول يسعد صباحك أستاذ.
1: صباح الخير أستاذة بدرية، صباح الخير عليك وعلى الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في أرجاء الوطن، وأدام الله على وطننا أمننا وقيادتنا واستقرارنا. نعم أختي الكريمة،
0: اليوم أستاذ محمد يعني حدثنا عن هذه الفعاليات، فعاليات ملتقى ريادة الأعمال بالقصيم رياد 26.
1: في الواقع يأتي ملتقى ريادة الأعمال في منطقة القصيم 2026 الذي يتفضل برعايته سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز المجتمعية مجتمعي تحت شعار ابتكار واستثمار وأثر خلال المدة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة. الملتقى يقام بموافقة أمارة المنطقة وتنظيم وتشغيل مؤسسة مجتمعي بشراكة استراتيجية مع الغرفة التجارية في منطقة القصيم في مشهد يحقق تكامل الجهود وتضافر الإمكانيات بما يسهم في تمكين رواد الأعمال وخلق فرص نوعية ومستدامة في قطاع الأعمال. يستهدف الملتقى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والجهات الداعمة وتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالفرص والخدمات التمويلية والاستشارية المتاحة لتطوير المشاريع وتنميتها. الملتقى بكل تأكيد جاء تنفيذا لتوجيهات وتوجهات سمو سيدي أمير المنطقة الذي يؤكد دائما وأبدا في مختلف المناسبات على أهمية أن تكون القصيم من أبرز المناطق وأكثرها نشاطا في استثمار الفرص والمناسبات وتوظيفها لتصبح حاضنة لريادة الأعمال ومرجعا مهنيا وعلميا ومثالا يحتذى في فتح أفاق الاستثمار ودعم المشروعات الناشئة والمتوسطة وتمكينها وتعزيز نجاحاتها عبر المنظومة التنموية. سمو الكريم يؤكد دائما وأبدا على أهمية استثمار طبيعة منطقة القصيم وميزها النسبية ونسيجها الاجتماعي والجغرافي والاقتصادي. فالقصيم بكل تأكيد تمتلك بعدا اقتصاديا وتجاريا تاريخيا ارتبط برجال العقيلات وتجاربهم منذ قرون. القصيم أيضا تحتل موقعا لوجستيا مهما يرتبط بكافة أرجاء الوطن عبر بنية تحتية متطورة في مختلف الخدمات، فضلا عن ما عرف من أبناء القصيم من العصامية والكفاح وروح المبادرة والعمل الجاد. من هنا سمو أمير القصيم دعم الاستثمار وريادة الأعمال وجعلها هدفا رئيسيا أمام مختلف مكونات المنطقة وجهاتها الحكومية والخاصة بما يخدم مسيرة

0: القصيم فيما يحظى هذا الملتقى باهتمام ومتابعة شخصية كبيرة من صاحب السمو الملك الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجتمعي المشرف العام على الملتقى ليكون مظلة تجمع أهل الاختصاص والخبرة والجهات المعنية بالتشريع والقرار والمستفيدين في قطاع المال وريادة الأعمال عبر منظومة التنمية والحضارة في هذا الجزء الغالي من وطننا الكبير. نعم تفضل أختي.
1: أنت ذكرت أستاذ محمد الجهات الحكومية، من هي أبرز هذه الجهات الحكومية المشاركة في الملتقى، وأيضا من هي الفئات والجهات المستهدفة منه؟
0: بكل تأكيد ملتقى بهذا الحجم وبهذا المستوى، الفئات المستفيدة من الملتقى تشمل رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين والمستثمرين وأصحاب المشروعات والأفكار الريادية الذين بكل تأكيد يجدون فيه فرصة للتواصل مع الجهات الداعمة وتبادل الخبرات والتجارب والتعرف على الفرص والخدمات التمويلية والاستشارية التي تساعد هؤلاء على تطوير مشاريعهم وتنميتها. والملتقى يشهد مشاركة أكثر من 95 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة والجهات التمويلية والداعمة والممكنة لقطاع ريادة الأعمال، ومن أبرز الجهات الوطنية المشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا ومنصة توكلنا وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية ومركز دلني للأعمال والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت وبنك التنمية الاجتماعية، إلى جانب كرسي صاحب السمو الملك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل للذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه المشاركات الواسعة بكل تأكيد تنوع مجالات الاهتمام وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة لدعم منظومة ريادة الأعمال في المنطقة وتعزيز فرص نجاح المشروعات واستدامتها. نعم
1: جميل جدا الحقيقة. خلينا نتكلم في تفاصيل أكثر، ماذا عن الفعاليات والبرامج المصاحبة للملتقى، وإيش أبرز المواضيع اللي ركز عليها؟
0: الملتقى بأيامه وتنوع برامجه، فعلى صعيد الفعاليات والبرامج الملتقى سيقدم بإذن الله ورش عمل وجلسات حوارية ومعارض مصاحبة تتيح للمشاركين والمشاركات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والتعرف على الفرص المتاحة لتطوير مشاريعهم، كما الغرفة التجارية في منطقة القصيم تسعى بصفتها شريكا استراتيجيا في تقديم وتنظيم العديد من البرامج والورش التدريبية المفتوحة المجانية التي تعنى بالتأهيل والتمكين في قطاع المال والأعمال وتفتح آفاقا أوسع أمام أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة للانطلاق على أسس مهنية مدروسة وفق أهداف استراتيجية تسعى لها الغرفة بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات.
1: أيضا يتضمن الملتقى جناح مشروعك، ماذا يقدم هذا الجناح للمشاركين وأيضا للزوار؟
0: مشروعك بكل تأكيد الملتقى، وبما أنه يختص بريادة الأعمال فقد أولى هذا الجانب أهمية كبيرة، فالجناح مشروعك يمثل منصة تكاملية تجمع ممثلين عن 5 جهات حكومية وخاصة، وهي بنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت ووزارة التجارة والغرفة التجارية بالقصيم ومؤسسة مجتمعي، وتسخر هذه الجهات إمكاناتها وخبراتها لدعم رواد الأعمال وتحفيزهم وتمكينهم وتبني الأفكار الريادية ومساندة أصحابها في تطويرها وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو وخلق فرص مهنية رائدة. كما أن الجناح أيضا يتيح للزوار فرصة الالتقاء بالمختصين والمختصات والمستشارين والمستشارات والتعرف على مسارات الدعم والتمكين والخدمات المتاحة، بما يعزز فرص نجاح المشاريع الناشئة ويساعد على تحويل الأفكار المبتكرة والجادة إلى فرص اقتصادية واعدة وممكنة لقطاع الشباب والشباب.
1: أيضا أستاذ محمد سمعنا أن في هاكاثون مصاحب للملتقى، حدثنا عن هذا الهاكاثون.
0: من الفعاليات المصاحبة خلال وقت الملتقى أيضا

0: الهاكاثون الذي يشرف عليه بنك التنمية الاجتماعية ويعنى بالذكاء الاصطناعي من خلال 4 مسارات رئيسية، هي التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة والشباب والتنمية المستدامة وريادة الأعمال. الهاكاثون يهدف إلى تحفيز الابتكار وتطوير الحلول والأفكار الإبداعية وإيجاد بيئة تنافسية تتيح للمشاركين عرض ابتكاراتهم والاستفادة من الخبرات المتخصصة، إلى جانب تعزيز توظيف التقنيات الحديثة في تطوير المشاريع والخدمات والابتكارات والمبادرات. نعم،
1: حقيقة فعاليات رائعة وبرامج جدا رائعة. إيش الهدف اللي يسعى الملتقى لتحقيقه من خلال هذه البرامج، وكيف ممكن أنه ينعكس على تطوير بيئة ريادة الأعمال وأيضا خلق الفرص للمستثمرين وتمكين أبناء وبنات المنطقة؟
0: بكل تأكيد الملتقى يهدف إلى تنمية البيئة الريادية في منطقة القصيم وتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة وتحفيز الابتكار وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات والاستشارات، بما يعزز مساهمة ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية ويدعم تنويع الفرص الاستثمارية وخلق بيئة عمل انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والقصيم اليوم جهة ووجهة وممكنة لقطاع الأعمال وريادة الأعمال في مختلف مناحي الحياة.
1: نعم أكيد، منطقة القصيم اليوم بما تتمتع فيه من مقومات اقتصادية وتجارية وزراعية وسياحية تملك فرص متنوعة ممكن أنه رواد الأعمال يستثمرونها وأيضا يطورونها. إحنا نقولكم كل الشكر على هذه الجهود اللي تبذلونها في الملتقى. نبغى منك كلمة أخيرة أستاذ محمد نختم فيها اللقاء.
0: أشكركم على اهتمامكم ومتابعتكم للحدث، وأدعو الجميع إلى زيارة الملتقى والاستفادة من مكونات الملتقى والمعارض المصاحبة والبرامج والفعاليات، فهو يمثل حراك استراتيجي لدعم ريادة الأعمال في المنطقة. كل الشكر لكم، والشكر أولا لسمو سيدي أمير المنطقة الذي يقف دائما ضمن الصف داعما ومشاركا لكل خطوة بناءة تهدف إلى تعزيز وتنمية هذا الجزء الغالي من وطننا الكبير.
1: أكيد كل الشكر لك أستاذ محمد بن عبد الكريم الحناية، الأمين العام للغرفة التجارية بمنطقة القصيم. كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة حول هذا الملتقى، ملتقى ريادة الأعمال رياد 26. كل الشكر لك على الجهود أيضا اللي تبذلونها وما تقدمونه، وأيضا شكرا لهذه المعلومات حول هذا الملتقى، وشكرا أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: شكرا لمهنيتكم الرائدة ووقوفكم على كافة فعاليات الوطن على ثرى هذه الأرض الطاهرة. شكرا للجميع وتحياتي، وأتمنى أن نلقاكم أيضا ضمن زوار هذا الملتقى.
1: حياك الله يا هلا.

فإذا مستمعينا الكرام كان هذا لقاء جميل الحقيقة في منطقة القصيم، وإحنا نرجع نتكلم اليوم عن سؤال حلقتنا لليوم. يعني إحنا وصلنا في ختام هذا النقاش اليوم أنه هذا السؤال يمكن أثار كثير من الجوانب المهمة اللي تخلينا ننتبه لها في بيئة العمل. يعني هل نكون الموظف أو الموظفة غير متزوج يعني أنه أكثر تفرغ؟ وبالتالي هل من حق الإدارة أنها تسند المناوبات له وأيضا مهام إضافية مقارنة بزملاء المتزوجين؟ اليوم هذا الموضوع شفناه من أكثر من زاوية، وتحدثنا مع كثير موظفين متزوجين وغير متزوجين، وشفنا أيضا كيف أنه يعني الحجة أحيانا تكون جاهزة، أنت عزوبي وش وراك، لكن التعاون يا جماعة الخير بين الزملاء نقول هذه قيمة جميلة. الوقوف مع شخص يمر بظرف عائلي، إنسان هذا موقف إنساني يعكس روح الفريق الواحد، وأيضا هذا التعاون لابد أنه يقوم على أساس التفاهم والإنصاف. ما نفترض بأنه يعني هذا شخص معين متاح لأنه غير متزوج. اليوم يمكن وقفنا عند هذه المسألة كثير وتناولناها من أكثر من زاوية، لكن الأهم من هذا كله أن المسؤولية تقع أيضا على الإدارات في وضع جداول عادلة وواضحة تراعي ظروف الجميع بدون ما تجعل الحالة الاجتماعية وحدها

هي المعيار. وإحنا أكيد وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، كل الشكر أكيد لكل اللي شاركونا سؤال حلقتنا لليوم، وشكرا لكل من أدلى برأيه اليوم، وشكرا كمان لضيوفنا الكرام اللي شاركونا فقراتنا لليوم. وأيضا خلينا نقول شكرا لمعدينا سعد الشهري وعمر العتيبي وهناء الصباغ وأيضا إشراف فهد حساني، وشكرا لمخرجنا عبد العزيز الجربوع، وشكرا مني أنا لكم. وأيضا نلقاكم غدا في 7 صباحا، إلى حينها كونوا في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كنفة
7: ولد جدك.
8: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: فيتامين على إذاعة الرياض.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الصحي فيتامين، معكم مع بالمحبة والتقدير الدكتور عبدالعزيز العثمان من الإعداد والتقديم، وزميلنا منور البريك من التنفيذ والإخراج. وهاتف البرنامج مفتوح لكم كما قلوبنا مفتوحة لكم دائما على هاتف البرنامج 011-4053، ونأمل متابعتنا من الإذاعة أو من تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس لمتابعة جميع حلقات هذا البرنامج والبرامج الأخرى. فاليوم بنحدثكم عن أحد الحواس اللي أنا أشعر أن أهملناها، ما أعطيناها حقها من الاهتمام، اللي هي العين. طبعاً بمناسبة اليوم العالمي للإبصار أو للبصريات أو للبصر، وهذا يعني احتفاء عالمي كبير وتشارك فيه كل الدول بما فيها المملكة العربية السعودية ممثلة بالقطاعات الصحية والجمعيات.

الصحية وجامعات كيف نهتم بالبصر، وهذا طبعا ودنا إذا كان في وقت وش الفرق بين المختصين في البصر والبصريات وأطباء العيون. كثير من الناس يعتقدون أن المختصين في البصريات مسؤوليتهم على ما يقولون على عباراتنا القديمة يقصون نظارات، ما يدرون أن التخصصات فرعية كبيرة جدا بنحاول إحنا نتعرف عليها. فمستمعي الكرام، اليوم بنتكلم عن بعض الأمراض المتعلقة بالعين والبصر وأيضا الوقاية وأيضا بعض الأخطاء اللي إحنا نعملها كلنا يوميا وكيف نعدلها. فنقول لا تروحون بعيد لحظات وأعود إليكم.

0: مستمعينا الكرام، يسرنا أن يكون ضيفنا وضيفكم أخي الدكتور سلطان بن محمد العتيبي، وهو أستاذ مساعد في قسم البصريات بجامعة الملك سعود، وزميل زائر في كلية البصريات بأحد الجامعات المتميزة في أستراليا، وأيضا عضو الجمعية السعودية للبصريات. فنرحب به يكون ضيفنا اليوم. شكرا دكتور سلطان قبولك لدعوتنا للمشاركة في البرنامج، وأيضا أنك جيت وقطعت جزء من عملك وشاركتنا في الحلقة.
1: يا مرحبا دكتور عبد العزيز، هذه فرصة طيبة نستعرض احنا وياكم فيها المؤشرات المهمة لصحة العين، خاصة أنها تتزامن مع اليوم العالمي للإبصار الذي يأتي هذه السنة بشعار أحبب عينيك.
0: نعم، كلنا ودنا نحب عيوننا، لأن إذا حب الإنسان شيء ممكن يقدم من أجله هالشيء الكثير، لكن طبعا كلنا أكيد نحب عيوننا، لكن
1: صحيح
0: هل قدمنا العيوننا ما تستحق؟ أنا أعتقد هذا السؤال بالناقشة، لكن خلوني أقول للمستمعين يعني معلومة سرية وخاصة. أنا جدا سعيد فيك دكتور سلطان. أول شيء ما شاء الله تميزك العلمي والبحثي، وتميزك في دراساتك دقيقة في مواضيع معينة بنتطرق لها، ولكن من الأشياء اللي يعني سعدت فيها وشرفني أنك أحد طلابي يوما ما، فكون أني أشوف أحد طلابي ما شاء الله من المتميزين واللي يحملون الدرجات العليا، فنقول إحنا نفخر فيكم كشباب الوطن اللي أخذتوا العلوم من أفضل الجامعات والمتميزة، وأنتم الآن سند للتطور والخدمات الصحية التي تقدم في المملكة. فأنا أيضا سعيد أني أشوف أحد من طلابي بهذا المستوى المتميز العلمي المتميز يعني.
1: وأنا أسعد دكتور عبد العزيز، أنا حظيت بالتعلم منك في مرحلة السنة التحضيرية، وهذا هو الواجب وهذا هو العشم أنه أنتم تؤسسون إحنا نكمل خلفكم في هذه المسيرة.
0: الله يعطيكم العافية. اليوم نتكلم عن كيف نحب عيوننا. أبغاك تكلمني عن صحة العين، وبعدين نبي نتكلم عن علاقتها ببعض الأمراض، يعني عشان يكون زي ما تقول مدخل فقط صحة العين. هل عيوننا يعني نتكلم في المملكة الآن، مع أن فيه الحمد لله مجموعة كبيرة من المستمعين البرنامج من دول الخليج والدول العربية بصفة عامة، هل إحنا عطينا عيوننا حقها في العناية؟
1: إجابة بسيطة لا، لكن هناك جهود مبذولة من المختصين في رفع التوعية، رفع التوعية في مجال رعاية العين، عمل أو إيفنتات أو
0: أنشطة
1: في مثلا المولات تساعد في رفع الوعي في ما يتعلق بصحة العين، مثل هالبرامج أيضا هذه تساهم في رفع الوعي، لكن لا زال الطريق طويل أمامنا، خاصة أنه في المملكة لدينا أرقام كبيرة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط، وهذه الأمراض تنعكس مباشرة على الأجزاء البنيوية للعين. فمثلا لو جينا للسكري، مثلا لدينا رقم جدا هائل في المملكة، ما بين كل 4 أشخاص لدينا شخص مصاب بالسكر. هؤلاء الأشخاص معرضين لأكثر من مشكلة سواء في العين أو في الجسد. فيما يتعلق في العين 50% منهم مقدر أنهم سيصابون حسب الدراسات باعتلال الشبكية السكري. اعتلال الشبكية السكري هذا يؤدي إلى في مراحل متأخرة إذا أهمل يؤدي إلى العمى. أيضا مريض نفس السكري معرض للتغير في القرنية، قرنية مليئة بالأعصاب، هذه الأعصاب تتأثر في حالات إصابة المريض بالاعتلال السكري الطرفي، بمعنى أنه تضعف عند المريض الأطراف، أطرافه يشعر بالوخز، حرارة في الأطراف، أيضا آلام، ضعف في الإحساس، فتجد أنه مثلا ممكن أنه يمشي في مكان فيه مواد ضارة وممكن تؤدي مستقبلا إلى الجروح وتؤدي إلى الليمب اللي هو البتر. لدينا في المملكة كل سنة 4000 حالة بتر بسبب السكري. طبعا إحنا نستطيع أننا نتفادى كل هذه الأشياء بتفعيل دور دكتور البصريات من خلال الفحص المبكر. إذا كان هناك بروتوكول واضح يطبق في مراكز البصريات، في عيادات البصريات، بحيث أنه يعني يقلل العبء على أطباء العيون. هذا بيكون جدا مفيد للمريض أولا، ومفيد أيضا للاقتصاد، لأنه حيرفع جودة الحياة لدى المريض، حيقلل القوائم الانتظار في المستشفيات.
0: لا شك. وتكلفة العلاج، وأيضا يعني وجود المضاعفات أيضا والتحكم فيها. فكأنك يا دكتور تقول أن مريض السكر الذي لا يتحكم في سكره، طبعا احنا نقول إذا أصيب الإنسان بمرض السكر ما نقدر نرد عنها القدر، ولكن أنت تتكلم يا دكتور عن عدم التحكم في مضاعفة السكر، هي توصل الناس لمشكلة العين. خلنا نقول طيب الآن عندنا مريض السكر، ما دام نتكلم عن مرضى السكر المصابين بالسكري، وش التأثيرات اللي تصير لو هذا الشخص حاول يصحح نمط حياته، يتبع الإرشادات ويتأخذ الأدوية المناسبة للسكري، وبدأ يخفف مثلا السكر التراكمي؟
1: ممتاز جدا هذا السؤال. في دراسة بريطانية حديثة نشرت مؤخرا، وجدوا في هذه الدراسة أنه في حال تخفيض معدل السكر التراكمي بدرجة واحدة، تقلل من احتمالية إصابة هذا المريض بالمضاعفات على الشبكية بنسبة 37%.
0: الله،
1: نسبة جدا كبيرة
0: جدا،
1: هي مجرد درجة واحدة،
0: يعني مثلا من 8 إلى 7 ولا من 7 إلى 6.
1: صحيح، فتقل نسبة الإصابة بنسبة 37%، وليست فقط اونلي في او ليست في شبكية، بل ايضا تقل نسبة الإصابة في الاعتلال الطرفي السكري. هذا يقلل نسبة تعرض هذا المريض إلى البتر مستقبلا. أيضا تقلل نسبة الوفاة بنسبة 21%، أيضا تقلل من نسبة أمراض القلب بنسبة تقريبا تقارب هذه النسبة. فهذه أرقام جدا مشجعة. مجرد أن الشخص يبدأ يتعايش مع السكر، ويبدأ أيضا يعمل له خطة بحيث أنه
0: تعديل نمط الحياة.
1: أيضا تنزيل السكر ما يكون فجأة، بل يكون بالتدرج حتى ما يربك الجسد. هذا حيؤتي ثماره. أيضا جانب آخر، تغيير نمط الحياة. أنا الآن يعني في المقاهي ما شاء الله منتشرة عندنا، يعني أتفاجأ صراحة، شباب وبنات مثلا الفطور عنده كيك. هذا هذا هذا يعطيك مؤشر انه مستقبلا حتزيد حالات السكر.
0: نعم.
1: فاحنا اوريدي عندنا تقريبا 6 مليون حاله او اكثر، هذول السكر عندهم سكر مؤكد. اللي ما يعني هم يسمون بري دايبتيك، اللي ما قبل السكري تقريبا 3 مليون. فالارقام هائله، فنحتاج فعلا رفع الوعي.
0: نعم.
1: وتغيير نمط الحياة، يعني تغيير العادات الغذائية. إذا تبتاكل الحلا يؤكل بعد الوجبة حتى ما يسوي لك جلوكوز سبايك.
0: نعم. وأيضا دكتور الآن يعني أيضا الأمراض المزمنة الأخرى، يعني نتكلم عن أيضا علاقة مشكلة مشاكل العين المختلفة بارتفاع ضغط الدم.
1: صحيح جدا. ارتفاع ضغط الدم أيضا ينعكس على الشبكية. أنا أذكر قصة حدثت في العيادة عندنا في الكلية. أحد الطلاب أحضر أحد المرضى، سوينا له الفحص الشامل، فحص اللي هو لقاع العين، فحص لضغط العين، كل شيء عنده سليم، ما عدا وجدنا أنه الأوعية الدموية في الشبكية متعرجة بشكل غير طبيعي. رجعنا البروتوكول، سألنا المريض، ما عندنا إجابة. وجدنا أنه ما طبقنا البروتوكول 100%، فقط نسينا أن نقيس ضغطه
0: قبل الفحص.
1: قبل الفحص. فقلنا للشباب قيسوا ضغطه خلينا نشوف. فلما قسنا الضغط وجدنا انه مرتفع، الرجل مرتاح عندنا له تقريبا ساعه، لكن مرتفع جدا. فهذا

0: اعطانا مؤشر انه والله هذا قد يكون عنده ضغط. طبعا احلناه للعياده
1: المتخصصه
0: وفعلا طلع عنده ضغط. احنا اكتشفنا
1: هو ما يدري
0: احنا اكتشفنا هذه الحاله من خلال الشبكيه.
1: نعم.
0: فالعين هي فعلا مراه للجسد. الامراض العصبيه الان كيف تفحص؟ تفحص من خلال فحص العصب البصري، من خلال فحص العين. المشاكل اللي في الدماغ الان تفحص من خلال البؤبؤ، لما يحدث هناك ضربه في الراس.
1: صحيح.
0: حركه البؤبؤ هذه تعطيك مؤشر على صحه الدماغ. ف العين هي مرآة لصحة الجسد.
1: وبلا شك يعني طبعا فيه ناس أنا ما أعرف، ما ودنا نناقش اليوم عشان عندي أسئلة كثيرة يا دكتور واستثمر وجودك. يعني صار فيه ناس يحاولون يشخصون كثير من الحالات من خلال بؤبؤ العين، يعني بعضهم الحسف كأنه بالغ شوي بعدم الاعتماد على الأبحاث القائمة على البراهين، ولكن كثير من الناس الحقيقة يعني يقول والله أنا بسبب النظر أو ضعف النظر أو جفاف العين أو بعض المشاكل أشعر بصداع. إيش علاقة العين بالصداع بالذات إذا كان لها علاقة أيضا بالصداع النصفي؟
0: سؤال جدا ممتاز وإجابته يعني أعتقد تطلب حلقات.
1: أيوة، لكنها تهم كثير من الناس.
0: لكن

0: صداع النصفي هي مشكلة عصبية تؤثر على الوجه وتؤثر على العين. غالبا انعكاسات الصداع وعلاقته في العين تكون على إما ظواهر بصرية، بحيث أن المريض قد يشاهد هالات أو ومضات ضوئية، هذه هي تكون من أعراض الصداع النصفي. أيضا قد يكون لدى المريض جفاف شديد في العين، هذا الجفاف قد يكون نتيجة تنشيط أعصاب القرنية التي هي ممتدة من العصب الخامس، فتؤدي إلى أنه جروح في هذا المكان ويزداد عنده الجفاف. لكن فعليا يعني أسباب الصداع كثيرة، منها أيضا في حالات أنه هناك فروقات في النظر بين العين اليمين والعين اليسار، إذا كان هناك في فرق بسيط غالبا والشخص هذا مثلا يمارس عمل قريب لمدة طويلة، غالبا قد يؤدي إلى ما يسمى آي سترين أو جهد للعين، وهذا يؤدي أيضا للصداع. أيضا من ضمن هذه الحالة ما يسمى ديجيتال آي سترين، وهي مرتبطة بالعمل على الكمبيوتر. الأشخاص الذين يعملون مدة طويلة على الكمبيوتر غالبا يصابون بهذه الحالة، وأعتقد عندنا بالسعودية هنا تقريبا الأرقام حوالي 40% من الأشخاص اللي يعملون على الكمبيوترات عندهم هذه المشكلة. هي تشمل مشاكل في النظر، تشمل جفاف العين، تشمل ألم في الرقبة، تشمل ألم في الذراع. طبعا يعني التغلب عليها يحتاج تظافر أكثر من متخصص. أيوة، يعني حتى الجلسة لابد أن تضبط الكرسي، تضبط ارتفاع الطاولة، يعني تكون جلستك ما فيها ضغط.
1: أجل شو بيصير مع الجوالات وهذه بتصير مشكلة يمكن ربما أكبر.
0: صحيح، مع الجوالات الآن مع الأطفال للأسف أنه النسب المتوقع لإصابة الأطفال بضعف النظر قد تكون عالية إذا لم يكن هناك تدخل في المدارس أو تدخل من الأسر، بحيث أنهم يقللوا من اعتماد الأطفال على الأجهزة اللوحية، لأنه الطفل الآن في مرحلة نمو، فلما يكون الطفل يعني يجلس ساعات على الجهاز اللوحي غالبا هذا يعطي إشارات للشبكية أنه هذا ما تحتاجه، فهذا يؤثر على بناء شبكية ونمو شبكية بحيث أنها تنمو بشكل غير طبيعي، فهذا يؤدي إلى ازدياد ضعف النظر، فتجد الطفل ممكن عنده درجة عالية هو صغير وحتزداد هذه مع الوقت. فالأفضل طبعا هو أنه تقنن هذه استخدامات الأجهزة اللوحية، وأيضا موضوع الأنشطة الخارجية اللي هي في الحدائق، الأنشطة الرياضية، هذه جدا مهمة. في دراسة في الصين وجدوا أنه الطلاب لما هم الصغار، الأطفال لما يقضوا وقت
1: خارج الصف،
0: وجدوا أنه قلت نسبة ضعف النظر. فمن ضمن التدخلات، هي ما هو تدخل علاجي، هو تدخل ترفيهي علاجي. يعني بإمكان أنه العائلة أو الأب أو الأم يقضي وقت مع الطفل في حديقة، في أنشطة بعيدة عن الشاشات، بحيث أنه تساهم في نمو هذا الطفل بشكل صحيح. أيضا الشاشات تؤثر على الكوجنيتيف سكيلز، على القدرات اللي هي الإدراكية. الطفل الآن إذا هو يشاهد
1: مقاطع
0: سريعة، هذه تؤثر على قدرته على الإدراك، على التحليل، على القراءة، لأنه ما عاد يستطيع الآن أنه يقرأ لمدة 10 دقائق، هو فقط يريد أن يقرأ لمدة 30 ثانية.
1: نعم، كلها على طول السريع. ولذلك ذكرتني كلامك يا دكتور الآن، أهل البادية سابقا يعني أنا أشوف ما يعانون مشكلة نظر، يعني ما شاء الله يمد نظره على بعد ما يستطيع، أهل المزارع، أهل المناطق المفتوحة، فإحنا نقول وش اللي صار لنا؟ يعني هل هو بدأنا نكتشف الأمراض، ولا وجود مثل ما تفضلت أبنائنا في مناطق مغلقة وقريبة تجعل العين تتكيف على المدى القريب؟
0: صحيح،
1: ما عطيناها فرصة أنها مثل على ما قال الصقور ولا الطيور أنها تطير وتأخذ يعني راحتها.
0: صحيح، هي في عدة عوامل، منها عوامل بيئية وعوامل جينية.

0: فهي لما تتوافر هذه العوامل يحدث الخلل. فطبيعي لما الطفل يقضي معظم يومه في مكان مغلق غالبا نظره أو النظر هو حيكون مركز على مسافات أو على أهداف قريبة، فبالتالي بناء الشبكية وبناء العين والديفلوبمنت يقل، يعني ما يكون بالشكل الطبيعي، يحدث له تغير ويؤدي إلى هذه المشاكل. بينما في البادية زي ما ذكرت أغلب وقتهم خارج،
1: نعم،
0: في الأماكن المفتوحة، هذا يعطي أيضا، طبعا هذا ما في عليه دراسه، لكن هذا تحليلي للفروقات، هذا اعتقد هذا هو السبب.
1: ولذلك ان شاء الله الاجواء ان شاء الله بدات تتحسن، فكاننا ندعو الاسر انهم يعني يخرجون من البيئات المغلقه.
0: صحيح
1: دكتور، يعني انا طبعا تفاجات حقيقه من ان العين ما هي فقط للبصر، وانما وجد يعني كثير من الابحاث لها علاقه بامراض كثيره، لدرجة أني أنا سمعت، مدري أحد تصححني، مدري المعلومة صحيحة أو لا، أن حتى لها علاقة بقطع النفس الليلي.
0: صحيح صحيح جدا صحيح.
1: كيف يعني كيف أنا يعني أنا أعرف أنها سهل علي أني أستوعب أن لها علاقة بالسكر وبالضغط وبالصداع، لكن بانقطاع النفس؟
0: غالبا الأشخاص اللي عندهم قطاع نفس أثناء النوم غالبا يحدث هناك نقص في التروية لديهم في جزء محدد في الشبكية، وهذا النقص قد يؤدي إلى ما يسمى normal tension glaucoma، اللي هي الماء الأزرق، ويكون هناك الضغط العيني يكون طبيعي لدى هذا الشخص، فيحدث هناك خلل في إيصال الأكسجين لخلايا الشبكية، وهذا يؤدي إلى ضمور هذه الخلايا.
1: والله حقيقة يعني الآن أيضا كأني سمعت منك في أثناء التنسيق لهالحلقة أيضا علاقة بأمراض أخرى ممكن تصل إلى الأورام.
0: صحيح طبعا، أورام الدماغ كثير منها يكتشف من خلال فحص العصب البصري، من خلال تقييم البؤبؤ، ومن خلال طبعا الأشعة. أيام الابتعاث كان عندنا بروفيسور متخصص في هذا الموضوع، أوبتومترست، هو دكتور بصريات، فكانت تعرض عينا حالات، اكتشاف حالات أورام دماغ من خلال فحوصات العصب البصري، من خلال فحوصات للمجال البصري، ومن خلال فحص البؤبؤ، ومن خلال أيضا فحص الألوان، وأيضا بالإضافة للأشعة. الآن أيضا احنا نقوم بعمل أبحاث خاصة بالكيمياء الخاصة بالدموع. الكيمياء الدموع هذه هي مركبات كيميائية صغيرة موجودة في الدمع، تقريبا عددها يتجاوز 2000 مركب، مرتبطة بالأمراض الجسدية، مرتبطة بأورام الدماغ، مرتبطة بالاعتلال السكري الطرفي، مرتبطة بالصداع النصفي، مرتبطة بالتصلب اللويحي، مرتبطة بالزهايمر، بالديمنشيا، بكل الأمراض العصبية. ليش هي مرتبطة بالأمراض العصبية؟ لأنه العين هي أساسا جزء من الدماغ.
1: صحيح.
0: أثناء مرحلة الحمل، في مرحلة الطفل وهو جنين، العين أساسا تخرج من الدماغ، هي عبارة عن دماغ يخرج ليرى.
1: سبحان الله.
0: فطبيعي أنه تنعكس عليه، طبيعي أنها تنعكس على هذه المركبات في الدمع وأيضا في الأجزاء الأخرى.
1: يعني الآن الناس يقولون أن تركيب دموع الفرح غير دموع الحزن، غير دموع الالتهابات، غير كذا، هل فعلا هي مختلفة؟
0: صحيح صحيح جدا، لأنه في كل حالة أنت تنشط دائرة عصبية مختلفة. ففي حالات الحزن هناك دائرة عصبية مختلفة عن حالات الفرح، حالات النوم مختلفة، الحالات المرضية مختلفة. هذه المركبات تفرز من سطح العين، تفرز من أعصاب القرنية، الأعصاب هذه هي أساسا منبثقة من قاع الدماغ، فهي تعكس ما يحدث لدى الإنسان. أيضا يعني أمراض كثيرة أخرى لا زالت واعدة، يعني ما أبغى أسهب فيها، لكن أعتقد مستقبلا خلال 10 سنوات القادمة ممكن نشوف الدموع تستخدم لفحص أمراض عصبية وتشخيص أمراض عصبية.
1: يعني ممكن، هل ممكن هذه الأبحاث أو تتكلم عنها التحاليل أو فحص الدمع ممكن يكون في بعض الحالات أدق من فحص الدم؟
0: موجود هذا، وفعلا هذا أثبت في الصداع النصفي. الصداع النصفي هناك مركب يسمى CGRP. هذا المركب يلعب دور كبير في إثارة الصداع. عمل أكثر من دراسة بحيث أنهم قارنوا تركيز هذا البروتين في الدم وقارنوهم في تركيزه في الدم، وجدوا أنه في الدم أكثر، بل يزداد أثناء الصداع مقارنة بما قبل الصداع. فهناك يعني محاولات لفحص بروتينات أخرى أيضا في أمراض عصبية أخرى، وأعتقد هذا البروتين يعني قريبا ممكن نشوف أداة لاستخدامه في العيادات العصبية.
1: والله نتمنى حقيقة، لأنها بيساعد على تشخيص كثير من الأمراض اللي إحنا يعني ما نعرف تشخيصها بشكل دقيق، ونتكلم عن تصلب اللويحة وغيره. دكتور، خلنا ننتقل إلى شيء جنب العين. دائما مشكلة الرموش مثلا، أو دائما أيضا فيها إشكالية بعدم الاهتمام فيها، والجفن. يعني تحدثنا عن أهمية جفن وعلاقته بأمراض العين. يعني
0: صحيح جدا، وفعلا موضوع حساس. أنا صراحة تفاجأت بالعدد الحالات اللي مروا علي في العيادة، وجدت أنه يعني نسبة المصابين بمشاكل في الجفن تتجاوز 90%. الجفن العلوي والجفن السفلي فيه تقريبا، كل جفن فيه تقريبا ما بين 25 إلى 30 غدة دهنية. هذه الغدد تفرز مادة دهنية تساعد على ترطيب سطح العين، غالبا نتيجة التعرض لأشعة الشمس، نتيجة قلة العناية. هذه الغدد يحدث لها انسداد، ومن بعد ذلك يحدث ضمور، والإشكالية أنها لا تعود ثاني مرة للعمل. هذا يؤدي إلى أنه تتراكم ما شبيه للقشرة في الرموش. هذه القشرة تسمى دندروفلايك، تؤدي إلى التهاب الجفن وتؤدي إلى جفاف العين. طبعا بيسأل سائل، طيب كيف أسوي أنا، كيف أشوف أن جفني كويس أو لا؟ فغالبا لابد يتم فحص الجفن، بعد ذلك يتم العناية بالجفن. طبعا هناك أدوات ممكن أن تستخدم مثل الليد سكراب، مثل المساج، تنظيف الرموش. يفضل أنه يعمل مساء قبل النوم. المساج إذا كان هناك انسداد في هذه الغدد، يعمل مساج بشكل دوري، ليس يعني مو بأكثر من مرة في اليوم. هذا يساعد في تنشيط هذه الغدد، ويساهم في المحافظة على التوازن في سطح العين، ويحمي المريض من الجفاف. طبعا قد يقول قائل الجفاف موضوع بسيط أو بإمكاني أنه أتجاهله. هو مو موضوع بسيط، لأنه يؤثر على جودة الحياة، ربط مع القلق. دراسات حديثة أثبتت أنه القلق له علاقة بالجفاف. ليش؟ لأنه هناك ارتباط ما بين سطح العين من خلال الأعصاب بالدماغ. فأنت لما يكون هناك في احتكاك بشكل دوري لسطح العين، هذا يزعج الإنسان. هو احتكاك بسيط لكن يسبب لك إزعاج، فهذا يؤدي إلى مشاكل أخرى قد تساهم في ارتفاع نسبة القلق.
1: وهل هاي دكتور يعني قطرات الترطيب هذه تكون كافية لعلاج مشكلة الجفاف؟
0: موضوع جفاف العين موضوع متشعب، ولا أعتقد أنه الترطيب هو كافي. يفضل أن تعامل كل حالة حسب ظروفها. بتذكر لك مثال، أن جاني أحد المرضى يقول أنا أتألم لما أضع قطرة الترطيب. فهذا الشخص هو ما عنده جفاف، هو عنده مشكلة أخرى، هو عنده تحسس عصبي. فهو لما يشعر عنده ألم ويذهب لمتخصصين ويعطون الاستشارة أنه عنده جفاف، بينما فعليا هو ما يستفيد من هذه القطرات، هو يحتاج تدخل آخر، والتدخل الآخر يعنى بالألم، يشمل إما إبر بوتوكس، يشمل تغيير للبيئة المحيطة، يشمل أمور كثيرة،
1: أو معالجة مسبب الحساسية. هذا
0: غالبا هي حساسية عصبية تكون، فتكون يكون معها ارتباط آخر.
1: أنا أشوف كثير من الناس يتساهلون في مسألة قطرات الترطيب.

0: يعني يستخدمونها أحيانا بدون وصفة، أحيانا يستخدمونها بكميات كبيرة أو قليلة، يعني إيش توجيهك في هذا الموضوع؟
1: أنا ما أشوف فيها مشكلة إذا كان الشخص يعني مرتاح ولا تسبب له أي، أهم شيء تكون preservative free، ما يكون فيها مواد حافظة، تستخدم خلال اليوم ما هو أكثر من ذلك. هذا تقريبا يعني لاحظت عليها، لكن زي ما ذكرت أنه موضوع جفاف العين يعني أكبر منه فقط يعالج أو يعمل له management إدارة فقط بالقطرات، لأنه قد يكون مرتبط بأمور أخرى.
0: يعني دائما التشخيص الدقيق واللي يبنى عليه. قبل شوية الدكتور تكلمت عن يعني عمل بعض المساج البسيط لجفن العين، أنا ودي بس أتأكد على مسألة، بعض الناس يتعاملون مع عيونهم بقوة، يفرك عيونها مثلا لما يحس بألم يفرك عينه فرك، يتوقع أنها بعد كذا تبي يروح تروح المشكلة اللي فيها.
1: لا لا، بالنسبة لفرك العين هذا قد يؤدي إلى تغير في توبوغرافي أو شكل القرنية، فيفضل أنه ما تفرك العين. بالنسبة للمساج هو مساج بشكل لطيف جدا، يعني ما يكون فيه ضغط، إنها هي غدد جدا صغيرة
0: على الجفن فقط،
1: أسفل الجفن، الجفن العلوي. ممكن تستخدم كمادات دافية مرة في أو مرتين خلال الأسبوع، هذه أعتقد كافية.
0: جميل. طبعا عندنا بعض الأخطاء الحقيقة احنا نعملها، يعني بدأت تتكلم عن البالغين، وربما الأخوات النساء ربما يكون عندهم أخطاء أخرى. يعني كثير مما نسمع من المختصين في البصريات وأطباء العيون لمسألة التوعية بالعدسات اللاصقة والتعامل معها، وأيضا لاستخدام بعض الكريمات أو استخدام الرموش الصناعية، ودي تحدثنا دكتور عن بعض الأخطاء اللي يسهل تجنبها وتوجيه للناس في هذا الجانب.
1: بالنسبة للعدسات اللاصقة، العدسات اللاصقة هي أداة طبية تستخدم وتوضع على سطح العين، فإذا كان هناك فيه بكتيريا في هذه العدسة أو إذا كان هناك فيها فيروس غالبا حتساهم في أنه يحدث عند المريض حالة مرضية. فيفترض أنه العدسات اللاصقة تأخذ باستشارة طبية. ممكن تستخدم العدسات اللي هي خاصة في التجميل لكن تكون من شركة معتمدة.
0: جميل.
1: ما يمنع تبادل العدسات ما بين الأشخاص، لأنه قد يكون الشخص هذا عنده مثلا هيباتيتس سي، التهاب الكبد الوبائي سي، أثبتت الدراسات أنه الدموع ناقل للهيبسي أو التهاب الكبد الوبائي سي، فلما تأخذ عدسة من شخص آخر أنت تأخذ يعني
0: يصير وسيلة لانتقال هذا المرض.
1: صحيح. أيضا يمنع غسل العدسات بالماء. كثير من الأشخاص يظن أنه الماء نظيف أو أنه مناسب للعدسة. الماء ناقل للأكانثاميبا. الأكانثاميبا هذا النوع من الميكرو أورجانيزم تؤدي إلى تآكل الشبكية أو تآكل القرنية، هو جدا سريع. لو المريض يغسل العدسة بالماء أو يسبح، يدخل المسبح مثلا هو لابس عدسة، هو عرضة لأنه يكون لديه هذا الميكروب، وهذا يؤدي إلى تأكل شبكية خلال أو تأكل القرنية عفوا خلال ممكن 3 أيام.
0: الله.
1: فجدا يعني مهم أنه يمنع استخدام الماء مع العدسات. أيضا يمنع النوم في العدسات. كثير من الأشخاص ينام يأخذ عدسة مثلا شهرية وينام فيها. العين أثناء النوم
0: ممكن تسبب جروح أو شيء؟
1: غالبا أثناء النوم سطح العين يكون فيه نقص أكسجين، هايبوكسيا. فأنت حاط العدسة فغالبا حتزيد من المشكلة، وهذا يساعد أيضا في أنه البكتيريا تنمو، فيمنع استخدام العدسات أثناء النوم.
0: طيب دكتور، خلنا قبل ما نتكلم عن الرموش ناخذ الأخ أبو يزيد. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مستقبل
0: حياك الله. المعذرة أبو يزيد، طولنا عليك. الله يسلمك.
2: أبدا، الله يعطيك العافية، نشكرك على البرامج التوعوية، يعطيك العافية.
0: الله يطول عمرك. سلمك
2: دكتور عبد العزيز. عندي نزول بالجفن الأيسر بسيط من 3 سنين، من ممكن أراجع من المختص فيها الحالة؟
0: أبشر أبشر، الدكتور يجيبك إن شاء الله.
2: الله يعطيك العافية.

0: سلامتك، ما تشوف شر اخوي ابو يزيد. شكرا شكرا. ابو يزيد يقول عندي نزول في الجفن الايسر، وين اروح؟
1: والله هو ذكر يعني معلومات بسيطة جدا. هو قال خلال 3 سنين. احنا لابد نعرف ايش السبب، لابد اخذ تاريخ مرضي كامل. صعب انه يعني ممكن يجاب، لكن ممكن انه يعني يزور مختص في اما طب العيون او في البصريات ويقيم الحالة. غالبا انت يعني اذا جاك مريض لابد تاخذ كامل التفاصيل،
0: وايضا حتى درجة المرض او المشكلة،
1: فتقيم من جميع النواحي وبعدها يعطى الطريقة المناسبة.
0: جميل. مسألة الرموش يا دكتور، المواد الكيماوية ومواد التجميل والمبالغة فيها.
1: والله هذا سؤال جدا حساس. لأنه كثير من النساء يستخدموا أدوات تجميل. أدوات تجميل آمنة، لكن بشرط أنه يعني تكون تستخدم لمدة محدودة، ما تستخدم لمدة طويلة. بمعنى أنه والله إذا كان عندها إذا كان هناك مثلا كحل يستخدم لفترة 3 شهور، ما يتجاوز هذه المدة. أيضا تبادل الأدوات التجميل، يمنع تبادل أدوات التجميل لأنه قد تنتقل، إذا كان هناك عدوى تنتقل من شخص إلى شخص آخر. موضوع الرموش الصناعية هو مؤذي للغدد ومؤذي للرموش الطبيعية، فيفضل أنه يبتعد عنها. هذا تقريبا الملذي.
0: والنقاط جدا مهمة. خلينا ناخذ الأخ أبو رياض. السلام عليكم أبو رياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا مرحبا بك أبو رياض.
2: كيفك يا دكاترة؟ ما شاء الله تبارك الله.
0: الله يحييك يسلمك.
2: جواري طال عمرك. الأول اللي هو مرض السكر، هل لها علاقة بالوراثة اللي بعد الجيل الجديد؟ يعني من الشيبان القديمين عندهم السكر، ويجي أولاد وبنات، هل له علاقة بالجيل الجديد؟ هذا السؤال الأول.
0: تفضل.
2: السؤال الثاني، هل قطرة، أنا أخذت لي قطرة من حد المستوصفات الله عز وجل، وقال استخدمها مدة شهر، القطرة هذه قيمتها يمكن 36 ريال، فهل القطرة هذه صحيح استخدمها شهر كامل ولا مدة أسبوع ولا أكثر؟ هذا سؤالي، وجزاك الله خير.
0: أبو رياض، وإيش كانت المشكلة الصحية اللي عندك؟
2: لا
0: في العين.
2: في العين زي ما تقول حساسة في العين كبيرة، وجيت ارطب العين، فقال لي الصيدلي استخدمها مدة شهر، الدكتور قال مدة يومين او 3 ايام.
0: اي
2: هذا استفسار بس. من السؤال الثاني والسؤال الاول، هل السكر الوراثة يعني مرض السكر يورثون الاولاد من بعد ابوهم مثلا او امهم كذا؟
0: بشري ابو رياض،
2: شكرا
0: لك. شكرا لك، الله طول عمرك. سلم. وطبعا بس نتشارك انا والدكتور في مسألة السكر. السكر طبعا قد يكون وراثي، فلذلك الناس اللي أجدادنا ما كان عندهم سكر، فربما بعض نمط الحياة ساعد في وجود السكر في آبائنا. بعض آبائنا مع الطفرة ويعني تغيير نمط الحياة زاد عندهم السكر، فبدأوا يورثون للأجيال اللي بعده السكر كشيء وراثي، وأيضا نمط الحياة. فأنا يمكن

0: بالنسبة للسكر تعقيب بسيط مع الأدوية الجديدة الآن، هناك ما يسمى بالGLP-1، هذه الأدوية قد تساعد في تخفيف أو في تقليل مضاعفات السكري، لأنها تخفض السكر بنسبة كبيرة، فواعدة جدا، مستقبل واعد جدا لمرضى السكر، بحيث أنهم بشرط أنهم يأخذوا هذه الأدوية الجديدة، فممكن أن يتحكموا فيه. فيما يتعلق بالقطرة، أنا صراحة ما أستطيع أني أعطيك إجابة محددة، لكن القطرات اللي ما يكون فيها مواد حافظة غالبا تستخدم خلال يوم، لكن القطرات اللي فيها غالبا تستخدم إلى تقريبا 28 يوم، فيعتمد على حسب القطرة. أنا ما أبغى أعطي، لابد يرجع للمختص اللي صرف له إياها، وبناء عليه يحدد له.
1: يعني كان نقول يعني دائما الطبيب اللي وصفه اللي عندها العلم ومعرف عارف بالضبط وضعك والتشخيص والإرشاد من. ناخذ اتصال الأخير لأخت زين.
2: السلام
1: عليكم. السلام، يا مرحبا،
2: أحييك وحيي ضيفك الكريم.
1: الله
2: دكتور المعك دكتور عيون صح؟
1: نعم.
2: بالنسبة عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، السكر إذا أصيب الشخص بعد ما يجون الأولاد، يعني أولاده خلاص يكونوا، يعني هل هذا يأثر عليهم وهم خلاص يعني ما جاء السكر إلا بعد ما يعني كانوا موجودين؟
1: طيب.
2: السؤال الثاني، بالنسبة للعمليات التجميل للعين، يعني اللي مثلا عنده مشكلة في عينه، يعني ما أبيض كذا خلاص يعني وما عاد يتعالج ويبغى يسوي تجميل يعني تفصيل للعين، يعني هل هذا يعني مفيد وما يأثر على العين؟ يعني على السؤال الثالث، بالنسبة للكحول الإثمت هذا اللي ينصحون بيقول أنتم استخدامه يأثر يضر يعني ولا مفيد؟ يعني
1: الله يعطيك العافية أختي زين، أسئلة شكرا. جدا مهمة، شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: يمكن دكتور احنا تعرضنا لسؤال اخت زين الاول والثاني، لكن الاثمد والكحل لاني انا سمعت ان فيه غش كبير جدا في هذا الموضوع، فودي تحدثنا عنها جانب.
0: والله للاسف انه في غش زي ما ذكرت فيما يتعلق بالاثمد، ويضاف له مواد مثل الرصاص وغيره، فغالبا ما يوجد هناك دراسة يعني اثبتت فعالية الاثمد لصحة العين. الكلام اللي يسمع غالبا هي اجتهادات لم تبنى على أدلة علمية، فيستخدم مثل غيره مثل الكحل، لكن يتأكد أنه فعلا هل هو ما هو مخلوط في مواد سمية،
1: وهذه مشكلة الغش هذه تسبب إشكالية كبيرة. دكتور يعني في نهاية الحلقة ودنا توجه لنا وللمستمعين الكرام نصائح كيف نحافظ على صحة العين.
0: بالنسبة للنصائح، إذا كنت مريض سكر لابد أن تزور طبيب العيون أو أخصائي البصريات أو دكتور البصريات مرة كل سنة، بحيث أنه يتم الكشف على الشبكية، تأكد من ما يوجد هناك نزف، ما يوجد هناك أي مشاكل أو رشح. أيضا تحافظ على يعني إنزال السكر التراكمي. إنزال السكر التراكمي جدا مهم، يعني يخفض نسبة حدوث مضاعفات سكرية على الجسد، وأيضا يحمي القلب، يحمي الكلى، يحمي الأطراف. فمهم جدا أن يكون هدفك كمريض سكري أن تحافظ على تراكمي أقل من 7. هذا متعلق بمرضى السكر. مرضى الضغط أيضا يحتاجوا أنه يتحكموا في موضوع الضغط، يحتاجوا أنه يعملوا فحوصات دورية لدى أخصائي البصريات أو لدى دكتور البصريات أو لدى طبيب العيون، بحيث أنه يتأكدوا من سلامة الشبكية، وأيضا يراجعوا طبيب الأسرة بحيث أنه يضبط موضوع الضغط. أيضا الأشخاص الذين لديهم انقطاع نفس ليلي يفضل أنه يراجعوا عيادة النوم، بحيث أنه يتم تقييم الحالة، إذا كان يتطلب أنه يعمل له كمام أثناء الليل أو أنبوبة أكسجين ممكن تعطى له، بحيث أنه تحميه من انقطاعات النفس الليلية، وتحمي العين وتحمي الأجزاء الأخرى أيضا من الجسد. فيما يتعلق بالأطفال، قننوا استخدام الأطفال للجوالات، للشاشات، هذه قد تساعد في تخفيف مشاكل الإبصار، وأيضا تساهم في أن ينمو بشكل سليم.

0: فيما يتعلق بالعدسات اللاصقة، يمنع استخدام الماء، يمنع تبادل العدسات، يمنع استخدام أو النوم في العدسات الطبية. فيما يتعلق في أيضا الجفن، عناية الجفن جدا مهمة. يفضل الأشخاص اللي ما راجعوا أو ما عمرهم سووا فحوصات للعين أنه يراجعوا أخصائي البصريات أو دكتور البصريات، بحيث أنه يقيم العين، يقيم الجفن، الرموش، الغدد، الشبكية. هذه تعطيك يعني خطوة للأمام، بحيث أنه تراجع هذا المختص إذا تطلبت المراجعة. في قصة بختم فيها، أنه أحد الزملاء في مكان طبي لم يقم بأي فحص للعين، فأنا جبت وقلت خليني بشوف، خليني أتعلم عليك. هذا أيام بعد ما تخرجت، فلما سويت الفحوصات وجدت أن عنده حالة جدا نادرة، هو له سنوات في هذا المجال ولم يفحص نفسه ولم يسأل أحد أنه يعمل له فحص. فوجدت عنده حالة تسمى تشرب، أو هي أتروفي، تآكل. هذا التآكل سبحان الله يكون في الشبكية، يكون له ارتباط باللحميات اللي في القولون. غالبا الشخص أو المريض إذا كان هناك عدد كبير من هذه العلامات في الشبكية، غالبا يكون لديه لحميات في القولون. فأنا نصحته، قلت يا أبو فلان روح سوي فحوصات على القولون، لأنه هذه الحالة مرتبطة unknown reason، يعني مو معروف السبب، لكن مرتبطة مع اللي هي تسمى البوليبس، اللحميات اللي في القولون. فمهم جدا
1: كانك تقول يا دكتور أيضا قد يكون لها علاقة بصحة الأمعاء والبكتيريا النافعة.
0: صحيح، صحيح جدا. زميلتنا في يونس دبليو في استراليا عملت دراسة على اللي هي بكتيريا الأمعاء. الأمعاء فيها تقريبا 2 كيلو بكتيريا. هذه البكتيريا لها دور في صحة العين، لها دور في تحسن المزاج، لها دور في الأمراض العصبية أيضا. فإذا أكلت سكر كثير أنت تغير البوبوليشن، أنت تغير سكان إلى ناس تحب السكر، وهذول
1: البكتيريا
0: صحيح.
1: حقيقة دكتور حوارنا معك جدا جميل، واستفدنا منك فائدة كبيرة جدا. فأنا نقول والله مهم جدا احنا نراجع الاطباء، وما نترك يعني الاعراض حتى يعني تتفاقم. فكان معنا ضيفنا الدكتور سلطان بن محمد العتيبي. شكرا لك دكتور، كنت ضيفا معنا في هذا البرنامج، وشكرا لهذه المعلومات اللي قدمتها لنا.
0: الشكر لكم، وموصول الى اذاعه الرياض وبرنامج فيتامين، وكانت فرصه طيبه ان نلتقي فيكم.
1: ونشكركم ونشكر الجمعيه السعوديه للبصريات، ونقول الدعاء اللي دائما احنا نتكلم عنها، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا. فنسأل الله عز وجل أن يتم عليكم الصحة والعافية، ويتم الصحة على أبصاركم. نراكم بخير إن شاء الله في حلقة قادمة. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، وزميلنا منور البريك من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. وفاة 12 شخص وإصابة 309 جراء الاعتداء على مطار الملك خالد. التحالف: الاعتداء على مطار الرياض عمل إرهابي وسيتم الرد بحزم. اعتراض وتدمير صاروخ بالستي في الخرج وطائرة مسيرة في الشرقية. قوات التحالف تعلن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد بالدمام. إدانة واسعة للاعتداءات الحوثية المتكررة على المدنيين في المملكة. الجوازات: تبدأ إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لمدة شهرين. أمير الرياض يفتتح اليوم أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل. الرياض تستضيف أسبوعا للطاقة بمشاركة وزراء وقادة شركات عالمية. غدا انطلاق الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي بحضور دولي. انطلاق مؤتمر التحول الصحي بالدمام بمشاركة مختلف التخصصات الطبية. وزارة الإعلام تستضيف غدا مؤتمرا صحفيا حول مشاريع مدينة الرياض. الهيئة العامة للنقل تطلق النسخة الخامسة من تحدي النقل نقلثون 5. الإحصاء تطلق النسخة الثالثة من برنامج المعرفة الإحصائية. ديوان المظالم يستطلع الآراء حول تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات. 800,000 ريال مبيعات الليلة الأخيرة للصقور المنغولية في مزاد ملهم للصقور. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. سعادة جارية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل من الإعداد والتقديم مريم

0: القحطاني، وأيضا نرحب بضيفة البرنامج الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران. الدين ومكارم الأخلاق، اليوم كيف يؤثر الدين في تعزيز مكارم الأخلاق في حياتنا؟ كيف يؤثر حتى على جودة حياتنا النفسية، استقرارنا العاطفي، استقرارنا الروحي؟ ومن خلاله أيضا نتكلم كما ذكرتي أستاذة تغريد، نرحب فيك. إحنا نتكلم اليوم تأثير الدين وتعزيزه لمكارم الأخلاق في حياتنا.
1: جميل. الدين منهج حياة، الدين بالذات ديننا الإسلامي حنا ترى طريق لحياة سعيدة وفوز بالآخرة بأمر الله تعالى. لكن وش الدين اللي حنا نتكلم عنه؟ هل الدين هي العبادات اللي نسويها؟ هل الدين هي الشعائر اللي نسويها؟ الدين أشمل وأعظم، يعني الدين معناها الشامل، ما يوقف عند حدود الشعائر، لكن الشعائر هذه تنعكس، يعني المفروض أني لما أخذ الدين بمعناها الصحيح أنه هذه الشعائر تنعكس على أخلاقي كشخص، كفرد، بالضبط. كسلوك أتعامل فيه مع الناس، مع الله سبحانه وتعالى قبل الناس، مع علاقاتي في المجتمع، مع علاقاتي مع الناس، في عملي، بطريقة كلامي، بالمواقف، مع سلوكياتي مع الآخرين، باختلافي مع الآخرين، كيف أختلف معاهم، يعني أكون مؤدب بأخلاقي رغم الاختلاف، بتصرفاتي في سر، في السر والعلن. الدين والتوحيد، احنا دائما نقول التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد وننسى مكارم الأخلاق. التوحيد من الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق الكائنات في هذا الكون، يعني قبل ما يخلق الإنسان كان في الملائكة والجن، وكان في كلهم يوحدون الله. لكن وش اللي تميز؟ يعني إذا أنا حصرت التوحيد في الدين الإسلامي
0: بتعريف فقط،
1: لا، فأنا كذا أتجاوز على الله سبحانه وتعالى. التوحيد موجود، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قبل ما يخلق الإنسان، من الله خلق هذا الكون والتوحيد موجود. لكن وش اللي يميزني أنا كدين إسلامي؟ اللي يميزني مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كيف الأخلاق هذه؟ يعني أنا إنسان أصلي، معناته الصلاة هذه لازم تنهاني عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء والقول في القول والفعل والتصرفات والسلوكيات. أنا أصوم عن كل ما يجرح أخلاقي ويكون نقطة سوداء في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى.
0: مو بتلقينا قبل الأذان معصب،
1: ما في شيء اسمه اللهم أني صايم وأنا قاعد،
0: اللهم أني صايم.
1: أنت، أنت صايم مو بعشان أنت تقعد تخانق خلق الله، ولا أنت أخلاقك تكون ضيقة بحيث أنك أنت واحد جاك منه سقط عليك بالسيارة قمت اللهم أني صايم ولا مدري، ولا أنا لا لا لا. الشعائر تهذب أخلاقنا. الدين مثل ما قلتي معاملة، مكارم أخلاق، كيف أنا أرحم الضعيف، ما أظلم، ما أتعدى على غيري، ما أكذب، أكون صادق في تصرفاتي، أكون متدين، وأصل إلى أعمق مناطق التدين بأخلاقياتي. ويعزز هذا الشعائر اللي أقوم فيها. ما في واحد يصلي ويصوم ويحج ويسوي أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ويقول لك أنا متدين، لكن أخلاقه ما تعبر عن هذا التدين.
0: نعم.
1: لا، حنا
0: إما في ظلم ولا تعدي ولا أي شيء،
1: حنا لازم نربط الشعائر اللي نسويها، وهذه واجب علينا. لا تقعد تمن على الله بشعائرك، حنا كلنا نحتاج إلى الله. ما في واحد يتكبر ويقول لك أنا أصلي وأصوم وأنت أخلاقك، لا، الله سبحانه يبينا رسل لهذا الدين، رسل بأخلاقنا. أي إنسان رسول لدينه بأخلاقه. كيف أنا أدعو الناس لديني؟ كيف أنا أخلي الناس تقدر هذا، حتى وإن ما آمنت به، لكن تقدر هذا الدين وتعظمه وتعظم المنتمين لهذا الدين بأخلاقي. نعم. الإسلام الإسلام
0: دين
1: السلام، دين التسامح، دين الرحمة، دين الخلق العظيم. لو حنا بس قعدنا نتتبع أو نقرأ ونتأمل في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بسم الله العظيم، لو حنا أخذنا رسولنا العظيم قدوة فعلا واتبعنا
0: نهجه
1: ويوميات الرسول، بس
0: نهجه الأخلاقي تعاملاته،
1: كان ما شفتي مظلوم على وجه الأرض، كان ما شفتي واحد يتألم على وجه الأرض من حزن، مو نقول ما يتألم من مرض أو كذا، لا، يتألم من ظلم الآخرين، من سلوكيات الآخرين الخاطئة
0: والتكبر.
1: الدين رحمة لنا، لكن الدين لما يكون منعكس على الأخلاق، الأخلاق العظيمة، أخلاقنا العظيمة تأتي من هذا الدين العظيم.
0: قلتي عبارة جميلة وعظيمة، هي فعلا إن كان الدين ما يهذب روحك ولا أخلاقك ولا تجد فيه هذا الاستقرار الروح اللي نقول، اللي الآن مع وجود هذه المتغيرات والانفتاح العالم يعني هذه التغيرات اللي احنا قاعدين نشهدها احيانا، الانسان مع العصر الصناعي او العصر خلينا نقول المتقدم هذا، احيانا مع العمل مع زحمه الحياه وسرعه ايقاعها، يروح يؤدي دينه بطريقة يعني كأنها حاجة،
1: كأنها واجب،
0: كأنها عادة،
1: لا
0: واجب،
1: لا،
0: وفي نفس الوقت لا يجد في روحه هذا الاستقرار.
1: لا، الدين مب إذا كنت أنت الدين ما هذب أخلاقك فهناك مشكلة في علاقتك مع الله، لأنه الدين الصحيح تهذيب للأخلاق، تهذيب للأخلاق. شفت الطفل الصغير يولد ما هو بعرف ولا شيء، لكن كيف يكتسب قيمه أخلاقه من وشلون أنت تربينه؟ نفس الشيء، إحنا بشر ترى فينا نزعات وغرائز، ونزعة خير ونزعة شر، وغرائز ممكن إنها
0: ونفتر ساعات
1: ونخطأ ونصيب، مو معناته تراني أنا أكون شخص مثالي، لا، إحنا بشر نخطئ ونصيب، وخير الخطأون التوابون. لكن لما يكون الدين عندي منهج، إذا أخطأت أعرف أنه في الله سبحانه وتعالى، ما أتمادى في الخطأ، أتحسف وتكون نفسي لوامة
0: وأوابة
1: وأوابة ولوامة، وتخليني أرجع عن الطريق الخطأ اللي أنا مشيت فيه، وأكتسب من هذا الخطأ خبرة وتجربة تخليني نسخة أفضل مني في المستقبل. هذا الدين. في شيء ثاني أنت تو قلتي شيء مع الأطفال الصغار، الدين عندي رسالة ومسؤولية، أنا كمربي، أنا كأم، كأب، كإنسان بالغ كبير، الدين عندي مسؤولية بإني أنقله لطفلي
0: بشكل محبب،
1: بشكل محبب، أحبب الناس في الدين. كيف نقول الدين رحمة، الدين أخلاق، المسلم من سلم الناس ومن لسانه بحيث إني مثلا، تعالي خلنا أضرب لك مثلا، ما يصلح إني أنا أخلي عيالي يكرهون الصلاة، ما يصلح،
0: لأن الأسلوب أوامر أكثر من أنها تعزيز.
1: الدين محبة، رحمة، بدل ما أنا قوموا وصلوا، ألا مدري، مفهوم خاطئ لحث الأطفال على على على الصلاة
0: بالترهيب،
1: بالترهيب، لا لا، حب، علمهم، لا تجي فجأة تأمرهم عند 7 سنين وتضربهم العشر، لا، أنت مسؤوليتك كمربي، كنت مسؤوليتك كمربي من يوم الطفل يبدأ يدرك ويكتشف العالم حوله ويبدأ يقلدك في كل شيء، وأنت أمه طيب أو أبوه، لما تشوفه بدأ يقلدك وانت تشرب الشاهي، يقلدك وانت في مشيتك، يقلدك فيك، هو يحاكيك لأنك أنت مثله، هو اللي قدامك. فلما تشوفه لما تصف تصلي جيبه عندك، خلوا معك،
0: ولما يشوفك صادق،
1: إيه، لما يشوفك صادق. لا، خلينا نتكلم عن الصلاة لأنها أعظم شيء، إن صلحت الصلاة صلح كل شيء. طيب جيبه معك من يوم يبدأ، هو يقلدك وهو قاعد جنبه، يا حبي لو إذا قعدوا جنبنا وهم صغار وقام يناظرك كذا على جنب، شفتي؟ فلما يكبر شوي خلوا، علموا أنت الفاتحة، كيف يقرأ، كيف يصلي، وش يقول بالسجود، يصلي معك فرض واحد،
0: وعزز له معاني الصلاة.
1: بالضبط.
0: ليش الصلاة؟
1: ليش
0: الله

0: أمر
1: يقعد
0: فيها.
1: يقعد إلى ترى شوفي إحنا لازم نعطي وقت لعيالنا إلى سلمنا من الصلاة وهو هالبيبي هذا الطفل اللي قاعد جنبك لا تقوم بسرعة لا اقعد قل له شفت هالحين حنا صلينا يعني عرفتي حبوبه بالصلاة.
0: تدرين أذكى أول صلاة يوم الله يغفر لأبوي حريص دائما يوقف على روسنا حتى في صلاة الفجر الله يغفر له ويرحمه لازم يوقف لين يشوفنا كلنا نصلي هالبيت. فالوالدة برضو كانت حريصة فصلاة العشاء عادة تؤخر شوي. فالمهم أنا بديت أتعلق بالصلاة وأصلي وأنا كنت صغيرة. أنا أذكر اللحظة كنت أصلي صلاة العشاء في غرفتنا إلا شوي أمي قالت مريم وينها شوي طلعت علي أختي قالت تصلي العشاء قالت خلوا بطلب لها البقالة وش تبي يجيب لها البقالة
1: شفتي
0: أنا أتذكر وأنا قاعدة كده في ابتسمت.
1: هذا الشيء حلو أننا زي ما قلت لك بالذات الصغار لأنه حنا نحتاج إلى تربية إسلامية راسخة نربي عيالنا على ضمير حي.
0: الله ضمير حي نعم.
1: ضمير
0: نعم.
1: حي ضمير يكون لهم بأمر الله سبحانه والهداية من الله سبحانه أن تكون كذا درع يحميهم من أي مغريات في الحياة لأن أنت ما تدرين إلى كبره وش بياخذه. حلو أني أنا أعلمهم قبل قلت لك حنا نحتاج إلى وقت مع عيالنا. حلو قبل ما ينامون تخبرين زمان أمهاتنا ترى ما ننام إلا على حكاية وقصة.
0: إي والله
1: إما تحكين إياها أمي ولا جدتي الله يرحمها.
0: والله
1: طيب حلو أني أنا قبل ما ينام أحضن هالطفل حتى وإن كانوا ترى وصلوا لدرجة المراهقة ترى ما يستغنون عن حضن الأم ورحمة الأب
0: يحتاجون إيه؟ للأمان.
1: حلو أني قبل ما أنام
0: العاطفي.
1: أحكي لهم من قصص الرسول صلى الله عليه وسلم يا كثرة لو نقعد عمرنا كله ما يكفينا أننا نروي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم.
1: فحلو أني أنا أكون قدوة حلو أني أنا أكون أجذبهم بالحب لهذا الدين
0: وتكون متمثلة فينا كأخلاق وكسلوك ونتممها إن شاء الله بعد هالفاصل ونفصل في الأخلاق وتأثير الدين كنهج روحي نحتاجه خاصة في هذا الزمان. فاصل راجعين.
2: سعادة جارية
0: رجعنا لكم من جديد مستمعي الكرام. وحنا نتكلم يعني سبحان الله عن الدين والدين هنا وش تأثير الدين. الدين عندما احنا ما نقوله مصطلح احنا نقوله كدين كشيء روحي تحتاجه النفس. لما تكون مهموم تعرف وين تلجأ
1: صح.
0: لما تكون في ابتلاء لذلك نجد الصبر الكبير عند المؤمنين أكثر من مثلا اللي يعني شوية مقصر ولا شيء يحس بتوهان ويرجع طبعا يلجأ لربه. بس سبحان الله المؤمن الحقيقي تجدين عنده ثبات فتجدينهم أقل اكتئابا بالمناسبة.
1: الدين بالذات أنا أتكلم عن ديننا الإسلامي حنا نعم كمسلمين نعم. الدين أساس المرونة النفسية. شوفي مريم حنا لو فكرنا ترى في مشكلة عند فهم الدين عند كثير من الناس إنه الدين منفصل عن أخلاقياتي وسلوكياتي في الحياة أني أنا صليت وصمت وحجيت وزكيت
0: وبس.
1: بس لا الدين منهج حياة
0: بالضبط
1: مو بس شعائر. الشعائر تكون تتويج لهذه الأخلاق
0: لذلك نقول هي سر الاستقرار النفسي
1: بالضبط.
0: للإنسان
1: غير كذا قولي حنا فاهمين لكن أنا اللي يهمني الأجيال القادمة. طيب
0: نعم.
1: الأجيال القادمة هذه تحتاج وشو تحتاج عشان أنها تكون عندها صلابة وهوية إسلامية راسخة تحتاج إلى قدوة
0: بطلط.
1: القدوة هذه وشي
0: عقد الشيء لا يعطيه
1: أي القدوة هي الأسرة. لما أكون أنا طبيعة يومي كله أنا متدين حلو مثلا لما أنا أجي أقول لعيالي صغار ونتدرج مثلا
0: نعم.
1: مثلا وش أجيب لك مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حلو أني أنا أقعد يوم الجمعة أو بعد الصلاة مثل ما قلنا
0: سورة الكهف فيها صور معاني
1: سورة كبيرة. الكهف كبيرة طويلة على أي على أي هذا أنا أخذ مثلا صور الصغيرة أقعد أعلمهم منهج حياة كيف والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني إن الإنسان لفي خسر ليش العصر هذا مليان
0: خلنا علمه قصة
1: بالمغريات بالأشياء

0: لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أعلموا كيف، كيف أنا أتواصى بمكارم الأخلاق هذه؟ كيف أنا أكون ثابت في ديني مهما أنا ثابت والزمن يتغير حولي؟ معطيات الحياة ومغريات الحياة كل ما لها تزيد. ضميري وأخلاقي، ضميري الديني وأخلاقي راسخة مهما اشتدت المغريات حولي، مو معناتها أني أنا أكون بمعزل عن العالم، لا، أنا منفتح على العالم لكن في قيم راسخة عندي.
1: ونتكلم أنه هو جانب رئيسي الدين سبحان الله، لذلك يستشعره من يستشعر قيمته ومعانيه، وخاصة حنا الحمد لله ولدنا مسلمين ومجتمعنا الحمد لله مسلم، فتجدين أنه فيه مثلا لما نستشعر روحانية رمضان، لما نستشعر أنه روحانية حتى الصلاة، الجانب هذا الروحي اللي في الداخل اللي يمنحنا إياه هذا الدين.
0: أنت قلتي تو كلمة مرة حلوة قبل الفاصل، قلتي الدين مو بس أوامر ونواهي، الدين منهج حياة. عرفتي كيف؟ شفتي مثلا صدقة الجارية كيف تمنع عنك البلاء؟ الدين سعادة جارية تخلي حياتك تجري بالفرح. الفرح مو معناته أني ما تعرض ترى لحزن، لمصاعب في الحياة، لأزمات، لا، لكن سعادتي الجارية من الدين في أنا تعاملي مع هالمواقف المختلفة، في فرحي، في حزني، في أزماتي في الحياة. لما يكون الدين حاضر، الدين أنا أمشي في حياتي، أمشي في يومي، وش ما قابلني يكون تصرفي وردة فعلي وسلوكي الناتج عن هذا، عن هذا الموقف، تجاه عملي، آخرين، الناس، تجاه مواقف صعبة في الحياة ومواقف النجاحات في الحياة، يكون نابع من غير أنا ما أدري، خلاص صار أصل فيني، نابع من عن دين مقتنعة أنا فيه.
1: يا سلام، حتى لما تحسينك أنت يشعرك هذا الاستقرار العاطفي بأنه فيه صلة بيني وبين رب العالمين، هالصلة الجميلة اللي أنا دائما إذا شعرت بهم دعوته، يعني حتى المآثر في الأدعية الجميلة، صح. يعني سواء في سيد الاستغفار ولا في غيرها، هالأدعية اللي رددها سبحان الله إذا استشعرناها أيضا تخفف علينا، وغيرها من الأدعية اللي فيها لغة رجاء،
0: صح،
1: ولغة طلب، ولغة حب،
0: ولغة تمسك،
1: تمسك
0: وحب بالله العظيم،
1: وحب الله،
0: حب يعني حب ربي. يعني كلنا نخاف الله ونهاب الله، بس قبل الخوف من الله حب الله، لأنه إذا حبيت ربك أنت بالتالي راح يكون عندك خوف من أنك تغضب هذا الإله العظيم،
1: ولو بخوف بس لذة أيضا،
0: ولذة في كل شيء تسويه عشان الله يرضى عنك. شوفي الدين كمنهج حياة، كأخلاق حنا نعيش فيها يومنا وتشكل شخصياتنا، يبني شخصية قوية مرنة قادرة على أنها تكون متقبلة أي شيء في الحياة،
1: نعم.
0: ما يهزها شيء ولا تهزها مغريات ولا تكسرها أزمات. إذا كان الدين منعكس على الأخلاقيات وسلوك الإنسان، الإنسان هذا قوي مرن، يستطيع أنه يطلع من أي أزمة في الحياة وسعيد سعادة جارية.
1: هذه
0: وفعلا
1: نعم، لذلك تجدين سبحان الله التعريف، لذلك احنا مهم جدا نعرف نذكر انفسنا، ترى احنا دائما الانسان، ترى معليش احنا ما احنا على قولتهم ملائكة، دائما يقول لك منا بملائكة،
0: لا لا لا،
1: نفتر، التقصير حاصل، لكن سبحان الله
0: القلب متعلق، رجعت
1: القلب متعلق، هذا اولا. ثانيا لازم احنا نستشعر ونشعر غيرنا من عيالنا وبناتنا وأنفسنا إنه بابه مفتوح،
0: بابه مفتوح، ما حد
1: يقول إن جاني عبدي
0: معصوب،
1: ما حد
0: معصوم من الخطأ، لكن ليتنا نتذكر دائم إنه رحمة ربي
1: واسعة
0: تسبق عذابه،
1: تسبق عذابنا.
0: شفتي الله يعطينا حياة ما تدرين هي 30 40 50 60 100، ما تدرين إحنا كم نعيش، لكن رحمة ربي في كل يوم تعطينا باب أمل جديد، تعطينا باب أننا نتوب عن خطأ، نتراجع عن شيء فعل سيء حنا سويناه، نتراجع عن ظلم حنا مارسناه أو سوينا. كل يوم لنا باب رحمة مفتوح من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا متى يصير؟ لما تكون أنا أخلاقي متحلية بالإيمان
1: وحاضرة
0: مو
1: دائماً،
0: بس أني أنا أصلي وأصوم وأسوي فروضي وخلاص، لا، لازم أخلاقي تترجم هذا التحليل.
1: وأيضا ترى الله في كل شيء.
0: صح.
1: ترى الله في يعني مثلا من الأشياء الجميلة اللي تحيي الروح، أنه اليوم أنت مثلا بتروح سياحة ولا بتروح تشوف خضار ولا بتشوف شيء، تأملك لصنيع رب العالمين. صح. لإعجازه في كل شيء حولك حتى في نفسك، لما تستشعر هذا الشيء تجد هذا الإيمان الخالص. فلذلك أنا من الأشياء اللي دائما صراحة أتداوى فيها وأنا أجدها حقيقة، التأمل في خلق الله، التأمل في عظمة الله.
0: التأمل
1: علاج، لكن تخيل أنك تربط هذا التأمل بخالق
0: خالق
1: هذا الإعجاز والطبيعة.
0: بس شوفي مثلا لو نتأمل، شفتي قارة الموية هذه اللي قدامي ذي الحين، بس تأملي بقارة الموية هذه، شوفي نعمة أني قاعدة أشرب موية نظيفة. يعني ترى حنا كل شيء،
1: والإبل الحالة الإبل إعجاز، أفلا تنظرون.
0: بس الإبل، قولي أنت الإبل مب قدامي كل يوم أشوفه، لكن تأملي في نفسك في اللي حولك، تلقين عظمة الله في كل شيء، في أدق تفاصيل حياتنا. عشان كذا حنا عندنا إله عظيم، عندنا دين عظيم،
1: الحمد لله.
0: إذا حنا أخذنا عبدنا الله بحب، بتأمل، بأخلاق الله أمرني أن أتحلى فيها، ترى قلت لك صارت السعادة الجارية في حياتنا.
1: لذلك نجي نقول نبي نكمل في مكارم الأخلاق، أنه اليوم منهج حياة في الإنسان نفسه. ولخصتي أنه طبعا من وين مصدرها؟ طبعا عن طريق أكيد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، في نهجه المتمثل أكيد من رب العالمين. وأيضا القرآن مليء بكثير من الصور اللي فيها تعزيز للأخلاق، حتى فيها أجوبة لنا، حتى سورة النبأ، صور كثيرة،
0: سورة الكهف مثل
1: سورة
0: ما قلت
1: الكهف، صور كثيرة،
0: سورة يوسف، سورة يوسف.
1: نشوف بس الواحد لما يجي هم ولا غم ولا يحس إن الدنيا،
0: بس أقرأ سورة يوسف
1: انتهت، لأنه فيها
0: ونقرأ القرآن،
1: فيها شيء من
0: ونقرأ القرآن يا مريم، مو بعشان نختم، نقرأ القرآن عشان نتعلم بحياتنا قيم، نتعلم في حياتنا كيف نعالج أنفسنا. ترى القرآن هذا علاج، علاج، علاج نفسي، من أعظم العلاجات النفسية اللي ممكن تكون فعالة القرآن.
1: وكانت وكان كلام
0: بتدبر،
1: نعم بتدبر. إيه؟ أحسنتي. ولذلك كانت الغاية أو من اللغة والكلام اللي بعثه الله سبحانه وتعالى لنبيه، كانت هي اللغة التي
0: شيء. بس آسف أني قطعتك،
1: تفضلي.
0: الإسلام ما جعله الله، عشان في ناس ممكن تقول لك طب الإسلام هذا من 1400 سنة مدري شون، ما جعل الله الإسلام آخر الأديان، وهو الدين الصالح لكل زمان ومكان، إلا أن الإسلام مرن مع كل متغيرات الزمان، فهو صالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
1: عظيم.
0: ديننا مرن، ديننا عظيم. قلت لك أفضل علاج لمشاكلنا النفسية والاجتماعية وكل شيء في ديننا العظيم، لكن نعرف كيف حنا نطبق هذه التعاليم الدينية وهذه الأوامر الربانية والدين العظيم في أخلاقنا، في سلوكياتنا، بحيث أنه يكون منهجي في الحياة وطريقي في الحياة وأسلوبي في التعامل مع الآخرين وأزماتي والحياة بشكل عام. هنا هذا هو الإسلام الصالح لكل زمان ومكان والقائم على مكارم الأخلاق.
1: يا سلام. لذلك نبي بس نبين جزئية في ختام، في آخر دقائقنا، اليوم في هذا الزمان، وليش إنه يشعر الواحد بغربة روحية، يشعر إنه فاقد للاستقرار النفسي أو العاطفي، أو يشعر بربكة نفسية أو روحية. اليوم لما نأسس عيالنا عليه مثل ما ذكرتي، وإن إحنا نوضح لهم هالمفاهيم وهالقيم، وإن اليوم أيضا نؤكد ونعزز إنه الدين في حياتنا هو جالي وأصل ويعزز فينا مكارم الأخلاق. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث جاء يوم يتمم مكارم الأخلاق وذكرها، أيضا كانوا يعني يعززون بعض الأخلاقيات اللي كانت في الجاهلية ويؤكدونها، سواء في الصدق، في الكرم، في الفزعة والشجاعة، وأيضا نهوا عن كثير من السلوكيات وهذبت.
0: الإسلام أبقى على القيم الجميلة،
1: نعم،
0: وهذب ونهى عن
1: ما كان فيها لا يليق بالإنسان. لذلك هي تحفظ النفس البشرية، تحافظ عليها من خلال هذا الدين ومن خلال هذه الروح اللي دائما نعيش فيها باستقرار. مستمعينا، وصلنا الختام. شكرا تغريد.
0: أهلا وسهلا،
1: يعطيك العافية. تغريد أخصائية اجتماعية وكاتبة الرأي. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، تقبلوا طيب تحياتي. أنا مريم القحطاني محدثتكم، وأيضا من مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. ألقاكم. سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواح، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ذروة بل صعد من

فكر. ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن، بل تعيشه، ولا تسمع القصة، بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا، بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: تنفى.
1: اختارين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: منذ أن وضعت الكعبة المشرفة في هذا الوادي غير ذي الزرع، تحولت مكة المكرمة إلى البقعة التي تشد إليها الرحال من كل أطراف الأرض، ورغم مرور آلاف السنين بقيت هذه البقعة مركزا ثابتا في ذاكرة البشر وملتقى الأرواح المؤمنة ونقطة ارتكاز للرسالات السماوية. نستعرض هنا رحلة واسعة يتداخل فيها التاريخ بالعمران والروحانية بالتجربة البشرية التي تتشكل مع كل خطوة يخطوها الحاج أو المعتمر في هذه الأرض المباركة. في عمق التاريخ تقف الكعبة بوصفها أول بيت وضع للناس وبداية قصة الإيمان التي تفيض معانيها من زمن النبي إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، حين ترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته هاجر وابنه إسماعيل في هذا الوادي. كانت تلك اللحظة حجر الأساس لتحول المكان من صحراء جرداء إلى مركز حضاري وروحي لا يشبه أي مكان على وجه الأرض، ومع انفجار زمزم بدأت أول بذور الحياة، وبدأت معه أول خيوط القدسية التي ستبقى عبر القرون. تجمعت القبائل حول مكة وازدهرت التجارة على طريق القوافل وتطورت الشعائر عبر الزمن، لكن القدسية لم تكتمل إلا بعد ظهور الإسلام، حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا مطهرا البيت من الأصنام معيدا إليه معناه الحقيقي. منذ تلك اللحظة أصبح للمكان مكانته التي لا تتغير، وصار قبلة للملايين وركنا لا يستبدل في حياة كل مسلم. الحرم المكي له روحانية وخاصية ليس فقط كمساحة للعبادة، بل كحاضنة حضارية وثقافية ترمز إلى وحدة المسلمين. فالمشهد اليوم في صحن المطاف هو امتداد لمشهد عمره قرون، وجوه من كل لون ولهجات من كل بلد يجتمعون دون أي تفرقة تحت مظلة الشعائر ذاتها والطواف ذاته والتلبية ذاتها. هذا التنوع الإنساني الهائل جعل من مكة مدينة عالمية منذ فجر التاريخ، قبل أن يعرف العالم نفسه بمعنى العولمة. كذلك للحرم المدني في المدينة المنورة، المدينة التي اختارها الله لتكون مقر الدولة الإسلامية ومهبط السكينة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. تروي كيف دخل النبي المدينة وسط تكبير وتهليل، وكيف تحول المكان إلى نقطة بداية لعصر جديد، العصر الذي خط فيه المسلمون أول صفحات الحضارة الإسلامية. الحرمين الشريفين لهما روحانية ومكانة خاصة لدى كافة المسلمين، أحدهما انطلقت منه الرسالة إلى العالم، والثاني احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رحمهم الله. هذا الازدواج الفريد جعل منهما قلب الحضارة الإسلامية، مكة بطوافها الأزلي حول الكعبة، والمدينة بسيرتها التي خطت معالم الدين وسنته التي بثت في الأرض نورا هدى الله به قلوب البشر. وتتميز هذه المواقع بالأثر الروحي على الإنسان، حيث يولد في داخل الزائر شعور

0: شعور لا يمكن تفسيره إلا بالتجربة، فالمعتمر حين يدخل المسجد الحرام يشعر بأنه أمام تاريخ حي، أمام عبادة عاشها الأنبياء والرسل والمؤمنون عبر آلاف السنين، وكل خطوة بين الصفا والمروة ليست مجرد مشي بين جبلين، بل استحضار لقصة أم عظيمة ركضت بحثا عن ماء لابنها، فخلد الله سعيها وأمر البشر أن يقتدوا بها إلى يوم القيامة. أما المدينة المنورة فهي المكان الذي تنخفض فيه الأصوات وتخشع فيه القلوب. التجول في ساحات المسجد النبوي هو في الحقيقة تجول في تاريخ حي، الروضة، المنبر، الحجرة الشريفة، الأعمدة التي صلى عندها الصحابة، أسماء الشهداء في البقيع، كل ذلك يجعل الزائر يعيش لحظات يتداخل فيها الزمن القديم مع الحديث دون أن يشعر بالفاصل بينهما. وفي عصرنا الحديث شهد الحرمين مرحلة جديدة من البناء والتطوير الذي لم يشهد له مثيل في الخدمات، الأنظمة الإلكترونية، شبكات النقل، الساحات الواسعة والمنشآت الضخمة أصبحت جزءا من قصة الحرمين المعاصرة. لم يعد الحرم مجرد مبنى تاريخي، بل تحول إلى منظومة تنظيمية تدار بمعايير عالمية تراعي الجوانب الروحية والإنسانية في آن واحد. وبالحديث عن الهوية الثقافية للحرمين، حيث أصبحت التجربة الثقافية جزءا من الرحلة الدينية، فمكة اليوم تضم معارف ومتاحف ومكتبات تقدم التاريخ بصورة حديثة، والمدينة تضم متاحف السيرة ومعارض القرآن والمراكز الثقافية التي تروي للزوار قصصا ربما لم تكن معروفة لديهم من قبل. بذلك أصبح الحج والعمرة رحلة متكاملة، عبادة وثقافة ومعرفة وتاريخ.
1: كنوز الحرمين.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا، السلام عليكم وأهلا بكم. لقاء جديد يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ، وهذه المرة بين يدينا كتاب بعنوان لا تمرض، مقاومة الإنسولين العدو الخفي وراء أمراض العصر المزمنة. مؤلف هذا الكتاب الأستاذ الدكتور أنس شلالفة. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب، والذي يعني من العنوان هناك يعني يبدو اهتمام واضح بهذا الموضوع.
1: نعم، فهو تحدث في هذا الكتاب عبر المقدمة وأربعة فصول، تكلم في الفصل الأول عن علم الأيض ووظائفه الأساسية، واندرجت تحته عدد من الموضوعات مثل ما هو الأيض وعملية الأيض ومعدل الأيض ومصادر الطاقة والتمثيل الغذائي، وكذلك سلسلة نقل الإلكترون والميتوكندريا والأيض والأيض القاعدي والأيض النشط وأهمية الأيض لجسم الإنسان. وتحدث في الفصل الثاني عن الإنسولين ومقاومة الإنسولين، واندرجت تحت هذا الفصل عدد من الموضوعات المهمة التي تمثل لب الكتاب أو الغرض من

0: تأليف هذا الكتاب، تكلم في البداية عن دور الإنسولين في الجسم وعن ما هي مقاومة الإنسولين متلازمة الأيض وتشخيص هذه المقاومة وأعراضها وعلاماتها وتحليلها، وثم بعد ذلك أبحر في موضوعات لها علاقة بمقاومة الأنسولين مثل مقاومة الأنسولين والسمنة ومقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين والكبد الدهني ومقاومة الأنسولين والكوليسترول ومقاومة الأنسولين والدهون الثلاثية ومقاومة الأنسولين وكذلك الأوعية الدموية ومقاومة الأنسولين والقلب ومقاومة الأنسولين والدماغ ومقاومة الأنسولين والغدد ومقاومة الأنسولين والجهاز الهضمي ومقاومة الأنسولين والرئتين ومقاومة الأنسولين والكلى ومقاومة الأنسولين وتكدس المبايض ومقاومة الأنسولين والجهاز العصبي ومقاومة الأنسولين والصحة النفسية وأيضا مقاومة الأنسولين والهيكل العظمي ومقاومة الأنسولين والأمراض ومقاومة الأنسولين والمناعة. وثم أتى إلى الفصل الثالث وتحدث عن مقاومة الأنسولين والهرمونات، وبدأها بمقاومة الأنسولين وهرمونات البنكرياس، ومن ثم مقاومة الأنسولين وهرمونات الغدة الدرقية ومقاومة الأنسولين وهرمونات الغدة الكظرية ومقاومة الأنسولين وهرمونات النمو ومقاومة الأنسولين أيضا وهرمونات الأمعاء والدهون ومقاومة الأنسولين وهرمونات أخرى غير مباشرة كما سماها المؤلف، واختتم بمقاومة الأنسولين وهرمونات السعادة. وكل هرمون من هذه الهرمونات يعني وضع تحتها عدد من العناوين. مثلا عندما نأتي إلى مقاومة الأنسولين وهرمونات السعادة، تكلم على الإندروفين على سبيل المثال هذا الهرمون، وعن الدوبامين وعن السيرتونين. في الفصل الرابع والأخير تكلم عن مرآة متلازمة الأيض، وهو أثر متلازمة الأيض ربما في جسم الإنسان، في البشرة مثلا مقاومة الأنسولين والبشرة ومقاومة الأنسولين والشعر ومقاومة الأنسولين وترهلات الجسم ومحيط الخصر. وتحدث حتى عن مقاومة الأنسولين والصحة النفسية والمزاج ومقاومة الأنسولين والجهاز التناسلي ومقاومة الأنسولين والصحة الإنجابية ومقاومة الأنسولين والشيخوخة. وتكلم في الأخير عن العمر البيولوجي والعمر الزمني، اختتم به الفصل الرابع والكتاب.
1: نعم، عجيب أستاذ طارق هذا الارتباط بين الأنسولين وكل هذه التفاصيل في جسد الإنسان، ولذلك هو يعني تحدث عن ارتباط الأيض أيضا بهذا الموضوع. فيا ترى ما هو المقصود بكلمة الأيض وأهمية الجسم للإنسان، وفي أي المراحل هو أهم من غيرها؟
0: تكلم عن الأيض بشكل يعني عام وأطره، وقال بأنه مفهوم شامل يعبر عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم للحفاظ على الحياة، وينتج من هذه العمليات عمليات البناء والهدم، وهذه هي التي تولد إنتاج الطاقة وتستخدمها، أي يتم تحويل الطعام والشراب إلى طاقة ومواد لازمة لبناء الجسم والحفاظ عليه. ومن أمثلة وظائف الأيض التي ذكرها المؤلف يعني إنتاج الطاقة، بناء الأنسجة، التخلص من الفضلات، وكذلك تنظيم حرارة الجسم. وثم أتى إلى عملية الأيض وعرفها تعريفا علميا، وقال هي سلسلة منظمة ومعقدة من التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تحدث داخل خلايا الكائن الحي، وتحول الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى بناء مركبات خلوية مهمة جدا للحياة مثل البروتينات والدهون والأحماض النووية، وكذلك للتخلص من الفضلات الناتجة عن هذه العمليات. وقال بأن عملية الأيض يعني تتحول أو تتكون من سلسلتين رئيسيتين من التفاعلات. السلسلة الأولى هي الاستقلاب البنائي كما قال، وهي عملية بناء الجزيئات الكبيرة من الجزيئات الصغيرة. ويقول يعني تستخدم الطاقة في تكوين الأنسجة والعضلات والإنزيمات والهرمونات. والسلسلة الثانية هي عملية الاستقلاب الهدمي كما أسمى، وهو عملية تكسير الجزيئات الكبيرة لإنتاج الطاقة، مثل تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، ومثل تكسير الدهون إلى أحماض دهنية وإلى جلسلين. هذا باختصار عملية الأيض. ولكن أهمية الأيض كما يذكرها المؤلف هنا، أو أهمية الأيض الجسم الإنسان، ذكره في 10 نقاط يعني نسرده على السريع. يقول أولا تحويل الطاقة، ومن ثم الحفاظ على الوظائف

0: الحيوية الأساسية، وكذلك بناء وتجديد الخلايا وتكسير المركبات وتنظيم التوازن وتوازن الطاقة وإزالة السموم ودعم الوظائف العصبية والعقلية، وهذه أيضا مسؤول عنها، وكذلك دعم الجهاز المناعي وتنظيم الهرمونات مثل يعني هرمون الغدة الدرقية، يعني ينظم سرعة الأيضة الأساسية، يعني الإنسولين مثلا ينظم دخول الجلوكوز إلى الخلايا. وآخرا ذكر التوازن الحراري، وقال بأن الأيض مسؤول عن توليد الحرارة مثل الحرارة الناتجة عن هضم الطعام، والتوليد الحراري غير المرتبط بالنشاط الحركي، وكذلك التوليد الحراري المرتبط كما قال بالبنية العضلية أو بالنشاط البدني. هذا باختصار ما تطرق إليه المؤلف في الفصل الأول عن الأيض.
1: نواصل حديثنا وإياكم بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب لا تمرض للأستاذ الدكتور أنس شلالفة. إذن أستاذ طارق، يبدو أن هناك يعني حاجة إلى أن يكون الأيض متوازن، فزيادته كما هي نقصانه مضر بالجسد. لكن ماذا عن الأنسولين، وخصوصا أن يعني مفردة الأنسولين دائما ترتبط بكلمة مقاومة الأنسولين؟
1: يعني الأنسولين باختصار أشار إليه المؤلف وقال هرمون تفرزه خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس، وقال هذا الهرمون هو المسؤول عن تنظيم التوازن الأيضي للطاقة، خاصة يعني في التحكم في جلوكوز الدم. ومن الوظائف الأساسية للأنسولين أول وظيفة خفض سكر الدم وكذلك تخزين الطاقة. وكيف يتم إفراز الأنسولين؟ يقول كما أسلفنا يفرز الأنسولين من خلايا بيتا في البنكرياس بشكل نابضي كما يقول المؤلف. وماذا يحفز إفراز الأنسولين؟ يقول ارتفاع الجلوكوز في الدم، ويقول هذا أقوى وأهم محفز، وكذلك الأحماض الأمينية بعد الوجبات، ويقول بعض الهرمونات الهضمية. وثمة تثبيط لإفراز الأنسولين أحيانا مثل ارتفاع الجلوكوز في الدم، أيضا هذا يثبط إفراز الأنسولين، وكذلك ارتفاع بعض الهرمونات خاصة في حالة التوتر. وهناك يعني كما يقول المؤلف إذا أتينا إلى مقاومة الأنسولين تعريفها، ويقول هي انخفاض قدرة خلايا الجسم وخاصة خلايا العضلات الهيكلية والنسيج الدهني والكبد على الاستجابة لإشارة الأنسولين، وذلك بسبب وجود مستويات عالية من الأنسولين في الدم. ويقول ارتفاع الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبات ويتم زيادة إفراز الأنسولين لتعويض هذا الخلل الذي يحدث. ما أسباب مقاومة الأنسولين؟ أول سبب السمنة، ويقول السمنة يعني تعتبر توأم مقاومة الأنسولين إذا صحت التسمية، فهذا التوأم يعني هو يسبب مقاومة الأنسولين في الجسم. وكيف يؤدي ذلك؟ يقول تتمثل الدهون الحشوية تحت الجلد تؤدي مثلا إلى إفراز كميات كبيرة من أنزيمات معينة، وكذلك إفراز الأحماض الدهنية الحرة، ويقول تتراكم في الكبد وتحت العضلات مسببة السمنة الدهنية، ويقول تتراكم الدهون تحت الجسد أيضا بشكل مفرط يساهم في مقاومة الأنسولين من خلال ما أسماه بزيادة الإجهاد التأكسدي. الأمر الآخر هو قلة النشاط البدني يسبب مقاومة الأنسولين، ويقول بأنه يقلل من حساسية العضلات للأنسولين، وكذلك يؤدي إلى ضعف أو تراجع الكتلة العضلية مما يقلل من استهلاك الجلوكوز ويزيد تركيزه في الدم. الثالث أو السبب الثالث أسماه بالنظام الغذائي غير المتوازن، وهذا معروف، فهذا النظام يعني يلعب دورا محوريا في عدم أو في مقاومة الأنسولين، منها الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، ويقول بأنها ترفع الجلوكوز والأنسولين بشكل متكرر وبسرعة مما يرهق مستقبلات الأنسولين، وكذلك الدهون المشبعة والمتحولة. فهذه باختصار عما تحدث عنه من الأنسولين ومقاومته. لكن إذا أتينا إلى تشخيص مقاومة الأنسولين وكيف تشخص، يعني شخصها عبر 7 أعراض. أولا الشعور بالتعب المزمن، الجوع المتكرر، وكذلك الرغبة الشديدة في تناول السكريات والكربوهيدرات، وزيادة الوزن وصعوبة فقدانه، والدوخة أو التعرق بعد الأكل، وتقلبات المزاج، وكذلك حب الشباب وتكيس المبايض لدى النساء. هذه من أعراض الأنسولين. من علامات الأنسولين يقول الشواك الأسود، وهي تصبغات وبقع سميكة داكنة وتكون في الرقبة وتحت الإبط، وقد تكون بين الفخذين، وتوزع الدهون المركزي بالكرش على سبيل المثال. وقال زيادة محيط الخصر لدى الرجال أكثر من 102 سنتي، وعند النساء أكثر من 88 سنتي، والزوائد الجلدية، هذه أيضا من علامات مقاومة الأنسولين. وختم بالعلامة الرابعة هو حب الشباب العنيد أو البشرة الدهنية. إذا أتينا مثلا إلى تشخيص مقاومة الأنسولين عن طريق الفحوصات المخبرية والتحاليل المخبرية، فهناك ما أسماه بالإنسولين الصيامي، وكذلك هناك هرمون آخر في مقاومة الأنسولين يمكن تحليله في المختبر، وكذلك سكر الدم الصيامي واختبار تحمل الجلوكوز الفموي مع قياس الأنسولين، وكذلك تحاليل الدهون المرتبطة بمقاومة الأنسولين. أما الفحوصات غير المخبرية فكما أسلفنا هناك محيط الخصر، وهناك أيضا مؤشر كتلة الجسم وهو يحسب بقسمة الوزن على مربع الطول، وكذلك تحليل تركيب الجسم وهو يحدد بدقة توزيع الدهون والعضلات والماء في الجسم، وختمها بالسونار أو أشعة السونار للبطن والكبد. هذا باختصار ما يخص مقاومة الأنسولين.
0: نعم، ما ذكرته له ارتباط وثيق بعلامات حيوية أو مؤشرات ظاهرة، لكن ماذا عن ما يتعلق بارتباط مقاومة الأنسولين مع موضوع الصحة النفسية من وجهة نظر الكاتب؟
1: هو تحدث فعلا هذا الكتاب عن مقاومة الأنسولين بشكل عام، وتكلم عن الصحة النفسية، ويقول يعني ثمة علاقة قوية ما بين مقاومة الأنسولين والصحة النفسية، وبدأها الكاتب في ماذا؟ في العلاقة بين اضطرابات المزاج والاكتئاب، وقال ثمة دور في التوازن الكيميائي العصبي، لأن مقاومة الأنسولين يؤدي إلى تغير في مستويات الناقلات العصبية مثل السيروتونين ومثل الدوبامين، وقال هذه المواد الكيميائية تلعب دورا كبيرا في تنظيم المزاج وفي القلق وفي الاكتئاب. وأتى إلى السيروتونين وقال هو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين المزاج، وهذا يؤثر انخفاض مستوياته في مقاومة الأنسولين. والدوبامين يعني هو مرتبط بمكافأة الدماغ والتحفيز، قد يتأثر أيضا نتيجة لمقاومة الأنسولين. وتحدث عن القلق والتوتر، وقال مقاومة الأنسولين يمكن أن تعزز الالتهابات المزمنة في الجسم، وهذه الالتهابات قد تصل إلى الدماغ وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على مراكز القلق والتوتر.
0: هل يمكن أن تصل إلى أورام؟
1: هو تحدث في الفصل الأخير وتكلم عن الأورام في ذلك، يعني بعد الصحة النفسية، ويقول أو في نهاية الفصل بعدما تطرق إلى العظام أتى للأورام، ويقول يعني فرط الأنسولين له تأثير محفز، فهو ينشط مستقبلات الأنسولين وأيضا مستقبلات مشابهة له مثل مستقبل عامل النمو الشبيه بالأنسولين، وهذا يؤدي إلى تحفيز مسارات داخل الخلايا، يؤدي إلى انقسام الخلايا أو إلى منع موت الخلايا المبرمج. وقال مثل هذه يعني خلايا تنمو أكثر بشكل غير مضبوط أو بغير منتظم، وهذه بيئة مثالية لنشأة الأورام كما يقول المؤلف. وتحدث بعد ذلك مثلا عن الالتهاب أو التأثيرات الالتهابية المزمنة، ويقول مقاومة الأنسولين تؤدي إلى حالة التهابية مزمنة خفيفة، وثمة يعني التهاب مزمن يحفز تلف الحمض النووي كما قال، وتؤدي أيضا إلى تغيرات في بيئة الأنسجة تسهل عملية نمو الأورام. فالأمر ليس بسهولة كما نظن. وحتى قال أن تطرق إلى السمنة المصاحبة لمقاومة الأنسولين، يعني وقال تأثيرها على نمو الأورام وخصوصا الدهون الحشوية التي تكون حول الأعضاء، فإنها ترفز هرمونات ومركبات تخلق بيئة محفزة للسرطان. ولكن يقول ما هي أهم أنواع السرطانات المقاومة أو المرتبطة بمقاومة الأنسولين؟ ذكر المؤلف سرطان القولون والمستقيم، سرطان الكبد، سرطانات بطانة الرحم، وسرطان الثدي، وسرطان البنكرياس وإن كان ينشط يعني أقل وضوحا، وسرطان البروستاتا. ويقول في النهاية أو الخلاصة، يقول أن مقاومة الأنسولين تخلق بيئة مثالية لنمو الأورام عبر تحفيز النمو الخلوي المفرط وتثبيط موت الخلايا التالفة، زيادة الالتهاب، وتوفير الكثير من الجلوكوز لخلايا السرطان.
0: نعم، هل هناك علاقة بين صحة وجسد الإنسان والعمر البيولوجي لأعضائه وشعره وجسده بشكل عام وبين مقاومة الأنسولين؟ لأن هناك من يقول أن هناك فرق في العمر البيولوجي والعمر الزمني الحقيقي للإنسان.
1: ذكر المؤلف 4 طرق لنعلم بها أن العمر البيولوجي أكبر من العمر الزمني، ويقول هناك عدة مؤشرات حيوية تعكس صحة الإنسان والأنظمة الحيوية في هذا الشأن. ومن أبرز هذه الطريقة الأولى، وهي طريقة أسماها بالبسيطة والتقريبية لتقدير العمر البيولوجي، وهو معدل ضربات القلب في راحة اليد، وتكون المعدل يعني من 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة. ويقول يعني أن القيمة الأقل من 50 إلى 65 يعني تشير إلى لياقة أعلى وعمر بيولوجي أصغر. وكذلك من هذه الطريقة لاستشفاء القلب بعد التمرين كما يقول، ويقول يتم قياسه بعد التوقف بعد جهد متوسط إلى شديد مثل المشي السريع. وذكر اختبار الجلوس والقيام بدون دعم، وقال اجلس على الأرض ثم قف بدون مساعدة اليدين، وقال هذا يستخدم لتوازن المرونة والقوة العضلية. والتقييم يقول كل نقطة دعم، أي يد أو ركبة، وبناء على ذلك يتم احتساب النقاط. اختبار التوازن على ساق واحدة، وقال الوقوف على ساق واحدة والعينان مغمضتان. ويقول المؤلف بين الأشخاص فوق 40 عاما الذين لا يستطيعون الصمود لعشر ثوان معرضون لخطر الوفاة المبكرة بمقدار الضعف حسب الدراسات. وتطرق لاختبار التنفس الشهيق والزفير، ويقول القدرة على حبس النفس بعد شهيق عميق أقل من أو يساوي 40 ثانية تشير إلى مرونة جيدة للرئتين والجهاز العصبي. ثم قال طريقة أخرى، وقال هي تقوم على الاستبيانات وتقييم نمط الحياة، وتشمل يعني مثلا النوم والتغذية والحالة النفسية والنشاط البدني والتاريخ الطبي. وقال هذه النقاط تعطي تقديرا عاما ومفيدا كنقطة بداية، ولكنها تفتقر إلى الدقة.
0: نعم، إذن مستمعينا كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب لا تمرض، ويتحدث عن مقاومة الإنسولين وهي العدو الخفي وراء أمراض العصر المزمنة. الكتاب للأستاذ الدكتور أنس شلالفة. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، ولزميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما

تأتي هذه الأسماء بصيغة مبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق على أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول، لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك
الله أكبر، أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء.

عطاء جزيلا ورحمته أعظم عطاء، فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: خلك معنا
2: هلا بالطيب الغالي
1: على إذاعة الرياض.

0: كنوز الحرمين. منذ أن تفجر بئر زمزم بجوار بيت الله الحرام قبل آلاف السنين، بقي هذا الماء المبارك شاهدا على واحدة من أعظم قصص الرحمة الإلهية في التاريخ. ولم يكن زمزم يوما مجرد مصدر للماء، بل أصبح رمزا للعطاء، وارتبط في وجدان المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولهذا أولت السعودية عناية استثنائية بهذا الماء المبارك، وجعلت من خدمته مشروعا متكاملا يجمع بين المحافظة على قدسيته والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، ليصل إلى ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار بأعلى درجات الجودة والسلامة. وتبدأ الرحلة من بئر زمزم الواقعة داخل المسجد الحرام، حيث تسحب المياه بطريقة مدروسة تحافظ على البئر ومخزونها الطبيعي، ثم تنقل مباشرة إلى منظومة التخزين والتنقية. وهنا تبدأ واحدة من أدق مراحل الخدمة، إذ تخزن المياه في خزانات ضخمة قبل انتقالها إلى محطات التنقية التي تعمل بأحدث التقنيات مع المحافظة على الخصائص الطبيعية لماء زمزم دون أي تغيير في مكوناته الأساسية. ولا تعتمد عملية التنقية على أسلوب واحد، بل تمر المياه عبر منظومة متكاملة من الفلاتر الدقيقة، ثم تخضع لعمليات تعقيم متقدمة قبل أن تنقل إلى خزاني كدي اللذان يبلغ سعتهما 10,000 متر مكعب. ومنها تنطلق إلى المسجد الحرام وإلى مصنع تعبئة عبوات زمزم وإلى سبيل الملك عبد العزيز الذي يغذي المسجد النبوي بالمياه المباركة. وتبدأ رحلة التوزيع داخل المسجد الحرام، وهي رحلة لا تقل أهمية عن المراحل السابقة، فالمسجد الحرام يستقبل يوميا مئات الآلاف من المصلين، وقد يصل العدد في المواسم إلى ملايين الأشخاص، وهو ما يتطلب توفير المياه بصورة مستمرة ومنظمة. ولهذا جهزت الهيئة أكثر من 30,000 حافظة لمياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، وتعبأ هذه الحافظات 5 مرات يوميا لضمان استمرار توفر الماء البارد للمصلين في كل الأوقات. كما تنتشر مياه الحقائب المتنقلة والعربات الذكية التي تستخدم لتوزيع عبوات زمزم في المواقع التي تشهد كثافة عالية، ويتولى هذه المهمة أكثر من 1,000 عامل يعملون على مدار الساعة. ولم يقتصر التطوير على توفير المياه داخل الحرمين، بل شمل أيضا تسهيل حصول الحجاج والمعتمرين عليه. فمن خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، أصبحت عملية التعبئة تتم بصورة آلية بالكامل داخل مصنع حديث يستخدم تقنيات متقدمة في التعبئة والتغليف، بما يضمن المحافظة على جودة المياه وسلامتها حتى تصل إلى المستفيد. وقد أسهم المشروع منذ تدشينه في إحداث نقلة نوعية في خدمة زمزم، من خلال تنظيم عمليات التعبئة والتوزيع والقضاء على مظاهر الازدحام التي كانت تصاحب الحصول على الماء في الماضي. كما تعتمد منظومة التشغيل على أنظمة إلكترونية متقدمة لمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات وشبكات الضخ باستخدام تقنيات التحكم الآلي، بما يضمن استمرار الإمداد دون انقطاع حتى في أوقات الذروة التي تشهدها مواسم الحج والعمرة. وتتابع فرق التشغيل في هذه الأنظمة لحظة بلحظة لضمان وصول ماء زمزم إلى كل نقطة توزيع بالكميات المناسبة، مع المحافظة على جودة المياه في جميع مراحل انتقالها. إن العناية بمياه زمزم ليست مجرد إدارة لمورد مائي، بل هي مسؤولية دينية وإنسانية وحضارية، وتجمع بين احترام قدسية هذا الماء المبارك والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وتسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن دون أن يفقد زمزم مكانته الروحية التي ظل يحتفظ بها عبر القرون. وهكذا تواصل السعودية كتابة فصل جديد من فصول خدمة الحرمين الشريفين، حيث تتحول قطرة الماء إلى منظومة متكاملة من العمل والإتقان، تبدأ من بئر زمزم وتمر بمحطات الفحص والتخزين والتوزيع، لتنتهي في يد حاج أو معتمر أو زائر يشرب منها مطمئنا، وهو يعلم أن خلف هذا الكوب آلاف الساعات من العمل ومئات المختصين وتقنيات حديثة كلها اجتمعت لخدمة أعظم ماء على وجه الأرض وتجسيدا لرسالة السعودية في خدمة بيت الله الحرام وضيوفه.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: جنت وغضري
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
9: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
10: شاعر الراية،
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
11: خلك معنا
12: هلا بالطيب الغالي
11: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. فرصة.
1: هل نحن نبحث عن الناس أم نبحث عن أنفسنا فيهم؟ في محطة قطار أو مقهى مزدحم أو حتى قاعة انتظار يمر أمامنا مئات الأشخاص، لكن شخص واحد فقط قد يجعلنا نشعر بأننا مألوف، كأننا نعرفه من زمن مع أننا نراه لأول مرة. فما الذي يحدث؟ هل الأرواح فعلا تتشابه؟ أم أن الإنسان يقضي حياته كلها يبحث عن شخص يشعره بأنه مفهوم؟ منذ طفولتنا نحن لا نبحث عن الكثرة، نبحث عن الانتماء. الطفل في المدرسة لا يريد أن يعرف الفصل كله، يريد فقط صديقا واحدا. الزوج ما يحتاج أن يحب العالم، يكفيه قلب واحد يشعر معه بالأمان. والإنسان في كل مراحل عمره يبحث عن مكان ما يحتاج فيه إلى التمثيل. كم هو متعب أنك تشرح نفسك كل يوم، أن تبرر مشاعرك، أن تخفي أجزاء منك حتى يقبلك الآخرون. ولذلك حين تجد شخص يفهم صمتك قبل كلامك تشعر براحة يصعب وصفها. لكن هناك وهم يقع فيه كثير منا، نظن أن الذي يشبهنا هو الذي يوافقنا في كل شيء، وهذا غير صحيح. قد يشبهك أحد في القيم لكن يختلف معك في الرأي، يشبهك في المبادئ لكن تختلف طباعكم. والاختلاف ما هو عيب، بل هو الذي يجعل العلاقة تنمو. أحياناً نبحث عن شخص يشبهنا بينما السؤال الحقيقي هو هل نحن نعرف أنفسنا أصلاً؟ كيف سنعرف من يشبهنا إذا كنا ما زلنا نرتدي شخصيات مختلفة في كل مكان؟ العلاقات الجميلة ليست تلك التي تخلو من الخلاف،

0: في أن نكون نحن بصدق، لأن الأشخاص الحقيقيين لا ينجذبون إلى الأقنعة بل إلى الصدق. وقد تكون أجمل مفاجآت الحياة أن الشخص الذي كنت تبحث عنه كان يبحث عنك أيضا.
1: فرصة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

حين حمس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء،

هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: تراث ومعمار.
3: هنا الرياض، للمكان حكاية. جامعة الملك سعود الصرح الأكاديمي الحكومي الأول بالمملكة، أنشئت بمرسوم ملكي عام 1377 للهجرة، 1957 للميلاد، في عهد الملك سعود، وبدأت مسيرتها بكلية الآداب لتمتد إلى مدينة جامعية متكاملة، حيث خرجت أجيالاً من العلماء والقيادات الوطنية، تجسيداً لقول الملك سعود عند تأسيسها: إن الجامعة هي النواة التي ستبني النهضة العلمية لهذه الأمة. جامعة بدأت بكلية فصارت مدينة للعلم.
4: جنت
5: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
9: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
6: شاعر الراية.
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
10: خلك معنا
11: هلا بالطيب الغالي
10: على إذاعة الرياض.

0: مساكم الله بالخير يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وحلقة جديدة من برنامجكم عز النهار من هنا من العاصمة الرياض. نمسي على الجميع في بداية أسبوع مع انطلاقة أول أيام الأعمال ودفع عجلة التنمية والعمل الدؤوب في جميع القطاعات. نقول حياكم الله حبايبنا أصدقائنا متابعينا عبر البث أو عبر الأثير من أثير إذاعة الرياض وما كانت وجهتكم. نبدأ دائما فقرتنا في أول فقرات البرنامج وين مشوارك ورايح وين جاي. حياكم الله جميعا وطبتم وطاب مساكم. غادة
1: هلا إبراهيم. هلا والله. كيف حالك؟ كيف حالك زميلنا مهند الويمي؟ طبعا زملائنا في الكنترول في الإخراج وفي الاستوديو. مساكم سعيد جميعا أيضا مستمعين وين ما كنتوا تسمعونا عبر أثير إذاعة الرياض. ونقول لكم إن شاء الله يوم جميل بداية أسبوع مبشرة وإن شاء الله كلها خير وتباشير من عاصمة المال والأعمال الرياض. الرحب بالكل.
0: تفضلي.
1: لا من بعدك تفضل.
0: يقول اليوم كم اليوم؟
1: اليوم 11 أكتوبر.
0: أي أمس كان يوم عالمي بس ما أدري إيش كان.
1: أمس كان اليوم العالمي للصحة النفسية.
0: الصحة النفسية.
1: وأمس كان اليوم العالمي للعصيدة.
0: عصيدة؟
1: أي فعليك.
0: والله ما همك إلا بطنك. طيب خلينا نتكلم عن أبرز الفيتامينات بما أنه في اليوم العالمي للصحة النفسية المهمة دائما في صحة الإنسان. فيتامين د يرتبط طبعا نقصه بزيادة احتمالية ظهور أعراض الاكتئاب لدى بعض الأشخاص. وعندك أيضا فيتامين بي 12 اللي يدعم صحة الأعصاب وقد يسبب نقصه التعب وضعف التركيز وتقلب المزاج. أعطيكم بعض كذا الفيتامينات المهمة بما أنه يوم أمس كان اليوم العالمي للصحة النفسية. فيتامين بي 9 حمض الفوليك يشارك في إنتاج النواقل العصبية وقد يرتبط نقصه بانخفاض المزاج. فيتامين بي 6 ضروري لإنتاج السيروتونين بغجين شد عضل بخشمي والدوبامين وهما من أهم المواد للمنطقة أو منظمة المزاج. يقول لك بما أن اليوم العالم للصحة النفسية حتى التخلص من الناس السلبيين جزء من الصحة النفسية.
1: صحيح. والمكان اللي تحب أنك تكون متواجد فيه أيضا جزء لا يتجزأ من فكرة أنك تتمتع بصحة نفسية. خليني أقول لك أشهر الخرافات اللي الناس تؤمن فيها في موضوع الطب النفسي. يقول لك إنه الطب النفسي مخصص للمجانين فقط. يعني الحين لو جيت عند صديق وقلت له أنت لما تراجع طبيب نفسي أول شيء يقول لك ليه شايفني مجنون؟ صح ولا لا؟
0: صادقة.
1: أي والله.
0: صادقة. لازمة على لسان كثير من الناس لما يرتبط والموضوع ترى ممكن يتفادى كثير من الأخطاء أو كثير من المشاكل. أيوة أسلمي.
1: أيضا من الخرافات المشهورة عند الناس يقولك أن زيارة الطبيب النفسي دليل على الضعف. يعني أنه هذا الإنسان رايح للطبيب النفسي معناته أنه شخص يعاني من مشكلة كبيرة جدا وإنسان ضعيف يعني يحب التهاويل. أيضا عندهم فكرة أنه الأدوية النفسية تسبب الإدمان عليها. يعني لو استعمل دواء نفسي لفترة خلاص حيدمن عليه. عشان كذا يقولك لا تروح لعيادة نفسية تبي تدمن هالأدوية لو تركتها تبي تصير إنسان مريض. أيضا من الخرافات يقولك المرض النفسي يعني فقدان العقل وأن الأطفال لا يصابون باضطرابات نفسية والمرض النفسي لا يمكن علاجه. طبعا الحقيقة كلها أنه الاضطرابات النفسية قابلة للتشخيص والعلاج.
0: الله عليك. طيب أنا بتكلم كجانب نفسي طبعا في ظروف الحياة وتجارب الحياة ومواقف الحياة نأخذ كذا جرعات نفسية جميلة نغذي أنفسنا ومن يسمعنا عبر الأثير. الجرعة الأولى يا جماعة لا تحمل نفسك فوق طاقتها. يعني ترى مو لازم تكون قوي كل يوم ولا لازم تكون مبتسم طول الوقت. احيانا الانسان يحتاج يرتاح يهدى يعطي نفسه كذا مساحه او فرصه يتنفس. راحتك النفسيه مو رفاهيه, راحتك ضروريه. الجرعه الثانيه يا جماعه لا تقارن حياتك بحياه الغير. يعني بعض الناس يقول يا جماعه لا تقيسوا سعادتكم بصور الناس في مواقع التواصل. ترى كل انسان عنده ظروف وتحديات مع نفسه. مو كل ضحكه تعني أن صاحبها خالي من الهموم. هذه أهم نقطة. والله أني أذكر الوالدة رحمة الله عليها تقول إبراهيم تكفى تعلم كيف تقول لا لا لا لا. لأنه في ناس تجمع كثير من المواقف أو كثير من الأوردرات أو الطلبات نصح المعنى عشان تفزع لذا وتخدم ذا. يا أخي تعلم تقول لا. تعلم يا أخي في يوم اليوم تقول لا ما أقدر. مو كل طلب لازم توافق عليه, مو كل شخص لازم ترضيه. أحيانا كلمة لا تحمي وقتك وطاقتك وراحتك النفسية وهذا مو أنانية. الجرعة الرابعة المهمة يا جماعة لا تكتم كل شيء بداخلك. يعني مثلا أنا شايل على غادة ولا على مهند بسبب البرنامج ولا أخطاء كده. طبعا مثال ها
1: ترى الفضفضة قل اللي بخاطرك.
0: إيه ترى الفضفضة مع إنسان تثق فيه ممكن تخفف عنك كثير. إذا استمر الضيق وأثر على حياتك راح تلجأ لأمور يعني. وترى مو ضعف يا جماعة مثل ما قالت غادة، حتى لما ألجأ لطبيب نفسي. ولا تجعل مزاجك بيد الآخرين. وما أقول كلمة من شخص تخرب عليك يومك كامل. تعلم تتجاوز بعض المواقف يا غادة، مو كل تصرف يستحق منك ردة فعل.
1: قصدك
0: يعني هو
1: مثال تعلم بعض المواقف يا غادة.
0: ما عندي إلا أنت يا غادة، سولف مع مين يعني؟
1: كل هالمستمعين.
0: اسمع انت وفهم يا مستمع
1: وفهم يا جارة والله العظيم
0: وفهم يا مهند. سامح نفسك يعني، كلنا نخطي وكلنا عندنا أخطاء وكلنا اتخذنا قرارات ما تمنيناها أو ما حبيناها لو كانت مختلفة، لكن لا نعيش طول عمرك تعاقب نفسك على موقف انتهى. تعلم منه وكمل حياتك. بعض الناس عنده جلد الذات جلد الذات جلد الذات. الأهم يا جماعة لا تؤجل سعادتك. يعني بعض الناس يقول إذا توظفت برتاح، إذا تزوجت بكون أسعد الناس، إذا صار عندي فلوس بستانس. طيب واللحظة اللي أنت عايش فيها اليوم الآن وأنا قاعد في الاستوديو مع غادة ونقدم هالبرنامج ومعنا ساعتين، أجي فيني غلقة ليش؟ طب ليش جيت أنا؟ فاستمتع بالنعم اللي أنت فيها، استمتع بالنعم الصغيرة والكبيرة، استمتع بكل لحظة، قيادتك للسيارة وأنا أتحدث عن المايك وأنا راكب سيارتي، بالأذكار بالسواليف بالأشخاص الإيجابيين. لا تربط سعادتك كلها بالمستقبل، تقول لما تجيني فلوس بكون سعيد، لما يوافق فلان فلاني بكون سعيد، لما أنتظر طلب عند جهة معينة بكون سعيد. لا، وكل أمرك لله عز وجل واستمتع بحياتك. ترى راحة البال يا جماعة أغلى من كسب كل نقاش، وهذا مهم جدا. ترى مو لازم تنتصر على كل جدال ولا ترد على كلمة. بعض المواقف أجمل رد عليها التجاهل. ففي أمور كثيرة يا غادة، اهتم بنفسك مثل ما تهتم بالآخرين. بعض الناس سبحان الله شايل هم كأنه وكيل ابن آدم، تلقى شايل هم
1: الكل.
0: إيه هم الكل يعني. فجميل إنك تسعد الناس وتوقف معهم، لكن لا تنسى نفسك، نومك، صحتك، جلستك مع أحبابك. بعض الناس وده يطلع مع فلان ويروح مع فلان ويتمشى كده على حساب نفسه، هو ما نام أصلا طالع من الدوام. لا، استمتع مع نفسك ورتب أمورك، ولا تستصغر أثر الكلمة الطيبة. ترى هذا بعد تصلح يومك وجزء من الجانب النفسي يا غادة. يعني يا جماعة الخير، أحيانا عشان ما أطول عليكم، أحيانا الإنسان ما يحتاج فلوس ولا هدايا.
1: لا والله
0: ما يحتاج الفلوس، مهمة، لكن أحيانا ما في فلوس. طيب ما في هدايا.
1: طيب إذا ما يحتاج فلوس إيش يحتاج؟
0: الله، يحتاج شخص يسمعه. أوكي. شخص يقول له أنا معك، شخص يحس أن وجوده مهم. خلونا نكون مصدر راحة لبعضنا.

0: بعض مو مصدر الضعف او ضغط نفسي وتعب. وترى الاهتمام بالصحه النفسيه ما يقل اهميه عن الاهتمام بصحه اجسامنا.
1: تخيل انه 70% من امراض الانسان واعتلالات الجسديه في الاساس هي جايه من مشاكل نفسيه. فالمشاكل النفسية تؤثر كثيراً كثيراً كثيراً حتى على صحة أجسادنا. من هذا المنطلق اليوم بما نحن راح ندردش مع مستمعينا في مشاويرهم اللي بنسألهم سؤال خفيف ولطيف من منطلق الصحة النفسية وقديش الإنسان يحتاج إنه هو يعيش راحة واسترخاء، وأحياناً ما يتحقق هذا الشيء إبراهيم إلا بمساعدة الآخرين اللي حواليك.
0: يا سلام.
1: أنت لست في معزل عن الحياة، يعني تروح تحتك بناس في بيتك بالشارع في عملك، فتحتاج دائما أنك تسمع كلمة لطيفة جميلة عشان تخلي يومك أرق وألطف، والمشاكل اللي تواجهها خلال اليوم تبدأ تذوب عندك شيئا فشيئا. فالكلام الجميل واللطيف اللي نسمعه كل يوم من الأشخاص صح. اللي حوالينا يأثر تأثير جدا جامد. يعني أنا جاي اليوم وفيني غلقة الدنيا
0: صح.
1: كنت مرة متوترة وزعلانة ومعصبة، فكلمت أحدهم طبعا ما حقول مين، فقال لي كلام أقسم بالله أني نقلني نقلة كني سافرت.
0: الله عليك.
1: عرفت اللي يغير مودي وغير أجواء قديش الكلام اللطيف يعني يأثر علينا تأثير جدا إيجابي، مثل البلسم كذا على الجرح، يطيب خاطرك، يطبطب عليك. فاليوم نبي نعرف منكم وأصدقائنا وش ألطف كلمة مرت عليك اليوم وحسيت أنها طيبت خاطرك.
0: الله عليك. فتذكروا يا جماعة الخير، ترى مو كل إنسان ساكت مرتاح ومو كل إنسان يضحك سعيد. خففوا على بعض، طيبوا خواطر بعض، لا تستهينون بالكلمة الحلوة. والله يجعل أيامكم راحة. بنسأل أسئلة كثيرة، شو الشيء البسيط اللي ممكن إذا حسيته إذا سويته تحس نفسيتك على طول حلوة؟ شاركونا على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم في عز النهار وفي موضوعنا. بما انه يوم امس كان اليوم العالمي للصحه النفسيه، بنشوف ايش اجمل او الطف كلمه مرت عليك صنعت يومك، تحس انها جزء من الراحه النفسيه، وكيف نتعامل حتى بالمواقف مع بعضنا البعض. شاركونا على 011 40 53. ومعنا
1: فهيده.
0: فهيده، مساء الخير يا فهيده.
2: هلا والله، يسعد مساك استاذ ابراهيم.
0: الله يسلمك.
2: وكل الطاقم جميل من
1: يسمعنا. يا هلا وسهلا.
0: ترى مو بس ألطف كلمة، يعني وش الشيء البسيط اللي إذا سويتيه في هيدا تتحسن نفسيتك على طول،
1: يعني فعل أو قول.
0: بعض الناس إذا طق أحد قال أنا ارتحت نفسي.
1: صدق صدق والله، في ناس كذا تتلاعب بالآخرين وتستانس.
2: لا أنا يعني الدعوات هي اللي من كبار السن سبحان الله ترفع معنوياتي وتصنع يومي.
0: الله.
2: يعني بالبر مع الحلال وكذا، ومعي القهوة واستمع على برامجكم، هذه اللي تسعد المود يعني تصنع يومك.
0: تدري عادة أنا أتفق معك إنه الدعوات، بعض الدعوات تسعد الخاطر والله، بتثلج الخاطر مثل ما قلتي. يعطيك العافية فهيدة، أنا بناخذ اتصالات كثير بس قلنا إيه أفراح مساء الخير.
3: مساء السعادة والسرور، هلا
0: حياك الله. وش ألطف كلمة مرت عليك ولا يعني شيء ممكن يحسن نفسيتك، يعني تقول أنا
3: كلمات كثيرة كمان يعني ونصائح يعني زي أنت قادرة، أنت قدها، قادرة تخوض التجربة.
1: انتقاد
0: قادرة
1: ولا أنت قادرة؟ قول أنت قادرة أمها منو هذه استانس على النقد. الله يا فرح. لا شو
3: لا تستسلم مثلا للشيء الصعب زي كذا،
1: الكلام اللي يدعم، الكلام اللي يشجع.
3: اي والله
1: يا زينك يا فرح، شكرا.

0: لك. مين معنا بعد؟ الجوهرة. حيا الله الجوهرة، هلا وسهلا.
1: الله يحييك.
0: يا هلا ومسهلا، شلونك الجوهرة؟ تمام
1: الحمد لله. تمام، انت كيفكم؟
0: احنا تمام، وين ايامك؟
1: الحمد لله. دقيقة، صوتك مو واضح يا غادة.
0: الحين انا صوتي اللي مو واضح؟
1: اي والله.
0: طب خلينا نستغل الوقت ونسألك، وش ألطف شيء مر عليك اليوم، سواء فعل ولا كلام؟
1: طيب اسف، شوفي غادة، ابي اقول لكم عن وش الشيء اللي اذا سويته انا احس
0: براحة نفسية
2: تحسن اطول.
1: ايوه
0: شنو؟
2: شنو؟
1: هو يعني لما ابذل مجهود، يعني مثلا مو شرط رياضه او انظف،
0: تغسل مواعين،
1: انظف البيت. ايوه لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا مو المواعين. اوكي يعني شيء كذا. شيء ثاني هو انه لما اتكلم مثلا مع امي مع خواتي عن الشيء اللي مضايقني، انا اول ما اتكلم، اول مره ما اتكلم، يعني كل شيء بيني وبين نفسي.
0: اي تكتمين بنفسك.
1: اي والله العظيم ما في فايده من هالشيء الا مو زين.
0: توتر وقلق
1: ايوه. فانا لما اتكلم مع احد كذا يخف الشيء علي، يعني ما ادري.
0: اي فهمتك، يعني الفضفضه احيانا تشيل عنك هم كبير من التوتر. شكرا يا الجوهر، يعطيك العافيه. بعد ما اتصال محمد.
3: يا اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا.
0: اهلا وسهلا، مساء الفل
3: استوديو ومن يسمعنا عبر الاذاعه.
2: يا هلا ومرحبا، اهلا محمد.
3: الله يسلمكم. انا عندي مشاركه اعتقد انها تهم الجميع في هذا الموضوع. بدايه، كل الاشخاص رجال ونساء في مختلف مستوياتهم العمريه قد يمرون بمشاكل ومشكلات مختلفه. قد تكون خساره وظيفه، لا قدر الله حادث سياره، مشكله صحيه وغيرها من المشكلات التي قد يمر فيها الانسان.
2: يا سلام.
3: النقطه المهمه، نحن كبشر نميل أن نكون فطرة اجتماعيين متحدثين. لما نمر بمشكلة أيا كانت مستوى هذه المشكلة، خصوصا في المشكلات الكبيرة، يجب أن يتحدث الإنسان، الرجل والمرأة كليهما. هذه النقطة الأولى. إذا كانت المشكلة كبيرة مثل ما وصفت، مشكلة في زواج، طلاق، وفاة، من المصائب الكبرى التي قد يمر فيها الإنسان، أهم نقطة على الإنسان أن لا يكبت مشاعر الحديث.
2: يا سلام.
3: مشاعر البكاء، الإنسان يمر بنوبة بكاء إثر وقوع صدمة معينة، بعد يومين ثلاثة، أسبوع أسبوعين، قد يستذكر هذه المشكلة ويبكي،
0: يبدأ يبكي. بس محمد، هذه تكثر كثير عند الرجال، أنا أشوف الرجال ما تطيح له دمعة.
3: الحقيقة هذا تصور غير صحيح، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العين لا تدمع. النبي صلى الله عليه وسلم بكى، صحابه الكرام، أغلب الأشخاص الرجال حينما يمر بمصيبة توازي كربة، أيا كانت هذه الكربة وفاة أو غيره، يحق للإنسان أن يبكي. رغم اختلاف الرجل والمرأة إلا أن هناك جوامع مشتركة في مشاعرهم، الرجل يحب والمرأة تحب. التصور قد يكون عند الغالب من الناس أو من يتحدث في هذه المواضيع أن الرجل لا يبكي، أبدا غير صحيح.
0: أيه، التربية اجتماعية شرقية.
3: نعم، بالعكس، البكاء هو وسيلة لتخفيف الضغط النفسي على القلب وعلى الذكريات، ولا مانع أن يبكي الشخص أمام صديقة، أمام قريبة، أمام جموع من الناس في زيارة عائلية أو غيره. هذا البكاء هو تخفيف للمشكلة، بل إن عدم البكاء والمكابرة وعدم إطلاق الدموع لها العنان أن تخرج قد يضر بالإنسان أكثر. فأنا أريد أن أوجز، يعني الذي يمر بمشكلة أيا يكن من يسمعني الآن، ومشكلة تصل أنها تصبح كربة أو مشكلة جلل أو مصيبة، في البداية أن يعطي المساحة لنفسه للحديث عنها. وقد يستمر الحديث لأسابيع أو أشهر ولا مانع، وقد يبكي بين فينة وأخرى ولا مانع، وقد يحتاج الإنسان أن يتحدث لأكثر من صديق وقريب.
2: ودي أختم معك جزئية محمد، أنا مستمتع بحديثك يا محمد. البكاء أمام العلن أو قريبين منك، ولا فقط في منطقة محايدة أنه أنا أقدر؟
3: أبداً أنا أوصي الناس إذا إحنا نتحدث عن نوبة بكاء لا تتجاوز 30 ثانية، دقيقة. أو غيره، أن تخرج أمام الأشخاص. هذا حفظ لصحتك النفسية. الحزن والفرح كذلك هو جزء من مشاعر الإنسان.
2: صحيح.
3: الإنسان سيفرح، وإذا فرح قد يأتي عليه حادث معين أو مشكلة. صح. ويبكي لا مانع. هذه النقطة اللي أريد توصيلها خصوصا من الرجال. نعم.
2: تسلم، وسلم راسك.

0: يا محمد.
1: الحديث ضروري لكل الناس. أنا أمر بمشكلة حاليا بالمناسبة وسمعت موضوعكم والموضوع يهمني، وأنا مررت بكل هذه التجارب.
2: أنت تمر بمشكلة يا محمد؟
1: نعم نعم، أنا أمر بمشكلة تعتبر يعني كربة ومصيبة حلت علي من تقريبا شهر، والآن أنا قربت الشهر واتزنت نفسيا طبعا بعد حديث مع عشرات الأشخاص، أو نقول ممكن عشرة أشخاص مع مختلف الأعمار والأجناس، شاركت معهم التفصيل، خف علي الموضوع.
2: الله يهون عليك
1: مرة. الله يسلمكم وعقبالكم كل خير. أصابتني نوبات بكاء تقريبا 10 إلى 15 نوبة من البكاء. الآن اتزنت نفسيا، هذا لا مانع ولا في عيب أبدا، بل إن المكابرة والخروج بحلول سحرية كالسفر مثلا أو إقامة وليمة أو حضور زفاف أو فرح إثر وقوع المصيبة هذا غير صحي. لا مانع الإنسان أن يلزم بيته أو مكانه الخاص أو مع المقربين ليومين لثلاثة، يعني لحد أعلى.
0: طيب لو جاء محمد، وأسف على مقاطعتك، لو جاء واحد قال أنا الحين أنا عندي بلان 2 أو عندي مرحلة ثانية، هو أنه لا نفكر في المشكلة، فكر كيف نحل المشكلة، وزاحم هالمشكلة بفكرة إيجابية، يعني أحضر مناسبة ولا أطلع، ليش نقول هذا؟ ليش أقدر أستسلم وأقعد في مكان؟ نعم.
2: لا شوفوا، جزء من العلاج أنك تنعزل شوي.
1: نعم، وتتقبل المشكلة وتعطيها حقها. يعني
0: أنا رحبت بالمشكلة الآن يا محمد.
1: نعم،
0: أقول أنا رحبت بالمشكلة الآن وقمت أحتويها،
1: أعطيها حقها، أعطيها حقها من طيب. الحديث والمشاركة.
2: إيه بس لا تنغمس في في في الحزن.
1: لأن أنا أول ما وقعت بالكربة التي أمر فيها حاليا، في ثالث يوم اتصل بي أحد الأشخاص قال ممكن سافر مكة مثلا، قلت لا أنا غير متزن نفسيا للسفر الآن والعبادة والاعتزال. وفي شخص اتصل بي قال ممكن نطلع لحفل زفاف، قلت ابدا انا غير متزن الان لحضور هذا، لكن انا ايش اطلب منك؟ لقاء في قهوه، تسمعني، تنصت، تعطيني رايك بشكل مستقل ومحايد، هذا يخفف طيب. على الانسان.
0: يعطيك العافيه محمد، كلامك
2: شكرا محمد، ومع قلبك بس نشوفك دائما بافضل حال. شكرا لك. ترى جزء ابراهيم من قبل ما ناخذ اتصال مريم، جزء من حل المشكله اول شيء انك تبعد عنها شوي وتاخذ مساحتك، تعيش في مساحتك الخاصة لفترة من الزمن، بس على شرط أنه ما تتمكن منك مشاعر العزلة والحزن. أنت تحتاج أنك تشوف المشكلة من زاوية أبعد، ثم بعد ذلك تتفهم نفسك. ترى أصعب شيء وهو اللي يهول علينا المشاكل ويكبرها، نحن مو فاهمين أنفسنا في المشكلة هذه.
0: أنا ما أختلف مع محمد إغادة، لكن أنا أرى أنه جزء من الاستسلام للمشكلة أنه أنا أنعزل مع نفسي.
2: لا تنعزل إلى الأبد، أنا أتكلم عن فترة تحتاج أنك تصفي حساباتك، تتكلم مع نفسك، تقنع نفسك، تبدأ أنت من جديد تستجمع قواك. مهما جلست وخالطت مع الناس ما راح يساعدونك ترى إذا أنت ما ساعدت نفسك من الداخل. فتحتاج أنت تطبطب على نفسك أولا، ثم بعد ذلك تمد يدك عشان الناس يساعدونك. على فكرة ترى إن الإنسان اللي يمر خلوني أقول لكم مرحلة اكتئاب أو مشكلة كبيرة وعظيمة، ترى فعل المشكلة على واقع نفسيته وعلى مشاعره تماما مثل واقع الإدمان، يعني هذا حقيقة علمية. فإحنا اليوم نقول نحتاج إلى فترة من التشافي والتعافي، ولازم نعرف كيف نوصل إلى اتزاننا النفسي من خلال بعض الأشياء اللي ممكن إحنا نمارسها. جزء من الكلام اللي تكلمنا فيه مع محمد هو من طرق العلاج اللي ممكن بإذن الله تعالى نحن نتشافى بعدها. أكيد الشفاء بالله سبحانه وتعالى، ولا وأخيرا يعني لما نتقرب إلى الله في صلواتنا وعباداتنا. نقول هلا وسهلا، مين معنا؟ مريم
3: الورد.
2: هلا والله، مساء الفل.
3: مساء السلام النفسي الحقيقي الملموس بإذن الله لي ولك ولجميع المستمعين.
2: يا مساء السعادة.
3: أرد على الأستاذ محمد، أولا الله يهون على أيا كان مصابه، لكن أنا نصيحتي لك كأخت، أول ما تصير للإنسان أي مصاب أيا كان نوع أيا لازم يتصف بالاتزان الانفعالي. الاتزان الانفعالي مو معناته أني أنا ما أبكي أو مو معناته أني ما أنعزل. الاتزان الانفعالي هو أول خطوة لاستيعاب الكرب، أول خطوة. الاتزان الانفعالي باختصار ما أعطي المشكلة أكبر من حجمها.
0: يا سلام.
3: ما أعطي الحياة بأسرها أستاذي وأستاذتي زائلة. فأنا لما أنغمس في همي، الأستاذة بتقول ننعزل، أنا ضد الانعزال بمعنى الانعزال اللي يعني بيطول، لا، أنا أكون واعية، يكون عندي نضج، يكون عندي بعد نظر، أتناول المشكلة إنها زائلة، الوقت اللي أنا فيه حيكون ماضي يعني أنا لو استنيت شوية حيكون ماضي. فإحنا كلنا ترى ضيوف في الدنيا بشكل وبآخر، وما نمتلك من حطام الدنيا قدر أنملة. فلازم أنا يكون، أيوة لازم يكون أنا عندي اتزان انفعالي. أنا بس حبيت أرد

0: أستاذ محمد، أنا سمعت كلمة يوم الخميس من طالبة، أنا أستاذة ثانوي، فسمعت من طالبة كلمة، أنا أعتقد الكلمة هذه حتصنع ما تبقى لي من أيام في الدنيا. الله يطول بعمري
1: وعمرك يا رب.
0: آمين. آمين. آمين. إيش قالت لي يا أستاذتي؟ قالت لي عندما تتحدثين أستاذة مريم أقول في داخلي نطق الجمال.
1: يا سلام، هي شافت فيك شيء جميل جدا عشان كذا ركزة معك.
0: أيوة، فنطق الجمال، هي تقصد طبعا الجمال اللفظي، الجمال الإنساني. أنا دائما أقول الإنسانية زي البحر لا ساحل لها، الإنسانية ما لها صلة لا بدين لا بلون لا بمكانة. فالظاهر أني لمست في هذه البنية، الله يسعدها وين ما كانت، لمست هذا الجانب الإنساني. فلما قالت لي والله يا أستاذة مريم أنت لما تتكلمي أنا أحاول أني أصفي ذهني أصفي حواسي، لأنه فعلا إذا تكلمتي أنت نطق الجمال. فتخيل أستاذي وأستاذتي هذه الكلمة بالنسبة لي أنا جبر خاطر، فحتصنع ما تبقى لي من عمر. فأنا حقيقي أهدي ألف سلامي بنتي الجميلة بثينة.
2: وهذه رسالة يا أستاذة مريم وكل من يسمعنا، أنه جميل أن كل من يعمل في قطاع أو مربي سعيد للأجيال أو في القطاع الصحي أو في جنودنا اللي يعملون في الميادين، ربما موقف ولا أثر يترك بصمة في قلب شخص تتغير مفاهيم كثيرة في حياته. هذا الأثر العظيم اللي اليوم أقوله لأي أحد في مجلس في مكان.
0: الأثر أنت أب أم أيا كان، صديق جار، لو كنت عابر في هذا الخط في القطار مثلا، اترك لك أثر جميل. الحياة لا تستحق كلها التشنج أو أنه لا، الحياة أبسط مما نتخيل، أبسط. فلازم إحنا نسهلها على أنفسنا، نكون مرنين، نكون ناس واعين ناضجين، الاتزان الانفعالي ثم الاتزان الانفعالي ثم الاتزان
2: وبأسلوب عفوي أكثر. أستاذة مريم ومثلك أخبر ما شاء الله تبارك الله، وأنت عاصرتي وقابلت كثير من أنماط الشخصيات، الأثر لا يبقى حتى عند الطالبة هذه، تنشره في شتى مراحل عمرها، في في في في في تربيتها لأبنائها، في حياتها المستقبلية، في كيف تجيد أسلوب الطرح الجميل.
0: أنت فتش في تفاصيلك أستاذي حتلاقي كذا شخصية أثرت عليك تأثير.
2: الله عليك.
0: أيوة، فلا لا لا، وترى إحنا بنتأثر مو بالضرورة أكبر منا سن أو أكثر منا علم، ترى إحنا بنتأثر باللي أكثر منا إنسانية. فحط لي بين هذه قوسين الإنسانية فعلا بحر لا ساحل له، لازم نطلق العنان لإنسانيتنا بشكل وبآخر. حقيقي ألف شكر على الموضوع الجميل، لامسني وأنا راجع للبيت فحبيت أني أشارك.
1: شكرا لك أستاذة مريم، نورتينا وسعتينا بكلامك الجميل، وأنا متأكدة أن هذه الكلمة اللي سمعتيها من الطالبة هي ما تركت بصمة اليوم، هي تركت بصمة العمر. فالله يحفظك ويحفظها، ونسمع المزيد من هالكلام الحلو الطيب معنا فؤاد. مو بس كلام حلو طيب، شعر بعد. حيا الله فؤاد.
3: هلا والله غادة.
1: هلا ومسهلا.
3: بس عليك وعلى أبو تركي وعلى الحبيب مهند. أنا يجبر بخاطري هذا مهند.
1: مهند شي يقول لك؟ إحنا ما نسمع، هو في الكنترول، شي يقول لك؟
3: حلو يعني والله، يعني مو بس أنا، كل مع كل الناس تلاقيه، يعني مع أهله، مع الناس، مع الثقات. من تعرف
1: هو صراحة للأمانة جزء من شخصية مهند يعني، إنه يترك المكان يعني إيجابي.
3: ارتحنا نفسيا كلكم بتركي وانت يعني.
1: تسلم لنا فؤاد.
3: يعني والله الواحد يعني يحاول يدخل نفسه بقلوب الناس مثل مهند وغيره. انا والله حساس يا يعني. والله حساس قسم بالله.
1: حساس.
3: اتحسس من الطفل والله.
1: تصيح وش يعني اقرب موقف؟
3: ما حد يعلم فيني الا الله، اقعد في الليل افكر والله.
1: تفكر.
3: ما بين للناس.
1: متى اخر مرة طاحت دمعتك فؤاد؟ متى؟
3: ها؟
1: متى آخر مرة نزلت دمعتك؟
3: والله كل يوم يعني.
1: كل يوم؟
3: يعني ما أيوة، لما أشوف ظروفي كذا ألجأ إلى الله، يعني أبكي إلى الله مو للناس.
1: شوف هذا دمعة الإنسان في خشية الله، هذه أغلى وأعز دمعة، وهي الدمعة اللي
3: شوف هذا دمعة ذي دمعة الإنسان لما تطلع من واحد مجروح ولا مظلوم، ندل عظيمة كبيرة والله. الله يجبر بخاطري. أنا
1: آمين يا رب.
3: إذا غلط يجبر بخاطريتي، أنا ما غلط، ما اعتدي على أحد، بس إذا غلط يجبر بالخاطر. خليني أقول قصيدة يمكن يجبر خاطرية والله.
1: أي لازم هالبيتين، تفضل اسمع.
3: أنا والله لازم يعني أحب يعني لما هو الله أنا قد يمنع ناس يقول لي قل قصيدة يعني ولا كأنهم اسمع ولا أغني
1: عادي
3: ولا حد يدق لك خبر.

0: ما مشكلة نسمع حمد
1: وذا لا يتكلمون مع بعض وانا الحالي قاعد تسمعون انت وانا قاعد اقول له القصيده انا. المهم خلينا نسمع خلينا نسمع
0: يلا قول.
1: يقول الله والله احب الشعر. يقول شخبارك شخبارك الما تنعرض معقوله قلبك ما يرض وتحس دقيقه بعاصي براحتك لما عفت عمي براحتك لما عفت بس ما عفتني براحتي مو قلت لك شوية انكبر وياك ردت أقضي العمر مو ويا دمعي وساعتي بس أنا من أتذكرك نصين أشق دشداشتي بليل هلا وادم تفض بس إيش يفض طلالتي مشكلة قلبك مو وفي ينسى بسهولة وينطفي ضليت أشوفك بالصور يا ما صرت إكاس يعطيكم العافية.
2: شكرا لك.
0: العافية. شكرا فؤاد.
2: ناخذ فراس. مساء الخير فراس حبيبي.
3: يا مرحبا ابراهيم.
2: طولنا عليك حبيبي معليش يا قلبي.
3: لا بالعكس مستمتعين مع فؤاد.
2: يا حبيبي تفضل يا حبيبي. احيانا نسمع المتصلين طبعا اللي شاركنا الطف الحكي والنقاش الجميل. ففي شيء احيانا تسويه انت مع نفسك تحس نفسيتك حلوه على طول جبر خاطر زرع ابتسامه في وجوه الاخرين عمل إنساني يعني شغلات تصنع يومك حتى دعوة من كبير سن ولا من شاب ولا من ممكن تتغير الموازين وأنا دائما أؤمن أنه رب دعوة من دعوات هالناس بموقف جميل ممكن تصيب نفحة إجابة تسعدك طول حياتك. أقولها وأكررها ودائما أذكرها في كل يعني وسائل التواصل بحيث أن الواحد يتأثر أنه ترى الكلمة الجميلة تصنع من نفسك شيء جميل. يعني عطنا وش الشيء اللي صنع يومك وش الألطف كلمة سمعتها.
3: والله أنا من الناس اللي يأثر فيها اللقاء خاصة لقاء الآباء مع أبنائهم أو أمهاتهم تأثر فيهم بشكل خاصة إذا كانوا مقتربين أو شيء هذا مرة تأثر اللقاء نفسه يعني لحد إني أبكي صراحة.
2: لقاء الأهالي ولا لقاء
3: لا والله لهالي مع أبنائهم أو بناتهم المغتربين أحيانا يعني
0: اللي بعد غيبة وجمعة لقاء وكذا تأثر
3: فيه. أي والله يجي

0: لا لا لا والله ما في احد لا لا.
1: بس انت اذا شفت هالشيء يرق قلبك.
0: ياسر فين؟ اي والله
1: حنون والله يا فراس
0: جدا. اما بالنسبه للشيء اللي يصنع يومي وسعد صراحه هو ايداع الراتب او حواله.
1: الحين ما عرفناك انت حنون ولا مادي.
0: لا لا عاد الانسان كله مشاعر.
1: يلا يعطيك العافيه. شكرا يا فراس. شكرا.
0: الله يطول عمرك.
1: اهلا وسهلا. أهلين. هذه من الكلمات ترى الرنانة اللي تخلي الواحد ينبسط ويستانس. بعد عندنا إحنا المذيعين عندنا شيء بعد يونسنا. نطلع فاصل. هذه كلمة لطيفة ترى إذا قالها المخرج. طيب نسمعكم والمزيد من ألوهاتكم على 011 40 5 3.

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعين. اليوم نتكلم، بما انه امس كان اليوم العالمي للصحة النفسية، نتكلم عن جانب تجارب الحياة ومواقف الحياة وتعاملنا مع احداث نواجهها بحياتنا، نمر في مرحلة اكتئاب، ضيقة، كرب لا سمح الله. لكن يا جماعة الخير، احيانا اللي تعبنا مو اللي صار لنا، اللي تعبنا هو كثرة تفكيرنا باللي صار، ترحيبنا للفكرة. تلقى الواحد يعيد المواقف في راسه 20 مرة ويقول ليش قال لي كذا، وليش ما رديت عليه، ويمكن يقصد شيء ثاني، وحس الناس يعني في مؤامرة علي. المشكلة الأكبر أننا أحيانا نتعب أو نتعب أنفسنا بأشياء ما صارت أصلا، نخاف من بكرة، نفكر في احتمالات، نرسم سيناريوهات، ونعيش القلق قبل ما يجي الموقف. يا جماعة خير، مو كل فكرة تمر في بالك حقيقية، ومو كل شيء تخاف منه راح يصير. يعني لا تعيش المشكلة مرتين، خلاص جاتك الحمد لله على كل حال. بعضنا يعيش المشكلة قبل وقوعها ويبدأ يرسم، يقول أخي إذا وقعت كذا قال بيصير كذا. أحيانا نعيشها مرة ومرتين وثلاث. طيب ليش نستعجل الهم؟ ليش نقول المقابل هم؟ ليش ما يكون سعادة؟ ليش ما أقول فكرة خلاص أعود نفسي بمناعة لكل المشاكل تواجهني؟ خلونا نتعامل في الأمور في وقتها، ولا تفسر كل تصرف ضدك. ترى مشكلة تفسيرات الناس احيانا تخلينا ناخذ مواقف من اشخاص يمكن ما كانوا قاصدين. يعني واحد ما رد على اتصالك تقول اكيد زعلان مني، واحد تغير

0: اسلوبها تقول اكيد انا مسوي له شيء. يا اخي يمكن مشغول، يمكن تعبان، لا تظلم نفسك بكثره التحليل. احنا ما ذبحنا الا التحاليل يا غالي. واحد يحلل يقول يا اخي الحركه كذا جالس تسقط علي، الموقف كذا، ولا تجعل الماضي يسجن حاضرك. في ناس عايشه اليوم بعقليه موقف صار قبل 10 سنوات. يا اخي سامح نفسك، تعلم من اخطائك، لا تخلي الماضي يسرق منك سعادتك اليوميه. والله العظيم بعض الناس يقول سبحان الله، يقول يا اخي انا ليش اخذت هالخطوه، ليش كذا، واقعد اعيش في هم يزاملني طول حياتي. هل تشوف
1: كثيرين
0: نفسك
1: كثيرين والله
0: ولا لا غاده؟
1: فعلا في كثيرين عايشين في الماضي، يعني ما هم قادرين يتجاوزون وعندهم عقده الماضي، لانه عاشوا فترة من الفترات هي صعبة في حياتهم. أي نعم نتفق على هذا الشيء، ما يعني نحجم المشكلة ونقلل من معاناتهم، لكن يا أخي اليوم اللي راح راح. يعني يومك الجديد اللي أنت عايش فيه هل ما يستحق منك أنك تعيشه وتستانس وتنبسط فيه؟ ممكن الماضي سيء بسبب أشخاص هم عايشين حياتهم وأنت قاعد تندب حظك تعيس.
0: والله
1: طيب ليه يعني؟ وش اللي يسوى؟ ليه ما تحب نفسك؟ ترى تقليل الذات هو اللي يخلينا أحيانا نرتبط بماضي يعني فترة طويلة. حب نفسك وقدر ذاتك وعطى حقها. خلاص الماضي الله كتب عليك وصار ما صار، لكن حاول دائما انه يومك اللي تعيشه تكون انت في افضل حالاتك، لانك تستاهل انك تعيش بسعاده ويعني راحه نفسك اولا واخيرا، راحه بالك ونفسك طبعا.
0: وعلى فكره بعد كلامك على ما تم يا غاده، لا تبحث عن اجابه عن كل شيء، ترى مو كل موقف يحتاج تفسير، ومو كل سؤال له جواب. يعني احيانا راحه بالك تبدا انك تتقبل انه في اشياء ما راح تعرف اسبابها، مو شرط. بعض الناس سبحان الله يا اخي، الله سبحانه وتعالى يقول لا تسال عن اشياء تبدا لكم تسؤكم، تلقاه يفتش يفتش يفتش.
1: يعني مثلا حماتي عزمت كل كناينها لنا مثلا، رحت تعب عمري ليش ما عزمتوني؟ لا
0: ايوه
1: اروح لا. اشتكيهم عند ولدهم.
0: لا بالمقابل يا غاده، احيانا سبحان الله في ناس تقول خلاص الموضوع عندي، وهو داس طارد ورا مشكلته، يطار طار انسمع. طبعا هو حساس، وان بحث بحث بحث وعرف وش التفاصيل
1: زعل.
0: طب يا اخي ان ما نبيك تزعل، احنا حلينا المشكله ورتبنا كل شيء، وما كان الموضوع يستحق انك انت تفتش في خفايا. يا اخي الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه، يا اخي انت لا تقعد تفتش في اشياء انت يعني الموضوع انتهى. لا لا ابي اعرف،
1: حتى لو ما انتهى يعني تهتم ليش؟
0: بعض الناس يا اخي، بعض الناس هذا مجموعه من الاشخاص، يعني بعطيك مثال، قاعدين كذا مع بعض كمثال، يعني
1: إيه؟
0: تلقى الموضوع من حل من الأربعة، والخامس هذا يعني جريء إنه يبحث وش المشكلة. المشكلة انحلت ويعرفون لو درى بينجلط
1: إيه؟
0: أو بيزعل، لا علموني لا علموني، وروح يفتش ويسأل عمال ويبحث منه ويدور تفاصيل كأنه محقق كونان، وإن درى تعب. ها
1: أبو زنيفر،
0: هذا أبو زنيفر، ترى أبو زنيفر ما يذبح إلا نفسه، ترى الفكرة هو قاعد يقتل نفسه بس ما يدري. فحاول لا تعطي الاحتمالات أكبر من حجمها. كل مرة خفنا من شيء وسهرنا نفكر فيه، وبالأخير اكتشفنا أن الموضوع أبسط مما نتوقعه. بعض الناس يقول زي يعني خلاص ما تدخل في تفاصيل. فإذا زاد التفكير يا جماعة اكتب اللي يشغلك على ورقة بدل ما في. أنا بعطيكم حلول بس بعيش اليوم.
1: خلينا نأخذ عبد الرحمن، هو برضو أيضا يعني يحب دائما يدخل مداخلات جميلة. نأخذ عبد الرحمن الشلوان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وبياكم، اهلا وسهلا.
0: كيف حالك طال عمرك؟ شلونك؟
2: يا هلا والله مرحبا، يا هلا والله سهلا.
0: وين الناس يا ابو سعد؟
2: موجودين. يوم الخميس كنت معكم.
0: صح، بس انا ما اتكلم على الخميس، اتكلم على اليومين الويكند. وين كنت؟
2: والله كنت في البيت،
0: ما طلعت.
2: لا والله حضرت زواج في الخارج ورجعت.
0: الاحظ عليك من اكلمك يا ابو سعد ما شاء الله زواجات ما شاء الله تبارك الله.
2: والله هو
0: لا عزمني المخرج حاسدهم، عزمني. طيب
2: ابشر بس لك الدعوه، عندي 3 زواجات جايه.
0: الله يسعدك يا عبد الرحمن.
2: والله اذا دعيتهم فاجيبوا. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما دعاك الا يبغاك تجي، يدعوك عشان بس قولت انه دعاك سوى لك دعوه، لا يبغاك تجي تشاركه فرحه، واجب عليك تشارك الفرحه.
0: طيب سمعت تعليقات كثيرة عبد الرحمن، إذا كنت متابعنا في بداية البرنامج.
2: إيه نعم سمعت. نعم.
0: إيه يعني بعض الناس يقول الانعزال شيء مهم، بعض الناس يقول لا الاستسلام، الانعزال جزء من الاستسلام، البكاء شيء مهم. في ناس يقول مستحيل أبكي، ما بكيت في وفاة أبوي. بعض الناس كذا سبحان الله، طبيعتي. فهمتي؟
2: لا والله القسوة القلب غير مطلوبة يا أخوي.
0: فهمتي عبد الرحمن؟ طبيعتي أنا، فهمتي عبد الرحمن؟ طبيعتي إني أنا ما أبكي مثلا، واضح. اسمع إيه ما أبكي. طيب أنا وش أسوي طيب يا أخي؟ هل أنا بدخل في مرحلة اكتئاب بعد؟
2: لا لا لا لا، يجب أنك يعني تعالج الموضوع بروية وبحكمة، وبعدين التغاضي مطلوب، لا تدقق على كل كلمة جاءت، كل كل كلمة وصلت، كل كل كلمة، بينما أنت بإمكانك يعني تخطي على أحد بكلمة يعني. فالواحد يحسب حسابه على الجنبين يعني. التغاضي أمره مطلوب يعني، وأنا يعني اللي يصنع يومك يعني يجب أنك يعني تكون مبتسم، تكون أريحي، تكون إيجابي، أهم شيء الإيجابية عندك تكون إيجابية.
0: صح.
2: لما تكون إيجابي ما عندك مشكلة، كل الأمور تسهل سهلات يعني.
1: هو يجي يقولك الواحد الإيجابية ما هي زر أضغطه وخلاص أنا إيجابي، شلون تكون إيجابي؟ كيف تعود نفسك تكون إيجابي؟
2: دائم إذا قمتها الصبح وصليتها الفجر أبد إن شاء الله تنشرح الدنيا في وجهك، وقم واللي تقابله بتصير في وجهه.
1: بعضهم أول ما يقابل شخص ما يواطنه من يعني من فجرية ربي على طول يتشام، يقول هذا اليوم
2: الله يستر من تاني. هذه مشكلة، وشو أنا قابلت الرجال ذاك أعوذ بالله، هلتي ما قابلته، قابلت فلان يا أخي يا ابن حلال، الدنيا أخذ وعطى، والدنيا ما تستاهل، والدنيا محب ومحبة. يعني يجب الإنسان يتنازل يقدم ما عليه، ما يقدم للناس وهم يقدمون له يعني. أمس أنا والله صنعت يعني أمس القريب هذا، أمس واحد طلب مني اشتراك وسويت الاشتراك، جاني من الدعم الله به علي، جزاك الله خير، رحم الله والديك وما قصرت يعني، الحمد لله صنعت يوم بعمل بسيط يعني.
1: سلام عليك يعني، شكرا لك يا عبد الرحمن.
2: يا مرحبا يا مرحبا،
1: شكرا لك. طيب نروح لترند اليوم.
0: ودي بس أتكلم عن عند بعض يعني شيء بناقشه مع المستمعين ممكن؟
1: لا.
0: طيب تفضلي.
1: لا المايك لك طبعا.
0: والله جرحك بس.
1: كل ما قلنا بنزين الأسلوب ما يجي ما يرهم.
0: لا والله أنا بتكلم عن شغلات عن التفكير المبالغ فيها.
1: لا أكيد نسمع منك، أكيد نحتاج كلنا هالكلام، تفضل.
0: إيه والله بعد إذنك. ها طبعا نقلا على بعض الاطباء يقول اذا زاد التفكير يعني وش الاشياء اللي ممكن اسويها يعني، او الطقوس او الممارسات اللي ممكن نتفادى كثير من التفكير المبالغ فيه في حياتنا. انا اذكر الدكتور يقول اذا زاد التفكير اكتب اللي يشغلك على ورقه بدل ما يظل يدور في راسك يعني. اكتب مرض، تعب، بعض الناس سبحان الله يحتوي مثل يقول انا تعبان، انا مريض، انا ما ادري، اكتب كل اللي يزعلك، كل اللي يضايقك او يشغل بالك اكتبه في ورقه، دين، اي حاجه. طبعا ليش؟ لانه هذا يقول يتفرغ من ذاكرتك او من من من من, من عقليتك. الشيء الثاني احيانا في افكار سلبيه مرحب فيها في حياتك، فكره سلبيه اللي هو الافكار المزعجه، مستقبل مش كويس، في شغلات احيانا تكون مزعجه بحياتك، حاول تزاحمها بفكره ايجابيه. يعني إذا جت فكرة سلبية في رأسك كل شيء تراجع، زي المرض، زي الموت، زي القلق، زي الهم، زاحمها فكرة إيجابية. بعض الناس يقول ما أقدر، لا حاول، ترى مرة مرتين وثلاث لين تطرد الفكرة السلبية اللي برأسك. اسأل نفسك هل عندك دليل على اللي أفكر فيه اليوم أو مجرد توقعات؟ ترى 99% من اللي قاعد تفكر فيه ما راح يحصل، لأنك أنت ما تعرف الغيب. فلا تقعد تحس، لا تحس أنك أنت يعني تسلم نفسك لموقف مزعج بحياتك. وإذا عندك مشكلة ركز على خطوة عملية لحلها بدل تكرارها في ذهنك. قلت لك زاحمة بفكرة إيجابية، امش، ترى الرياضة زينة يا جماعة، تحرك، ابعد شوية عن الجوال، مصادر التوتر، ترى الذكاء الاصطناعي متعب يا جماعة. يعني بعض الناس يدخل مثلا في وسائل التواصل ويبحث عن مشاكل الصداع، خلاص ترى كل اللي بيزاحمك في وسائل التواصل عن الصداع الشقيقة، صداع النصف، صداع الرأس. أنت رحبت فكرة واحتويتها وبدأت تنظر وتسوي مؤتمر بينك وبين نفسك، لكن من المتضرر اليوم؟ أنت المتضرر. والذكاء الاصطناعي ما يرحم يا جماعة، قولون، باطنية، رأس ورجل وما أدري وشو، ويبدأ يأخذ إجابات وتحليلات من وسائل التواصل وكلها 99% مو صحيحة، بس أنت تحس أنها تشابه شخصيتك. الرياضة يا جماعة، ولا تروح للسرير وانت تحاول تحل كل مشاكل حياتك، يعني لا تروح للسرير وانت مفرغ كل مشاكلك بحياتك. إذا أصبح التفكير والقلق اليوم مستمرين يؤثرون على نومك، يا أخي استشر مختص نفسي يا أخي.

0: تحفظ لأحد، شو من أقرب شخص ممكن تسمعك تسمع له. فيا أحباب، ترى بعض الأفكار مثل الضيوف تمر علينا لكن مو لازم نستضيفها كلها، يعني نخليها يعني ونرحب فيها وتسكن في عقولنا. تعلموا وتتركون بعض الأمور تمضي، مو استسلام يا جماعة، لكن حفاظ على سلامتكم النفسية والله يا جماعة. وتذكروا دايم مو كل شيء يحتاج منك تفكير أكثر، بعض الأشياء تحتاج منك تقبل أكثر، وبعضها تحتاج قرار، وبعضها تحتاج تتركها وتمشي. حتى الناس السلبيين، واحد مزعج بحياتك ما أنا ملزوم أن أضيع وقتي معه والله العظيم. فاصل 011 45 5 3.
1: أنا ما راح أقول شيء، يعني أنا تركت لك المجال تفضفض. ترى ترى هذه كلمة ونصيحة لكل نساء الأرض يا جماعة، تعرفون أنه كثير من عصبية الرجال اليوم نشوفها في بيوتنا وفي الشوارع، شفت الزحمة هذه للعالم تخابط في بعضها البعض، جاية من وين؟ جاية منا إحنا النساء. شلون ما نعطيهم فرصة يعبرون ويتكلمون؟ ما قدام لها الشارع يطلع كل حرته فيه. خلاص انت ارتحت نفسيا الحين، قلت لك خاطرك
0: ذكرت موقفك اللي اقوله
1: لا
0: باختصار
1: لا.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا في أثير إذاعة الرياضة في الساعة الثانية من البرنامج. طبعا انتهينا طبعا موضوع اليوم العالمي للصحة النفسية، وسمعنا نقاشات وتعليقات ومشاركات أثلجت صدورنا بتجارب جميلة وتعليقات حلوة. غادة، وش عندنا من مواضيع جاية الحين في الساعة الثانية؟
1: نروح لترند اليوم أصدقائنا، ترند اليوم ولها علاقة يعني بطريقة أو بأخرى بموضوعنا اللي ناقشناه في البداية المتعلق بالكلام الطيب من خلال يوم العالم للصحة النفسية. ترند اليوم اللي بنناقش فيه موضوع الحظ.
0: الحظ.
1: الحظ يقول لك يعني الآن في للحظ دور فعلا في حياتنا، كلنا نؤمن بالحظ، ترى ما في شيء أحيانا يترتب له. نعم الفرص كلها تحتاج مننا أن احنا نكون موجودين ومستعدين ونوفر البيئة أو الظروف المناسبة من أجل أنه تجينا فرصة جيدة نغتنمها، لكن أحيانا تجيك الفرصة على طبق من ذهب، هذا يسمونه الحظ. فنبي نعرف منكم أصدقائنا، يا ترى متى حظك باعلك واشترالك؟ يعني متى قام حظك؟ متى قلت هذه ضربة حظ؟
0: الله،
1: صار معك الحظ؟
0: ممكن في بعض المواقف، بعض القرارات يمكن مريت فيها، وأنا أعتقد إنه الحظ كان جزء من يعني جزء من هالنقلة النوعية اللي مريت فيها.
1: أي يعني في شيء جاك بدون ما تسعى له؟
0: أنا أقول والله كنت أقولها، أحيانا ممكن رزقك على ظهر عدوك كنت ما تدري.
1: صح.
0: إيه، فطبيعي يعني هذه طبعا النية لها دور، الدعوة صابت نفحت إجابة وأسعدتك طول حياتك. حظ مثل ما قلت يا غادة، أحيانا سبحان الله الناس اللي حولك زي اللي يقولك أنا والله ما أدري، يرفع السماعة علي المدير قال أنا بحطك النايب، وأنا يمكن أقل شهادة بين الحاضرين أو بين الموظفين أو أني أنا في مرتبة أقل، بس أنه هو ارتاح لي. ترى أحيانا سبحان الله القبول من الله، تلقى واحد سبحان الله يعني هذا جزء من الأقدار بعد. ولكن المشاريع، بعض الناس قاعد في مجلس وقال له واحد معك فلوس 1000 ريال، ترى في طريقة يعني مشروع سهلة كذا عن طريق موقع وكذا، يقول ما كنت أدري وما كنت متحمس أصلا، بس اليوم الخير اللي أنا فيه كان سببه بعد الله الموقف الفلاني أو الجلسة الفلانية أو الشخص الفلاني، حظ. فنبي نسمع منكم متى ضرب معك الحظ وصار عندك شيء ما كنت تتوقعه وكان الحظ. طبعا الأقدار، إحنا كلنا نؤمن بالأقدار، لكن الحظوظ أحيانا سبحانه تيجي في أوقات ما كنت متوقعها كذا بالصدفة زي ما يقولون. عطونا
1: يعني رب رمية من غير رامي.
0: الله، رب إيش؟
1: رمية من غير رامي. وأحيانا ترى في واحد يقول أنا نحيس حظ، في واحد يقولك أنا والله حظي لا بعد ولا قبله.
0: أكيد شاركونا على 011 40 5 3، متى ضرب معك الحظ؟

0: عز النهار. عز النهار.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: خلك معنا
8: هلا بالطيب الغالي
7: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: شاركونا في عز النهار. عز النهار.

0: عالم النفس البريطاني ريتشارد وايزمان درس مئات الأشخاص اللي قالوا عن أنفسهم أنهم محظوظين، والأشخاص أيضا اللي قالوا عن أنفسهم أنهم غير محظوظين أو سيئي الحظ. طبعا هذا العمل نشر باسم The Luck Factor عام 2003. وايزمان قال هو راح درس هذول اللي سيئين الحظ واللي حظهم زين، أوكي؟ طلع بشيء. قال أنا لاحظت أنه في ارتباط وثيق بتجارب الحظ عند المشتركين. أول شيء قال أن الناس اللي قالوا حظهم زين كانوا منفتحين على فرص ومواقف جديدة. ثاني شيء كانوا منتبهين للفرص الغير متوقعة. ثالث شيء والأهم يقول كان يصغون لحدثهم. طبعا هم هذا مو يعني دليل أنه حدث يقول كذا معناته بيصير، لكن كانوا يؤمنون بالحدث، يعني عندهم حاسة أنه هذا الشيء بيكون مناسب لهم أو رح يجيهم حظ. أيضا كان التعامل المرن مع العثرات. أكيد مو كل إنسان في الحياة ما يتعثر، ما يعني يصير عنده مشكلة، لكنهم هم كانوا يتعاملون بشكل مرن، يعني يطيح على طول يرجع يقوم مرة ثانية، ما يستسلم. فهمت؟ فهذه كانت من السلوكيات اللي وجدها عند الناس اللي قالوا عنهم أنهم محظوظين. فالفكرة أنه الإنسان يقدر يتحكم بالصدفة. طبعا الدراسة قالت أيضا كل شخص يقدر يصنع حظه بمجرد تغيير تفكيره.
1: صح،
0: غير تفكيرك تغير حظك.
1: وكلامك على ما تم يغادى أحيانا سبحان الله بعض الأشياء يصمل على شغلة معينة ويلقى عثراتها كثيرة، ربما تكون جزء من الحلول في البدايات لكن ما التفت. بعض الناس ما تحب تلتفت، تقول لا أنا، ويبدأ يربطها بأمثلة أنه التاجر يقع ويقوم، وهذه مشكلة. أحيانا وقوف في بعض المحطات أو الالتفات للخلف طبعا لبعض المواقف تخلينا نشوف عندنا أشياء ممكن أسقطناها بدون ما نحس فيها، ممكن تكون جزء من الحلول. يعني وش المشكلة أني أنا ألتفت؟ وش المشكلة أني أنا أرتب أوراقي من جديد؟ وش المشكلة أنه أنا أعيد أخالف يعني تيار القرار الداخل اللي عندي، يعني أقول أنا لا. فهذه مشكلة جماعة، يعني إحنا نفكر أحيانا سبحان الله بعض الناس دائما متفرد برأيه، لا أنا الصح أنا كذا، ويدخل في مرحلة عناد وكذا. وهذا ذكرنا بموقف اللي يعني واحد حس أنه خلاص أنه الناس كلها يعني في مؤامرة علي وكذا، ولازم أكون أنا واضح بقراري. لا، أحيانا يمكن يكون جزء من القرارات اللي حولك هي تكون نقطة تحول في حياتك ويضرب معك الحظ فيها. بس بعض الناس سبحان الله أحيانا يكون متفرد برأيه، أناني في رأيه، عنيد في قراره. فمشكلة يا جماعة، لذلك حلو أني أنا أعطي نفسي شوي مرحلة من التفكير، مرحلة من التأني. حتى لا تقول هذه شخصيتي، بعض الناس يربطها ترى أنا اللي على قلبي على لساني. طب إذا كان اللي على قلبك غلط، وإذا كان قرارك غلط، وإذا كان اتخاذك لهالموضوع غلط، فلذلك أهد شوي، خالف رأيك شوي، خالف قرارك شوي. لا بعض الناس أوكي أنا أعرف قيمة نفسي وأعرف أنه هذا قراري صح. لا، أحيانا التأني في بعض القرارات والالتفات وإني أسمع من اللي حولي جزء من الحلول. فعطونا شاركونا يا جماعة، متى ضرب معك الحظ، ومتى كانت هذا أو كان هذا الحظ نقطة تحول بحياتك؟ باستشارة، بموقف صدفة، من بين كل الناس لا
0: ناخذ اتصالاتكم على 011-40-53. خلونا نقتل المطرب الجديد هذا في مهدة. ناخذ اتصال من معنا.
1: يلا.
0: حصة.
1: يلا حصة، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هلا حياك الله.
1: الله يسلمك ويعافيك، شلونك؟
2: أحسن حظر بمعين مسك الخط
1: عدو لهالدرجة، تلفوننا مشغول.
2: اي والله دائما مشغول،
1: يبغانا خط جديد.
0: والله حنا اللي حظنا اليوم حلو يا حصة.
2: الله يحلي أيامك يا رب.
0: قولي لي متى كده حسيتي إن حصة محظوظة؟
2: والله أتذكر مرة، يعني أول ما فتح ماك عندنا في كان فيه إكس طربة، أنا شريت الوجبة وتأخر اللي يجيبها لي.
1: إيه؟
2: أمي من النوع اللي خلاص الساعة 9 لازم تنامي.
0: إيه؟
2: نامي.
0: نعم.
2: نمت ما جت الوجبة.
1: إيه؟
2: الكوب حقها فيه إكس طربة، كشطة لقيت فيه الحمد لله وجبة ربي عوضني مرة.
1: ومن اللي كان الوجبة اللي قبل؟
2: يعني ما في، ما شاء الله ما في شيء يبقى أول.
0: ما في شيء يبقى صاد.
1: يعني الوجبة اللي قبل من كلاها طيب؟
2: كانها ولد أختي اللي جابها لي.
1: يلا
0: بالعافية.
1: بالعافية.
0: أهم شيء إنه ما راحت عليك يعني.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله ربي عوضني.
1: يا الحمد لله، هذا الحظ. طب ما زال الحظ يضرب معك مواقف جميلة يا حصة؟
2: اي والله الحمد لله.
1: الحمد لله. تربطينها بالنية ولا تربطينها انه تسمعين، ولا انت مؤمن انه
2: على النية؟ على نياتكم ترزقون.
1: الله اكبر، يعطيك العافية. شكرا حصة، يعطيك العافية. أبو سعود مساء الخير.
3: مساء النور يا هلا. مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا وسهلا. شلونك؟
3: بخير. شلون أبو شركي؟
1: الله يرضى عليك سلمك يا حبيبي.
3: مساء الخير يا بنتي.
0: هلا وسهلا. حياك الله عم بسعود. شلونك؟
3: شلون بناتي؟ طيبات.
0: الله يخليك يا رب. طيبات الحمد لله.
3: الله يهديك. قطعتينا من هالمطرب. قطعتينا من أبو شركي. ما أسمع الأغاني حقاته.
0: أنا حريصة على أسماعكم. بس
3: والله حريص يسمع هذه الأسماء. ولو بيتين منه
1: معلي.
0: أنت قد الكلام يا أبو سعود. خليه يغني لكم عادي.
3: لا حين. لا أنا معك. يلا.
1: اسلم أبو سعود. متى ضرب معك الحظ يا أبو سعود في يوم من الأيام؟ مشروع عرض موقف؟ ها
3: ترى الحظ
1: إيه؟
3: ما هو إنه يجيك دراهم ولا أول الحظ. صارت أخلاقك عالية.
1: صح.
3: هذا من الحظ اللي أعطاك يا رب العزة والجلال. ما هو إنك تأخذ دراهم وبعدين ما بك حظ. جاك فلوس جاك مليون لكن أخلاقك شرسة ونفسيتك شرسة. لا الأخلاق العالية ترى من أول الحظ الطيب.
1: إيه.
3: نعم. أنا جانا حظ ما أنسى أبدا.
1: إيه.
3: زوجتي هالي معي.
1: إيه.
3: أنا مطلب قبل سنتين. زوجتي هالي معي. ما أملت إني إن أجيها ولا أملت إني أقرب حولها.
1: إيه.
3: وضرب الحظ لله الحمد لها وباهلها من قمة إلى قمة الحمد لله.
1: والشكر.
3: هذا أفضل حظ جاني بحياتي.
0: زوجتك الأولى يا أبو سعود؟
1: لا هذه اللي مع الحين.
3: نعم.
0: الأولى تقصد ولا الثالثة؟
3: لا ثالثة.
1: الله يخليكم البعض إن شاء الله.
3: الثالثة حظي طيب معها وحظها إن شاء الله أنا طيب معها. هي وأهلها.
0: اي ما شاء الله تبارك الله. يديم بينكم ان شاء الله الخير والموده.
3: طيب ما الحظ بالدراهم ولا الحظ بالارض اللي تبتي.
1: احيانا بالاشخاص. صادق
3: الحظ بالاشخاص. الحظ والحظ بالاخلاق العالي.
1: يا حبني لك ابو سعود. يعطيك العافيه ابو سعود. شكرا لك.
0: جاي حظك دايم زين يا ابو سعود. بس مو عاد دايم بالحريم يعني.
1: واحد خلاص. نونة تقول ابو سعود يدور العين.
0: ليه؟
1: يحسد عمره.
0: ترى احيانا ما نتكلم عن حظنا وفي ناس انا اعرفهم محظوظه بس ما تحب تتكلم. تقول لك خاف من العين.
1: عشان كذا يقول لك البيوت اسرار. خلاص اللي انت مستمتع بحياتك مبسوط ليش تفتح لك ليش تفتح النار بوجهك؟ ترى الناس في بعض البيوت فيها مشاكل وفيها احداث وفيها. فهمت علي؟
0: اي طيب الواحد بعد وده يعني يحدث بنعمه ربه على سبيل الشكر
1: حتى لو على ام عيالي.
0: طب نقول ما شاء الله دائما لازم نقول ما شاء الله عليك شيء نسمعه حتى بينك وبين نفسك وبين اهلك.
1: صحيح. ناخذ ابو طيف.
0: ناخذ ابو طيف.
1: ابو طيف مساء الخير.
4: حظي حلو اني اتكلم مع الاستاذ ابراهيم والاستاذ غاده. هذا اكبر حظ.
0: يا حلو والله يا ابو طيف.
4: حظي حلو مره حلو.
1: يا حبيبي انت حلو يا. بكل حالاتك يا حبيبي.
4: كيف حالكم شلونكم
1: يا حبيبي؟ انا ابغى اللي يشاركنا يعطينا جزء مو جزء حظ من الحظوظ كذا يقول انا هذا حظ. نبغى ننبسط ما شاء الله تبارك الله. تفضل.
4: حظي ان الله اعطاني بنتين من اجمل بنات. اقول لك ايش اقول لك
1: بس. هذا مو حظ هذا قدر. ذا
4: قدر. طيب هو الحظ كيف الحظ يعني؟
1: حظ يعني صدفه. مثلا قعدت مع واحد وشار لك بشغله ما كنت متحمس بعدين كانت نقطه تحول بحياتك انك صرت يعني تاجر ولا شريت ولا ما كان لك نيه اصلا. مثلا جاء واحد كذا قال ترى كذا صافين كذا في مكان قال ترى رقم 10 اللي بينكم في العد في العد هذا مثلا الناس واقفه في صف قال رقم 10 له ترى مليون ريال. رقم 10 هو انت اصلا زي اللي يقول لك زي اللي قاله معالي المستشار قال صاحب التذكره مليون. صاحب التذكره اللي رقمه مليون.
4: ايوه نعم
1: له مليون.
4: والله هذا احلى حظ.
1: وتروح تتابع فيلم تستمتع وتطلع انت رقم مليون.
4: يا اجمل حظ هذا
1: حبيبي. تسلم. يلا شكرا ابو طيف يعطيك العافيه. 011-40-53. حسن مساء الخير.
5: يا هلا والله مساء النور.
1: حياك الله يا حسن. كيف حالك؟
5: حالكم طيبين ان شاء الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: شوفوا الحظ يا ابراهيم وش يمسي عليك وعلى الاخت قاده. الحظ أو الأقدار. هي أنا والله دبر أقول حظ. أنا حظي في الوالد الله يحفظه يحفظ لكم أحبابك. أنا أعتبر حظي من الدنيا أن هذا أم عندي أم عظيمة والله. لا أتكلم جد إذا بالأقدار عاد أنتوا تشوفون الأقدار أو بالحظ إحنا ما شلون تحسبونها. فأنا دائما أقول لما تحصل عندك يعني أم مثل أم الله يخلي الجميع أمهاتهم وأباءهم إن شاء الله تكون بركة لك بكل شيء أو بكل خطوة تخطيها في حياتك.
1: أنا أؤمن بذا الكلام وأعرف أن هذا كل واحد حظه ما شاء الله في ولده، حظه في أمه، حظه في حتى حظ الله رزقه أطفال من هدايا الرحمن. هذا هذه أقدار ونعمة ونعم الله، لكن تكون أحيانا إيجابا بالنسبة لك في حياتك يعني بالتوجيه بالنصح بالتربية. لكن أتكلم عن حظ أنا لا لا حسن
5: هذا بقول لك الحظ يا بقول لك الحظ. أحسن واحد كان في المدرسة متوسط، الله جاب لي كرسي جنب كرسيه ونجحت بعد الله بثبته 3 سنوات
1: متوسط. لأنك كنت غش منه.
0: هذا مو حظ.
1: غش غش غش
5: تسوي لك يا ريت طلعت اللي ما نبي نقوله خليت تفضحت عند الاهل شو تسوي
1: قلت تعلم دخلت تخصص لبي بسببه
5: لا يدري يا ابراهيم
1: ها لا ابشر ما بقى الا احد
0: ما حد درى والله يا حسن بس كم
5: أكيد.
0: كمية ألف
5: الله يستر
1: خلاص قلت تخرجنا تقاعدنا ها والله
0: عفى الله عما مضى
1: اي عفى الله عما
5: اي والله وحظنا والله فيكم دائما كل يوم نسمع اصواتكم برنامجكم الله يا ربي يسعدكم
1: تسلم شكرا حسن تدرين عاد يقول جاور السعيد تسعد ترى هذه كلمة فيها من من البلاغة ومن صح المعنى من كمية النجاحات في حياته وحنا ما نستشعرها ترى الصديق ممكن يكون حظ
0: الصاحب ساحب
1: على كيفك انت
0: شو نقول انت مو تقول جاور السعيد تسعد
1: طيب ها. ممكن يكون صديق من زملائك بعض الناس يقول انا ما كان لي انا ماني متوفر ماني متوفر ماني يعني ممتاز في دراستي ماني يعني شاد حيلي وبعيد عن دراستي لكن أيه. سبحان الله اني زاملت واحد من اخوياي في الفصل كان نقطه تحول اني ادخل التخصص الفلاني واليوم اتخرج في انا دكتور وانا فهمت علي انت حظك عجاجه
0: انا علمك حظي عجاجه بعد شلون خلني اقول لك
1: طب تخصصك ما له علاقه في اليوم اللي قاعد تسويه لان انت موهبه اليوم
0: خليني اقول لك انا في الجامعه كان عندنا بنيه معروفه هي بنت فلان فلاني
1: ها
0: يعني شخصيه مرموقه معروفه فكانوا البنات كلهم يتقربون للبنية هذه أساس إن هذه تخرجنا ترى بنلاقي وظيفة عرفت اللي أنا البنت كانت تحاول دائما تتكلم معي أنا كنت أتهرب منها أنا كنت ما أبي كذا أنا نفسية
1: تتكلم معك
0: أنا نفسية منها. عرفت أنا نفسية
1: طيب
0: فكل اللي كانوا مصادقين هالفترة هذيك توظفوا ما شاء الله وهذا هم في أحسن الأماكن

0: والبنت اللي تطاردك
1: هي نفسها، هي نفسها هي صاحبة ال
0: خدمت اللي حولها،
1: خدمت كل الصديقات،
0: وكانت تبيك معهم.
1: لا هي كانت، شوفي للأمانة هي كانت إنسانة لطيفة ورقيقة، بس أنا في الجامعة ما أعرف إيش ذيك الأيام كنت نفسية صراحة، مو أي أحد كنت أقرب مني بصراحة.
0: طيب هذا
1: خلي النفسية تنفعني.
0: أيوة حلو ذا الاعتراف، حلو ذا الاعتراف. فأحيانا يكون صديقك ويكون نقطة تحول في حياتك وأنت مو متقبلة، بس هو يحب لك الخير، بس أنت ما أنت راضي، تقول لا مشغول ماني فاضي. فهذا مثال. علي مساء الخير يا علي.
2: مساء النور يا مرحبا.
0: اسفين يا علي طولنا عليك.
2: لا بالعكس انبسطت والله
0: حبيبي. شلونك طال عمرك؟
2: بخير ابشرك. شلونك انت؟
0: يا جماعه لا تربطون الحظ، لا تربطون الحظ باب ولا ام ولا ابناء، هذول نعمه من نعم الله علينا. انا اتكلم عن تجاره، عن دراسه، عن موقف، عن حتى رده فعل مدير. قل أنا طلعت مني كلمة ما كنت متوقعها، بس كانت سبب في تحول إن المدير يعفو عني عن مشكلة ممكن وقعت في الدوام. فهمت؟
2: هي
0: يلا.
2: طبعا أول شيء أنا بحب أعتذر منك إبراهيم، قبل تقريبا كذا يمكن 10 أيام اتصلت أنا، و يعني كان الوضع مزح، بس حب أدري يمكن حز بخاطرك ولا شيء.
0: لا ما هب هي علي. لا لا لا إيش دعوة.
2: أي والله.
0: إي لا لا لا إيش دعوة، تفضل حبيبي.
2: الموقف اللي صار طال عمرك، كنا جالسين كلنا بقاعة الاختبار تمام؟
0: ايه.
2: فخوي ذاك يقول ان شو اسمه الاختبار صعب وما ادري كيف، قلت له يا رجال خلها على ربك الامور طيبة ان شاء الله بالدين كل الامور. عاد هم خمن يبي يخش من اللي قدامه ذا دافور يعني مقطع الكتاب تقطيع
0: اسلم. ايه
2: ايه. فدخل هو قال ان انا ما ذاكرت اليوم أمس يعني غصب ما ذاكر الاختبار. قلت له ترى شو اسمه مالك من كلهم كذا يقولون في النهاية هو الأول على الفاصل.
1: هو يقول ما ذاكر.
2: إيه
1: ترى دائما اللي أنا واحدة منهم كنت أقول ما ذاكر زين، وانصدموني إذا خذيت الأولى.
0: هذا وش علاقته بالحظ؟
1: ما أدري أحس إني مقصرة.
2: لا ما بعد بعلمك السالفة الحين.
0: يلا كمل.
1: ولسه ما أنهى قول.
2: فش اسمه فقام هو يقش مني أنا عرف.
0: هذا اللي خذ الاول يغش منك.
2: لا هذا خوي.
0: ايه
2: ايه. فانا شو اسوي؟ انا قش من ذاك اللي الدافور.
0: ايوه.
2: فهو خوي طلع على طول، قلت له تطلع اصبر نغير الاجابات نبدل. قال له الامور طيبه انت مذاكر كويس وما ادري ايش. فطلعت نص الاجابات مبدله عرف.
0: انت يا خوي
1: اللي غشيت منه.
2: ايه. فانا اموري طيبه الحمد لله، جبت يعني. فانا طلعت مبسوط اني غش من الدافور هذا.
0: الدعوه كلها غش في غش انت ومبسوط انت.
2: اي إيه؟ ان انا طلعت جايب العيد، وخويي اللي غش مني هو اللي جاب في المار.
0: الله العظيم.
1: انت قصدك انه الاسئله كانت عكس بعض؟
2: لا لان انا بدلت الاسئله من الدافور، حبيت الاسئله اللي حطها الدافور.
0: الله
2: يعين. بعد اجوبتي انا الاوليه هي اللي صح.
1: يعني الدافور ما كان حال زين.
2: ايه
1: عشان تثق في نفسك مره ثانيه.
2: هذا المشكله.
0: وين الحظ يا علي؟ الله يصلحك. بس قل امين.
2: مع هذا الحظ جايب العيد انا ما في حظ.
1: بعد تدخلون الغش في الموضوع تقولون حظ ما حظ، ترى عمر الغش ما كان حظ يعني.
0: ما انت غش تقول حظ. الله يسامحك يا علي. هذه ثاني زعله. تراضين الاتصال الجاي.
1: يلا نستلم منك اعتذار.
0: يلا شكرا علي. يلا فما الله.
1: شكرا لك.
0: البراس يقول الحظ يبكي بزاويه.
1: محتار الحظ شي يقول. عليكم صدنا. السلام، حياك الله يا ابو ماجد.
3: اسعد الله مساكم بكل وقت، بكل خير وكل صحه وسلامه، والله يحفظكم.
0: امين امين امين.
1: ومن قال ومن سمع.
3: ومثال التفوق والنجاح والفلاح والصلاح لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات.
0: امين.
3: انا صراحه اعظم حظ الكلمه الطيبه اللي تشجعك في الحياه. انا طول عمر كنت سكرتي في كليه تقنيه، وكان مهندسي طال عمرك المهندس اسمه ماجد الله يذكره بالخير، فلما قدمت استقالة قال ما نبغاك تروح، نبغاك تجلس معنا، انت وضعك طيب وكذا. قلت يا ابن حلال انا خلاص سكرتي ان شاء الله، انا عندي طموح وعندي امور يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال شف معك امانة، مدامك صامل معدلك لا ينزل تحت 4. قلت ابشر.
0: انت كنت رجل امن في الكلية وفي نفس الوقت مكمل دراستك.
3: أنا يوم قدمت استقالتي قلت أنا حارس كلية تقنية طول عمر،

0: كنت حارس.
1: كنت حارس عمده. واخذت الثانوي طال عمرك، واخذت المعهد المهني تطبيقات مكتبيه وسكرتاري. واشتغلت سكرتي عنده سوبر فايزر. جيت عنده وقدم استقاله، قال لي ولد ما نبغى تروح، انت كويس ووضعك تمام وكذا وكذا وكذا. قلت لا تمدحني، وعلى ما قال هذه الحياه والامور ماشيه. الكلمه الطيبه اعظم كلمه، والدافعيه والناس اللي تزرع فيك الطموح والنجاح وتحب.
0: انا اشهد
1: يوسف، مع العلم اني انا من يعني من قبيلة ثانية، هو من قبيلة ثانية، هو وأنا من فخ ثانية، وأنا من ديرة ثانية، هو من ديرة ثانية.
0: يلا مع الهمش
2: تجمعنا الوطنية يا أبو ماجد.
0: لا، وهذه يحب لك الخير. يعني حين واحد ينصحك نصيحة ترى ممكن تكون نقطة تحول بحياتك. نصيحة
1: وجهة نظري أنا، فيه قاعدة لو تطبق 50% من المسلمين نجحوا، واللي هي حب لأخيك المسلم ما تحب
0: النفس. الله عليك،
2: صحيح صدقت.
0: هذا حديث، هذا مو بقاعدة، حديث
1: فعلا. يعني أنا أقول لك يعني تطبق قاعدة.
0: صح صح، يعطيك العافية، شكرا لك.
2: شكرا
0: يا حبيبنا
2: ماجد.
0: طيب حلو، ترى يا جماعة ترى أحيانا بعض الناس سبحان الله ممكن نصيحة احنا ما نستشعر انه هذه النصيحة ممكن تكون حظ يفتح لك ابواب ما كنت متوقعها.
2: صحيح،
0: تجارة، دراسة، تعليم. بعض الناس يقول يا اخي، يجيك يا اخي والله ما تكمل مثلا دراسة كذا، يا اخي انت ممتاز في كذا، ترى لو تكمل في تخصص كذا. انت ما كنت تقول لا والله متفرد برايك، لكن سبحان الله ممكن يكون هذا باب من ابواب الحظ والنجاح في حياتك وجزء. صدق. من
2: أحيانا في بعض النصائح توديك في مكان مختلف تماما، في نصائح توديك في داهية. ناخذ نايف.
0: نايف،
3: ألو، السلام عليكم، مساكم الله بخير.
0: وعليكم السلام. هلا نايف.
3: هلا إبراهيم، هلا غادة، يعطيك العافية.
2: يعافيك. أصف لنا حظك في كلمة يا نايف.
3: والله الحظ سعادة أنا أعتبرها.
2: يعني أنت محظوظ تعتبر؟
3: والله الحمد لله مو مرة يا غادة، لا بالعكس. بس أذكر شاركت في مسابقة في الشرقية بالدمام تحديدا.
2: إيه؟
3: والحمد لله فزت في آيفون.
2: الله.
0: طيب
2: ترى في ناس فعلا محظوظين في المسابقات، ما تلاحظون هالشيء.
0: دقيقة
3: بالعكس، هذا حظ حلو إبراهيم.
0: أدري بس أنت جاي مشارك ولا واحد قالك شارك يمكن تفوز ولا كذا؟
3: لا والله جيت أنا جاي من الرياض طبعا.
0: كيف بدت القصة باختصار يعني؟
3: لا والله جاي مسابقة أصلا في مول في الدمام، والجائزة حاطين آيفون، والحمد لله يعني حلفني الحظ يعني نايف قالوا اسمي الحمد لله، وانا يعني جاي اتمشى يعني ماني يم المسابقات،
2: ما انت لم الحظوظ ولا المسابقات،
3: بس سبحان الله العظيم يعني
2: مكتوبة.
3: مكتوب وبعدين انا اشوف الحظ سعاده للشخص.
0: ايوه والله، الله يكثر
3: سعاده ابراهيم.
0: امين، الله يكثر هالحظوظ الزينه والله. قل امين.
2: يعطيك العافيه نايف، شكرا لك. نايف. طيب بقول لكم عن واحد حظه كان مرة حلو رغم أنه هو كان يعتقد أنه ما هو محظوظ. عام 1992 في آدم مساكين عايش وين؟ عايش في بريطانيا، وكان متقاعد ما عنده لها الحقل، كل يوم يروح يحفر فيه ويزرع فيه يعني عايش من خير هالحقل. في يوم من الأيام زوجته طبعا كانت مزعجة من النوع اللي دائما يضيع الأغراض وتقول رح دور لي، رح جيب لي، رح سوي لي، عرفت؟ فكانت تبي مطرقة، تعرف المطرقة؟ مطرقة معدنية. جت قالت له يا إيريك، اسمه إيريك لويس، إيريك راح تجيب لنا هالمطرقة دورها، أنا ضيعتها مدري لي كم يوم أدورها ولا ألقاها. قال لها إيريك ترك في ثرتينة كده مثلا ضيعت لي غرض، وأنا ماني فاضي لك، أنا عندي مزرعتي بقعد حفر وحلب وأزرع ماني فاضي. فقام يبي يختصر الموضوع، قال بروح أدور المطرقة ما أدري وين، أنا عندي آلة، تذكر الجهاز كشف المعادن القديم اللي يطلع صوت وين ما تودي على الحديد، أي معدن
0: كشف الغام والحديد،
2: إيه على طول يونون.
0: إيه؟
2: فأخذها الجهاز كشف المعادن القديم هذا وراح يدور على هالمطرقة على أساس أن يرن الجهاز ويلاقي المطرقة. وإذ به فجأة حط الجهاز على مكان كذا في التربة بين الحشائش، إلا ويون الجهاز، قال أبد لقينا المطرقة. كل ما قرب الجهاز للصوت عالي عالي بس ما لقى مطرقة. جاء في باله قال ليش ما حفر واشوف ايش اللي هنا. فقام حفر واذ به يعثر على اكبر كنز روماني مدفون في تاريخ بريطانيا، عملات ذهبية وفضية ومجوهرات وبيعت بقيمة 15 مليون دولار.
0: انت تدري وين راح فكري؟
2: وين؟
0: انه هذا الجهاز اللي فتش فيه المطرقة سوى مصنع وصار يبيع هالكاشف، طلع موضوع اللي في الحفرة هو اللي أدهى ولا مر.
2: شفت أحياناً الزوجة اللي تضيعك ودايماً مضيع أغراضها لها فائدة؟
0: الزوجة اللي تضيعك؟
2: اللي تضيع أغراضها يعني اللي حايستن حياتها لها فائدة بعد. مو مصدق أمانة لو مو ضيع مطرقاتها كان لقى هالقروش وين قروشها 15 مليون دولار عاملها معاملة قروش فاصل
0: ناخذ فاصل 011 40 5 3 شاركونا مواقفكم اليومية سواء كانت إيجابية ولا سلبية

0: بالفعل حسيت انه حظ من الحظوظ اللي ما كنت متوقعها طبعا، وجت مثل ما تمنيت او مثل ما نتمنى انه تكون حظك جميل.
1: جاك يا مهنا ما تمنى. ما
0: ايوه بعض الناس حظهم دبور طبعا، مشاكل
1: مشاكل وعراقيل
0: وعراقيل. المشكلة مو هنا يا غادة، تدري وش المشكلة؟ المشكلة في ناس تربط بين القدر والحظ وبين الصدفة،
1: وتربط بين،
0: شوف بعلمك حاجة ودي أقول حاجة، القدر هذا لازم نؤمن
1: بالقدر، هذا أمر الله طبعا،
0: هذا أمر الله سبحانه وتعالى وهذا قدر مقدر، لكن أحيانا الحظ يكون يمكن بالصدفة، يكون في شيء ما كنت متوقعة أو أنت حاسب حساب شغلة بعدين حتى بسالفة معينة. وترى كثير من الناس كان نقطة تحول في حياته، مشروع ولا كذا، بسبب سالفة عابرة، بسبب يقول أنا
1: هو بفكرة. كيف استغل الفرصة؟ هذا هو باختصار، هو استغل الفرصة، هو استغل.
0: لا واحد يقول الحظ نفس الصدفة، طيب الصدفة أنا الحظ أنت رحبت بالفكرة وصار حظ، لكن الصدفة ما كنت متوقعها. صدفة مثلا جاء واحد قال أنا أشوف أنت أكفى لهالمكان وأجمل وأحرص، تفضل. زي مثلا واقف عند أرض فاضية واحد قال لي أنا شفتك قاعد هنا وتتمرن الرياضة، ما أتوقع
1: خذ هذا الأرض لك.
0: لا ما أتوقع إخذ هذا الأرض لك.
1: شو بتقول يعني؟
0: لا أنا ما بقعد أشققت عن قلبي، تعرف إيش في قلبي، ما بعد قلت السالفة.
1: طيب تقول قاعد عند أرض، إيش قاعد تسوي؟
0: بقول أنا أشوف دامك هنا في الأرض، أنا أبيك بس تتابعها، بيجي مقاول بيشتغل عليها دام يومين.
1: ليش معنا؟ خذ الأرض وخلاص.
0: ليش أخذ الأرض؟ دامك موجود دايم خلاص، أنت لك 10% من أرباح الأرض مثلا، لأن أشوفك حريص هنا وتنظف الأرض على أي شيء، تمارس الرياضة عند الأرض.
1: شوف دائما الناس المحظوظة هي الناس المنفتحة المتقبلة للفرص، يعني في واحد قاعد في مكانه وجته فرصة مثلا هو يروح ينتقل إلى مكان عمل آخر، يجي يقولك لا والله أنا هنا مرتاح. طب ما يمكن هناك عندك حظ حلو، ليش ما تروح؟ فدائما الناس اللي حظها سيء هي اللي ما تستقبل الفرص الجيدة. طيب روح اتصالات،
0: نذكر برقم التواصل غادة 011-40-53 معنا
1: فايز.
2: ألو أيوة
0: حياك الله.
2: هلا معي
0: معي
1: مطعم بخاري.
0: شلونك فايز؟
2: من معي
0: معك صك سمع يا أخوان. شلونك فايز؟ ترى موضوعنا أنت، ترى في موضوع الحظ، موضوعنا الآن موقف
2: سيارة.
0: إيه
2: كانت عن طريق سحب، سحب وانا على شراك في صحيفة ورقية ايام الصحف السابقة.
1: ايه اشتركت في صحيفة وبعدين
2: وبعدين الجماعة مسوين السحب وموزعين الجوائز والناس راحت لها انا ما ادري عن شيء، اتفاجأ اتصال لو انت فايز انا فايز هذا رقمك المدني كذا كذا، اي نعم هذا رقمي، قال المبروك انت تسمعنا بسيارة
1: ما شاء الله
2: كونية. عادي اقول الماركة ولا
0: سيارة قصدك؟ سيارة شلون فزت؟ طيب علمني شلون، يعني انت شاركت ولا ما كنت متوقع؟
1: لا اشترك في الصحيفة،
2: شاركت في الصحيفة هو الكوبونات في صندوق يحطون فيه الكوبونات
0: ونشيت
2: أو
0: ونشيت
2: الموضوع كله، نشيت السام كله.
1: وش كانت هذه الصحيفة يا فايز؟ أذكر الرياض، الجزيرة، شيء زي كذا ولا؟
2: لا ما يفسد.
0: خلاص فاز بسيارة تستاهل والله. هذا قبل كم يا فايز؟ قبل كم سنة؟
2: 2006 تقريبا.
0: ما شاء الله. سيارة موجودة؟
1: قبل 20 سنة.
2: سيارة لا والله بعتها.
0: الله يبارك لك. كم بعت عشان أعرف وش السيارة؟ كم؟
2: لا ما أدري.
0: ها؟
1: خاف من العين.
0: يلا الله يوفقك. تبي شيء؟
2: والله تستاهل يعني.
0: ما عاد خلاص باقي دقيقتين بنتهي البرنامج.
1: في اتصال والله ما ودنا نسحب عليه يا فايز، شكرا لك. حيا الله رزان.
0: رزان
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: موضوع الحلقة عن الصدفة او
1: عن الحظ؟ الحظ اللي جاء ممكن من صدفة، جاء من موقف، جاء يعني بضربة حظ كذا.
3: اولا ما اطول، مسي عليكم بالخير، والله صار لي نفس يعني فترة احاول اشترك معاكم وما مسك معي الخط.
1: حياك الله، اليوم فرصة سعيدة سمعنا صوتك يا رزان، تفضل.
3: أنا أسعد والله. الحظ كنت رايحة وهذا يعني المول بعيد شوية، بعيد يعني عن منطقتي شوية، غير يعني مسافة، فرحت وما كنت مركز.

0: ده وناسية كل شيء، لا بطاقة صراف ولا المحفظة تبعتي. ويوم وصلت هناك قلت خلاص أنا تورط، كيف أرجع وبعد أرجع للبيت وبعدين أرجع لهذا المكان، لأنه هو بعيد يعني راح يروح علي النهار. وبالصدفة أحصل على كوبون بقيمة 500 ريال، وأخذ كل الأغراض اللي أنا
1: سبحان الله
0: كنت يعني محتاجتها وماني محتاجتها بعد.
2: هذه أول شيء نيتك الطيبة، أول شيء ما شاء الله تبارك الله نيتك الطيبة. أي والله هذا دليل على نيتك الطيبة، وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى، ولا ما شاء الله تبارك الله يعني أنت تستهلك الخير، واضح أنك طيبة
0: ما عليك زود.
2: إيه وش سويت يا عاد؟
1: تقولك تقضت خذت غريضاتها اللي تبيعها.
0: والله مصدت الصراحة، أخذت اللي أبغاه واللي ماني محتاج.
1: تعتبرين حظ ولا ولا ولا إيش؟
0: صراحة أنا اعتبرت حظ الصراحة، يعني لأني رحت كذا ونسيت المبلغ في البيت و...
1: سبحان الله. ودائما حظك حلو كذا رزان ولا بس الموقف اللي صار؟
0: يعني الحمد لله في مواقف يصير حظي فيها حلو، بس هذا يعني صراحة يعني اللي حضر لي الآن أنه يعني موقف جميل وكذا.
1: أي والله الموقف رزان. سبحان الله العلي العظيم. شكرا يا رزان، يعطيك ألف عافية. قصة رزان ذكرتني باللي خربت سيارته عند الملعب، خربت سيارته تعطلت ونزل قال مالي اللي أروح أتفرج عن مباراة لما أحد يجيني يأخذ السيارة ونحل مشكلة السيارة. دخل الملعب كان في سحب على سيارات، هو اللي فاز بالسيارة الجديدة.
2: لا إله إلا الله،
1: هو سيارته متعطلة أصلا، هو دخل الملعب لأن سيارته متعطلة جنب الملعب.
2: زي اللي ماخذ أبوه، هذا زي اللي ماخذ أبوه يقول أبوه ما بين برعك، هو رحمة قال يا أبوه تعال بغير جو، يبي يغير جو أبوه.
1: إيه؟
2: يا ابن الحلال تعال. قال لا المشكلة أنا اللي أشجع ذا الفريق ولا ذا الفريق، ما له في الكورة أبوه.
1: إيه؟
2: قال تكفى يبا وكذا. سبحان الله جلس أبوه، شو سبحان الله أحيانا الحظ يجيك وين ما كنت، قاعدين في نفس المقعد كذا جنب بعض، كذا جنب بعض الولد والأبو. الأبو والولد الله يسامحه ويهديه مقعد الأبو عند صخب الجمهور والرجة ولقاء،
1: أبوه ما جاز له،
2: ما جاز الموضوع،
1: انزعج.
2: ايه شطلوه قال شطاني بروح اغير، بروح هناك لحالي. قال يا ابو لحالك وغلقه، قال يا اخي بقعد يا اخي ما تبين اتفرج المباراه، خلاص جيت المباراه. رقى ابوه في الجنب الثاني من المدرج دقه مقاعد فاضيه، استاذن المنظم قال لا يبا وكذا لكن عشان الكبير بالسن خلاص اقعد يبا. قال انا والله ودي ابعد عن الازعاج ولا مقعد هناك. هو بس قاعد على الكرسي توجهت للكاميرا فاز بسياره.
1: سبحان الله. حلو الحظ.
2: أنا رايح الحظ، الكرسي ده المفروض يحافظ على الكرسي ورقم الكرسي
1: ما شاء الله،
2: ويعطي نسبة لولده اللي أصر عليه إنه يجي. يقول سبحان الله بكى من الفرحة، طبعا بكى إنه ما كان متوقع لأن صوته طلعت قدام الناس
1: أبدا. سبحان الله. شوف إحنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعني يكتب لنا دائما أرزاقنا بأسباب يعني، لكن الإنسان أحيانا شيء يسعى له يأخذ عن طريق السعي، وأحيانا بدون سعي ولا صح. جهد منه، لكن النية الطيبة هي اللي تجيب لك كل شيء. أعلمك على سالفة أبين لك إن حظي عجاجة.
2: علمين وش
1: بس. يوم من الأيام كنت في محل، المحل ذاك اليوم كان كذا عشوائي، أي أحد يجي حاسب، وهي بعض الأرقام يعني عندهم هم يعرفون اللي عند الكاشير، تجي تحاسب عند أنت وحظك ممكن يطلع لك إنه فاتورتك كلها مجانا. زين
2: إيه؟
1: جيت أنا عند الكاشير خلاص بحاسب، جت واحدة قالت والله ما معي لها الغرضين وأنا عربانتي مليانة.
2: إيه غرضين عشان ما توقف وراك.
1: إيه هي قالت لي غرضين وجرت وراها عربانة هالقد، الغرضين كان بيدها والعربانة وراها. المهم سمحت لها قلت تفضلي، حاسبت وطلعت هي الربحانة.
2: هي الرقم اللي
1: هي الرقم اللي المفروض أنا رقمي أنا اللي جاء دوري.
2: وش سويت بالله؟
1: عادي عادي ما همني.
2: وقفة تأمل وقفت.
1: لا لا هذه يعني من الله سبحانه، هذا رزقها
2: حظ. راجع حساباتك
1: شو مسوي أكون يعني
2: شو اللي بيهلك بل.
1: لا طبعا أكيد حظي حلو، في أشياء في حياتي حلو حظي فيها فلا تقلق.
2: طيب استمتعنا حقيقة بالمشاركات وبالاتصالات، وبس أذكر المستمعين والتابعين إحنا معكم دائما من بداية الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، طبعا من الأحد الخميس من الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء في عز النهار، ما بين سواليف ومشوارك ترند اليوم، بعد نختم في موقف صلع يومك أو موقف زعلك، ثم نختم آخر 20 دقيقة بمسابقة عز النهار. الله يعطيكم العافية. شكراً
1: غادة. شكرا لك زميل إبراهيم المعيدي، شكرا أيضا لمخرجنا محمد الويم، يعطيكم ألف عافية. مهند مهند عشان تعرف انه
2: مهند الويمي المخرج الجميل المميز تقل عافية محمد
1: عادي صير اليوم محمد عشاني
2: قالت
1: اي أخ... فعلا عنده اخت ومن الحين نخربط بينهم
2: قالك
1: حصل خير
2: حصل خير
1: حصل خير شكرا لكم اينما كنتم وان شاء الله يتجدد لقانا فيكم في يوم الغد في عز النهار لكم امتع الاوقات مع بقيه برامج اذاعه الرياض في امان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. التحالف يؤكد أن اعتداء الحوثي الجبان على مطار الملك خالد جريمة حرب مكتملة الأركان. إدانات دولية واسعة للاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة على المدنيين في المملكة. انطلاق مؤتمر البترول العالمي 25 للطاقة في الرياض. غدا الاثنين المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض. أهلا بكم. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالفي دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثي الإرهابية يوم السبت على إحدى الصالات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق، وعليه فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. تواصلت الإدانات العربية والإسلامية والدولية، فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته الشديدة لهجوم الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي، وأكد أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الدولي، مشددا على ضرورة وقف هذه الهجمات على الفور. كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين أن الهجوم الحوثي على مطار الرياض يمثل تصعيدا خطيرا، وأشارت إلى أن الهجمات الحوثية تزعزع استقرار مراكز حيوية عالمية للنقل والطاقة. وفي واشنطن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالفظيع وغير المقبول، مؤكدا أن واشنطن تدرس التحرك إلى جانب المملكة لمواجهة هذه الاعتداءات. من جهته أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم وبشدة الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة بما فيها الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن مقتل عدد من الأبرياء بينهم مواطن أمريكي. ووصف روبيو هذه الهجمات بأنها مستهجنة وتعكس تجاهلا صارخا لحياة المدنيين الأبرياء، داعيا إلى وقفها فورا، وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة وشعبها. من جانبه قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن بلاده تدين الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد، مؤكدا بأن الهجمات الحوثية على المملكة تشكل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الإقليميين ويجب أن تتوقف فورا. وأضاف شهباز شريف وقوف بلاده إلى جانب المملكة بثبات وتضامن، مشيرا إلى التزام باكستان بما تضمنته اتفاقية مكة للدفاع المشترك. كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تكرار الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي، مؤكدا أنه إمعان في الإجرام واستخفاف سافر بأرواح المدنيين. كما أدانت البحرين والإمارات والعراق والسودان ومصر والأردن وسوريا وفلسطين وقبرص والحكومة اليمنية ولبنان ورابطة العالم الإسلامي وبروناي دار السلام الاعتداء السافر لميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي. كما أكدت الهند تضامنها مع المملكة حكومة وشعبا في الدفاع عن سيادتها، وأكدت الخارجية الهندية أن الهجمات المتكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف فورا. إلى ذلك أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأكدت أن الحادث يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لسلامة الملاحة الجوية الدولية وأمن المنطقة واستقرارها، وجددت الجامعة العربية رفضها لهذه الاعتداءات وتضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها. في غضون ذلك كثفت سفارات المملكة في عدد من الدول تحركاتها لمساعدة المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم نتيجة إلغاء أو تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأعلنت سفارات المملكة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا والسويد والفلبين والمالديف تخصيص قنوات للتواصل مع المواطنين المتضررين وتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة مع نشر أرقام هواتف يمكن استخدامها للحصول على الدعم القنصلي. وتأتي هذه التحركات عقب دعوة وزارة الخارجية المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم بسبب توقف أو تأخر الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي إلى التواصل مع بعثات المملكة الدبلوماسية في الدول الموجودين فيها. انطلق في الرياض اليوم مؤتمر البترول العالمي 25 للطاقة للمرة الأولى في تاريخه، ويشارك في الاجتماعات والفعاليات التي تستمر 5 أيام أكثر من 70 وزيرا وأكثر من 300 من رؤساء الشركات وكبار التنفيذيين، إلى جانب قيادات أكثر من 25 منظمة ومؤسسة دولية، وذلك لبحث أمن الطاقة واستقرار الأسواق والاستثمار والتقنيات الحديثة والاستدامة. تنطلق غدا أعمال الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين. تنظم وزارة الإعلام غدا المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير الإعلام سلمان الدوسري للحديث عن أبرز مستجدات المملكة ومنجزاتها، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان للحديث عن مشروعات مدينة الرياض ومنجزاتها. يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم أعمال المؤتمر الدولي 7 للإعاقة والتأهيل. ويشهد المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة التي استقطبت 770 ترشيحا من 111 دولة. أعلنت الخطوط الحديدية السعودية تشغيل قطارات إضافية من القصيم إلى الرياض مرورا بمحطة المجمع ابتداء من اليوم الأحد، ويتضمن جدول الرحلات قطارين إضافيين، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن تنظيم حركة القطارات وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. أعلن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ إشرافه على 101 مزاد عقاري خلال الفترة من 15 إلى 31 من أكتوبر 2026 لبيع 1513 عقارا موزعة على عدد من مناطق المملكة. وتصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة ب 28 مزادا، تلتها منطقة الرياض ثم المنطقة الشرقية. بدأت المديرية العامة للجوازات اليوم إجراءات تصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية في جميع مناطق المملكة. سجل مزاد الصقور المنغولية المقام ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 أعلى صفقة في تاريخه بعد بيع صقر حر فرخ بمبلغ 1,400,000 ريال، وذلك خلال اليوم 5 من المزاد. وشهد المهرجان بيع 3 صقور من فئة الحر بإجمالي بلغ 1,651,000 ريال. الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للصقور طلال الشامسي أوضح أن المعرض الدولي للصيد والصقور شهد مشاركة 45 دولة و1400 علامة تجارية.
2: 45 دولة مشاركة، 1400 علامة تجارية وعارض. الأرقام جدا يعني ممتازة الحمد لله. بالإضافة إلى كل الحضور الحمد لله ناخذ منهم عينات ونسألهم عن تجربتهم، تكون الحمد لله فيها يعني إيجابية وفيها يعني يكون فيها كلام ومرئيات فيدباك جيد. اليوم عندنا المعرض صار فيها أجنحة صارت تكبر بشكل كبير، مثل مزحة تعديل السيارات 4x4 النمو فيها كل سنة نشوفه أكبر. يعني الحمد لله أجنحة المعرض كثيرة، عندنا قيمة 30 جناح. منطقة السفاري تفاعل فيها كبير، تعرف على مناطق المملكة والتجارب مثل الهايكينج واللي وين وين الأماكن ممكن تسويها في مملكتنا، تطلع لها الرحلات.
1: ضمن أعمال تطوير أحد المحاور الرئيسية في العاصمة، تعود الحركة المرورية على جسر طريق الثمامة عند تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن سلمان في خطوة تعزز كفاءة المحور وترابط شبكة الطرق في الرياض.
3: 6 أشهر فقط استغرقتها أعمال إنشاء جسر طريق الثمامة الجديد بعد إزالة الجسر السابق الذي خدم الحركة المرورية في الرياض لعقود.
4: إنجاز الجسر خلال 6 أشهر جاء نتيجة تخطيط تنفيذي محكم والعمل المتوازي والتنسيق المستمر بين مختلف الأطراف، إلى جانب سرعة اتخاذ القرارات الفنية والتنفيذية، وتم تنفيذ الأعمال الإنشائية بالموقع بما يشمل الركائز والأعمدة بالتوازي مع أعمال التصنيع والتوريد للهيكل الفولاذي، مع متابعة دقيقة للبرنامج الزمني ومعالجة التحديات بشكل استباقي.
3: الجسر الذي يقع على تقاطع طريق الثمامة مع طريق الأمير محمد بن سلمان يمتد لنحو 390 مترا ويضم 6 مسارات مرورية في الاتجاهين. خلال هذه المدة نفذت الأساسات والركائز والأعمال الإنشائية ومكونات الجسر الرئيسية، وهو جزء من تطوير محور طريق الثمامة الممتد من طريق الشيخ جابر الصباح شرقاً إلى طريق الملك خالد غرباً.
4: أبرز التحديات تمثلت في تنفيذ الأعمال الإنشائية بالتوازي مع تصنيع وتوريد وتركيب الهيكل الفولاذي، كما شملت التحديات أعمال الرفع في مساحات محدودة وبالقرب من أعمدة قطار الرياض، مع إدارة التحويلات المرورية والالتزام الكامل بمتطلبات الجودة والسلامة.
3: الصورة الأوسع تضم أكثر من 500 كيلومتر من محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض، يعمل في مشاريعها أكثر من 16,000 عامل. مشاريع تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وتعزيز ترابطها وتحسين كفاءة التنقل لمواكبة النمو الحضري والسكاني المتسارع. للعاصمة الرياض، للإخبارية.
1: انطلق في الدمام اليوم مؤتمر التحول الصحي في المملكة تحت شعار إعادة تعريف الصحة العامة والمجتمعية لاستعراض سبل تحسين صحة السكان وتعزيز جودة الرعاية بمشاركة مختصين وممارسين من مختلف المجالات الطبية. أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ عدد من مشاريع منظومة الصرف الصحي في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة بتكلفة إجمالية تجاوزت 214 مليون ريال، ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة المنظومة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. في الأخبار الدولية، طالبت الولايات المتحدة الميليشيا الحوثية الإرهابية بوقف هجماتها على المملكة والحكومة اليمنية الشرعية، وذلك في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الحوثيين الإرهابيين يعملون أدوات لتهديد حرية الملاحة وتقويض الاستقرار الإقليمي وترويع المدنيين الأبرياء، مشددا على أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة في مواجهة التهديد الحوثي. رفع البنتاغون الحصيلة الرسمية للعسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الشرق الأوسط منذ بدء العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران في 28 من فبراير الماضي إلى 22 قتيلا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية رسمية تلغي القيود المفروضة منذ 4 عقود على حركة الطيران الأمريكي المباشر مع لبنان، مما يزيل العقبة القانونية الرئيسية أمام عودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. التحالف يؤكد أن اعتداء الحوثي الجبان على مطار الملك خالد جريمة حرب مكتملة الأركان. إدانات دولية واسعة للاعتداءات الحوثية المتكررة على المدنيين في المملكة. انطلاق مؤتمر البترول العالمي 25 للطاقة في الرياض. غدا الاثنين المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض. تحت هذه النشرة مستمعينا الكرام، هذه تحية طاقم عمل هذه النشرة، من التنفيذ مهند الويمي، وعلى قراءتها أنا محمد الموسى، في أمان الله.
0: خلك معنا هلا بالطيب الغالي على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العرب

العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامدا نقيا كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: في إحسان محسننا وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير أن تخرجني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

إذاعة الرياض نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة الأفلام تستعد لإطلاق منتدى الأفلام السعودي برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام. تنطلق النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي بإشراف هيئة الأفلام وتنظيم شركة بنشمارك في استديوهات جاكس للأفلام بمدينة الرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين والمختصين في صناعة الأفلام. ويأتي المنتدى في نسخته الجديدة ليواصل دوره محفزاً رئيسياً في تمكين وتطوير صناعة الأفلام بالمملكة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات في هذا القطاع الحيوي بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة المرتكزة على رؤية السعودية 2030. ويمثل المنتدى منصة أعمال متخصصة تجمع أطراف المنظومة السينمائية كافة

من شركات الإنتاج والتوزيع ومزودي الخدمات التقنية والجهات الاستثمارية وصناديق التمويل والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية ذات العلاقة. قصة بدايات السيارات في المملكة. نشرت دارة الملك عبد العزيز محتوى معرفي يستعرض حكاية بدايات السيارات في المملكة وما رافق دخولها من تحولات في وسائل النقل والحياة اليومية بالتزامن مع إطلاق سمو ولي العهد سيارة إكزوبوت، أولى إصدار شركة سير الوطنية لصناعة السيارات، في ربط بين ذاكرة البدايات وما وصلت إليه المملكة اليوم من تقدم في تصميم السيارات وهندستها وصناعتها محلياً. وجاء المنشور بعنوان الترومبيل مستعيداً إحدى التسميات التي عرفت بها السيارة قديماً، ويستعرض المحتوى ظهور سيارة فورد طراز تي بوصفها أول سيارة ظهرت في عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، لتبدأ معها مرحلة جديدة في تاريخ وسائل النقل بالمملكة. ويربط المحتوى بين تلك البدايات وما تشهده المملكة اليوم من تطور في قطاع صناعة السيارات، لتنتقل السيارة من وسيلة وافدة إلى طرق المملكة في بداياتها إلى منتج يصمم ويهندس ويصنع على أرضها. متحف البحر الأحمر يستضيف معرض للفنانة الأرجنتينية ماتيلد مارين. نظم متحف البحر الأحمر التابع لهيئة المتاحف معرض تصوير المسافات للفنانة الأرجنتينية ماتيلد مارين، وهو المعرض الأول لها في المملكة. ومن خلال فن التصوير الفوتوغرافي والفيديو يضع المعرض مشروع الفنانة الأرجنتينية المعاصرة الذي يمتد سنوات طويلة حول دراسة المنارات في حوار مع التاريخ البحري ورحلات الملاحة وذاكرة السواحل في البحر الأحمر، بما في ذلك أعمال تركز على منارات مدينتي جدة وينبع، إذ تربط أعمال مارين عبر منارات جدة وينبع بين البحر الأحمر كمسار تاريخي للتنقل والتبادل، وبين الفن المعاصر والتراث البحري وكيفية استحضار الناس لذكرياتهم المرتبطة بالأماكن. ويعد معرض تصوير المسافات نموذجاً لكيفية تحول المتاحف إلى مساحات حية يتحاور فيها الفن المعاصر مع التاريخ، ويساعد الناس على رؤية البحر الأحمر ورؤية أنفسهم بمنظور جديد، يدعو الزوار للتأمل من كثب واكتشاف جزء من قصصهم الخاصة داخل قصة الفنانة. ورشة عمل في جمعية الثقافة والفنون بالدمام عن تطوير حوارات السيناريو بالذكاء الاصطناعي. نظمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام ورشة عمل بعنوان تطوير حوارات السيناريو بالذكاء الاصطناعي، قدمها الباحث الدكتور أحمد الملا بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني. وأكد الباحث أهمية توظيف كاتب السيناريو لتقنية الذكاء الاصطناعي في الكتابة الإبداعية دون أن يتنازل عن مسؤوليته التأليفية وحقوقه الفكرية، وألا يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه كاتباً بديلاً، بل أداة معرفية ونقدية يمكن دمجها في مراحل تطوير النص، إذ إن الغاية ليست تفويض العمل الإبداعي للآلة. وأوضح أن استخدام هذه التقنية لا ينفصل عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية. وشهدت ورشة العمل في ختامها تدشين جمعية الثقافة والفنون بالدمام برنامجها الجديد مجتمع سيناريو الذكاء الاصطناعي،
الذي سيتضمن إقامة ورش عمل ولقاءات مختصة بالكتابة الإبداعية والحوارات وكيفية توظيف التقنية.

0: وذلك بمقر الجمعية بمدينة جازان، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالمجال الصحفي. وهدفت الورشة إلى تنمية المهارات المهنية لدى هواة الصحافة وتعريفهم بالأسس التي تسهم في تطوير أدائهم وتمكينهم من أدوات العمل الصحفي، بما يعزز قدرتهم على إعداد محتوى مهني يراعي الدقة والمصداقية ويلتزم بأخلاقيات الممارسة الإعلامية. وتناولت الورشة عدداً من المحاور المرتبطة بتطوير المهارات الصحفية وبناء المحتوى وأهمية التحقق من المعلومات وصياغة المادة الصحفية وفق القواعد المهنية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في صناعة المحتوى ومواكبة التحولات التي يشهدها العمل الإعلامي. واستعرضت الورشة الأساليب المهنية في التعامل مع مصادر المعلومات وآليات اختيار الفكرة الصحفية ومعالجتها وأهمية بناء المهارات التحريرية وتطويرها بالممارسة المستمرة.
1: الإيواء على إذاعة الرياض.
0: قلم من وحي الثقافة السعودية. حين تتحول المعايشة إلى معرفة والمشاهدة إلى كتابة، تصبح الثقافة أكثر من موضوع للقلم، تصبح ذاكرة تروى وتجربة توثق وشهادة على زمن يتشكل أمام أعيننا. وفي المملكة حيث يشهد المشهد الثقافي حراكاً متسارعاً واتساعاً في مساحة الأدب والفنون والمعرفة، اختارت الكاتبة الأستاذة ناهد الآغا أن تجمع جانباً من تجربتها ورؤيتها في إصدار جديد حمل عنوان قلم من وحي الثقافة السعودية. كتاب يأتي من صلة ممتدة بالمكان والثقافة ومن متابعة المشهد السعودي وتحولاته، ليضع القارئ أمام رؤى وتأملات تستلهم الثقافة السعودية وتقترب من الإنسان والهوية والذاكرة والتحولات التي يعيشها المجتمع. وقد احتفت ديوانية القلم الذهبي في حي السفارات بالرياض بالإصدار من خلال حفل تدشين وتوقيع وسط حضور ثقافي ودبلوماسي في فضاء أصبح ملتقى للكتاب والمثقفين ومنصة للحوار والاحتفاء بالكلمة والإبداع. فما الذي يحمله قلم من وحي الثقافة السعودية بين دفتيه؟ وكيف اختارت الكاتبة موضوعاته؟ وأي صورة للثقافة السعودية أرادت أن تنقلها إلى القارئ؟ وماذا يعني أن يكتب الإنسان عن مكان عاش تفاصيله حتى أصبح جزءاً من ذاكرته ووجدانه؟ للحديث عن الكتاب وعن حكايته منذ الفكرة وحتى لحظة التوقيع وعن تجربتها مع الثقافة السعودية وتحولاتها، يسعدنا في برنامج الإيوان أن نرحب بالمستشارة الثقافية والكاتبة الأستاذة ناهد الآغا. حياك الله أستاذة ناهد.
2: حياك الله، شكرا لك على هذه التقديمات الجميلة التي عايشتها حتى في هذا الحرف بعمقه.
0: الله يسعدك أستاذ ناهد. بداية دعينا نقف عند العنوان قلم من وحي الثقافة السعودية. ماذا يمثل هذا العنوان وكيف بدأت الفكرة؟
2: والله شوفي، أنا قلتها في كتابي أو في مقدمة كتابي، هذا الكتاب قلم من وحي الثقافة السعودية هو هدية الأولى لهذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية، هدية حب ووفاء ورسالة امتنان عميقة أيضا. يعني 30 عاما عشتها في المملكة كانت عمرا ثانيا، ولدت فيه من جديد، تنفست خلالها أيضا عبق هذه الأصالة العميقة وارتويت تهاني من غير ثقافتها وتنوعها كذلك. فكان لابد لي أن أرد الجميل ولو بكلمات. أعيش هنا نعم وأتابع المشهد الثقافي عن قرب. كتبت سنوات طوال مقالات متفرقة، كان كل مقال يحمل لقطة ثقافية. مع تراكم هذه المقالات جاء القرار ليجمع ما كتبته في إصدار واحد يقدم تجربتي بصورة أكثر تكامل. يعني أنا بشوف هذا الكتاب

0: كتاب يتجاوز الإصدار الأدبي، يصبح الآن وثيقة. فتجربتي الحياتية في المملكة، رؤيتي كما ذكرتم في المقدمة للمشهد الثقافي وتطوراته، إذن هو تسجيل لحظة تحول حضاري كبرى، وما شعرت به اتجاهكم.
1: نعم أستاذ نهد، يعني بما أنك تحدثت عن النقطة هامة وهي مسألة أنه الكتاب يتجاوز كونه نص أدبي إلى وثيقة أو توثيق للحراك والمشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، دعينا نقف أيضا عند الموضوعات والقضايا التي يتناولها، وما الخيط الذي يجمع بين النصوص؟
0: في الحقيقة تناولت فيها كل ما يتصل بالثقافة السعودية. كتبت عن تأسيس الدولة السعودية، عن مسيرتها التاريخية، عن الحضارة السعودية بجذورها العميقة، عن الفنون السعودية وصعودها الإقليمي والدولي، عن الأدب السعودي، عن الجوائز الثقافية التي صارت اليوم تحتفل في المبدعين، عن التراث بكل تفاصيله، عن السدو، عن السد بوصله فن أصيل يحمل ذاكرة البادية، عن الطعام، عن الكليجة، عن الجريش، عن كثير أشياء حلوة وجميلة، عن البيئة، عن السياحة الثقافية، وعن اليوم الوطني، يوم الوطني بوصفه لحظة تجديد للعائلة، الأعمار السلمانية، الشعر والأدب، عن أذكر أيضا عن المرأة السعودية حضورها المتصاعد، عن الفن السعودي، عن طلال المداح الذي لملم السواقي بصوته، عن الترفيه قطاع جديد، وزارة الثقافة بدورها البناء وفي هذا المشهد المتدفق. فكل مقال تهاني هو لقطة ثقافية قائمة بذاتها، مع تراكمها جاء فعلا هذا القرار ليجمع ما كتبته في إصدار واحد.
1: جميل، عايشتي الثقافة السعودية وكتبتي عنها على مدى سنوات.
0: نعم، ولكن أقف عند محطة، هذه المحطة أعرف بها هي دارة الملك عبد العزيز، فقد حرصت الدارة على مراجعة الكتاب وتدقيقه بعناية شديدة وإتقان لافت، وهو وسام فخر لي وتوثيق يعكس رسالة الدارة في حفظ التاريخ السعودي وتوثيقه بمعايير عالية، مما يجعل الكتاب أكثر موثوقية بين يدي القارئ وكذلك الباحث.
1: نعم، إذا مرجع يعني الكثير من الأحداث في المملكة العربية السعودية التي عايشتها وكتبتي عنها سابقا أستاذ نهد.
0: نعم،
1: مع اتساع حضور الأدب والفنون والسينما والمسرح والتراث والأزياء وغيرها طبعا من مجالات الإبداع في المملكة العربية السعودية، طبعا هل ترين أن رؤية السعودية 2030 أسهمت أيضا في إعادة تعريف مفهوم الثقافة وعلاقتها بالمجتمع والحياة اليومية؟
0: أكيد، نعم أكيد، يعني رؤية السعودية 2030 أعادت تعريف الثقافة من جذورها، أصبحت اليوم هي تجربة حياتية شاملة، وهذا اللي عم نشوفه بشكل يومي ولحظي. يعني أنا أرى هذا التحول له ثلاثة أبعاد. البعد الأول هو اتساع المجال، بمعنى أن الأدب والسينما والمسرح والأزياء والطهي والتصميم والحرف اليدوية والفنون البصرية والموسيقى كلها أصبحت مجالات ثقافية معترفة به. اليوم لم يعد الإنسان السعودي بحاجة إلى أن يكون كاتب شاعر ليكون فاعلا ثقافيا، يكفي اليوم الشاب السعودي أن يكون مبدعا في أي مجال. البعد الثاني الواقع المعيوش، أصبحت ممارسة يومية، فالذهاب إلى معرض فني أو حضور عرض مسرحي أو حتى قهوة مختصة في مقهى بنشوفه في مقهى مصمم بلمسة تراثية، هذه أصبحت طقوس ثقافية يومية بنعيشها. البعد الثالث تحت مظلة رؤية 2030 أصبحت الثقافة قطاع منتج يسهم بالاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للشباب، يجذب الاستثمارات، هذا عم نشوفه بالحياة اليومية وبشكل يومي عم نشوفه، هذا الأثر الذي يظهر في الواقع ده الآن.
1: نعم، شهد حفل تدشين وتوقيع الكتاب في ديوانية القلم الذهبي حضورا دبلوماسيا من عدد من الدول الصديقة. رمزية ودلالة هذا الحضور الدبلوماسي الرفيع لكتاب يتحدث عن صميم الثقافة السعودية.
0: جميل هذا السؤال. طبعا أكيد الاهتمام العالمي بالثقافة السعودية، وجود السفراء يعني أن ثقافتنا أو الثقافة السعودية هي ثقافة مصاغة، هي ثقافة محترمة في العالم كله، وأشوف في العالم كله كيف يتجه إلى المملكة العربية السعودية، وأنه يعني مش بس أننا نسمع، إنما وطبعا هذه دلالة بتمنحني شعور بالفخر بالثقافة السعودية وبالبلد الذي أعيش فيه. الكتب تترجم، تقرأ، تفتح

0: الحوارات بين الشعوب. كتابي قلم من واحد ثقافة سعودية يمكن هنا أن يكون يشهر، يعرف القارئ غير السعودي على تفاصيل الثقافة السعودية من الداخل ومن خلال تجربة مقيمة أكثر من 30 عاما، تجربة إنسانية حقيقية عايشتها ولامستها بالفعل.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني فخورين بك أستاذ راهد وتواجدك معنا وهذا الكتاب وهذا الإصدار وهذا النتاج الأدبي العريق ما شاء الله تبارك الله. اليوم نتحدث عن المنصات واهتمامها بالمثقفين والمثقفات والكتاب ودعمهم. حفل تدشين كان في ديوانية القلم الذهبي وغيرها طبعا من المنصات الثقافية التي تعمل على دعم الكاتب. من وجهة نظرك ما أهمية هذه المنصات في دعم الكتاب وصناعة فضاء يلتقي فيه المؤلف بالقارئ والمجتمع الثقافي؟
0: تهاني، بلا شك أن المنصات الثقافية المستقلة كديوانية القلم الذهبي بتمثل شريان الحياة للمشهد الثقافي السعودي، لها أدوار كثيرة. الاحتضان الإنساني، يعني ديوانية بتستقبلك كإنسان قبل أن تستقبلك ككاتب، وهذا يمنح الكاتب ثقة، بتحرر قلمه من الرهبة، القرب من الجمهور، يعني الكاتب بيجلس مع القارئ ويسمع منه مباشرة. الديوانية اليوم هي مختبر ثقافي يجمع الكتاب، يشجع الحوار ويفتح أيضا مجال للشباب التوثيق، حواراتها توثق في الذاكرة وربما تتحول لاحقا أيضا إلى نصوص جديدة. يعني كثير من الكتاب أصدروا من خلال الديوانية كتب وكانت من فضل الله وهذا الاحتواء. أيضا تبني الجسور بين الأجيال، تشوفي الشاب المخضرم الكاتب النخبوي والشاب وصاحب التجربة، فهذا الشيء بيخلي الأخ الثقافي بينتقل وبيثقل الموهبة. أما الاحتفاء هنا فهو احتفاء، ليه؟ لأنه تحتضن الشعر والرواية الفن التشكيلي، المسرح تعكس ثراء المشهد. على فكرة أنا من هذا المنبر أجدد شكري لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دوره المحوري في دعم المشهد الثقافي والفني وفتح الآفاق أمام المبدعين، وأيضا نشكر الأستاذ ياسر مدخلي على كل ابتسامة استقبل فيها ضيوفه وكل جهد بذله في صمت في هذه الديوانية ليضيء بالفعل دروبنا ودروب الآخرين.
1: أستاذ ناهد، سؤالي الأخير لك، ماذا بعد قلم من وحي الثقافة السعودية؟
0: لا تعصب، صعب شوي، بس هو في ذهني، هو ذهني دلوقتي في ذهني، هو على نفس السيرة. كتبت سنوات طوال مقالات متفرقة، قلم من وحي الثقافة السعودية، كتبت عن هيئة الترفيه، عن الفرح، عن الشباب، عن جهود وزارة الثقافة المتواصلة. القرار جاء ليجمع هذا ليصدر هذا الإصدار، ولكن اكتشاف مقالات المتفرقة كانت سابقا تحمل رؤية يعني واضحة، فالجمع هنا كشف لي. عشان كده أقول لك فعلا هذا السؤال مهم، لأنه داني تجربة إني أنا كتبت فصول ولكنها جاءت هذا الفصول بكتاب واحد. كل ما أفكر فيه الآن وقراري، نعم قراري هو سلسلة سنوية أطمح إلى أن يصدر كل عام إصدار جديد يوثق وأوثق من خلاله ما شهدته المملكة وما عشته كناهد الأغا من تحولات في المشهد الثقافي. المشهد الذي يتغير بوتيرة متسارعة يستحق أن يوثق عام بعد عام ولحظة بعد لحظة، وأنا هنا أوثق لحظة بعد لحظة، وسيكون قلم من وحي الثقافة السعودية هو سلسلة سنوية مهداة لهذا الوطن العظيم.
1: نبارك لك طبعا تدشين كتاب قلم من وحي الثقافة السعودية، نبارك لك هذا الإنجاز وشاكرين لك طبعا قبولك دعوة البرنامج اليوم وتواجدك معنا في الإيوان. الأستاذة ناهد الآغا ضيفة برنامج الإيوان، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك تهاني، وشكرا لإذاعة الرياض وبرنامج الإيوان.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: ذاكرة الرياض في عمارتها الحديثة تتجه الجهود في العاصمة الرياض إلى حفظ جانب مهم من ذاكرتها العمرانية الحديثة مع بدء أعمال تسجيل وترميز 180 موقعاً من مواقع التراث العمراني الحديث في المدينة وإدراجها في

0: سجل التراث العمراني ضمن جهود هيئة التراث وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض بهدف حمايتها والمحافظة عليها وفقاً لنظام الآثار والتراث العمراني. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تعيد النظر إلى المباني التي شيدت خلال مراحل النهضة الحديثة بوصفها شواهد على التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عاشتها الرياض، وعلى انتقالها خلال عقود قليلة من مدينة تتشكل ملامحها الحديثة إلى واحدة من أبرز الحواضر العالمية. ومن بين المعالم التي تجسد هذه الذاكرة يبرز برج التلفزيون، أحد أشهر معالم الرياض الحديثة وأحد المباني التي ارتبطت في الوجدان بتاريخ الإعلام السعودي. ففي عام 1982 للميلاد اكتمل إنشاء البرج ضمن المجمع التلفزيوني في الرياض، وبارتفاع يبلغ نحو 176 متراً. كان البرج في زمنه علامة فارقة على أفق العاصمة، فيما صمم الجزء العلوي منه على هيئة جوهرة زجاجية، واستخدمت صورته لسنوات في شعار وزارة الإعلام. ومع مرور السنوات تجاوز برج التلفزيون وظيفته التقنية فتحول إلى علامة بصرية في ذاكرة الرياض، وارتبط بالمكان إلى درجة أن الشارع المحاذي له عرف شعبياً بشارع التلفزيون، كما مثل بتصميمه المختلف وارتفاعه اللافت إحدى أيقونات خط أفق العاصمة خلال ثمانينيات القرن الماضي. واليوم بينما تعيش الرياض مرحلة جديدة وغير مسبوقة من نموها وتحولاتها العمرانية، تأتي حماية هذه الشواهد لتصنع جسراً بين مدينة الأمس ومدينة المستقبل. فالمدينة التي تتطلع إلى الغد تحفظ في الوقت ذاته العلامات التي صنعت حكايتها. 180 موقعاً و180 شاهداً على فصول ذاكرة الرياض الحديثة، مبان تتجاوز الحجر والأسمنت لتروي قصة مدينة وقصة مجتمع وقصة وطن ظل يبني مستقبله مرحلة بعد أخرى.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد. معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدارة
2: الصدارة
3: الفيحة يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور أمام الرياض في إطار الجولة 8. قمة نارية تجمع الشباب بنظيره التعاون، إذن تحتمها ظرف الانطلاقة الضعيفة للفريقين في بداية الدوري. الهلال يضع يده على الصدارة ويلحق بالاتحاد الهزيمة الأولى في دوري روشن. مواجهة الاتفاق والخليج تعادل، ومساعد مدرب الخليج يشتكي من تأثير التوقف. وبالرحمة يرفض خسارة نيوم ويفرض التعادل لفريقه أمام الحزم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، حياكم الله أحبتنا المتابعين الكرام في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج محمد الحميد. تملكوا أحبتنا قضاء أبو أمتاع الأوقات. ضيفنا اليوم أحبتنا هو المدرب الوطني كابتن صالح محمدي. كابتن صالح يا مساء الخير.
4: يا مساء النور أخوي علي، مساء عليك وعلى السادة المستمعين.
3: الله يحييك كابتن صالح، حياكم الله أحبتنا في ساعة جديدة أمامنا مشهد الآن. الحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال دقائق التي أمامنا بمشهد الله. نبارك يوم الأمس كابتن صالح حبتنا فوز الهلال على نظيره الاتحاد بتيجي 3-2 في إطار الجولة 8 التي تلعب يوم أو لعبت يوم السبت. مباراتان الأخريان التي جمعتها بين الحزم واليوم والاتفاق والخليج انتهت كلاهما بذات النتيجة، تعادل إيجابي 1-1. مباريات الجولة 8 كانت قد بدأت يوم الجمعة بانتصار صريح للقادسية 5-0 على فريق الخلود، والأهلي انتصار كذلك صريح 4-0 أمام الفتح، والنصر كذلك انتصار صريح على الدرعية بنتيجة 3-0. اليوم إذا تستكمل مواجهة الجولة 8 بلقاءين الفيحة والرياض والشباب والتعاون. الفيحة والرياض الساعة 44 دقيقة، والشباب والفيحة الساعة 9 بمشيئة الله. لقاء أبها والفيصلي أجل بسبب ظروف الطيران لفريق أبها، أو لظروف الضيف الفيصلي، حتى يوم الثلاثاء 27 من ذات الشهر اللي احنا فيه أكتوبر بمشيئة الله. استطلعنا اليوم كابتن صالح حبتنا توقعاتكم نتائج مباراة اليوم اللي تلعب الفيحة والرياض والشباب والتعاون، واللي حابب يتكلم ويعلق عن مباراة الكلاسيكو السعودي يوم الأمس جمعة بين إذن الهلال والاتحاد. حياكم الله، رقم الهاتف لاستقبال مشاركاتكم 011-40-53. ونرحب بحبتنا اللي تابعون بخلال التواصل على مختلف المنصات للإعلام الرقمي، كان على التطبيق الخاص بإذاعة التلفزيون أو على منصة الإكس أو أي غيرها من المنصات. طيب جد ترحيب فيك كابتن صالح، وخليني أسألك بالبداية قبل ما ندخل بس مباريات اليوم، كيف شفت مباراة كلاسيكو أمس؟ يعني خذنا بعناوينك الخاصة، أنا ما راح أوجه يعني أتوجه معك بعناويني أنا وأطلب منك تعليق عليها، لا أنت كذا انطباعك عن مباراة كلاسيكو أمس، وش العناوين اللي بتتكلمنا عنها؟
4: أنا أقول استمرار لقوة الهلال في من بداية الدوري، واستمرارية في حصد النقاط وفرض شخصيته حتى بعد فترة التوقف أمام الاتحاد. مباراة كانت جميلة ومتكافئة، استمتعنا فيها، وكان فيها يعني الشوط الثاني فيها إثارة. أعتقد أن الهلال استحق الفوز، استحق النتيجة، يعني لعب مباراة كان الأميز والأفضل فيها، خلق فرص كثيرة، سجل منها 3 أهداف، واستغل عامل الأرض والجمهور، وأعتقد كان هو الأجهز بعد فترة التوقف وحصد نقاط المباراة.
3: طبعا خساره الاتحاد امس هي الاولى في الدوري، اول خساره تلحق بنادي الاتحاد كانت على يدين الهلال امس في مباراه. اتحادين كانوا زعلانين يقول من خالد الطريس، هل كان فيه شيء غير فني امس ذهب بنتيجه المباراه؟
4: لا لا انا اعتقد يمكن هو يمكن اللي هي في اخر الدقائق الوقت الاضافي، يعني يمكن كان وقت الحماس وقت يعني الاتحادين كان عندهم يعني فرصه في التعديل، لكن هو انتهى الوقت وكان ممكن من الحكم انه يحسب يعني دقيقه او دقيقتين بحكم الوقت الضائع. انا ما اقدر اقدر الشيء هذا عند الحكم، لكن ما في شيء وسط المباراه اثر على النتيجه. يعني الاتحاد انا اعتقد انه نجا من اهداف اكثر من ثلاثه على المستوى الفني. يعني الاتحاد الهلال ضيع فرص عديده، كان الاتحاد لعب المباراه مفتوحه مع الهلال، كان فيه يعني في سهوله الوصول مرمى الاتحاد بكثره، فاعتقد انه في اشياء فنيه كانت اكثر ما كانت جيده للاتحاد ساهمت فوز الهلال. التحكيم يعني لا يكون هو الشماعه دائما، يمكن هو يمكن الغضب يمكن من الدقائق الاخيره فقط، لكن احنا شفنا الحكم يعني في هدفين للهلال اتلغت، فكان ممكن لو حكم اخر ممكن يعني يحتسب واحد منها، لكن الحكم يعني كان أدار المباراة بشكل مميز. أنا أشوف
3: يعني لو تمدد الوقت يدرك التعادل الاتحاد في ظل الضغط اللي كان عليه نهاية المباراة، ولا لا الهلال كان ماسك زمام الأمور وجهة نظرك؟
4: والله كل شيء كان وارد، يعني الاتحاد كان ممكن يسوي والهلال كان ممكن يستغل مرتدة.
3: لا هم زعلين كابتن صالح، هم زعلين ليش الحكم على قولتك الوقت الإضافي؟ هم يقولون نبي نجيب التعادل، نبي نجيب التعادل. أنت سيرورة المباراة أمس تشوفها كانت راح للتعادل؟
4: هو انا اشوف انه ممكن ما اشوفها رايحة للتعادل، لانه ما اشوف ممكن حتى الهلال لو شفت انت الركنيه اللي لعبها الجليدان وكانت مرتده ما تعامل معها لعب الهلال بالشكل الجيد. الحارس كان خارج يعني كان طالع في الركنيه والمرمى فاضي، مارتينيلي كان يقدر يسجلها، كان يجري فيها وتاخر فيها، يعني كان ممكن هدف رابع للهلال. ف يعني هي هم معاهم الحق انه ادينا وقتنا اللي احنا اللي نستحقه، وكان في فوره وكان في احتماليه تسجيل الاتحاد. لكن انا انظر لها كنظره وكقراءه فنيه، لا الاتحاد ما هو هذا السبب انه اللي خلاه يخسر المباراه.
3: طيب احنا نذكر انه الترتيب الجدول الان الهلال اصبح بالصداره معاه 21 نقطة بفارق نقطتين عن القادسية الذي يطارده بمركز الثاني، والنصر كذلك يطارده بذات النقاط 19، القادسية 19. الاتحاد أصبح معاه 17 نقطة، ونيوم معاه 16 نقطة، الأهلي 15 نقطة، والاتفاق مركز السابع معاه 12 نقطة. طيب من ما تم الحديث عنه في بعد المباراة يوم الأمس، طبعا أثنى المدرب إنزاغي الإيطالي على لاعبي فريقه بعد تقديم مباراة كبيرة كما وصفها أمام فريق الاتحاد، وشرح آلية اختيار القائد لفريق الهلال. وتحدث مدرب الهلال عن آلية اختيار القائد في الفريق مشددا على أن الأولوية تمنح للاعبين السعوديين في حمل الشارة التي ارتداها نصر الدوسري خلال الكلاسيكو، وقال بالنسبة إلى شارة القيادة لابد أن تكون للاعب سعودي، سالم ثم كنو ثم ناصر ثم العويس، لدينا لاعبون سعوديون مهمون. وردا على استفسار حول عدم منح شارة القيادة البرتغالي روبن نيفز لاعب الوسط، رغم قدرته على التواصل مع الحكم ومناقشته، أوضح إنزاغي روبن تحصل على ثاني بطاقة بعد احتجاج، وبغض النظر عنها كانت الشارة لدى ناصر، وتحدث مع الحكم وبعدها ذهبت إلى كنو، وهذه كيفية سير شارة القيادة لدينا. ايش رايك؟
4: والله هذا يمكن تميز عند نادي الهلال بالمحافظه على يعني هويه او شخصيه هويه النادي وهويه الفريق باللاعبين اللي يكونوا مثلا ابناء النادي او مثلا اللاعبين السعوديين ابناء الوطن، فهذه يعني حاجه جيده. لكن انا نظرتي دائما كابتن الفريق، أنا يهمني اللي يمتلك المواصفات القيادة بشكل عام، بغض النظر الشخص اللي يكون عنده الخبرة، عنده التجربة، عنده القدرة على إدارة الفريق داخل الملعب، عنده القدرة على اللاعبين يعني يكونون يحبون هذا القائد، يكون قادر أنه يربط المجموعة، حلقة توصل ما بين المدرب واللاعبين بشكل جيد، تعاطي مع التحكيم مع الحكام، أداء الفني داخل الملعب، لاعب يعني يكون هو فعلا قدوة في الأداء، قدوة في السلوك، في الأخلاق، في ما عنده، ما يأخذ كروت، ما يسوي فاولات، ما يكون عنده مشاكل على الفريق. هذه المواصفات متى ما كانت متوفرة في اللاعب فهو تشوفه المناسب، سواء كان لاعب محلي أو لاعب أجنبي، أهم شيء اللاعب اللي يكون هو فعلا الاختيار المناسب.
3: أوكي، لأن هي فلسفة، هي موجودة بالهلال فلسفة، ففي من وجد أنه لها تبريرات على اعتبار أنه هي انتصار للعنصر المحلي، يعني أنتم يعني مدربين وطنيين، آخر مدرب يعني إحنا سعيدين في تواجده في الدوري اللي هو خالد عطوي تمت إقالته، صالح محمد يستحق وبجدار.

0: أرى أنه يدير أحد الأندية في دوري روشن. حمود الصيعري بعد كذلك مع البرنامج استحق أنه يدير أحد الأندية في دوري روشن، وبقية الأسماء الثانية الكثير اللي حاصلين على شهادة البرو ويملكون الرؤية والطموح وعنصر محلية. فإجابة الإنزاجي تكلم عن اللاعب المحلي وقال اللاعب المحلي مهم، فواضح اللي تستشفه من إجابته أنه الهلال قاعد يستنصر لهذه الرؤية.
1: هو شوف، أنا دائما الحاجة المميزة في الهلال واللي أتمناها واللي يعني أنت هنا تحترمها وجود منهجية عند النادي. يعني وضعها، وأي مدرب يجي هو لازم يدخل في المنهجية هذه. يعني المنهجية يعني تكون هذه ليش؟ لأن الفريق اللي عنده منهجية هذا عنده قوة يعني تجعله دائما قوي، تجعله دائما عنده المبادئ، عنده الانضباط، عنده الحاجات المكتسبات اللي تخلي حتى الجميع يكون يشتغل باحترافية. فهذه من الأشياء الجميلة، يعني لما يكون في منهجية وفي النادي والكل يتماشى مع المنهجية، وخاصة لما يجي مدرب من الخارج ويكون مثلا مدرب كبير واسمه كمان، وكمان يحترم هذه المنهجية وكمان يمشي عليها، فهذا يعطي قوة ويعطي حتى على مستوى اللاعبين يكونون دائما عارفين آلية ومنهجية النادي يمشون عليها.
0: لأنه كذا أنت يعني فهمته من كلامك وكلام إنزاغي أنه كذا أنت تنتصر لشعار النادي، يعني ما تنتصر لاسم النجم ستار اللي يجي عندك، السوبر ستار أو ستار اللي يجي عندك، فأنت كذا تنتصر لشعار النادي، منهجية
1: بالضبط
0: النادي.
1: منهجية، هذا سلاحك القوي اللي أنت تتميز فيه حتى عن الآخرين. يعني أوكي. هذا السلاح ترى له دور كبير في تميزك، وظهور هذا التميز على أرض الملعب حيكون له مردود كبير يمكن ما حد يشعر فيه، لكن هو هذا الشيء يعني ينعكس على الفريق وهذا يميزك عن الآخرين.
0: طيب كلامك هذا كله بيأثر على اتحاد قائدة بيريرا البرتغالي؟
1: والله شوف، أنا ذكرت لك يمكن من بداية الكلام أنه أنا يهمني الكابتن اللي يكون يستحق الكابتنية بغض النظر عنه ومحلي أو أجنبي.
0: أوكي.
1: يمكن الاتحاد هذا شيء إيجابي له، يعني احنا يعني لاعب كويس ويضيف للفريق، وممكن ان هو ما هو حاط هذه المنهجية عنده انه كلاعب اجنبي، لكن الاتحاد متميز انه ممكن وضع القائد المناسب ليخدم منظومته.
0: طيب.
1: ويكون يكون هو ماشي على اللاعب الانسب كقائد.
0: اوكي. في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء، مدرب الالماني مدرب نادي الاتحاد فيسينج رفض ربط الخسارة امام الهلال بالتكتيك الذي انتهجه، مبررا في الوقت ذاته استقبال فريق 3 أهداف بما وصفه بالأخطاء البسيطة. وقال فيسينج في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: الأمر لا يتعلق بالتكتيك مطلقا، نحن خسرنا الكرة في الجهة اليسرى والهلال سجل بعد ذلك، الهدف الثاني جاء من خطأ وهو جزء من اللعبة، أما الثالث فكان من رمية تماس وبجودة عالية استطاعوا التسجيل. تتفق معه؟
1: ما أتفق أنا صراحة، هو كان أمس سلوبه وكان يعني يعني في فتح ملعب وفيه ايضا وصول الهلال، بغض النظر عن هدف الهلال ضاع فرص كثيره خاصه الشوط الاول، كان الهلال يعني قادر يطلع باكثر من 3، يعني ما نتكلم على الدقائق الاخيره لما الاتحاد جاب البلنتي ودخل في نشوه انه يجيب التعادل، نتكلم على معطيات المباراه ما قبل، كان الهلال الاحق والاجدر وسجل 3 وكان ضاع فرص، كان يقدر يجيب 4 و5. انا شو اتكلم على الفرص اللي ضاعها الهلال، فكان هو عنده أخطاء، عنده يعني تفكك، عنده فراغات في الخط الخلفي، وسط الملعب كان مكشوف، يعني كان واضح من وسط ملعب الاتحاد مكشوف، وكان الهلال يعني يوصل للمرمى من العمق كثرة، البينيات، الهدفين الملغيين للهلال، فكانت هذه أيضا لو ما تلغت يعني هذه أهداف أيضا أخرى، فهذه كيف يوصل فيها الهلال، كيف خلقت هذه الفرص، كيف يعني هذه كلها يعني عوامل فنية كانت.
0: طيب بالنسبة لجورج ذكر بعد كذلك، قال لعبنا قبلها أو قبل الحديث عن جورج، قال لعبنا أمام فريق كبير وأعتقد أنه خسر مباراتين فقط خلال 50 مباراة، ارتكبنا أخطاء بسيطة وعلينا التعلم منها وسنركز في المباراة المقبلة، وتابع الألماني كان علينا هزيمة الهلال، لذا قدمنا كل ما لدينا وأعطينا كل شيء بدنيا ومن ناحية

0: حيث الحدة وقاتلنا حتى النهاية. عزى فيسنج غياب المهاجم النيجيري جورج إلى اللائحة التي تلزم بمشاركة 8 أجانب في المباراة، وأضحى في هذا الصدد. جورج قدم أداء رائع وأنا أحبه، لكنه كان مع المنتخب والقوانين تلزمني بثمانة أجانب وكان علي اتخاذ القرار. شو رأيك قراره؟
1: والله شوفوا، يمكن هذه الأشياء المدرب الأقرب للفريق فيها بحكم التفاصيل وجاهزية الفريق واللاعبين، وبعد فترة التوقف من اللاعب اللي يكون متواجد وجاهز للمباراة بشكل أكثر، فيمكن هو نظر الخيار الأنسب لفريقه. لكن أنا ما أحط عذر، لأنه الهلال يمكن ناقص لاعب يمكن من ركائز الهلال اللي هو سافيتش، ومع ذلك فاز وقدم مباراة كبيرة الهلال. فصعب انك يعني من الخسائر والاشياء القويه عليك كفريق انك تلعب من غير سافيتش كركيزه اساسيه، ومع يعني ذلك ضد مباراه كلاسيكو.
0: تاثير سافيتش غياب على الهلال اكثر من تاثير غياب جورج على الاتحاد
1: بكثير بكثير. سافيتش معروف قيمته في الهلال والاداء اللي قدمه كركيزه، خاصه مع انزاجي، اكثر لاعب يعني يمكن تكتيك انزاجي حافظه كان معه من أيام لاتسيو، وكان يعني والأدوار اللي يقوم فيها بتكتيك إنزاغي يختصر فيها المسافات، يختصر فيها العمل الفني. فإنك تخسر سافيتش في مباراة كلاسيكو ضد الاتحاد اللي نفسك على الدوري، فهذا حاجة مو سهلة. فتحسب للمدرب وتحسب للفريق إنه يكسب المباراة من غير سافيتش. يعني إحنا لا لازم دائما ننظر الأشياء، يعني أنا أشوف الناس بالذات اللي يقسون على إنزاغي بشكل كبير، لكن لازم ننظر الإيجابيات. يعني المدرب جالس يفوز يعني بعد فترة التوقف، أنا شايفين الأعذار حقين المدربين كلهم أعذار إنه فترة التوقف كذا. إنزاغي نفس الشيء، إحنا شفنا فترة التوقف وعنده لاعبين في المنتخب، شفنا ناصر الدوسري أمس يشارك وكانوا هم مجهدين وما في أي مشكلة، وغياب سافيتش ما أثر على الهلال. يعني أنا أتكلم إنه يلعب مباراة كبيرة ويتسيدها ويفوز فيها ويقدم مباراة كبيرة، يعني كان هذه من الأشياء الإيجابية اللي إحنا لازم ننظر لها.
0: جميل. طيب بالنسبة اللي خلى الهلال يفوز أمس، وشو بوجهة نظرك؟
1: والله أشوف رغبة الهلال في المباراة، إصراره وعزيمته وحضوره يعني من بداية المباراة، يعني شفنا دخل الهلال عنده رغبة كبيرة، لاعبين وتركيز عالي، تطبيق أفكار المدرب، استطاع أنه يعني يستغل البدايات الشوط الأول ويسجله. يعني أعتقد مباراة من الشوط الأول الهلال قدر يدخلها بشكل جيد، ومن الشوط الأول أعتبر أسباب فوز الهلال أنه الشوط الأول عمل كبير ساهم في أنه يعني يختصر له الوقت طول المباراة.
0: جميل. ايضا مباراة الكلاسيكو كان العديد من اللقطات اللي حاب نسمع منك تعليق، سواء كان جانب فني او جانب لو كنت انت موجود في مع احد الفريقين، وش ممكن راح تكون ردة فعلك او حتى كذلك من بعيد. يعني على سبيل المثال الممر الشرفي والاحتفال بكأس الخليج، وش اول انطباع خلق عندك وقت ما شفت كأس الخليج وابطال الخليج يحتفى فيهم في المباراة؟
1: والله شوف هذا حاجة كوي جيدة انه كان يعني ظهور كأس الخليج في مباراة كلاسيكو، لكن كنت أتمنى أنا مثلا يكون فيها ترتيب يكون أكثر أفضل. يعني مثلا هذه وجهة نظر، مثلا يكون لابس مثلا لابس تيشيرت المنتخب، يكون مثلا إذا كان يعني أو يدخل مثلا لاعب من الاتحاد لاعب من الهلال بالكاس، عشان يعني أنا أنظر لها نظرة أنه تكون أكثر وطنية أكثر، يعني من ناحية أنه المنتخب حقق منجز ومن خلال أندية الوطن. يمكن هي اختيار كلاسيكو كان ممتاز، لكن آلية ترتيبه أنه بس فقط العباس ينزل فيه يعني كانت هي جيدة، لكن كان في الإمكان أفضل مما كان.
0: أوكي. وتهجم بعض لعيبة الاتحاد على خالد الطريس نهاية المباراة، عندك تعليق؟
1: أنا أشوفه يعني للأسف، يعني إحنا نشوف اللاعبين لما يكون حكم محلي يعني يكون في تطاو في تهجم، لما يكون في أجنبي يمكن ما يكون في ردة فعل بالشكل اللي شفناه، لكن أنا ما كنت أتمنى. أيضا نقطة ثانية، يعني يمكن التهجم صار في يعني الموقف نفسه، يعني إحنا نعذر اللاعبين وخاصة اللاعبين الاتحاد الأجانب، شفنا يعني بيريرا والحارس بيريرا بحكم الكابتن مع الحارس، يمكن كان آخر الدقائق وكان في فورة وكان في ممكن

0: يعني فرصة لهم بتعديل النتيجة. فأنا أعتبرها ردة فعل طبيعية يعني طبيعية بالغضب، ولكن أنه ما كنت أتمنى أنه يكون فيه يعني تلامس أو محاولة أنه يعني ردة فعل أنت من حقك تحتج ولحظة غضب وكذا، ولكن طريقة أفضل وبطريقة تكون يعني أكثر سلوك أفضل من اللي شفناه.
1: شوف إجابتك معنات الشعور اللي خالجك نفس الشعور اللي خالجني، وأجزم أنه نفس الشعور اللي خالج العديدين، أنه ليش إذا كان العنصر محلي يشارك كطرف في مباراة ليش يتم التعامل معه بهذه الفوقية؟ يعني ما دام أنه حكم تعامل معه بعض اللعيبة بهذا الأسلوب، إذا كان مدرب وطني، الآن شفنا مدرب الوطني ولا واحد أسماء موجودة، إذا وعلشان كذا أنا أجد ارتياح أكثر. تغير الرأي عند أعتقد عندي وعند بل أجزم أنه عندي وعند العديدين وقت ما شفنا منهجية الهلال الانتصار لكابتنية إشارة الكابتنية للعنصر المحلي لفرض أسلوب وشخصية أنه اللاعب المحلي مو بناقص على اللاعب الأجنبي أي شيء إلا الثقة فقط، أعطي الثقة وبس، فما في شيء ينقص سالم عن أي لاعب آخر سوبر ستار ولا كنو عن لاعب ستار ولا ناصر ولا العويس عن أي لاعب سوبر ستار. فأعتقد أن هذا التوجه اللي حنا المفروض نروح لما، إلا إذا بتقول كابتن صالح ما زال اللاعب أو العنصر المحلي سواء مدرب أو حكم أو لاعب ما وصل مستوى اللي نقول يضاهي الأجنبي، إيش رأيك؟
0: لا أنا أشوف أنه أفضل كمان من الأجنبي، يعني في مش بشكل عام في أجانب ممتازين وفي محليين ممتازين. أوكي. يعني حتى أنا بالنسبة لي مروا حكام كثيرين ما كانوا جيدين أجانب، لكن حكام سعوديين متى ما أعطوا الثقة تجيهم، نفس الشيء ينطبق على اللاعب السعودي. احنا شفنا بطولة الخليج الأخيرة حققها المنتخب، يعني في النهاية اللاعب السعودي ما شعرنا أنه يلعب ضد يعني لعيبة أكثر جو أو لاعبين مثلا اللي كانوا منتخب الإمارات، يعني شفنا اللاعب السعودي كان في موجود في المحك وما همه لاعب أيا كان، مجرد وظهر معدن وجودة اللاعب السعودي، وشفناها أيضا في محافل كثيرة. المدرب السعودي نفس الشيء، يعني احنا بنشوف هي أزمة ثقة فقط ومتى ما أعطيها. أنا شايف الحمد لله الحكم المحلي الآن من العام الماضي الموسم هذا بدأ يعني يأخذ وضع فيه ثقة فيه بشكل أكبر، لكن احنا شفنا احنا تشوف الآن على مستوى المدربين والأجانب، يعني مدربين أجانب سيئين ومستمرين، ومثلا يكون سيء في موسم والموسم اللي بعده تلاقيه في نادي ثاني هو يكون الفريق اللي معاه هبط، على عكس المدرب السعودي مجرد يعني لما ياخذ فرصه على طول يتحاسب على ادق التفاصيل فيها. شفنا مع الكابتن خالد العطوي، انا شوف الان تلاحظ نادي ابها، نادي الفتح، نادي الفيحة، نادي الفيصلي، كلهم مدربين ما فازوا، لكن ما تم اقاله مدربينهم اللجنة. وفي مدربين على سبيل المثال جوميز العام كان في الفتح ما قدم شيء، وكان يمكن 10 مباريات في الجولات الأولى ما فاز فيها، مش 7، ولم تتم إقالته، والآن تجده في الخليج ولا يقدم مستوى مستمر في دورينا. فاللي هي أزمة ثقة، أزمة يعني ما أدري شو يسميها، يعني هل هي تحتاج صراحة إلى معالجة، ولن تتطور كرتنا السعودية بهذا يعني بالفكر هذا اللي ما يدعم الكوادر الوطنية سواء من لاعبين أو من حكام أو من مدربين وطنيين. وإحنا شفنا يعني الدول المتقدمة في كرة القدم ترى الدول اللي أعطت الثقة لمدربينها واللي ساعدت مدربينها على تطوير اللعبة عندها، يعني نضرب أمثلة على أسبانيا، على ألمانيا، على اليابان، عندنا في آسيا، على كوريا، شوفهم حتى يقودون منتخباتهم لما يسمح للأجنبي أنه يقود منتخباتهم ولا يقود يعني ديتهم. فهنا الثقة هذه، لأنه هنا لغة التواصل، لغة الإبداع، لغة تطوير اللعبة في البلد، كلها تكون بالكوادر الوطنية، حتى الحكام يعني ما يوصلوا لأعلى المستويات إلا لما يعطوا الثقة ويوصلون ويمثلون في كأس العالم، كما شاهدنا يعني الحكم خالد بريس في كأس العالم الأخير، يعني نحتاج الدعم أكثر عشان نشاهدهم في المحفل القادم إن شاء الله.
1: طبعا اكثر مساهمين في تغيير النظره هذه للجماهير. الجماهير اذا اقتنعت وامنت انه عندنا عناصر افضل، بس مشكله اذا الجماهير تضغط على الحكم المحلي مثلا.
0: لا انا اشوف في حاجه قبل الجمهور، انا اشوف اكبر مشكله فيها عاملين رئيسي، هذه وجهه نظري.
1: إيه؟
0: اللي هو الادارات الانديه والاعلام، لانه انا اشوف الجمهور يتاثر في الاشياء، في مثلا في الاعلام بشكل اكبر. الاعلام متى ما توجه،
1: انا ودي خالفك، شوف وجهه نظرك وضحت. إيه لو وجهت انت وجهه نظرك تقول انه هذا قرار لازم يتخذه اداره النادي والاعلام يدعمه، صح؟
0: طبعا هو الاتحاد السعودي لازم هو رقم واحد، لكن إيه؟ اتكلم اداره الانديه هي اللي تضغط على الاتحاد.
1: إيه؟
0: والاعلام من خلال البرامج ياثر على المسؤولين وبالقرارات وكذا، فيتاثرون يعني يتاثرون، وشاهدنا هذا الشيء. احنا شفنا كابتن خالد العطوي من 7 جولات ادق التفاصيل وأسوأ الأخبار يطلعوها، في مدربين أجانب يعني ينهزمون بالأربعة أو بالخمسة وتعدي المباراة عادي إلى آخرها. الآن المدرب اللي استلم مكان الكابتن خالد العطوي أمس انهزم بالأربعة من الأهلي، كل التحية والتقدير، لكن ما تم تداولها زي ما تتداول على المدرب المحلي.
1: أوكي، أنا أعتقد هذا جزء من حقيقة أو جزء من واقع، بس الواقع اللي تغير أنه الجماهير وما يطلبه الجمهور أصبح مؤثر حتى في بعض سيرورة القرارات، وهذا شفناه مثلا بالمحافظة على المدرب يايسلي في جزء راح دفاعهم وتصادم مع الإدارة السابقة لبقاء على يايسلي، وقيس عليها قرارات ثانية أخرى. يعني الجماهير وقت ما تهاجم المدرب المحلي أو عفوا الحكم المحلي،
0: احنا دائما نقول الشيء الناجح لا من حقك انك تحافظ عليه، ما ننظر انها مو احنا نقلل من الاجنبي والان ونمجد في المحلي، لا احنا مثلا المثال الناجح لا لازم نحافظ عليه ويساعدنا على النجاح، لكن
1: هذا متفقين عليه. احنا متفقين يا كابتن صالح، بس احنا نقول قدام ظاهره وهي تحييد المحلي، العنصر المحلي من المشاركه في كره القدم، عن اشاره القياده، عن الحكم، عن المدرب، تحييد بالضبط. في تحييد، علشان يتغير الفكر هذا والحكم الآن وجهة نظرك احنا سمعناها، إلا إذا عندك إضافة. الوجهة النظر الثانية أن القرار يتم دعمه ورفعه والتأثير فيه من خلال الجمهور. عاد اللي قاعدين يتابعونا الحين والله يقولون الرأي الثاني هو الصح أو الرأي الأول هو الصح، الله يحييكم. 011-40-5-3 رقم باش استقبال مشاركاتكم.
0: بس تفضل إضافة النقطة. أنا ذكرنا الآن مثال على نادي الهلال أنه القائد يكون محلي، فهذه منهجية في النادي.
1: نعم.
0: صح ولا لا؟
1: نعم نعم.
0: وشوفنا كيف الهلال متميز فيها، يعني على فريق الهلال. اللي أنا أقوله الآن في هذا الموضوع لازم يكون في منهجية عند الاتحاد السعودي لدعم المدرب الوطني أو الحكم الوطني، الحكم السعودي، المدرب السعودي. المنهجية هذه هو اللي يثبتها ويفرضها، ومع الوقت حتنجح.
1: اوكي.
0: وحيكون في مبدا واضح ومنهجيه واضحه تقوي بعدين الجمهور حيقتنع فيها.
1: طيب حياكم الله كذلك على توقعاتكم لنتيجه مباراتي اليوم تلعبان في اطار الجوله 8 دوري روشن، الفيحاء والرياض والشباب والتعاون، وكذلك اللي حاب يعلق على مباراه كلاسيكو السعودي يوم الامس اللي استطاع من خلال فريق الهلال انتصار على الاتحاد 3-2 أو بقية المباريات التي لعبت خلال الجولة 8. نطلع لمتابعة تقرير حلقتنا اليوم. كابتن صالح حبتنا نتحدث إذن عن المرتين التي تلعبها اليوم، ونرجع بعد المزيد من حديث التفاصيل.
2: تختتم اليوم الأحد مباريات دوري روشن للمحترفين بإقامة مباريات حاسمة تحمل طابع الندية والإثارة، إذ تنطلق المواجهات في مدينة المجمعة الرياضية في لقاء يجمع الفيحاء بنظيره الرياضة، والذي يسعى من خلاله أصحاب الأرض لاستغلال عامل الأرض والجمهور واستعادة نغمة الفوز بعد التعثرات الأخيرة، بينما يبحث الرياض عن انتصار ثان على التوالي لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الهبوط. وفي لقاء آخر تشتعل الأجواء على أرضية ملعب SHG أرينا بالرياض، والذي يحتضن قمة نارية تجمع الشباب بالتعاون، ويعتبر هذا اللقاء صداما قويا بين فريقين يمران بظروف صعبة في انطلاقة هذا الموسم، حيث يملك الشباب 4 نقاط في رصيده، بينما يقبع التعاون في المركز 16 ب3 نقاط، حيث يبحث الليث عن استعادة هيبته والتقدم نحو الأمام، بينما يقاتل التعاون للعودة بنتيجة إيجابية تخرجه من دوامة قامت النتائج السلبية، فيما تقرر تأجيل مواجهة أبها وضيفي الفيصلي على ملعب نادي ضمك في خميس مشيطة حتى 27 من شهر أكتوبر الجاري.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من أداد علي اليوسف. ذكركم جدد رحبتنا ضيفنا اليوم المدرب الوطني صالح المحمدي، ورقم مباشر استقبال مشاركاتكم 011-44-53. نبدأ بمباراة الفيحة والرياض. كابتن صالح، نبدأ بتوقعك، إذا عندك توقع وعلى ضوء التقرير ايش حاب تقول؟
0: مباراة حتكون أتوقع قوية وفيها تنافسية عالية. الرياض يعني اتوقع وضعه الفني افضل من الفيحة، لكن الان بعد فتره التوقف، ممكن فتره التوقف هذه استفاد منها الفيحة، ويمكن الان مدربين برازيليين حيتواجهون في المباراه هذه. اتوقع انه الفيحة ممكن تكون هي بدايه عودته، او ممكن يعمل مفاجاه، ويعني هي فرصته للعوده للمنافسه في دوري روشن من خلال هذه المباراه، يعني يمكن يعمل فيها حاجة. لكن على الورق والمعطيات وما شفناه قبل فترة التوقف من بداية الدوري، إنه الرياض فنيا ومقنع بشكل أكبر.
1: طيب، الرياض طبعا يحتل المركز 11 برصيد 8 نقاط، متقدما بمركز واحد ونقطتين عن الفيحة صاحب مركز الثاني 10 ب6 نقاط. طبعا إذا الفيحة يدخل اليوم بعدة مكاسب إذا انتصر اليوم. الفيحة يتسلح بأرضه ودعم جماهيره، بينما يدخل الرياض المواجهة بصفوف مكتملة بعد عودة نجم المصري محمود تريزيجيه من الإصابة. وأنا أقرأ معلومة الفيحة يتسلح بأرضه ودعم جماهيره. أمس جمهور نادي الهلال في ملعب المملكة أرينا، الصخب كان كبير مرة شديد، وخل عمم الفكرة صخب وتأثير الجمهور كذلك منتخبنا السعودي في نهائي كأس الخليج قدام منتخب الإماراتي، كيف يأثر بشكل واضح بالنتيجة صخب الجمهور. فمباريات ترى بالأساس تقام على هذا، وحب أسمع لك تعليق كابتن صالح. مباريات يوم تقام ذهاب وإياب، ترى الفكرة الأساسية، منطلق الفكرة أن الجمهور والأرض يكون لها تأثير. ما تصير كأنها كأنك لاعب في ملعبك وكأنك ما لعبت في ملعبك. يعني الجمهور حتى لو كان يعني تهيئة الملعب وله ذاك الملعب اللي نقول مثلا كاتم للأصوات أو يساعد على الصخب، لكن طول ما أنت موجود وتدعم بالتفاعل طول المباراة ومليان، نتيجة المباراة بتصير في جيبك. طبعا لا حد يقول أنه الفيحة ما عنده جماهير، ولا يقول مثلا في الرياض ما عنده جماهير، مستحيل مستحيل. الملاعب يعني الملعب اللي تقام فيه مباراة اليوم ترى 10,000 تفللة، 10,000 تفللة، احنا نبغى 4,000، نبغى 5,000، ما في شيء ترى يمنع. انت حاب تتداخل قبل شو، وش الفكرة اللي حاب توضحها اكثر؟ هل فعلا انت شفت تأثير جمهور هلال امس قدام الاتحاد وكان لها تأثير في النتيجة؟
0: بالتأكيد الجمهور له دور كبير في شحن همم اللاعبين ورفع روحهم. يعني اللاعب حتى في الملعب لما يشوف الجمهور وجالس يدعم وجالس يعني يوصل رسالة أنه يقدم أفضل ما عنده، فاللاعب هنا حتى مجهوده وتركيزه يزيد وعطاه في الملعب يصير أكبر. وشاهدنا زي ما ذكرت، زي ما تفضلت أخوي علي، كأس الخليج كان له دور كبير الجمهور. شوف اللاعب السعودي كيف طلع، خرج روح اللاعب السعودي في أرض الملعب. نفس الشيء شفناه أمس فعلا في مباراة الهلال، جمهور الهلال يعني كان له دور كبير. يعني حتى رغم تقدم الهلال في النتيجة يمكن هدفين، ومع ذلك الجمهور ما سكت، كان له صوته عالي وصخبه ويطلب من اللاعبين انهم كمان يستمرون، وساهم هذا الشيء باستمرارية لاعبين الهلال في العطاء، فكان لهم دور كبير في استغلال الأرض والجمهور زي ما ذكرت. يمكن احنا نقول اكبر مثال عليها، يعني اذا بنضرب مثال، جماهير يعني جماهير الاهلي والاتحاد في الغربية، يعني يمكن من اكثر الجماهير اللي لهم دور كبير انه في الملعب يستغلوا عامل الأرض والجمهور لصالح فريقهم، يخلوا اللاعبين على أرض الملعب يعني يطلعوا الروح اللي عندهم غصبا عنهم، يعني على قولهم. ليه؟ لأنه عامل أرض الجمهور، ومثل ما كان الجمهور فعال يحرك اللاعبين. انا دائما اقول اللي مثلا يلعب في الاهلي وفي الاتحاد او حتى يدرب في الاهلي والاتحاد، المدرب اللي يجي عنده سلاح قوي يعني يساعده في انه ينجح ويساعده انه يعمل بشكل جيد، واللي هو الجمهور. فانا شفت هذا الشيء امس ايضا في مباراه الهلال، جمهور الهلال اعطى نفس الفكره هذه، ومتى ما استمرت الجماهير بحضورها وفعاليتها واستغلال ارضها بالشكل الجيد، هذا دائما يكون سلاح قوي للفريق واحد العوامل والمهمه والاسلحه اللي تسلح فيها الفريق على ارضه.
1: طبعا المسؤوليه الاولى تقع على عاتق رئيس مجلس الجماهير لكل نادي، الرابطه النادي طبعا، اذا رئاسه النادي اذا ما امنت بالفكره هذه او انه امنت على انها كانها وظيفه عاديه، يعتقدون بعضهم ترى رؤساء الانديه او رؤساء تنفيذيين او الاداريين التنفيذيين في الانديه يعتقدون الموضوع ترى كانك تشتغل بوظيفه عاديه. لا لازم تكون مبدع، لازم تكون تعمل دايم علشان يكون جماهير موجودين على اقدامهم يدعمون الفريق. طيب والله المستعان. طبعا هذا كل موضوع يصب في مصلحه دورينا بالناحيه الاستثمار والرعايات والدعايه وملء الشاشه، يعني منظر يعني لا يسر الناظرين وقت ما تتنقل كاميرا الناقل جانبات الملعب وتلقى الملعب فاضي. هذا ترى لا يجي في بال احد انه الموضوع يمشي، لا هو قاعد يمشي بس يمشي غلط، يمشي على عكازه، يعني التسويق عندنا يمشي اعرج في الصوره هذا بالشكل هذا يمشي اعرج، والمشارك فيه الجميع، ثقافة عامة، سكان كل مدينة، الإعلام، وإحنا نحاول نؤدي دورنا، رابطة الأندية اللي ما تلزم الأندية بتغيير منهجية وتغيير الوضع، والجميع مشارك. والله المستعان. طيب 0111 40 53 رقم عشر استقبال مشاركتكم. نبدأ باستقبال المتابعين، حياكم الله الكرام، شركاء معنا في البرنامج، سامي ولا سالم؟
3: سالم.
1: حياك هلا أخوي سالم، تفضل.
3: الله يحييك
1: ويقويك يا قلبي ويرضى عليك ويسلمك. سم
3: الله يطول لي عمرك. كانت بداية حلوة الجولة،
1: اي
3: مباراة النصر ومباراة الهلال،
1: حلو
3: حضور جماهيري جميل بعد فوز المنتخب ولله الحمد.
1: اوكي،
3: لكن الدخول طبعا ما يحتاج العويس، ونعم رجالك اثبت انه حارس كفو ولله الحمد، لكن طريقة تقديم كأس الخليج بالطريقة هذه خطأ. وانتم تحدثتوا عنها، احد المحللين يقول إن عشان جماهيرية المباراة عشان تنقل للعالم. طيب جماهيرية المباراة العالم يتابع مباراة النصر كريستيانو، هذه أنت تنقلها للعالم بكل تأكيد إذا كنت بتنظر لها بالنظرة هذه. أنا ما أدري عن الآلية هذه كيف صارت، لكن صراحة أحرجت الكثير صراحة.
1: أوكي، وفريقك منه؟ شكلك نصراوي صح؟
3: نعم نصراوي. الله.
1: طيب كيف شفت مباراتكم مع الدرعية؟ وكيف شفت ممتاز. وكنت تتوقع انه رونالدو يبي يجيب جول يقول، ولا كنت من اللي يتوقع انه رونالدو يبي يتعرض للمشكله؟
3: جميله صراحه، ظهر بمستوى كبير. حتى ان المدرب من مستواه احرج انه يطلع صراحه. ما رونالدو ان شاء الله انه يحقق الالف هدف باذن الله خلال الدوري هذا.
1: طيب شكرا لك اخوي سالم،
3: تمناتي لك بالتوفيق يا حبيبي.
1: انا سعيد شرفتنا وياك، الله يرضى عليك ومن يسمع. تحياتي لك. مزيد متابعين 0111 40 53. طبعا احنا استطلعنا نذكركم فيه جدا، اللي هو الرئيسي اللي هو توقعاتكم نتيجه مباراتين اليوم، ترى مباراه الشباب والتعاون اليوم اللي بنبدا بحديث معها بعد شوي ان شاء الله مع كابتن صالح، مليئه فنيا المفروض وراح توفي بكل المواعيد ان شاء الله، ولا تقل عنها ان شاء الله جماليه مباراه الفيحاء والرياض. واللي حاب يعلق عن مباراه كلاسيكو يوم الامس او فريقه الله يحييكم. عبديز حياك الله اخوي عبديز. الو، سلام ورحمه
4: الله وبركاته.
1: الله وبركاته،
4: الله بالخير.
1: صار خير، حياك هلا عبديز.
4: حياك استاذنا الغالي ونحيي الكابتن
1: سلم.
4: صالح
1: حياك هلا،
4: اللي نعتز بك كلاعب وكمدرب وكمحلل
1: يستاهل
4: يا طويل العمر. انا اشوف المدرب انزاغي قتل المباراه في الدقيقه 60.
1: اوكي،
4: الهلال كان متسيد على المباراه بعد تغييراته، اربع محاور في نص الملعب قتل المباراة. إنزاغي بعد الدقيقة 60 رجع إنزاغي السنة اللي فاتت. هذه وجهة نظري، وأبغى أخذ رأي الكابتن صالح.
1: والسلام. الله يسلمك. تحياتي.
4: الله يرحم والديك.
1: والديكم نسمع. طيب على بال بس ما يجهز المتصل، ولا جهز؟ أبو عبد الله. هلا أبو عبد الله، حياك الله. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة. هلا أبو عبد الله، تفضل.
5: مساك الله بالخير.
1: مساك الخيرات، حياك. هلا والله.
5: عليك ومسا رضيك في الكريم.
1: الله يرضى عليك. حاب تشاركنا في توقعاتك ولا تعليق؟
5: طبعا بخصوص الجولة طبعا.
1: ايه تفضل.
5: مثل مباراة الهلال البارح.
1: إيه؟
5: أنا سمعت الزميل صالح الصيعري صحيح؟
1: اليوم لا، صالح محمدي اليوم
5: الكابتن. والنعم والله والنعم.
1: يستاهل.
5: من خير المدربين.
1: أنا أشهد.

0: الحكم المحلي ثقة.
1: إيه؟
0: كيف تبي أعطي الحكم المحلي ثقة؟ ويعني أن ما نلوم الهلال الآن لما يطلب حكام أجانب صراحة. ما يلام. بس أنا نعرف ليش الحكام الأجانب ما جوا في المباراة هذه. الأسباب اللي الكل يعرفها.
1: وشي؟
0: لكن
1: تؤمن بفكر مؤامرة أنت؟
0: لا لا لا.
1: وش أجل؟
0: الأحداث اللي تصير الله يطول عمرك اللي تعرض لها الدولة إن شاء الله.
1: إيه لا إن شاء الله أمور إيه إن شاء الله. بس ممكن أجيب من الخليج، ممكن أجيب مثلا من الوطن العربي، ممكن أجيب في أسماء كثيرة.
0: أنت تعرف أن الهلال طالب حكام أجانب جميع مباريات.
1: نعم.
0: فمشكلة التحكيم مو مش مشكلة الهلال اللي أنا أقصده. طال عمرك الشيء اللي صار البارح.
1: أوكي.
0: ويمكن أنت شفت بعض اللقطات.
1: نعم.
0: للأسف حكم الفار بعد ما تم إلغاء هدف الهلال الثالث الحق واتكنز. للأسف إن حكم الفار جالس يفرح داخل غرفة الفار. هذه والله انها مصيبه. والله مصيبه.
1: بس توثق، تاكد من اللقطه. انتبه.
0: لا لا مو وثقه طال عمرك.
1: انتبه يا غالي. يا ابو عبد الله تكفى. لا نمشي
0: ومواجد.
1: لا نطير بالعجه. ترى بعض الناس تجي مقطع وزي كذا ثم ما مو بصحيح.
0: احنا لا دقيقه، فيها امثله كثيره يا ابو ماجد. مو بالمباراه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه. احنا نعرف طال عمرك هنا المشكله. يعني امس الان اخر نقطه، امس الحكم خالد طريس انفرادت سلطان مندش. انت شايف حكم الرايه رفع الرايه ولا لا؟
1: اوكي.
0: حكم الرايه رفع الرايه ايش معناها؟ فاول. ما حسبها وكمل اللعب.
1: طيب،
0: فهذا اللي يقصده طال عمرك. في النهايه زي ما تفضلت، عشان يتطور التحكيم لابد الحكم السعودي كل الشخصيه ويراقب الله قبل كل شيء. شاكر
1: وشكر لك. تحياتي لك. الله يرضى عليك. هلا ابو عبد الله. وهذه كلام الكلمتين الاخيرتين هذا اختيارك انت، بس شكرا لك على ثقتك. انه انا فعلا احنا ندعم الحكم المحلي مثل ما احنا ندعم كل المكونات المحليه. واحنا نقول ترى اكتشفنا مع الوقت في ضغط قاعد يمارس على العنصر المحلي بكل بساطه، ترى بس هذا اللي قاعد يصير. لكن يوم نقارن مثلا اخطاء خالد طريس مثلا مباراه امس مع اي حكم اجنبي ثاني، لا نلقى نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء. وحين فنيا سألت أنا كابتن صالح محمد، قلت له لو تمدد الوقت بيجيب التعادل الاتحاد؟ قال لا، ما كان قريب يجيب التعادل. اللي كان نفهم من بعض الاتحاديين اللي كان وقت ضغطهم، ولهم حق يزعلون جماهير الاتحاد. احنا قلوبنا مع جماهير الاتحاد مثل ما قلوبنا مع جماهير الهلال وكل الأندية، بس احنا نفند كل شيء. اللي صحيح نقول له صحيح، واللي مو بصحيح نقول لا تضغطون غلط يا جماعة. وبالأخير نكتشف العنصر المحلي قاعد يحيد ويبعد عن المشاركة، مو بصحيح. انا ادري عندك تعليق كابتن صالح، بس لو سمحت عندنا مزيد متابعين، احنا اخذناهم في الطرف الاخر من الهاتف، فبناخذهم كذا على العجاله ونرجع لكل التعليقات. علوش متصلنا التالي، حياك الله اخوي علوش، تفضل.
2: الو. يا مرحبا. يا هلا. مساك الله بالخير.
1: مساء الخير. حياك.
2: هلا. مبروك لنادي الهلال.
1: اوكي، مبروك عليك
2: الفوز. الله يبارك فيك. بالنسبه للتحكيم، انا ما في اشوف شيء يعني واضح يعني، بس لي عتب على انزاجي.
1: اوكي.
2: انا بغت تهج من المباراه البارح. يعني لو راحت ثواني كذا يعني كان جاب التعادل. يعني نطلع وركز، ما حط مهاجم، حط مكان سلطان مندش.
1: اوكي.
2: مع علم انه موجود بالدكه يعني مهاجم محلي.
1: واضح.
2: بس يلا، السلام عليكم.
1: الله حياك الله. خليك معي سمعت تتابع. بيعلق عليك كابتن صالح، انت ثاني متصل يعلق على انزاجي. بس قبلها بناخذ بعد مزيد لو سمحت كابتن صالح. انا دونت طبعا كل ما مر علينا من استفسارات، انا دونتها بعلق عليها ان شاء الله. مزيد، حياك الله اخو مزيد. الو.
3: يا هلا، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير، حياك. هلا بالغالي.
3: يلا حياك.
1: الله يبقيك. هلا والله، الحمد لله.
3: اولا شيء اشكر برنامجك اللي كم سنه ونسمعه ونا في البار
1: ابرك الساعات.
3: اي والله ما شاء الله.
1: سعد قلبك وعمرك.
3: يا لك تحيه. ثاني شيء انا اهني الشعب السعودي بفوز المنتخب بطوله الخليج.
1: ألف مبروك لنا جميعا.
3: يا الله يبارك فيك ويحييك. وثالث شيء تعليقنا على مباراة أمس الهلال.
1: إيه.
3: الهلال من أروع ما يكون فيه أحد المتصلين قال هو بالفعل الهلال لعب لين الدقيقة 70، هو من أفضل يعني مسيطر، خاصة الشوط الثاني أبدع.
1: أوكي.
3: يعني تغييرات إنزاغي أحيانا يعني ما هم مجبور عليها، يعني ما في شيء بالضرورة يغير.
1: نعم.
3: إلا اللاعب إذا احتاج يعني المدرب اللي يغير.
1: نعم.
3: سحب الدفاع، سحب المحاور، نزل لعيبة يعني، وتغير اللعب وانضغط الهلال. كان يعني بغت تروح المباراة من الهلال في شيء من يعني ما له يعني كذا، طلع اللعيبة بعضهم يقول ليش عشان مجهدين لازم ينشط اللعيبة. حياة يعني الهلال بدع وضاغط على الاتحاد، الاتحاد ما عاد له يعني لا حول ولا قوة أمس في المباراة في الشوط الثاني.
1: واضح.
3: وهذه نقطة، والنقطة الأخيرة

0: الأخيرة بخصوص الحكم السعودي. الحكم السعودي أمس حكم مباراة كويسة وعلى مباراة يعني مباراة حماسية وكذا، لكن حكم ما نقول عليه شيء، لكن أنا ملاحظات الحكم السعودي لازم يكون شخصيته يعني قوية، يعني الكارت هذا لابد يعني في نهاية المباراة تهجم عليه اللاعب البرازيلي حق الاتحاد وتهجم على حق الأمن المفروض أعطيه كارت أحمر ولا أكتبه في التقرير عشان المرة ما يتعودوا قدام الجمهور منظره مو زين للآخرين يا أبو.
1: واضح واضح واضح الغالي، شكرا لك.
0: الله لا يهديك
1: ولا أنت ولا من اسمات، حياتك أنا سعدتنا وشرفتنا وشكرا لك على كلامك الطيب في بداية المداخلة. الله يحييك. ضيفنا اليوم ذكركم جدا حبتنا المدرب الوطني صالح محمدي. طيب في شيء قبل ما أمر عليك الأسئلة، في شيء حاب تعلق عليه عليك في بالك تبي تبدأ فيه من عند من من عندك كابتن صالح من اللي قالوه متصلين؟
2: لا بس فقط انه
1: انزاغي
2: اجاباتي اكثر.
1: طيب.
2: شيء
1: انزاغي ايه يعني تتفق معاهم انه انزاغي هو اللي بغى يحس الدنيا
2: يعني ممكن في اداره المباراه يعني في التغييرات مشكله انت ما تقدر يعني تقول اخطاء لانك ما انت عارف وضع الفريق حاله اللاعبين يعني تعرف المباراه كانت ترى بعد فتره التوقف، في لاعبين جايين من سفر من منتخباتهم، في لاعبين يعني زي شفنا ناصر الدوسري مجبر انه يخرج لانه لاعب كان ادى مجهود كبير وكان لاعب بطوله الخليج، ففاضا على اللاعب اللي راحته ايضا حسنتم بوكتي نفس الشيء، شفنا هرنانديز ايضا الظهير اليسار خروجه كان مؤثر، لكن ما نقدر نقول انه اخطا لانه ممكن يكون اللاعب اساسا مجهد ولازم يخرجه يفكر فيه في المباراه القادمه، وانا اتوقع انه يمكن بعض المتصلين قالوا انه تحفظ، هو ما تحفظ يعني احنا شفنا حتى لما واتكنز خرج اوكي، لكن ترى هو دخل بوابري مهاجم اخر يعني ما دخله مكان واتكنز، هو اخرج اللي هو
1: واتكنز
2: ودخل مندش كجناح.
1: نعم.
2: وبوابري موجود اظن في الملعب.
1: نعم.
2: فهو ما تحفظ يمكن تغييرات لو اخرج وسط وادخل مهاجمه واخرج مهاجم وادخل وسط في النهاية تلاقي الفريق كان في الملعب متواجد، لكن شوف أنا دائما أقول الفريق الفائز لا تلعب بالخط الخلفي.
1: أوكي.
2: زي إحنا شفنا خروج تومبوكتي وخروج هرنانديز.
1: نعم.
2: ممكن هي اللي أربكت الفريق أكثر شيء. أيضا ناصر الدوسري، لكن ناصر أتوقع إنه الإجهاد لأنه الخط الخلفي دائما إذا أنت بدأت تغير فيه يسبب إرباك ويسبب يعني مشاكل على منظومة الفريق، لكن أرجع أقول لك أنه ممكن حسان مجهد ممكن هرنانديز مجهد، فهذه أوكي. أشياء المدرب إحنا ما نقدر نقول إنزاغي أخطأ بقدر ما نعرف ظروف الفريق.
1: واضح. طيب نوه أنه انطلقت مباراة تجمع بين الفيحة والرياض، وصلنا تقريبا وداخلين على دقيقة 10 وما زالت النتيجة تعادل سلبي 0-0. طيب مباراة الشباب والتعاون نبدأ بتوقعك وعلى ضوء التقرير اللي استعرضنا قبل شوي ايش حاب تقول؟
2: والله اشوف الان هذه فرصة للشباب وللتعاون الان بعد فترة التوقف، مين الفريق اللي قدر يستفيد من فترة التوقف؟ انا اتوقع ان الشباب فريق يعني ويمكن نفس التعاون نفس الشيء يعني علامة استفهام كبيرة انه فريقين يعني التعاون تعودنا بالسنوات الماضية التميز، الموسم هذا يمكن اسوأ موسم يبدأ فيه الدوري التعاون، في تخبطات في عمل فني سيء في عدم يعني تعامل يعني او حتى اختيارات لا لاعبين ولا مدرب، في يعني في تغييرات كثير اثرت على التعاون. انا اشوف فتره التوقف هل هو استفاد منها ام لا. اتكلم على الشباب انا ذكرت لك يمكن بدايه الدوري انه الان يمكن ميزه الشباب اللي عنده لاعبين مميزين واستقطابات جدا مميزه، لكن الى الان على ارض الملعب على ارض الواقع لم يستفد منها الشباب. يعني الآن هذه فرصة الشباب بعد فترة التوقف، هل المدرب فعلا قدر أنه أخذ الاستقرار وقدر أنه الآن بعد فترة التوقف يظهر لنا الآن الفريق الشباب بشكل مختلف؟ هذا ما نتمناه، لأن الشباب في الحقيقة كل الإمكانيات متوفرة فيه، المعطيات، اللاعبين المميزين، باقي بس أنه ينعكس على أرض الملعب من خلال عمل فني مميز.
1: طيب احتل الشباب مركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط فيما يقبع التعاون في مركز 16 ب3 نقاط دون أن ينجح أي منهما في تحقيق الفوز خلال الجولات 7 الماضية. ترى هذا موضوع لافت، هذا موضوع لافت أنه ما في أي فوز للفريقين. اليوم من توقع يفوز ولا تعادل؟
2: والله شوف

0: على قوة الفريقين قراءتي لها الشباب، لكن ممكن بحكم المباراة على أرض التعاون، بحكم أن التعاون يكون عنده ردة فعل بعد التوقف، الشباب يعني يستمر بسوء الطالع اللي كان فيه في
1: ملعب الشباب. مباراته
0: مباراة ملعب الشباب يعني المباراة أنا أشوفها الأقرب لها الشباب كمعطيات، كفريق أقوى، كعناصر، كالمفترض الشيء، لكن ممكن يستمر الشباب بسوء الطالع، ممكن يكون للتعاون ردة فعل بعد التوقف يكون يظهر بشكل جديد، لكن القراءة لي أن الشباب هو الأقرب.
1: أنا أجد نفسي هذه مباريات اللي صعب أتوقع فيها، يعني أنا أحب أتوقع أغلب مباريات، بس هذه من نوعية مباريات اللي أجد أتوقع فيها يعني مرة محرج، يعني ما تقدر تميل أحد منهم، يعني ظروفهم مرة متشابهة ترى.
0: صحيح.
1: طبعا أعلن نادي الشباب تعرض لاعب همام الهمامي لتمزق عضلي من الدرجة الثانية، يبعده مبدئيا عن مواجهة فريق التعاون. وكشف النادي عبر حساب الرسمي على منصة الإكس أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض همام لتمزق من الدرجة الثانية، وذلك خلال مشاركته مع منتخبنا في البطولة الخليجية. يأمل الشباب استثمار فترة التوقف التي امتدت قرابة شهر لتصحيح مساره بعدما ظهر بصورة غير مقنعة في بداية مشواره تحت قيادة المدرب الألماني توماس ليتش، الذي يتطلع إلى قيادة الفريق نحو انتصار الأول وتخفيف الضغوط التي فرضتها النتائج السلبية. وعمل الشباب خلال فترة التوقف على تكثيف تحضيراته الفنية والبدنية، إذ خاض اللاعبون تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب سلسلة مباريات الودية التي سعى من خلال الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية ومعالجة جوانب القصور التي ظهرت في المباريات الرسمية. حقق الشباب الفوز في 3 مباريات ودية بدأها أمام الشرق برباعية نظيفة، شرق هذا نادي محلي درجة ثانية، قبل أن يتغلب على الرياض والفيحة بالنتيجة ذاتها بهدف دون مقابل. هذا كأنه يعطيك مؤشر استعداد الشباب، كما عزز الجهاز، وهذا مؤشر ثاني يعطيك يخليك تميل شوي بالكفة نادي الشباب، اللي هو المعلومة التالية: كما عزز الشباب جهازه الفني بتعاقد مع انجليزي أوليفر بارتلت ليتولى مهام الإعداد البدني والتدريب اللياقي ضمن الطاقم المساعد الألماني توماس ليتش. يعني الشباب الحين عنده 3 مؤشرات: مؤشر أول فرض تمارين صباحية ومسائية، مؤشر الثاني فاز ب3 مباريات ودية من ضمنهم الرياض والفيحة، مؤشر الثالث اللي هو تعاقده مع الإنجليزي المختص في اللياقة البدنية والتدريبية. بالمقابل التعاون يدخل مواجهة بظروف فنية مختلفة بعدما شهدت فترة توقف تغيير على مستوى الجهاز الفني إثر خسارة ثقيلة التي تعرض لها أمام الهلال ب6 أهداف دون مقابل. خسارة بسداسية نص درزن قدام الهلال دفعت التعاون إلى إنهاء ارتباطه بالمدرب الصربي زاركو، وتعاقد مع مواطنة فوك الذي يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب السعودية بعدما أمضى عدة سنوات على رأس الجهاز الفني الفيحة وحقق كأس الملك مع الفيحة. يأمل التعاون أن يشكل التغيير الذي الفني ذي نقطة تحول في مسيرته، خصوصا أن الفريق لم ينجح في تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم مكتفيا ب3 نقاط وضعته في المركز 16. وخلال فترة التوقف خاض التعاون مباراة ودية أمام الصقر وهو أحد أندية الدرجة الأولى، ونجح في تحقيق الفوز ب5 أهداف دون مقابل. حاب تعلق على شيء من سمعته؟
0: والله شوف، هو زي ما ذكرت لك أنا عن التعاون أنه يعني التخبطات اللي بداية الموسم باختيار المدرسة التدريبية كمدرب صربي، هذا دليل على يعني تخبط في إدارة النادي في.
1: بس ما طلع منها اللي بعده بعد صربي، اللي جاء هذا فوق صربي.
0: استمرار يعني هيكون استمرار، لأن التعاون عودنا
1: الفريق
0: فريق الآن متانة السنوات الماضية وكأس الملك، الآن النظرة المفترض تكون كيف نطور هذا الفريق ونطور العمل بشكل، وكان ندمع الأندية الكبيرة.
1: نعم.
0: الآن أنت ترجع خطوات للوراء، صرت يعني ترجع أنك تنهزم بالستة من الهلال، ترجع الآن حتى الفكرة اللي هيستمر مع المدرب الصربي الحالي نفس الشيء على الدفاع وعلى كيف ما نستقبل وكيف نطلع بأقل الأضرار، يعني الفكر هذا يعني أنت رجعت التعاون للخلف خطوات، فهذا شيء للأسف يعني مع أنت ما أنت جالس تطور في العمل، تطوير النادي وتطوير الفريق بشكل أفضل فنيا.
1: أوكي.
0: النظرة لعمل فني يرتقي بالفريق.
1: تقريبا أقل من الدقيقة اللي بقتنا، قائد الاتحاد بريرا انتقد طريقة تعامل بعض أفراد التنظيم مع لاعبي فريقه عقب نهاية مواجهة الهلال التي خسرها ضمن الجولة وقت ما راح يتجادل مع الحكم، فيما أكد أن الأخطاء الفردية كانت سبب رئيسي وراء الخسارة. بس أنا بقرأ وش اللي كان تبريره باللي حصل أمس بلسان بريرا نفسه. قال في حديث لممثل وسائل الإعلام بعد المباراة: كنا نتحدث مع الحكم، يعني قصدي ان الموضوع ترى طبيعي كما الحكم، رحنا وجادل الحكم بشكل طبيعي، لكن بعض المنظمين تدخلوا وبداوا بدفعنا، ولا اعتقد ان هذا من مهامهم. احدهم كان يدفع الجميع ووضع يده على وجوه بعض اللعيبه، وهذا امر غير جيد. هذه ليست الصوره التي نريد اظهارها للناس الذين يتابعون المباراه. لم نذهب لاهانه الحكم او الاساءه اليه، بل اردنا الحديث معه فقط. احد المتصلين كان يقول المفروض الحكم وزع كروت عطى حمول عشان يفرض الشخصيه. مش حاب تقول 40 ثانيه؟
0: هو ما اعتقد انه تبرير سليم من غرير، لانه هو متى تدخلوا دخلوا لما شافوا في تلامس منك للحكم. هو وقتها تدخل، لكن لو انت كنت بتحتج بطريقه افضل ومبتعد وتتناقش مع الحكم ما اعتقد كان في لكن لما شافوا انه في وصول لتلامس مع الحكم في دفع في، فهنا دخل الامن، ويمكن كان الشكل والمنظر ما كان جيد، فما اعتقد انه تبرير جيد.
1: طيب شكرا كابتن صالح، أنا سعد شرفتنا، استمتعت معك في حلقة اليوم.
0: العفو، تشرفت معك أخوي علي،
1: الشرف لي الغالي،
0: مستمتعين دائما معاكم، وإن شاء الله نقدم الإضافة المرجوة من خلال إذاعة الرياض، الإذاعة المميزة.
1: الله يحييك، شكرا لك مجددا. كان إذا ما أحبتنا المدرب الوطني كابتن صالح المحمدي. شكرا لمتد كل واحد منكم حسن المتابعة والمشاركة. نعتذر لمن العذر وقت لم نستقبل مشاركاتكم، لكن مشاهدة الله قادم الأيام. تقبلوا فينا حلقتنا اليوم، تحت محدثكم علي يوسف الاعداد والتقديم، وفي الاخراج محمد الحميدي. تمسوا على خير. الصدارة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. جامعة الملك سعود الصرح الأكاديمي الحكومي الأول بالمملكة، أنشئت بمرسوم ملكي عام 1377 للهجرة، 1957 للميلاد في عهد الملك سعود، وبدأت مسيرتها بكلية الآداب لتمتد إلى مدينة جامعية متكاملة، حيث خرجت أجيالاً من العلماء والقيادات الوطنية، تجسيداً لقول الملك سعود عند تأسيسها إن الجامعة هي النواة التي ستبني النهضة العلمية لهذه الأمة. جامعة بدأت بكلية فصارت مدينة للعلم.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
8: شاعر الراية،
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية.
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
9: خلك معنا
10: هلا بالطيب الغالي
9: على إذاعة الرياض.

0: حين نرحب فيكم مع انطلاقتنا اليوم في برنامج هو بلادي وانطلاقة بداية الأسبوع. الله يجعلها أسبوع حافل بالمسرات بإذن الله. طبعا نرحب فيكم مستمعينا ونرحب بزملائنا المراسلين والمراسلات وكذلك بضيوفنا اللي راح يكونوا معنا اليوم في حلقتنا من برنامج هو بلادي. كذلك نرحب بفريق العمل طبعا اللي عدونا حلقة اليوم المليئة بالكثير من الموضوعات اللي تنقل بكم من منطقة إلى أخرى في هو بلادي. رحب فيك ظافر، حياك الله.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله طبعا تاني، وأيضا نرحب بزميلي محمد الحماضي. إن شاء الله ثلاث ساعات حافلة ومليئة بالفقرات الممتعة وأيضا الأخبار المنوعة من بلادي. دائما أبدا خلال هو بلادي دائما نتحدث عن معجزاتنا ومشاريعنا، لكن اليوم أنا بقول رسالة لمن يحاول أن يستفز الوطن يعني أخبار متناقلة هنا وهناك. الوطن شامخ والوطن بأمن وأمان ورخاء واستقرار وعز وأمان في ظل قيادة حكيمة ورؤية سديدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. الوطن بأمن وأمان ورخاء، نفدي الوطن بأرواحنا وكل ما نملك، كل مقدراتنا هي فداء للوطن وكل ما نملك هي فداء للوطن. ولذلك رسالتنا للأعداء الوطن، لن تصلوا إلى ما ترمون إليه. الوطن شامخ، الوطن بأبنائه وبناته، بمن هم على هذه الأرض يحمون الوطن بكل ما يملكون. فهذه رسالتنا لأعداء الوطن.
0: يا رب لك الحمد والشكر أنه إحنا أمنين مطمئنين في منازلنا، نايمين ماكلين شاربين طالعين رايحين جايين، يعني ما نشعر بشيء. صحيح حصل هناك يعني اعتداءات وتم احتوائها، يا رب لك الحمد والشكر، لكن في كل الأحوال ثقتنا بقيادتنا الحكيمة اللي تتصرف في مثل هذه المواقف. أيضا كثير من الأمور اللي الحمد لله صار عندنا مناعة قوية منها، ما يتم نشره أو تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعيدين كل البعد، وهذا المطلوب مننا أنه إحنا نكون بعيدين عن الأشياء اللي ممكن أنها تأثر على أمننا وراحتنا في هذا الوطن. احنا نتمنى للجميع طبعا يوم جميل وبداية أسبوع موفقة بإذن الله مليئة بالإنجازات. نسينا طبعا نمسي على طاقم الإعداد من إعداد اليوم هو بلادي، نور مطيري وجمال عتيبي، شكرا لهم والله يعطيهم العافية. وطبعا ننطلق بقيادة محمد الحميضي في بداية ساعتنا الأولى من هو بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:50 ليلا. خلك معنا
5: هلا بالطيب الغالي
3: على إذاعة الرياض.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونتمنى لكم طبعا مشوار خلينا نقول سهل خفيف ظريف للي رايحين الآن ومتوجهين لمنازلهم. أما اللي متوجهين لدواماتهم أيضا يعني الحرص دائما أنك تطلع بدري عشان توصل في الوقت المناسب. زمان كنا نقول اطلع قبل الموعد بساعة،
1: الحين بساعتين
0: بالضبط. والله فعلا يعني الحين احنا برنامجنا يبدأ الساعة 5

0: أنا الساعة 3 تلاقيني خلاص قدني على أعصابي، أحس أنها تأخرت. ليه؟ لأن موضوع الزحمة قاعد يزيد ويتغير ويتطور طبعا على حسب، أنت عارف أنه الحمد لله في تطوير البنية التحتية في مدينة الرياض، في الشوارع بشكل خاص، الاهتمام يعني بإعادة تجديد، تجديد الطرق، أيضا تحديثات كثيرة لتجديد الشوارع في العاصمة. فكل هذه الأشياء راح يكون في تحويلة، راح يكون في أماكن مغلقة، هذا إذا ما صار أيضا يعني لا قدر الله حادث بسيط أو حاجة ممكن أنه يعطل السير.
1: هذه مشكلة،
0: لا فذا الأشياء كلها أطلع بدري،
1: أطلع بدري. ولا يعني حتى في رجوعك ترى أحيانا أنت ترجع بساعة،
0: إيه
1: يعني لازم تطلع متأخر بساعة. ليش؟ قال لك لأنه
0: عشان ما تطلع وقت الذروة.
1: وقت صحيح. الذروة لأنه عادة يكون وقت الذروة كل خروج الموظفين مثلا.
0: ويمكن هذه شوي حلها نقطة البصمة الدوام المرن اللي هو الساعة متأخرة أو ساعة متقدمة.
1: بس حتى والله حتى تاني يعني بعض الأحيان يكون عندك ساعة مرنة صح ولا لا؟ بس أحيانا لما أنت بتطلعين تفتحين على مثلا خرائط جوجل تشوفين أحمر
0: أحمر على طول
1: ولا أصفر. أوكي،
0: ترى أنا من الناس اللي إذا شفتها أحمر أقول وعلى ما أوصل عند الأحمر هذا يمدي فك. أي. أوكي، أوصل ألاقيه زاد.
1: أنا مشواري كان يوم السبت مثلا يعني ما بين الشمال في الصباح كان مشوار عادي.
0: أه.
1: أي يعني ما كان في، كان الأمور سالكة.
0: حلو.
1: خلصت مشواري راجع كل أحمر.
0: أي أحيانا يعني.
1: فما كنت متوقع يعني.
0: وعشان تلافي هذه الأشياء.
1: فعند تخرج.
0: بالضبط، عشان ما كمان ما يصير عندك موضوع إنه. يعني أزمة. أنا من الناس اللي توتر مرة، توتر إذا صار شفت قدامي زحمة وأنا عندي موعد مهم، حتى لو موعد عادي مو موعد مهم، سبحان الله بس كذا مبرمجة أنه في موعد في الساعة الفلانية، كل ما قربت الساعة أحس أني أتوتر زيادة، فعشان كذا أطلع بدري أريح نفسي من التوتر وقد الزحمة تأخذ راحتها.
1: إيه لا، وبعدين حتى لو في واحد يمشي على مهلة تقول آه يا ابن حلال، يا ابن حلال خلصنا يا ابن حلال اطلع. تخيلي بس لو يجي واحد يمشي على مهلة
0: والطريق
1: قدامه فاضي،
0: هذول يحتاجون يفعلون المخالفة حقتهم
1: والله من جد.
0: يعني الطريق فاضي وهو حاشر سيارات وراه، وانت عارف انه وقت ذروة يعني امشي بسرعة الشارع يا اخي.
1: انا وانا جاي الدوام فيعني الامانة احد الاخوان الاجانب الله يعطي الصحة والعافية ما نقول له هي ماشي بهدوء، الطريق فاضي ابن حلال، ابن حلال امش. لا ما ادري هو يمكن من باب انه ما عندي شيء وماشي على مهلي
0: ولا قاعد في اليمين يا اخي،
1: ولا هو تارك لك مجال لليمين.
0: إيه
1: ولا
0: تسوي الناس ازمه الوسط واليسار لا يمشي فيها واحد بطيء، امشي على اليمين خلك مع الشاحنه.
1: والله المخالفات المفروض تتفعل في هذا الجانب.
0: والله هي تفعل من قبل ترى
1: المرور السري،
0: لكن من قبل الكاميرات لا الى الان لا، وفعلت والله العظيم لا يلتزمون بسرعه الشارع.
1: خلاص عندك سرعه الشارع امشي ابن حلال، ترى هي سبب من اسباب الزحمه الان.
0: ايه؟
1: حتى المخارج الان
0: صح.
1: يعني تجدين انه بعض الاماكن ترى ما فيها زحمه
0: صحيح،
1: لان بس الشخص اللي رايح من اليسار لليمين مثلا او من اليسار الى اليمين هذه مشكلة. طيب أنت تسبب شارع كامل زحمة، الطريق كامل
0: تدخل كده
1: عموما. يعني إن إحنا نشوف الأمور هذه خلاص تمشينا معها،
0: يعني خلاص تمشينا معها، لكن نتكلم للآن اللي معصب الآن في السيارة نعلمه إن ترى يعني الموضوع
1: لا تعصب
0: عادي.
1: لا تعصب
0: بتوصل إن شاء الله سالم غانم وتتغدى وبتاخذ لك كوب الشاي وبترتاح وبتنام لك شوية وبتصحى تشوف وراك مباراة وراك شيء، أمورك طيبة إن شاء الله يعني.
1: لا أموره طيبة، وحنا بنجيب له بعد خبر طيب كذا نخليه جو مع الجو الحلو نسناس البراد. ها
0: أوكي،
1: نروح لتنومة. إيش رأيك تنومة فيها تكوينات صخرية جميلة تهاني سبحان الخالق. المعطفة مثلا في تنوف عفوا في تنومة واحدة من الأماكن الجميلة لأنه متفردة ما شاء الله بجاذبية سياحية تنومة تحديدا. فهذا الجبل لو تلاحظين حتى التكوينات الصخرية الجميلة الممتعة فيه وهذه من الخالق سبحانه، فامتداد واسع جدا ترى على على على تنومة ومحافظة تنومة كاملة. فهذه التكوينات تشكل عامل جذب سياحي في المحافظة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه المرتفعات يعني 150 كيلومتر شمال مدينة أبها، كل المنطقة طبعا جبلية، لكن هذه الكتل الجبلية الشاهقة لافتة للأنظار بهيئتها

0: المتطاولة وقاعدتها الضيقة فيما تمتد خلفها الأودية والمنحدرات في مشهد يكشف جانب من جمال المعالم الصخرية في منطقة عسير، ويمنح وقت التصوير واستكشاف الطبيعة زوايا متنوعة لتأمل هذه التفاصيل. طبعا تبرز هذه الصخرة بوصفها معلما طبيعيا وسياحيا يجمع بين تفرد الشكل واتساع الإطلالة. تبدو من بعض الزوايا كعمود صخري يرتفع من محاذاة السفوح، ومن زوايا أخرى ككتلة تتسع في أعلاها وتضيق نحو قاعدتها لتتباين صورتها تبعا لموقع المشاهدة والخلفية الجبلية المحيطة. يبلغ ارتفاع المعطفة أكثر من 60 متر من قاعدتها إلى قمتها، ويمنحها انفصالها الواضح عن الكتل المحيطة حضورا بارزا وسط واجهة جبلية تتخيل لها الشقوق والأخاديد وتنمو بينها الأشجار والنباتات في مشهد تتداخل فيه ألوان الصخور مع خضرة السفور.
1: السلام. لذلك كان المشهد جميل جدا، لأنه ما شاء الله هالي تنومة سموه المعطفة بشكلها الذي يشبه العطيف تحديدا. فهو اسم يعني بالفاس، يعني يسمونه الفاس ترى العطيف، يعني الناس اللي ما تعرف الفاس هو اسمه العطيف يعني عند الأهالي دارج كاسم
0: في المنطقة.
1: أي في المنطقة. لكنه التكوينات هذه لها أيضا دلالة على المستمد من مفردات الحياة المحلية، وتعكس أيضا جمال البيئة المحلية في محافظة تنومة. لكن هذه الجماليات في تنومة هي وجهة سياحية فعلا، وجهة جاذبة أيضا من علامات الجذب في المحافظة سياحياً.

0: أيضا من المعالم السياحية الحقيقة برج المياه في بريدة. أعتقد ما في أحد ما يعرف شكل البرج. وأيضا أنه يعني مثل هنا في الرياض يعني برج التلفزيون برضو برج المياه. كل هذا أو هذه الأبراج أصبحت من المعالم العمرانية الجميلة في المدن. نتحدث اليوم عن برج مياه بريدة اللي يعتبر أحد أبرز الرموز المعمارية والمعالم السياحية في منطقة القصيم، إذ يجسد تحفة هندسية ومظهر حضاري يعكس مسيرة التطور العمراني في المنطقة. يقع البرج وسط مدينة بريدة على طريق الملك عبد العزيز في حي الصفراء ضمن موقع تبلغ مساحته 50,000 متر مربع، ليشكل نقطة جذب بصري ومعلم بارز يزين أفق العاصمة الإدارية للمنطقة.
1: السلام. طبعا البرج بدأ إنشاءه عام 1981، يعني استغرق تنفيذه 4 سنوات ما شاء الله تبارك الرحمن. أصبح اليوم وجهة سياحية في منطقة القصيم، ومشروع نوعي من المشاريع النوعية اللي كانت في منطقة القصيم. سعته التخزينية تقريبا تصل إلى 8400 متر مكعب، يعني مما يتيح له أنه هناك أداء كبير جدا في وظيفة خدمية رئيسية، لأنه يعد خزانا استراتيجيا للمياه، طبعا يسهم في تلبية احتياجات المنطقة من المياه. التصميم ككتلة كروية من الأعلى ما شاء الله، فيبلغ قطرها تقريبا 42 مترا، ترتكز على ساق مركزية. بس الشكل الجمالي، يعني اليوم نتكلم عن فعلا عوامل الجذب في مناطقنا ومدننا، فها واحد من المعالم الجاذبة في منطقة القصيم.
0: ولو تلاحظ السنة اللي بني فيها 1981، خلينا نقول الثمانينات، معظم الأبراج اللي تعتبر يعني تعتبر معالم عمرانية في المملكة بشكل عام كانت في الثمانينات. برج التلفزيون، برج المياه في بريدة، أيضا يعني الكثير من المعالم العمرانية في بقية مناطق المملكة سبحان الله بنيت في الثمانينات. جي الثمانينات يعني معلش يعني ما يختلف على اثنين الصدق، يعني هي كانت فعلا قفزة نوعية في كل المجالات، في كل التخصصات. الشهادات تغيرت، التخصصات تغيرت، المناصب تغيرت، وضع العام للأسر تغير في الثمانينات، فما بالك يعني انه تبنى مثل هذا النوع من الأبراج.
1: هذه الأبراج معالم بارزة الى الان،
0: يعني
1: ايضا برج
0: المياه عشان اقول لك يعني مميز، شوفه واقف الى الان ما شاء الله، يعني ما شاء الله
1: برج المياه. اي ما شاء الله. وبرج المياه ايضا في خميس مشيط ايضا واحد من المعالم البارزة في

0: محافظة ترتكز كل هذه المعالم، يعني لأنه اليوم هي عوامل جذب في المدن والمحافظات.
1: صحيح.
0: ولما نتكلم عن هذه العوامل، لأنه أول ما تزور المنطقة أو المحافظة فهي معلم بارز، وين المعلم هذا تسأل عنه.
1: صح.
0: فهي يعني شاهد أيضا على تطوير والتقدم اللي وصلت له المنطقة من بنى تحتية إلى مشاريع نوعية وفق رؤية المملكة 2030 للقصيم، واحدة من مدن المملكة اللي هناك مستقبل كبير جدا لهذه المنطقة.
1: تعرف برج التلفزيون متى؟
0: تقريبا لأنه هو في نفس التاريخ أو قريب من التاريخ
1: 1982. أي نعم 82. يعني أنت ما شاء الله تتكلم مو عن منطقة واحدة قاعدة تشتغل أو قاعدة تتطور عمرانيا في هذاك الوقت. طبعا أنا أتكلم أنه الموضوع يعني المعالم العمرانية كانت في كل مدن المملكة، في كل المناطق، ما هو في منطقة واحدة أو التركيز ليس على منطقة واحدة. وما شاء الله تبارك الله ما زرت هذه المعالم تقف شامخة إلى الآن، يعني مع الاهتمام والصيانة وإلى ذلك، لكنها ما زالت ما شاء الله.
0: حتى جامعة الملك سعود الكتيب اللي في بوابة الجامعة أو الكتاب اللي في جامعة الملك سعود معلم من المعالم الجميلة في الجامعة. اليوم لما تدخلين جامعة الملك سعود تجد أن هذا المعلم بارز إلى الآن.
1: نعم صحيح.
0: يعني منذ تدشين الجامعة وتأسيسها. نعم. موجود وبارز. فهي معالم حلوة وعوامل جذب فعلا رائعة جدا لي كل مدينة مدن المملكة. معكم مستمرين في هوا بلادي مستمعين الكرام، لكن نروق مع مخرجنا محمد الحميضي وراجع لكم في هوا بلادي.

0: هلا مرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد فيها وبلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى. وطبعا مثل ما عودناكم ننطلق في جولاتنا على مختلف مناطق المملكة، بدأناها بالأخبار والآن نتوجه لزملائنا وزميلاتنا المراسلين ومراسلات من مختلف مناطق المملكة، ونبدأها مع زميلتنا سامية الشريف من مكة. حياك الله يا سامية.
1: أهلا تهاني، أهلا وسعد الله مسائك ومساء علي والزملاء بالاستديو وجميع متابعينا في هوا بلادي.
0: معك ظافر اليوم، ما في
2: والله سامي. يا سامية أبد كلنا عينا في راس. الله يسعدك، موفقة يا سامية.
0: تفضلي يا سامية، وين متواجدة اليوم؟
1: نعم اليوم هوانا غير هوانا، يتعثر بعبق المشاعر المقدسة. أنا الآن على يساري منشأة جسر الجمرات، وعلى يميني مسجد البيعة، في رحلة تنفذها الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحت طبعا مبادرة اسمها مبادرة مكة ثروة. وطبعا الجهة المنفذة لهذه الرحلة هي سورة، وطبعا سورة مكة شركة تتبع للهيئة الملكية وتنفذ مثل هذه الرحلات الإثرائية التي تنقلنا عبر الزمان مع عدد من المهتمين بهذه المعالم التاريخية. ونحن نمشي في هذه المساحات الجميلة ومع الأجواء الجميلة. معي المشاركة في هذه الرحلة المرشدة السياحية الأستاذة أشواق فروجي، تتعرفنا بتفاصيل هذه الرحلة وأبرز ملامحها ودوافع المجموعة والهيئة الملكية لتنفيذ مثل هذه الرحلات. بداية حياك الله معنا أستاذ أشواق على أثير إذاعة الرياض.
3: يا هلا وسهلا فيك أستاذ سامية وجميع المستمعين على أثير إذاعة الرياض. أستاذ أشواق خلينا وإحنا نمشي ونلحق المجموعة وهم سبقونا طبعا. نتكلم عن هذه التجربة الجميلة، يعني أثر مثل هذه التجارب اللي بتجذب الزوار للتعرف على هذه المعالم التاريخية والأثرية والمرتبطة بالسيرة النبوية بشكل قوي.
4: أهلا وسهلا فيكي. أول شيء أنا أبغى المستمعين يتخيلوا معانا، إحنا مو بس جينا بحافلة وانتقلنا من مكان لمكان، إحنا قاعدين نعيش التاريخ، تاريخ وهوية مكة المكرمة، أقدس بقعة على وجه هذا الأرض. طبعا هنا هذا المكان مكان مميز يجتمع فيه الحجاج سنويا لأداء فريضة الحج. فرحلة سرى وسرى مكة هي مبادرة مقدمة من الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة التراث لتعريف وأهل مكة بمعالمها التاريخية.
1: ما شاء الله. طيب أستاذ أشواق، إحنا لما نتكلم عن التجربة واختلاف هذه التجربة بالتقنيات التي ما شاء الله سخرتها سورة مكة والهيئة الملكية للمشاركين معنا لهذا المساء، كيف هل تختلف هذه التجربة عن مثلا زيارة مثلا تقليدية للمعالم التاريخية؟
4: لا، هي ما هي زيارة تقليدية. إحنا أهل مكة نعرف عندنا معالم مرتبطة بالسيرة النبوية المشرفة، لكن لما أنا أجمع يعني ثقافات مختلفة، بيئات مختلفة، عوالم مختلفة من أهل مكة في مكان واحد، ونحكي قصة لمعالم مكة المكرمة مرتبطة بالسيرة النبوية الشريفة، طبعا هذا لها طابع مختلف. يعني إحنا ما جينا لأي مكان، إحنا كأننا بنقول مكة فيها أعظم بقعة اللي هي الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف، لكن فيها معالم جميلة جدا. فهنا الهيئة الملكية الله يعطيهم العافية بالوجهات، بيعرفونا بالوجهات اللي في مكة المكرمة والقصص اللي إحنا كنا نسمعها والنصوص اللي كنا نقرأها صارت، وتاريخ مكة صار نشوفه واقع ونعيشه واقع
1: كأهل المنطقة، وكذلك يساعدكم أنتم كمرشدين سياحيين للتعريف بها بالشكل السليم والصحيح والمعتمد. صحيح. إحنا الآن استاذ أشواق قربنا من مسجد البيعة ما شاء الله، بنمشي من جسر الجمرات إلى هنا. طيب أعطونا كده نبدا عن الموقع وعلاقته المباشرة بالسيرة النبوية الشريفة.
4: طبعا إحنا في بقعة مميزة فيها النصرة، فيها الوفاء، فيها المعاهدة. هنا البقعة هذه اللي هي تمت فيها بيعة الأولى والثانية ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام والأنصار اللي هم الأوس والخزرج، بايعوا على النصرة وعلى الوفاء بالعهد. فهذه بقعة تاريخية، وفي مكانها بنى أبو جعفر المنصور اللي هو الخليفة العباسي مسجد. طبعا المسجد دحين حندخل ونشوفه مع بعض، نتمنى أنه كل المستمعين يشوفوه كمان. حتى معلق على جدار المسجد اللي هو سنة التأسيس وسبب التأسيس. فكان الخلافة العباسية خلافة ثرية بالمساجد، بناء المساجد في المواقع اللي لها قصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. كمان احنا كنا في مبنى الجمرات، هذا المبنى العظيم اللي احنا نفخر به كسعوديين ونشكر حكومتنا الرشيدة عليه. كلف أكثر من 4 مليار ريال، عبارة عن 5 أدوار، وهو قابل لبناء 12 دور، تقريبا طوله 950 متر. غير عندنا 12 سلم كهربائي و6 مصاعد. عندنا مكيفات صحراوية خصصت فقط لمبنى الجمرات، وهي الوحيدة في العالم. جهود كبيرة جدا ما تتخيليها كيف، وعظيمة. احنا نتمنى انه كل المستمعين يجوا مكة وشوفوا معالمها، ومكة فيها وجهات كثيرة، يعني لا تجوا بس تسووا عمرة وتمشوا. لا، تعالوا شوفوا معالمها.
5: أكيد أكيد أستاذة أشواق، يعني سعيدة جدا بهذا التواصل معك، وهذا الشعور الجميل الذي يعني عيشتونه. هو أنت كمرشدة سياحية والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصورة مكة وتنظيمهم الرائع ما شاء الله، تهاني وظافر. التنظيم رائع، متابعين معنا من يومين توجيهات الوصول بوقت محدد، صلاة العصر، بعد ذلك التوجه للحافلة، واستقبلونا بمياه زمزم والقهوة العربية، وبعد كده المياه الباردة والعصيرات، وبعد كده مشي الباص
0: ما شاء الله.
5: طول ما احنا ماشيين في الطريق بنتعرف على المعالم، اي طبعا مع المرشدين السياحيين، بنتعرف على المعالم اللي بتمر علينا الى ان وصلنا الى جسر الجمرات. هذه المنشأة الأكثر من رائعة بصراحة، واللي بتخدم ملايين المسلمين كل عام.
0: ما شاء الله تبارك الله، رحلة جميلة يا سامية، ودائما ما شاء الله تبارك الله، يعني تفوزين بالرحلات الجميلة في مكة المكرمة. شكرا لك طبعا.
5: شكرا تهاني، ننظم لكم كده رحلة مع سادة أشواق سروجي بإذن الله لمنسوبي إذاعة الرياض، كده بس تزورونا يوم.
0: أيوة.
5: بإذن الله نأخذكم كده جولة مع سادة أشواق.
0: نتمنى والله، يعني أتمنى إن شاء الله بإذن الله، بس خلينا نلاقينا إجازة ونجيكم بإذن الله.
5: بإذن الله بإذن الله.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك سامية، وأيضا الشكر موصول لضيفتك الكريمة، شكرا لك.
5: بارك الله فيك.

سلام. عموما يعني مثل جولاتنا وجولات الزملاء وزميلات اللي دائما نحظى فيها بمعلومات قيمة ورائعة يعني يستمتع المستمع صحيح. فيها ونستمتع أيضا كذلك كطاقم عمل. روق شوي مع زميل محمد الحميدي ورجع لكم فيها وبلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، ونروح إلى أجواء مملكتنا الحبيبة، ومن خلال أيضا تقلبات الجوية الواسعة اللي تتنوع ما بين هطول أمطار رعدية غزيرة على مرتفعات وأيضا المناطق الغربية والشمالية، واستقرار نسبي أيضا حسب توقع الأرصاد يميل الاعتدال في المناطق الوسطى والشرقية. لكن يضعنا هذا الأسبوع أمام مشهد مناخي متقلب يتطلب المتابعة المستمرة. الحديث أكثر حول هذا الموضوع تحديدا والتقلبات الجوية صرنا يكون معنا الأستاذ عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد. حياك الله أستاذ عقيل.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا هلا وسهلا، سعدت أنه تكون معي في هالحلقة تحديدا.
1: حياك
0: يا هلا بك والله، يا هلا وسهلا أستاذ عقيل. يعني اليوم من خلال توقعات الأرصاد هناك أيضا توقعات بهطول أمطار على عدد من المناطق الغربية، وأيضا توقعات بأجواء متقلبة. ما أبرز الملامح الجوية لهذا الأسبوع، خاصة المناطق الأكثر عرضة لهطول الأمطار وخطر أيضا جريان السيول؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن الآن في فصل الخريف، وأمطار المملكة عادة في فصل الخريف تركز على المرتفعات وعلى بعض المناطق الشمالية مع نشاط المنخفضات الجوية في شمال شبه الجزيرة العربية. الآن وأنا أتابع صور الأقمار الصناعية، السحب تتواجد على بعض أجزاء منطقة تبوك والحدود الشمالية الغربية من المملكة، القريات وهذه المناطق من المملكة، بالإضافة إلى بعض المناطق الشمالية الشرقية والمرتفعات الجنوبية والجنوبية غربية، تحديدا في مرتفعات منطقة عسير ومنطقة جازان. لكن هطول الأمطار الآن يتركز الحمد لله في أقصى شمال غرب المملكة أو المناطق الحدودية الشمالية الغربية. الحالة الجوية متوقعة إن شاء الله أن تستمر حتى يوم الأربعاء القادم باستمرار هذه الهطولات من الأمطار، تستمر على سلسلة جبال السروات، مرتفعات منطقة مكة المكرمة، لا يستبعد إن شاء الله العاصمة المقدسة مكة المكرمة كمدينة، وبعض أجزاء منطقة المدينة المنورة والمناطق الشمالية من المملكة.
0: جميل جدا أستاذ عقيل، درجات الحرارة يعني شاهدنا اليوم وأمس وقبل أمس انخفاض في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى تقريبا، هل هناك أيضا انخفاض ملموس خلال الأيام القادمة في عدد من مناطق المملكة خاصة في الفترات المسائية على المناطق الوسطى والشمالية أيضا؟
1: طبعا نحن الآن في بداية فصل الخريف، وفصل الخريف يمتاز في بدايته أو في الربع الأول من الشهر من هذا الشهر أنه يمتاز بأنه درجات الحرارة تستمر عالية، ولكن ليس كما كانت في شهر 9 ميلادي. اليوم احنا سجلنا درجات حرارة كأعلى درجات حرارة مسجلة في المملكة، في الدمام 42 درجة مئوية، في مكة المكرمة والأحساء 41، وفي المدينة المنورة 40، وهذه معدلات درجات الحرارة إن شاء الله حتى نهاية أكتوبر، وبعد ذلك نبدأ نلاحظ إن شاء الله تعالى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة العظمى مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة الصغرى في ساعات الصباح الباكر. الأجواء الآن يعني في مناطق شمال المملكة بدأت تأثر فعلا في درجات الحرارة خاصة الصغرى بالانخفاض، وأيضا في المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض نلاحظ أنه انكسرت حدة درجات الحرارة بشكل تدريجي، متوقع إن شاء الله استمرارها حتى نهاية شهر أكتوبر، وبعد ذلك نبدأ في اعتدال تدريجي في درجات الحرارة خاصة في ساعات المساء، وكسر حاجز الأربعينات درجة مئوية إن شاء الله في نهاية أكتوبر.
0: هل هناك عوامل جوية تساهم في تشكل السحب الرعدية وأيضا زيادة فرص هطول الأمطار؟
1: نعم، الحمل الحراري والمنخفضات الجوية التي تأتي وتؤثر، منخفضات البحر الأبيض المتوسط تؤثر على شمال المملكة، ومنخفض امتداد منخفض السودان أي كذلك الحالة منخفض البحر الأحمر.

0: الأحمر، وسلسلة جبال السروات أحيانا تصدم بها الرياح المحملة بكميات كبيرة من بحار الماء تصعد إلى أعلى بسبب سلسلة جبال السروات، وبالتالي تتكثف السحب الركامية الرعدية على سلسلة جبال السروات. بالمناسبة المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريرا مناخيا للتوقعات الجوية لهطول الأمطار إن شاء الله خلال الخريف هذا العام.
1: نعم.
0: تشير التوقعات والله تعالى أعلم أن فرص هطول الأمطار ستكون أكثر من المعدل على السنوات السابقة على كثير من مناطق المملكة وعلى أغلب مناطق المملكة، وقد يكون هناك بعض الحالات الجوية بها هطول أمطار شديدة الغزارة. لذلك من الآن نستعد لموسم الأمطار القادم إن شاء الله تعالى خلال الخريف، ونستعد لهذه التوقعات الجوية والله تعالى أعلم.
1: طبعا بالنسبة لخريطة الرياح النشطة دائما نسمع يعني هناك أتربة مثارة وغبار متوقع، كيف سيؤثر أيضا يعني هذا على الحالة الجوية خلال الأسبوع وأيضا خلال الفترة المقبلة أستاذ عقيل؟
0: أحيانا بالذات في هذه الفترة ونحن في فترة انتقالية مع السحب الركامية الرعدية يكون معها الرياح الهابطة وتكون أحيانا شديدة السرعة، هذه الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ولكنها في نطاق صغير أسفل هذه السحب الركامية الرعدية، وتكون العواصف الرملية صغيرة النطاق أسفل السحب الركامية الرعدية بسبب هذه الرياح النشطة والهابطة من السحب الركامية الرعدية، وأحيانا في ساعات الظهيرة لكن ليس في هذا الوقت، في الصيف تتأثر بها الطرق الساحلية الواقعة ما بين منطقة المدينة المنورة حتى منطقة جازان بسبب اختلاف الحرارة، خاصة الطرق الساحلية القريبة من ساحل البحر الأحمر بسبب اختلاف الحرارة في النهار ما بين اليابسة وما بين البحر.
1: السلام. عادة ما يكون هناك قراءة معينة لخرائط الطقس والنماذج العددية، لأنه دائما ما يحدد من خلالها شدة الحالة الجوية ومسارها أستاذ عقيل، فبالتالي التحديثات بمؤشر جوي يومي تقريبا، صحيح؟
0: نعم هذا صحيح، ونفتخر نحن حقيقة في المركز الوطني للأرصاد بأننا نمتلك نموذج عددي سعودي عالي الدقة، قد يصل دقته إلى حوالي 1.4 كيلو متر من الدقة المكانية. المركز يعتمد على هذا النموذج العددي في التوقعات الجوية في توقعات هطول الأمطار، ولكن دائما الخبرة أو العامل البشري يكمل هذا توقع النماذج العددية. أحيانا المتنبئ الجوي يعرف الموقع الجغرافي أو المؤثرات الجوية على منطقة معينة قد لا تتنبأ بها بعض الأحيان النماذج العددية، فالخبرة هي مطلوبة والعنصر البشري ما زال مهم ومطلوب خبرة المتنبئ الجوي.
1: يا سلام، هذا يقودني لسؤال، كلامك جميل أستاذ عقيل، ما المؤشرات فعلا اللي يراقبها خبراء الأرصاد والمحللين الجويين لمعرفة احتمالية تجدد التقلبات الجوية؟ أكيد في مؤشرات معينة.
0: طبعا هناك مؤشرات كثيرة، منها متابعة صور الأقمار الصناعية، متابعة النماذج العددية، رسم الخرائط لحركة الرياح، متابعة البالون. المركز الوطني للأرصاد يعني بعض المرافق في المملكة تطلق بالون مرتين في اليوم عند الساعة 3 عصرا و3 فجرا، هذا البالون يصعد إلى أقصى طبقات الغلاف الجوي أعلى من الطائرات، البالون يقوم بقياس سرعة الرياح والرطوبة ودرجات الحرارة وعوامل كثيرة عند كل مستوى من المستويات، وهذه المعلومات تساعد المتنبئ الجوي في رسم صورة عامة عن التوقعات، ويرسم هذه الصورة على خريطة التوقعات الجوية، يحدد الجبهات الهوائية، اتجاهات الرياح، درجات الحرارة عند المرتفعات عند ارتفاعات معينة، وبعد ذلك يستأنس بالنماذج العددية، وحينما تكمل هذه الصورة يقوم المتنبئ الجوي بإصدار تنبؤه الخاص ومراجعة كذلك المتنبئين ذو خبرة كبيرة في التضاريس.
1: هذا يقودنا إلى أنه الإنذار المبكر دائما ما يكون هو المنبه الفعلي لأي إنذارات أو مخاطر جوية؟
0: أكيد، لا يصدر الإنذار من في النظام الآلي الإنذار المبكر إلا بعد مراجعة المتنبئ الجوي، إلى يعني عنده زي التشيك ليست
1: أو نعم.
0: قائمة للتشيك، يشيك على ابتداء على درجات الحرارة، نسب الرطوبة، اتجاهات الرياح، المنخفضات الجوية كما ذكرت لك في البالون،
1: نعم.
0: معلومات البالور، وبعد ذلك يستأنس بالنماذج العددية ويصدر توقعه بناء على ذلك.
1: دائما ما نرى أنه في عمليات الإنذار أو المؤشرات اللي يطلقها المركز الوطني للأرصاد، إنذار متوسط، إنذار تحذير باللون الأحمر، تحذير باللون، هل هذه التحذيرات هي في لدرجات معينة من خلال ما تقوم به أيضا أجهزة الرصد في المركز الوطني للأرصاد؟
0: لكل مرحلة من مراحل الإنذار عندنا احنا ثلاثة مراحل إنذار.
1: نعم.
0: إنذار باللون الأصفر، ثم البرتقالي، ثم الأحمر، ولكل مرحلة شروط معينة. فمثلا حينما تزداد كمية هطول الأمطار عن 10 مليمتر في الساعة، لذلك نصدر الإنذار الأحمر في منطقة معينة. وبالمناسبة هناك معلومة مهمة جدا، هناك توقع آني أحيانا تتطور السحابة بشكل كبير أو بشكل كان غير متوقع.
1: أين؟
0: هذا نتابعه بالذات في بعض التضاريس وبعض المناطق التهامية تحديدا، مع أحيانا مع الحمل الحراري في هذه المناطق وتطور السحب الركامية الرعدية بشكل سريع، يتابع المتنبي الجوي عبر رادارات الطقس المتوفرة عندنا في المركز، عندنا حوالي 16 رادار. هذه الرادارات تقوم بمتابعة تطور السحب، وهناك أيضا دخلنا الذكاء الاصطناعي
1: ما شاء الله
0: في متابعة حركة الرادار، كان نعرف ما هو متوقع به تحرك واتجاه هذه السحابة، وبناء على ذلك يعطي المتنبي الجوي أو يحدث الإنذار على منطقة معينة.
1: يا سلام، وهناك تكامل بينكم وبين الدفاع المدني أيضا في هذه الإنذارات، والقطاعات مختلفة تماما.
0: أكيد،
1: وهذا مهم جدا. والله الحديث معك لا يمل أستاذ عقيل، خاصة عن الأجواء والتقلبات الجوية وكيف عملية الرصد والمراقبة، هذا يحتاج إلى وقت جميل معك إن شاء الله في القادم بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ عقيل العقيل، وأنت محلل الطقس من مركز الوطن للأرصاد، شكرا لوجودك معنا في هوا بلادي. يا هلا وسهلا.

0: أجواء خير وبركة، وبإذن الله تعم هذه الأجواء مملكتنا الغالية من أجواء ماطرة وأيضا فترة جوية مميزة لهذا الوطن الغالي. دائما ما تكون التقلبات الجوية هي مصدر قلق للبعض، لكن من خلال هذا اللقاء تعرفنا أيضا على عمليات الرصد وكيف يتم الرصد من خلال مركز الوطن للأرصاد، وآليات التحذير المبكر والإنذار المبكر وكيف يتم التعامل معها، التكامل بين الجهات الحكومية وكيف للراصد الجوي والمحلل الجوي أن يقرأ المؤشرات العددية، وأيضا كيف يتم قياس التحذيرات من خلال الأجهزة الحديثة في المركز الوطن للأرصاد، ودخول الذكاء الاصطناعي للمركز الوطن للأرصاد من خلال أيضا عمليات التقييم الجوية. وهذا دليل على أنه اليوم المملكة العربية السعودية تتقدم في هذا الجانب وفي جوانب مختلفة كثيرة من خلال هذا من خلال هذه الآلية الرائعة جدا وفق مؤشرات أيضا مميزة للمنخفضات الجوية، أيضا للتلوث البيئي، إلى أيضا عمليات الرصد في الإنذارات في عمليات هطول الأمطار. كل هذه التقنية الذكية والمؤشرات والأجهزة الحديثة من خلال التعامل معها ومن خلال الرصدين للأجواء والمحللين الجويين تعطيك مساحة كبيرة جدا أنه عندنا اهتمام بهذا الجانب. فشكرا لكل القائمين على المركز الوطني للأرصاد وكل المحللين للطقس ولكل من يحافظ على البيئة ومقدرات البيئة السعودية وكل الهيئات اللي تعمل في هذا الجانب. دائما وابدا معكم في هوا بلادي، لكن روح الفاصل وراجع لكم.
1: هوا بلادي، هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنفة.
2: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
1: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر.
3: طقاني جيب لك.
1: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات. وعي.
4: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
5: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: نسألك الدرجات العلى من الجنة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مرحبا بكم مستمعي الكرام، أحييكم وإلى موجز لأهم وآخر الأنباء. يقرأ الموجز على حضراتكم علي السلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل محمد الحميضي. التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي، واعتداء بمقذوف مجهول على الصالة الرابعة بالمطار. وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان التطورات الإقليمية. وزير الصحة يتفقد المصابين جراء هجوم ميليشيا الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد في الرياض. إدانات واسعة للاعتداءات الحوثية المتكررة على المدنيين في المملكة. واشنطن تتهم ميليشيات الحوثي بتقويض الاستقرار الإقليمي، وتشدد على وقوفها بحزم إلى جانب المملكة في مواجهة التهديد الحوثي. سفارات المملكة تفتح قنوات التواصل مع المواطنين المتضررين من إلغاء الرحلات وتأخرها إلى الرياض. وزارة الموارد البشرية تبدأ تصحيح أوضاع العمالة اليمنية عبر منصتي قوى ومساند. إنفاذ يشرف على أكثر من 100 مزاد عقاري لبيع أكثر من 1500 عقار في مختلف مناطق المملكة. الرياض تستضيف أسبوعا للطاقة بمشاركة وزراء وقادة شركات عالمية. غدا انطلاق الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي بحضور دولي. سار تعلن تشغيل قطارات إضافية من القصيم إلى الرياض ابتداء من اليوم. وزارة الإعلام تستضيف غدا مؤتمرا صحفيا حول مشاريع مدينة الرياض. في الأخبار الدولية، البنتاغون يرفع حصيلة قتل العسكريين الأمريكيين في حرب إيران إلى 22. المنظمة الدولية للهجرة تعلن مقتل 109 بينهم 15 طفلا وفقدان أكثر من 116 آخرين في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. رياضيا اليوم، استكمال جولة الثامنة من دور روش للمحترفين بثلاث مواجهات. وأخيرا في هذا الموجز، رابطة الدوري تؤجل مواجهة أبها والفيصلي إلى الثلاثاء الماضي. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: ها شوف أنا بردها لك، ها شوف ها خذ كذا.
1: ما شوف ده محمد انت عارف وش قدم لنا.
0: لا بس
1: تقول له شيء، لا ترد عليه بشيء، خله يا اخي يقول اللي يبي.
0: الا من ناشب معاه شوي يعني.
1: لازم
0: ايه محمد.
1: طيب قبل شوي جتني، ما ادري اذا وصلتك نفس الرسائل اللي وصلتني، لكن هي اذا عندك اطفال في المتوسطه والثانوي عندك. حلو. وصلت الرساله حول تعاون الهيئة العامة للإحصاء مع وزارة التعليم.
0: السلام.
1: طبعا أنا شفت الرسالة سبحان الله قبل ما أشوف الخبر أساسا اللي مجهزين لنا الإعداد في هذا الشأن، كان عن مشاركة الطلاب والطالبات في مهام إحصائية وإجابة على أسئلة وحصول على شهادة طبعا تشهد له بالمعلومات اللي أدلى بها في هذا الموضوع. ففي تفاصيل الموضوع يقول لك أنه النسخة الثالثة من برنامج المعرفة الإحصائية في مدارس التعليم العام انطلقت، وذلك طبعا بهدف بناء جيل جديد قادر على التعامل مع البيانات الإحصائية تحديدا.

0: وكذلك تدريبهم على البحث والتحليل والتعامل الواعي مع مصادر البيانات المتنوعة، كذلك المشاركة في بناء مجتمع واعي يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للحصول على معلومات دقيقة وحط تحتها 1000 خط من مصادرها الموثوقة، والتواصل مع المصادر المعرفية الداخلية والخارجية بوعي وكفاءة.
1: السلام. لو نظرت للأهداف، الأهداف تكفي عن كافة الموضوع كامل، لأنه قال أولا البحث والتحليل في البيانات الإحصائية، وهذا واحد من الأشياء المهمة جدا، يعني مشاركتهم في هذا الجانب صحيح. هذا جانب مهم جدا. ثانيا أنه الإلمام بالبيانات الإحصائية وكيف يتم العمل عليها وكيف يتم إعدادها وكيف يتم نشرها، فهذا أيضا هدف سامي جدا ورائع ومميز، لأنه يرتبط بالبيانات الإحصائية في المدارس. إيه لما خليك معنا الحين لا تقطع الحديث. فالبيانات الإحصائية أنه كيف الطالب يلم فيها، لأنه هذه مرتبطة بالدراسة ومواد الدراسية.
0: أنت لما اليوم تتعلم أصلا أهمية المعلومة إيه؟ ودقتها، ما تطلق معلومة خاطئة وما تأخذ كذلك
1: معلومة
0: غير موثوقة أو خاطئة.
1: ولا والمشاركة أيضا في أن يكون عندنا مجتمع واعي بما يقدم من خلال البيانات الإحصائية، ترى هذا هو الجيل اللي يعتمد عليه الآن، لأنه أنت عندك اليوم كل التقنيات متاحة، كل البيانات متاحة أمامك، فكل هذا جانب حقيقة إثرائي جميل.
0: صحيح.
1: وأنا أعتقد أنه برنامج مميز جدا، بالتوفيق إن شاء الله للقائمين عليه، وبالعكس أنا أتوقع إن شاء الله أن يكون عندنا جيل في المستقبل إحصائي عنده وعي وعنده إدراك وعنده ألمام.
0: فاصل شوي.
1: طيب حنا ننطلق وياكم مستمعين الكرام الآن مع زميلنا سامي الشبرمي من القصيم، ومن خلال هذه الجولة المباشرة. مساء الخير سامي.
2: نور وسرور ظافر، تهاني مساء النور والسرور لكل من يستمع لنا عبر الأثير.
1: يا هلا وسهلا.
0: مرحبا حياك الله.
1: أقول لنا سامي، اليوم كيف الأجواء عندكم في القصيم؟
2: والله ظافر الأجواء في القصيم عليلة عليلة جدا، يعني خصوصا في المساء ما شاء الله تبارك الله، يعني وكيد يعني يمكن شهر أكتوبر تكون الأجواء ألطف وأعذف في القصيم، والمكشات زانة الحين في القصيم.
1: ما من صوتك تحب المكشات.
0: هذا وقتها عموما يعني.
2: والله المكشات يعني ظافر، يعني مما يحب المكشات يعني يجدد يومك، يسحب الطاقة السلبية، تبدأ يوم جديد أفضل وأفضل، تجيب الأحباب، خصوصا في هذا الأجواء اللي يمكن صعب تتكرر في كل يوم من السنة.
1: أيوة، لا وتغيير الجو مطلب أيضا.
2: أكيد.
1: هذا مهم جدا. طيب سامي، أين تتواجد الآن؟
2: اليوم ظافر أتواجد في القرية التراثية بالتنومة، والتنومة طبعا أحد المراكز التابعة لمحافظة الأسياح، أحد المعالم التراثية بالقصيم، واللي تعد أكيد أبرز الوجهات السياحية سواء يعني للسياح من أهالي المنطقة أو حتى من زوار المنطقة. هذه القرية الجميلة جدا اللي تحكي إرث وموروث، واللي ترتبط بتفاصيلها بالتراث النجدي الجميل. رافر تهاني، بناخذكم أكثر وأكثر عن هذه القرية أكيد مع الأستاذ يوسف العبودي، مدير جمعية نجوم السياحة بالقصيم، واللي نرحب فيه نقول حياك الله ومساك الله بالخير أبو ياسر.
3: أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ سامي، يبارك في جهودكم أنت والأستاذ ظافر وأيضا الأخت تهاني. حقيقة أنا سعيد بتواجدي معكم، دائما أنتم ما شاء الله تتحفونا وتقدمونا وتثقفونا وتنورونا سواء الأماكن السياحية أو بالأخبار البارزة في قصيمنا وفي سعوديتنا عموما. الله يبارك فيك.
2: الله يحييك. خلنا نتحدث أستاذ يوسف عن القرية التراثية بالتنومة، لو قلنا حدثنا عن هذه القرية، أبرز تفاصيل هذه القرية.
3: ممتاز. القرية التنومة التراثية أو القرية التراثية بالتنومة تعتبر ذاكرة التاريخ وأصالة المكان. تعد قرية التنومة من المعالم التراثية في منطقة القصيم، تقع شمال شرق مدينة بريدة، وتمثل وجهة تستحضر تاريخ المنطقة وما تتميز به من إرث حضاري واجتماعي عريق. ترتبط القرية حقيقة بتاريخ قديم، وتروى عنها أخبار تعود إلى القرون الهجرية الأولى، من بينها ما يتصل

0: اتصل ب عبد الله بن جريز حفر العيون والابار. سكن الجريز في المنطقه كما ارتبط موقعها بطريق القوافل والحجاج ومنها طريق الحاج البصري. طبعا الان تعتبر على مسار اللي هو المسار الشمال، ايضا مسار مهم جدا في السياحه، الذي كانت تمر قوافل الحجاج وما يعكس أهمية المنطقة في حركة التنقل وخدمة المسافرين قديما وأيضا الآن حديثا. تمتاز القرية بطابعها المعماري النجدي، حيث تعكس مبانيها الطينية وأزقتها ومساجدها التاريخية ومرافقها التراثية جانبا جانب حياة الأجداد وما اتسمت به من بساطة في البناء وترابط اجتماعي وكرم في ضيافة. يعني لو دخلناها الحين لو شفت البيوت وشفت المباني، تشوف ديوانية وتشوف مجلس وتشوف على قرات مكمار وتشوف الوجار وكلها تشوفها قدامك يعني موجودة. طبعا هيئت الآن
1: جميل القرية يعني على ما أعتقد أعيد ترميم القرية وتأهيلها من جديد، يعني يمكن الهيكل الخارجي لم يتغير ولم يطلع عليها أي تجديد لكن أضيف عليها بعض التجديد والترميم.
0: جميل أستاذ سامي، القرية الآن سورها الخارجي رمم وأيضا بعض المساكن وأيضا الديوانية ديوانة الضيافة وكذا مبنى والممرات المؤدية إلى المسجد رممت من قبل هيئة التراث وعدت حقيقة مكان أصبحت مزار سياحي جميل جدا، سواء ومقصد سياحي سواء من داخل المملكة أو خارجها.
1: جميل، القرية تتفاعل أكيد مع المناسبات الوطنية ومع الأعياد.
0: ممتاز، بالنسبة لليوم الوطني ويوم العلم وأيضا يوم التأسيس كلها تقام فيها بتوجيه من أمير المنطقة حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل. طبعا وأيضا تكرس جهود سواء البلدية أو المحافظ، وأيضا الشكر موصول للأستاذ صالح الزيد المدير التنفيذي في القرية التراثية وأيضا رئيس مجلس إدارة جمعية عراقة التراث.
1: جميل، القرية يمكن أصبحت وجهة سياحية من الداخل ومن الخارج، يعني ما شاء الله تبارك الله السياح يجونها من كل مكان.
0: ممتاز أستاذ سامي، الله يعطيك العافية. القرية هي فيها مجلس وضيافة يوميا، عفوا كل ثلاثاء وكل خميس، استقبال الضيوف من صلاة العصر حتى أذان العشاء، وهم يستقبلون سواء ضيوف من داخل المملكة أو خارجها، واستضافونا كذا مرة سواء كذا جمعية حضرنا مثلا زيارة وتنسيق واستقبلونا، يعني نجيهم وفود صراحة. أنا شخصيا وقفت على أكثر من زيارة مع الأستاذ صالح الزيد، وأيضا شكر موصول لبلدية الأسياح محافظة الأسياح ومحافظة الأسياح وأهالي الأسياح، حقيقة واقفين جميع بالقرية، والقرية ما شاء الله تعد معلم سياحي ووجهة سياحية تستحق الزيارة.
1: اللي بيزور القرية الثلاثة والخميس،
0: الثلاثة والخميس مفتوحة من صلاة العصر حتى أذان العشاء.
1: جميل، وموجود مرشدين سياحيين يعرفونك ويعلمونك عن أبرز معالم القرية.
0: ممتاز، موجودين ضيافة واستقبال ويعلمونك في المعالم، حتى البيوت يدخلون بك بهذه بيت فلان هذه بيت الفلان، وهذا حتى من الأهالي موجودين يقول هذه بيتي أنا يوم كنا صغارين وكذا.
1: ما شاء الله تبارك الله. أستاذ يوسف العبودي شكرا لك، يعطيك العافية.
0: الشكر لك أستاذ سامي، وأيضا الشكر موصول للأستاذ ظافر والأخت هاني.
1: الله يعطيك العافية. إذن كان هذا حديث الأستاذ يوسف العبودي مدير جمعية نجوم السلام للسياحة هنا في القصيم، متحدثا عن القرية الشعبية بالتنومة وهي التابعة لمحافظة الأسياح، أحد الوجهات السياحية هنا في منطقة القصيم.
2: ما شاء الله سامي، يعني القصيم أصبحت وجهة سياحية لا ريفيا ولا حتى في الجانب السياحي، أيضا من جانب المتنزهات والحدائق المواقع التراثية، فالقصيم اليوم وجهة رائعة جدا. فشكرا لسمو أمير منطقة القصيم على أيضا الاهتمام بهذه المدينة الرائعة المميزة، ويعطيك العافية سامي على إظهار هذه المواقع.
1: الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم.
2: شكرا لك يا سامي، يا هلا وسهلا. مستمرين معكم في هوا بلادي، أكيد نواصل معكم تنقل في أرجاء هذا الوطن الغالي. هوا بلادي معكم مستمر، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا. ايوه ايوه
1: طيب.
2: هو بلادي. إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: تراث ومعمار.
4: هنا الرياض للمكان حكاية. معهد العاصمة النموذجي. معهد العاصمة النموذجي الرمز الممتد مع تاريخ التعليم الحديث حين وضعت بذرة تأسيسه عام 1355 للهجرة بمدرسة الأمراء في قصر المربع، ثم تأسس باسم معهد الأنجال عام 1360 للهجرة 1940 للميلاد، وفي عام 1385 للهجرة حمل اسمه الحالي في مقره بحي الناصرية الممتد على مساحة 1,000,000 متر مربع، ليتخرج فيه أبناء الوطن وقادته وليصبح وجهة تعليمية سعودية رائدة.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
9: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام، حياكم الله مستمعين الكرام في هوا بلادي. مجددا خلونا ناخذ لكم في جولة حلوة في نجران. يعني نجران حنا تكلمنا عن تنومة، وقلنا تنومة فيها تكوينات صخرية حلوة وطبيعية وبيئية وعامل جذب. اليوم في نجران ومن خلال حمث الثقافية أيضا شواهد طبيعية تحتضن ذاكرة الإنسان ووجود هالتكوينات في منطقة حما الثقافية في نجران، وهي أبرز ملامح المشهد الطبيعي للموقع. تتناغم فيها الكتل الصخرية المتنوعة مع الرمال أيضا الممتدة، النقوش، الرسومات الموجودة في الموقع، فهي لوحة جمالية بيئية طبيعية صحراوية، لأنه فيها عمق الإرث الحضاري، وأيضا تمنح للزائر متعة رائعة جدا ومميزة من خلال مظاهر الطبيعة اللي أنت تشاهدها لما تجي أو تأتي لهذه المواقع. تستكشف أيضا هذه الشواهد من تاريخ الإنسان في شبه الجزيرة العربية.
1: أيضا أشكال الصخور تتنوع في الموقع بين كتل ضخمة وواجهات مائلة وأخرى قائمة، إلى جانب نتوءات وتجاويف وأقواس طبيعية تشكلت عبر فترات زمنية طويلة بفعل عوامل التجوية والتعرية واختلاف صلابة الطبقات الصخرية. تبدو بعض التكوينات على هيئة امتدادات أفقية متدرجة، أيضا ترتفع أخرى كالأبراج والكتل المتجاورة في مشهد يعكس تنوع البنية الجيولوجية وما أضافت العوامل الطبيعية من تفاصيل مميزة.
0: الله، خاصة في هالأقواس الحلوة الطبيعية الصخرية تلفت الأنظار فعلا، يعني الصورة خير برهان، لأنه فيها أشكال يعني تشبه خلينا البوابات الطبيعية الملاحظة. يعني حتى لو التكوين الصخري في الأعلى في الصورة يدل على هذا الفضاء الصحراوي وكيف أسهم في تشكل هذه التكوينات ونحت أجزاء منها. الإبقاء أيضا على أجزاء منها لا زالت تقاوم ومرحلة المقاومة، لأنه هذه المعايير الطبيعية مستمعين الكرام في الكتل الصخرية والرمال في الصحاري أحيانا هي من عمليات الرمال وخاصة في صحراء، فدائما وسائل التعرية اللي موجودة فيها الصحراء والنحت في هذه التكوينات تعطي أيضا أماكن جميلة ورائعة وتكوينات ممتعة.
1: الحقيقة الصورة اللي أنا قاعد أشوفها كأنها المشهد وأنت متوجه لجنوب المملكة وأنت رايح بر. طيب، وكل الأماكن اللي تمر فيها خصوصا مع خط الرين وأنت نازل تشوف نفس الأشكال
0: نفس التكوينات
1: بالضبط. تشوف يعني تشوف أشكال ما شاء الله تبارك الله بديعة جميلة. يعني تتفكر طول الطريق وانت تناظر هذه المناظر كيف تكونت، من كم سنة، كيف أصبحت بهذا الشكل، إيش العوامل اللي أثرت عليها بالشكل هذا وخلتها تتشكل بهالطريقة الجمالية. فالناس اللي تحب الطبيعة أنا أعتقد أنه المنطقة الجنوبية يعني زاخرة بالكثير. كل ما اتجهت جنوب كل ما رأيت تكوينات صخرية جميلة رائعة. ما ننسى حتى الشمالية على فكرة، أنا فعلا رحت كذلك يعني شمال، لكن سبحان الله الشكل هنا يختلف أو بحسب طبعا الطبيعة
0: التكوينات فيها،
1: طبيعة المكان، الرياح.
0: نشوف الصور أيضا، يعني شوفي بعض الصور جميلة، يعني صحيح. لو تلاحظين هالصورة يعني أيضا تكويناتها اللي فيها ممتعة. شوفيها القمة اللي يعني يبي يأخذ مزيد من الصور يطلع على أيضا ضابط الخبر في وكالة الأنباء السعودية، والاطلاع أيضا على تفاصيل هذا الخبر طيب الزملاء في وكالة الأنباء على يعني هذا التغطية لهذه التكوينات الجميلة في حما الثقافية في نجران.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. مستمعينا اليوم نتحدث عن خطة واثقة نحو تمكين وبناء مجتمع شامل برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. تشارك جامعة الأمير مساعد ابن عبد الرحمن في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل. تأتي هذه المشاركة لتسليط الضوء على الدور الريادي للجامعة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضة حزمة من الإحصائيات والأرقام المتميزة لطلابها المستفيدين من مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الموائمة لاحتياجاتهم. ضيفي في هذا الموضوع الدكتور أحمد عبد رب النبي، مشرف إدارة خدمة المجتمع ومستشار وكيل جامعة الأمير مساعد للشؤون التعليمية لذوي الإعاقة. حياك الله دكتور أحمد.
1: حياك الله وسعد الله مساءكم، واشكر إذاعة الرياض على هذه الاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا فيك. واليوم نتحدث عن جامعة الأمير مساعد بن عبد الرحمن وجانب مشاركتها في المعرض الدولي الذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين. حدثنا عن هذه المشاركة.
1: حقيقة نعتز في جامعة الأمير مساعد بن عبد الرحمن بالمشاركة في المؤتمر الدولي التابع للإعاقة والتأهيل. مثل ما تفضلتي أن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، في ظل ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا بدعم من سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومشاركتنا اليوم فرصة لإبراز تجربة الجامعة في التعليم الشامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي جهود تحظى بدعم واهتمام من سعادة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى مرضي وسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد المحيدي.
0: نعم، تستعرض اليوم الجامعة كذلك أرقام وإحصائيات متميزة لطلابها من ذوي الإعاقة. ما هي أبرز هذه الأرقام وما الذي تعكسه من جهود؟
1: حقيقة الأرقام في جامعة الأمير مساعد بن عبد الرحمن في تزايد كل سنة. احنا نحرص بزيادة أعداد المتقدمين والمقبولين في الجامعة. اليوم عندنا أكثر من 600 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يواصلون تعليمهم في الجامعة في مختلف المراحل التعليمية، البكالوريوس، برامج الماجستير، وأيضا الدبلومات المتوسطة والعالية. طبعا هذه احنا مو مجرد أرقام، وراء كل طالب نعمل لإبراز طموح هذا الطالب وإبراز قصص النجاح الموجودة، وهذه تنعكس بتنوع المسارات التعليمية اللي توفرها الجامعة، قدرتها على تمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم وتحقيق أيضا طموحاتهم.
0: نعم، أيضا يعني هذه الأرقام وهذه المجهودات يعني وهذه الإنجازات ما وصلتم لها إلا بخطط متميزة من قبل الجامعة. ما أبرز البرامج الأكاديمية

0: اللي طبعا قدمتوها والتسهيلات كذلك التقنية والبيئية اللي وفرتها الجامعة لضمان دمج وتمكين هؤلاء الطلاب بنجاح.
1: أكيد الجامعة عندنا برامج تكاملية، عندنا تنوع في مراكز الجامعة تغطي 17 مركز، عندنا التعليم المدمج بين الحضوري وعن بعد، فهذا يسهل على الطالب عبء الوصول إلى مراكز التعليم، ففي سهولة أكبر للوصول إلى مقر الجامعة وأيضا الدراسة عن بعد. أيضا عمالة شؤون الطلاب متمثلة في وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة مخصصة فقط لدعم الطلاب مرافقتهم خلال رحلتهم التعليمية، بناء من التعرف على احتياجات الطالب وتقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي، وتشمل خدمات أخرى مثل الموائمات الأكاديمية، الموائمات أثناء تأدية الاختبارات، أيضا نسعى أيضا في الوصول الرقمي والتقنيات المساندة وخدمات لغة الإشارة، إلى جانب التدريب وتنمية المهارات وتعزيز مشاركة الطالب في الأنشطة والحياة الجامعية.
0: جميل جدا. خلف كل رقم وإحصائية قصة نجاح، ما هي سهامات الجامعة في دعم الموهبة والإبداع للطلاب ذوي الإعاقة حتى بعد التخرج؟
1: يوجد عندنا عمادة شؤون الطلاب، وهي العمادة اللي المهتمة في دعم وتمكين طلابنا من ذوي الإعاقة من خلال البرامج والأنشطة والمبادرات اللي تساعدهم على اكتشاف مواهبهم وتنمية أيضا مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الجامعية. طبعا نحرص في الجامعة أن يمتد هذا التمكين إلى الاستعداد للحياة المهنية وأيضا ما بعد التخرج من خلال التدريب وتنمية المهارات وأيضا بناء الشراكات خصوصا مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اللي حقيقة تسهم كثير في مساعدة الخريجين على الحصول على الفرص الوظيفية ويشاركون بفاعلية في المجتمع.
0: جميل جدا. دكتور، دعنا نتحدث أيضا عن الخطط المستقبلية للجامعة للتوسع في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
1: هذه نقطة مهمة جدا، توسع أمر أساسي. إحنا الحمد لله في جامعة الأمير مساعد بن عبد الرحمن نتوسع في برامج عديدة تخدم فئات المجتمع كاملة، وأيضا نتوسع في عملية الوصول الرقمي والتقنيات المساندة وتطوير الموائمات الأكاديمية، إلى جانب بناء شراكات نوعية تسهم في استدامة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أهم النماذج المهمة مشاركة الجامعة في مبادرة سند محمد بن سلمان، وهي منح دراسية للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية. طبعا بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 166 مستفيد من برامج البكالوريوس، الماجستير، الدبلوم المتوسط والدبلوم العالي، وهذه الجهود تأتي امتداد لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا تمكينهم لسوق العمل، وهي هم جزء من المجتمع. ومهمتنا صحيح. أيضا أن احنا نسعى مع هذا الطلاب نساعدهم في الحصول على الشهادات اللي يحتاجونها في سوق العمل مستقبلا.
0: حقيقة دكتور أحمد يعني تشكرون على ما تقدمونه تجاه الطلاب والطالبات بشكل عام وخصوصا فئة ذوي الإعاقة لطبعا إيصالهم إلى وجهاتهم المستقبلية. أنا شاكرة لك طبعا اليوم تواجدك معنا وقبولك دعوتنا في برنامج هوا بلادي.
1: أشكر لكم هذه الاستضافة، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، بالتوفيق.

0: مستمعين الكرام، طبعا ما زلنا معكم في هوا بلادي. ومن أخبارنا، دعت الهيئة العامة للنقل ملاك القوارب في منطقة عسير التي تبحر قواربهم منذ 365 يوما إلى مراجعة فرع الهيئة بالمنطقة خلال مدة أقصاها 30 يوم بدءا من اليوم وحتى 11 طبعا من نوفمبر القادم، وذلك لمعالجة أوضاع القوارب غير المستخدمة بهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز كفاءة استخدام المرافق البحرية والمواقع المخصصة للقوارب. كذلك أكدت الهيئة أهمية التزام الملاك بالمراجعة خلال المدة المحددة واستكمال الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنه في حال انتهاء المهلة دون مراجعة ستتولى الجهات المختصة إزالة القوارب وفق الإجراءات النظامية المتبعة. العناية والاهتمام في كل مكان، سواء كان على المناطق الساحلية ووجود هذه القوارب تكدسها في المرافق البحرية، لابد أنه يكون يعني بتنظيم. لذلك يعني لابد من المراجعة والاهتمام بمثل هذا النوع من الإجراءات. أيضا أعلن السجل العقاري اليوم بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول ل 38,607 قطع عقارية في مناطق مكة المكرمة وتبوك والقصيم والمدينة المنورة. ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم خلال نهاية يوم الخميس 14 من يناير من العام المقبل بإذن الله، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري. ودعا كذلك السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال المنصة أو تطبيق السجل العقاري أو التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002 للاستفسارات عن إجراءات وخطوات التسجيل. كل هذه الأخبار طبعا لتنظيم العقار وكذلك تسجيله، أيضا الاستفادة من المهلة التصحيحية سواء كان بالنسبة للعقار أو حتى للقوارب. لذلك احنا اليوم لما نتكلم عن مثل هذه الأخبار ندعو الجميع الالتزام طبعا بالتعليمات، مراجعة المنصات الخاصة بممتلكاتهم حتى يتم تسجيلها بالشكل المناسب والتعامل معها كذلك بالشكل المناسب. فلا بد من التوجه إلى المنصة الخاصة بالخدمة اللي أنت تحتاجها وتسجيل طبعا ممتلكاتك سواء كان من ناحية العقار أو حتى من ناحية القوارب مثل ما تحدثنا في الخبر الأول، تسجيلها وجعلها نظامية والاستفادة من المدة التصحيحية حتى ما يكون في هناك طبعا غرامات أو حتى مخالفة للأنظمة في هذه المناطق. طبعا احنا ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي. هاي محمد، نروح الفاصل ولا لسه؟ نروح الفاصل وراجعين لكم.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة. كانت هذه الصفات متجذرة فيهم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام ليزيدها بريقاً ويعلي من شأنها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي يعتز بالكرم ويعتبر البخل عاراً لا يغتفر، فقد كان يضيء ناره ليهتدي إليها الضفان حتى في الليالي المظلمة. وقصص حاتم الطائي تعد من أشهر الأمثلة على سخاء العرب، حتى قيل عنه إن كفه كان دائماً ممدودة بالخير. والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهداً لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضاً الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض والأرض. وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات، فليس شجاعاً من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه. وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهداً فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروساً لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد في أعين الآخرين.

0: تنفى. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. لازلنا متواصلين معكم في كل ما يهتم في هذا الوطن، منجزات ومشاريع وتنمية ورؤية حكيمة تقودها بلادي وفق استراتيجية معطاءة لرؤية المملكة 2030. المملكة دائما سباقة في كافة المجالات، فاليوم بلادي تتبوى مكانة عالية بين الدول من خلال هذه المشاريع والرؤية الحكيمة لقيادتنا حفظها الله.

السجل العقاري أعلن عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول ل 38607 قطع عقارية في مناطق مكة المكرمة وتبوك القصيم المدينة المنورة. أيضا من خلال السجل العقاري ذكر أنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 14 يناير 2027، لأنه من خلال هذا الأمر يمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل.

تسجيل عقاراتهم خلال منصة السجل العقاري وموقعها الإلكتروني، وأيضا التواصل من خلال مركز خدمات العملاء على الرقم 1-99-002-199-002 للتواصل مع خدمة العملاء في السجل العقاري للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل. وإلى الهيئة العامة للنقل، دعت ملاك القوارب في منطقة عسير التي لم تبحر قواربهم منذ 365 يوما إلى مراجعة فرع الهيئة بالمنطقة خلال مدة أقصى 30 يوم بدءا من اليوم وحتى 11 نوفمبر القادم، الذي هدف معالجة الأوضاع لهذه القوارب غير المستخدمة وتحسين المشهد الحضري، تعزيز كفاءة استخدام هذه المرافق البحرية المواقع والمواقع المخصصة أيضا للقوارب. أكدت الهيئة أنه لابد من الالتزام من قبل الملاك بالمراجعة خلال المدة المحددة واستكمال إجراءات النظامية التي أكدت من خلالها الهيئة العامة للنقل، إلى أنه في حال انتهاء المهلة دون مراجعة ستتولى الجهات المختصة إزالة القوارب وفق الإجراءات النظامية المتبعة. فعزيز المستمع الكريم، في منطقة عسير لملاك القوارب اللي عنده قارب وما استخدمه خلال هذه الفترة، فلابد من مراجعة الهيئة العامة للنقل وخاصة من خلال فرعهم في منطقة عسير.

نادية مسار لتصريف السوائل والتخلص من الفضلات أكرمكم الله في الجزء الخلفي من العين، خاصة لأيضا علاجات محتملة لأمراض البصر. وذكروا أنه هذا المسار أيضا استخدام تقنيات متقدمة لكشف أيضا عدم وجود أوعية لمفاوية دقيقة في المشيمية، وهي طبقة تقع أسفل الشبكية، وبالتالي هي تقع على نقل السوائل إلى هذه الأنسجة المحيطة والعقد اللمفاوية القريبة. لذلك أظهرت هذه النتائج في هذا البحث العلمي أنه هذا المسار يعني يسهم في تصريف السوائل الزائدة، مما يفتح أفاق لتطوير علاجات لأمراض العيون.

ودائما يعني من خلال هذه الأبحاث العلمية اللي دائما نركز عليها ومن خلال فريق الإعداد يركزون على هذا الجانب العلمي، لأنه في جانب معلومات وكم كبير جدا من خلال استفادة الأبحاث الطبية وما غيرها. نروح إلى جانب الصقور والمهتمين في مزاد الصقور، ما شاء الله في أسعار فلكية. صقر حر فرخ يتصدر المعرض السعودي للصيد بأكثر من 1,400,000، يعني 1,400,000 ما شاء الله. هذا كان في اختتام المركز الوطني للصقور لاختتامها لفعالياته في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 اللي يقيم خلال فترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة. استقبل 765,000 زائر ما شاء الله على مدى 10 أيام. كان هناك مشاركة أكثر من 1450 عارضا وعلامة تجارية من 47 دولة إلى جانب 44 جهة حكومية تحت شعار وجهة للجميع. المعرض ما شاء الله من خلال المشاركة في هذه المساحة التي تجاوزت 200,000 متر مربع من حضور محلي وإقليمي ودولي واسع، جمع بين المهتمين بجانب الصقور والصيد، الموروث الثقافي، الرحلات، المغامرات، استقطب أيضا مجموعة من الصقارين، مستثمرين، الشركات المحلية، فأعطى رافد مهم جدا للتراث السعودي. لكن ما سجله المزاد في هذا الجانب، وخاصة مزاد الصقور المنغولية اللي المقام للعام الثاني ضمن فعاليات المعرض رقما قياسيا، فبيع صقر من فئة حر فرخ مقابل 1,400,000 ريال يصبح الأغلى في تاريخ المزاد. أنا شفت المقطع الحقيقة لفت نظري اهتمام المهتمين بجانب الصقور بعملية المزايدة إلى أن وصل إلى هذا الرقم الفلكي واللي هو يعتبر هو الأغلى في تاريخ المزاد، لأنه أصبح الآن مبيعات المزاد خلال هذا المعرض 7 ملايين ريال، وهذا مؤشر على الاهتمام المتنامي بقطاع سجارة. والمعرض أقام أيضا سباق الملواح على مدى 6 أيام، فهناك فعاليات رائعة جدا على مدى هذا المعرض اللي استمر لعشرة أيام، فبلغت جوائز هذا أيضا سباق 723,000 ريال تنافس خلالها المهتمين بهذا السباق، سباق الملواح، مشاركات 6 أنواع من فروخ الصقور، وتوزعت الجوائز على أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل شوط. ما شاء الله تبارك الله، معرض مهم، فعاليات مهمة، لكن ما لفت الانتباه هو بيع حر فرخ مقابل 1,400,000.

0: ونتج أيضا إلى جولة أخرى من جولات زملاء وزميلات وزميلتنا نورة مروعي وجولتها من خلال تجمع طه تعسير وفريق ستار هود للسيدات وأيضا للدراجات النارية، شراكة استراتيجية تجمع فنون الطهي بروح المغامرة. هذه الجولة نستمع لها ثم نعود لكم فيها وبلادي.
1: شغف الطهي وهوية المكان، شراكة

0: استراتيجية في عسير، في خطوة تجمع بين فنون الطهي وروح المغامرة. شهدت منطقة عسير حفل توقيع شراكة استراتيجية بين تجمع طهاة عسير وفريق سيسترهود للسيدات للدراجات النارية، في تعاون يهدف إلى تعزيز التكامل بين المبادرات المجتمعية والأنشطة السياحية والثقافية. الشيف بندر الغنمي رئيس تجمع طهاة عسير:
1: تجمع طهاة عسير هو تجمع يهدف إلى تمكين الطهاة والطهيات من أجل إبراز المطبخ العسيري وهويته، وأيضا دعم المنتجات الموجودة لدينا، وأيضا بناء شراكات وتوفير فرص تدريب ومشاركة بما يسهم في تطوير قطاع الطهي والضيافة وأيضا السياحة في منطقة عسير. بالنسبة للشراكة بين تجمع طهاة عسير ونادي الدراجات النارية سيستر هود، هي شراكة ترويجية سياحية مجتمعية لتنظيم فعاليات مشتركة ومسارات تجمع بين متعة الرحلات وقيادة الدراجات وتذوق الموروث الغذائي الموجود في عسير.
0: وتأتي هذه الشراكة لتفتح آفاق جديدة للتعاون بين قطاع الطهي ورياضة الدراجات النارية النسائية، بما يسهم في إبراز التنوع الذي تتميز به منطقة عسير، وتسليط الضوء على المطبخ المحلي بوصفه أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية للمنطقة.
1: القاسم المشترك اللي بين تجمع طهاة عسير ونادي دراجات سيستر هود هي صناعة التجربة. صناعة التجربة في القيادة والتذوق، كلها تجربة حسية ومغامرة لا تنسى، وخدمة للسياحة والهوية، وكلها تبرز جمال الطبيعة وأصالة المكان في منطقة عسير، وكذلك روح الفريق والمجتمع والاعتماد على أندية ومجتمعات تجمع الهوية والشغف. اللي يترتب على الشراكة تجربة سياحية فريدة، اللي هي دمج السياحة والمغامرة مع سياحة الطهي والضيافة، أيضا توسع إعلامي وتسويقي، وهي وصول أسرع لجمهور أكبر عبر تغطية الدراجين والطهاة، وأيضا إثراء الفعاليات، إضافة مسيرات واستعراضات من قبل الدراجين، وكذلك اللي هي تنشيط الاقتصاد المحلي، وهو دعم الوجهات السياحية والمشاريع الوطنية بشكل عام.
0: وتمثل هذه الخطوة فرصة لتطوير مبادرات وتجارب مشتركة تجمع بين فنون الطهي والأنشطة السياحية، وتدعم مشاركة المرأة في المجالات الإبداعية والرياضية والمجتمعية. شغف الطهي وهوية المكان عنوان يجسد امتداد الشراكات النوعية التي تعزز مكانة عسير وجهة للتجارب المتنوعة، وتمنح الموروث المحلي مساحات جديدة للتعريف به. لبرنامج هوى بلادي، نور عسيري.
2: شكرا للزميلة نور عسيري ومن منطقة عسير على هذه الجولة الجميلة عن تجمع طهاة عسير، و من خلال هذا التفاعل والشراكة الاستراتيجية اللي تجمع فنون الطهي بروح المغامرة. يعني فعلا روح المغامرة في مثل هذه الأجواء الحلوة في عسير ما فيه أي مجال للحديث عن هذا الجانب، لأنه جانب مليء بالأجواء الحلوة والمتعب، فهناك العديد من الطهاة المميزين في هذا الجانب. والأجمل لما يكون أيضا من خلال التنقل في أجواء عسير الجميلة، متنزهاتها السياحية، مواقعها الأجمل في محافظاتها، بدءا من المحافظات الشمالية

0: منطقة عسير وصولا إلى الحبلة سودة، وبالتالي كل هذه المناطق في عسير تحظى بهذا الاهتمام من قبل هؤلاء المبدعين والمبدعات. وصلنا وياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هو بلادي، نلتقيكم إن شاء الله في الغد ورحلة أخرى ممتعة. تقبلوا تحيات الزملاء من الإخراج محمد الحميضي، يعطيك العافية محمد. كان معكم في التقديم ظافر الخثعمي تهاني عطيف، ومن الإعداد نور المطيري جمال عتيبي. نلتقيكم في الغد في أمل الله.
1: أعلى أعلى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. مبنى وزارة الداخلية. مبنى وزارة الداخلية بحي العليا الأيقونة العمرانية الفريدة، والتي شيدت عام 1409 للهجرة 1989 للميلاد بارتفاع 55 متراً، متجسدة على هيئة هرم مقلوب تتوج قمته القبة الملكية، حيث غمر باستخدام الحجر الطبيعي والواجهات الزجاجية المتكاملة ليعرف بتصميمه الذي سبق عصره، وليصبح مقراً سيادياً لحفظ أمن الوطن واستقراره.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
4: شاعر الراية،
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية.
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: سعادة جارية.
8: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا نرحب بضيفة البرنامج الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران. الدين ومكارم الأخلاق، اليوم كيف يؤثر الدين في تعزيز مكارم الأخلاق في حياتنا، كيف يؤثر حتى على جودة حياتنا النفسية، استقرارنا العاطفي، استقرارنا الروحي، ومن خلاله أيضا نتكلم كما ذكرتي أستاذة تغريد، نرحب فيك. إحنا نتكلم اليوم تأثير الدين وتعزيزه لمكارم الأخلاق في حياتنا.
9: جميل. الدين منهج حياة، الدين بالذات ديننا الإسلامي، حنا ترى طريق لحياة سعيدة وفوز بالآخرة بأمر الله تعالى. لكن وش الدين اللي حنا نتكلم عنه؟ هل الدين هي العبادات اللي نسويها؟ هل الدين هي الشعائر اللي نسويها؟ الدين أشمل وأعظم، يعني الدين معناها الشامل، ما يوقف عند حدود الشعائر، لكن الشعائر هذه تنعكس، يعني المفروض أني لما أخذ الدين بمعناها الصحيح أنه هذه الشعائر تنعكس على أخلاقي كشخص، كفرد، بالضبط. كسلوك أتعامل فيه مع الناس، مع الله سبحانه وتعالى قبل الناس، مع علاقاتي في المجتمع، مع علاقاتي مع الناس، في عملي، بطريقة كلامي، بالمواقف، مع سلوكياتي مع الآخرين، باختلافي مع الآخرين، كيف أختلف معاهم، يعني أكون مؤدب بأخلاقي رغم الاختلاف، بتصرفاتي في سر، في السر والعلن. إيه؟ الدين والتوحيد، احنا دائما نقول التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد وننسى مكارم الأخلاق. التوحيد من الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق الكائنات في هذا الكون، يعني قبل ما يخلق الإنسان كان في الملائكة والجن، وكان في كلهم يوحدون الله. لكن وش اللي تميز؟ يعني إذا أنا حصرت التوحيد في الدين الإسلامي
8: بتعريف فقط،
9: لا، فأنا كذا أتجاوز على الله سبحانه وتعالى. التوحيد تعالى موجود، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قبل ما يخلق الإنسان، من الله خلق هذا الكون والتوحيد موجود. لكن وش اللي يميزني أنا كدين إسلامي؟ اللي يميزني مكارم الأخلاق، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كيف الأخلاق هذه؟ يعني أنا إنسان أصلي، معناته الصلاة هذه لازم تنهاني عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء والقول في القول والفعل والتصرفات والسلوكيات. أنا أصوم عن كل ما يجرح أخلاقي ويكون نقطة سوداء في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى.
8: مو تلقينا قبل أذان معصب،
9: ما في شيء اسمه اللهم أني صايم وأنا قاعد.
8: اللهم أني صايم،
9: أنت أنت صايم مو بعشان أنت تقعد تخانق خلق الله، ولا أنت أخلاقك تكون ضيقة بحيث أنك أنت واحد جاك منه سقط عليك بالسيارة قمت اللهم أني صايم والله مدري، ولا أنا لا لا لا. الشعائر تهذب أخلاقنا. الدين مثل ما قلتي معاملة، مكارم أخلاق، كيف أنا أرحم الضعيف، ما أظلم، ما أتعدى على غيري، ما أكذب، أكون صادق في تصرفاتي، أكون متدين، وأصل إلى أعمق مناطق التدين بأخلاقياتي. ويعزز هذا الشعائر اللي أقوم فيها. ما في واحد يصلي ويصوم ويحج ويسوي أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ويقول لك أنا متدين، لكن أخلاق ما تعبر عن هذا التدين.
8: نعم.
9: لا، حنا
8: إما في ظلم ولا
9: أي
8: تعدي ولا أي شيء،
9: حنا لازم نربط الشعائر اللي نسويها، وهذه واجب علينا. لا تقعد تمن على الله بشعائرك، حنا كلنا نحتاج إلى الله. ما في واحد يتكبر ويقول لك أنا أصلي وأصوم وأنت أخلاقك، لا. الله سبحانه يبينا رسل لهذا الدين، رسل بأخلاقنا. أي إنسان رسول لدينه بأخلاقه. كيف أنا أدعو الناس لديني؟ كيف أنا أخلي الناس تقدر هذا حتى وإن ما آمنت به، لكن تقدر هذا الدين وتعظمه وتعظم المنتمين لهذا الدين بأخلاقي. نعم. الإسلام
8: بالتسامح،
9: دين السلام. نعم. دين التسامح، دين الرحمة، دين الخلق العظيم. لو حنا بس قعدنا نتتبع أو نقرأ ونتأمل في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قسم بالله العظيم، لو حنا أخذنا رسولنا العظيم قدوة فعلا واتبعنا
8: نهجه
9: ويوميات الرسول، بس
8: نهجه الأخلاقي وتعاملاته،
9: كان ما شفتي مظلوم على وجه الأرض.
8: نعم.
9: كان ما شفتي واحد يتألم على وجه الأرض
8: من
9: حزن، مو نقول ما يتألم من مرض أو كذا، لا، يتألم من ظلم الآخرين، من سلوكيات الآخرين الخاطئة
8: والتكبر.
9: الدين رحمة لنا، لكن الدين لما يكون منعكس على الأخلاق، الأخلاق العظيمة، أخلاقنا العظيمة تأتي من هذا الدين العظيم.
8: قلتي عبارة جميلة وعظيمة، هي فعلا إن كان الدين ما يهذب روحك ولا أخلاقك ولا تجد فيه هذا الاستقرار الروح اللي نقول، اللي الآن مع وجود هذه المتغيرات والانفتاح العالم يعني هذه التغيرات اللي احنا قاعدين نشهدها احيانا، الانسان مع العصر الصناعي او العصر خلينا نقول المتقدم هذا، احيانا مع العمل، مع زحمة الحياة وسرعة ايقاعها، يروح يؤدي دينه بطريقة يعني كأنها حاجة،
9: كأنها واجب،
8: كأنها عادة وواجب،
9: لا.
8: وفي نفس الوقت لا يجد في روحه هذا الاستقرار.
9: لا، الدين مب إذا كنت أنت الدين ما هذب أخلاقك، فهناك مشكلة في علاقتك مع الله، لأنه الدين الصحيح تهذيب للأخلاق. شفت الطفل الصغير يولد ما هو بعرف ولا شيء، لكن كيف يكتسب قيمه أخلاقه من وشلون أنت تربينه؟ نفس الشيء، إحنا بشر ترى فينا نزعات وغرائز، ونزعة خير ونزعة شر، وغرائز ممكن إنها
8: ونفتر ساعات
9: ونخطأ ونصيب. نعم. ما مو معناته تراني أنا أكون شخص مثالي، لا. نعم. إحنا بشر نخطئ ونصيب، وخير الخطاؤون التوابون. لكن لما يكون الدين عندي منهج، إذا أخطأت أعرف أنه في الله سبحانه وتعالى، ما أتمادى في الخطأ، أتحسف وتكون نفسي لوامة
8: وأوابة
9: وأوابة ولوامة، وتخليني أرجع عن الطريق الخطأ اللي أنا مشيت فيه، وأكتسب من هذا الخطأ خبرة وتجربة تخليني نسخة أفضل مني في المستقبل. هذا الدين. في شيء ثاني، أنت تو قلتي شيء مع الأطفال الصغار، الدين عندي رسالة ومسؤولية. أنا كمربي، أنا كأم، كأب، كإنسان بالغ كبير، الدين عندي مسؤولية بإني أنقله لطفلي
8: بشكل محبب،
9: بشكل محبب أحبب الناس في الدين. كيف نقول الدين رحمة، الدين أخلاق، المسلم من سلم الناس ومن لسانه، بحيث إني مثلا، تعالي خلنا أضرب لك مثلا، ما يصلح إني أنا أخلي عيالي يكرهون الصلاة، ما يصلح،
8: لأن أنا الأسلوب لازم أوامر، أوامر أكثر من أنها تعزيز.
9: الدين محبة رحمة، بدل ما أنا قوموا وصلوا، أنا ما أدري، مفهوم خاطئ ليحث الأطفال على على على الصلاة
8: بالترهيب،
9: بالترهيب. لا لا، حب، علمهم، لا تيجي فجأة تأمرهم عند 7 سنين وتضربهم العشر. لا، أنت مسؤوليتك كمربي، كنت مسؤوليتك كمربي من يوم الطفل يبدأ يدرك ويكتشف العالم حوله ويبدأ يقلدك في كل شيء، وأنت أمه طيب أو أبوه، لما تشوفه بدأ يقلدك، يقلدك وانت تشرب الشاهي، يقلدك وانت في مشيتك، يقلدك فيك، هو يحاكيك لأنك أنت مثله، هو اللي قدامك. فلما تشوفه، لما تصف تصلي، جيبه عندك، خلوا معك،
8: ولما يشوفك صادق،
9: إيه، لما يشوفك صادق. لا، خلينا نتكلم عن الصلاة، لأن أعظم شيء إن صلحت الصلاة صلح كل شيء. طيب، جيبه معك من يوم يبدأ، هو يقلدك وهو قاعد جنبك، يا حبي لو إذا قعدوا جنبنا وهم صغار وقام يناظرك كذا على جنب، شفتي؟ فلما يكبر شوي خلوا، علموا أنت الفاتحة، كيف يقرأ، كيف يصلي، وش يقول بالسجود، يصلي معك فرض واحد،
8: وعزز له معاني الصلاة.
9: بالضبط،
8: ليش الصلاة،
9: ليش
8: الله أمر فيها،
9: يقعد إلى، ترى شوفي، إحنا لازم نعطي وقت لعيالنا، إلى سلمنا من الصلاة، وهو هالبيبي، هذا الطفل اللي قاعد جنبك، لا تقوم بسرعة، لا، اقعد قل له، شفت هالحين حنا صلينا، يعني عرفتي، حببه بالصلاة.
8: تدرين أول صلاة يوم، الله يغفر له، أبوي حريص دائما يوقف على روسنا حتى في صلاة الفجر، الله يغفر له ويرحمه، لازم يوقف لين يشوفنا كلنا نصلي هالبيت. فالوالدة برضو كانت حريصة، فصلاة العشاء عادة تؤخر شوي، فالمهم أنا بديت أتعلق بالصلاة وأصلي، وأنا كنت صغيرة، أنا أذكر اللحظة، كنت أصلي صلاة العشاء في غرفتنا إلا شوي، أمي قالت مريم وينها، شوي طلعت علي أختي قالت تصلي العشاء، قالت خلوا بطلب لها البقالة، وش يجيب لها البقالة،
9: شفتي؟
8: أنا أتذكر وأنا قاعدة كده في ابتسمت.
9: هذا الشيء حلو، أننا زي ما قلت لك، بالذات بالذات الصغار، لأنه حنا نحتاج إلى تربية إسلامية راسخة، نربي عيالنا على ضمير حي.
8: الله، ضمير حي، نعم،
9: ضمير حي، نعم، ضمير يكون لهم بأمر الله سبحانه والهداية من الله سبحانه، أن تكون كذا درع يحميهم من أي مغريات في الحياة، لأن أنت ما تدرين إلى كبره وش بياخذوا. حلو أني أنا أعلمهم قبل، قلت لك حنا نحتاج إلى وقت مع عيالنا، حلو قبل ما ينامون تخبرين زمان أمهاتنا، ترى ما ننام إلا على حكاية وقصة.
8: إي والله،
9: إما تحكيني إياها أمي ولا جدتي، الله يرحمها.
8: الله،
9: طيب، حلو أني أنا قبل ما ينام أحضن هالطفل، حتى وإن كانوا ترى وصلوا لدرجة المراهقة، ترى ما يستغنون عن حضن الأم ورحمة الأب،
8: يحتاجون للأمان.
9: حلو أني قبل ما أنام
8: العاطفي،
9: أحكي لهم من قصص الرسول صلى الله عليه وسلم، يا كثرة، لو نقعد عمرنا كله ما يكفينا أننا نروي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
8: نعم،
9: فحلو أني أنا أكون قدوة، حلو أني أنا أكون أجذبهم بالحب لهذا الدين،
8: وتكون متمثلة فينا كأخلاق وكسلوك، ونتممها إن شاء الله بعد هالفاصل، ونفصل في الأخلاق وتأثير الدين كنهج روحي نحتاجه خاصة في هذا الزمان. فاصل وراجعين.
1: سعادة جارية.
8: رجعنا لكم من جديد مستمعي الكرام. وحنا نتكلم يعني سبحان الله عن الدين، والدين هنا وش تأثير الدين؟ الدين عندما احنا ما نقوله مصطلح، احنا نقوله كدين، كشيء روحي تحتاجه النفس. لما تكون مهموم تعرف وين تلجأ،
3: صح؟
8: لما تكون في ابتلاء، لذلك نجد الصبر الكبير عند المؤمنين أكثر من مثلا اللي يعني شوية مقصر ولا شيء، يحس بتوهان ويرجع طبعا يلجأ لربه. بس سبحان الله المؤمن الحقيقي تجدين عنده ثبات، فتجدينهم أقل اكتئابا بالمناسبة.
9: الدين بالذات، أنا أتكلم عن ديننا الإسلامي، حنا نعم كمسلمين، نعم الدين أساس المرونة النفسية. شوفي مريم، حنا لو فكرنا ترى في مشكلة عند فهم الدين عند كثير من الناس، أنه الدين منفصل عن أخلاقياتي وسلوكياتي في الحياة، أني أنا صليت وصمت وحجيت وزكيت
8: وبس.
9: بس لا، الدين منهج حياة
8: بالضبط،
9: مو هو بس شعائر. الشعائر تكون تتويج لهذه الأخلاق،
8: لذلك نقول هي سر الاستقرار النفسي
9: بالضبط
8: للإنسان.
9: غير كذا قولي حنا فاهمين، لكن أنا اللي يهمني الأجيال القادمة. طيب
8: نعم.
9: الأجيال القادمة هذه تحتاج وشو؟ تحتاج عشان إنها تكون عندها صلابة وهوية إسلامية راسخة، تحتاج إلى قدوة.
8: بالضبط.
9: القدوة هذه وشي؟
8: فاقد الشيء لا يعطيه.
9: أي القدوة هي الأسرة. لما أكون أنا طبيعة يومي كله أنا متدين، حلو مثلا لما أنا أجي أقول لعيالي صغار ونتدرج مثلا.
8: نعم.
9: مثلا وش أجيب لك مثلا؟ والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حلو أني أنا أقعد يوم الجمعة أو بعد الصلاة مثل ما قلنا،
8: سورة الكهف فيها صور معاني كبيرة.
9: لا بس سورة الكهف كبيرة طويلة على على هذا. أنا أخذ مثلا صور الصغيرة، أقعد أعلمهم منهج حياة، كيف والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني إن الإنسان لفي خسر ليش؟ العصر هذا مليان بالمغريات بالأشياء، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أعلموا كيف أنا أتواصى بمكارم الأخلاق هذه، كيف أنا أكون ثابت في ديني مهما أنا ثابت والزمن يتغير حولي، معطيات الحياة ومغريات الحياة كل ما لها تزيد.
8: نعم.
9: ضميري الـ وأخلاقي، ضميري الديني وأخلاقي راسخة مهما اشتدت المغريات حولي، مو معناتها أني أنا أكون بمعزل عن العالم، لا أنا منفتح على العالم، لكن في قيم راسخة عندي.
8: ونتكلم أنه هو جانب رئيسي الدين سبحان الله، لذلك يستشعره من يستشعر قيمته ومعانيه، وخاصة حنا الحمد لله ولدنا مسلمين ومجتمعنا الحمد لله مسلم، فتجدين أنه فيه مثلا لما نستشعر روحانية رمضان، لما نستشعر أنه روحانية حتى الصلاة، الجانب هذا الروحي اللي في الداخل

0: اللي يمنحنا إياه هذا الدين.
1: أنت قلتي تو كلمة مرة حلوة قبل الفاصل، قلتي الدين مو بس أوامر ونواهي، الدين منهج حياة. عرفتي كيف؟ شفتي مثلا صدق الجارية كيف تمنع عنك البلاء؟ الدين سعادة جارية تخلي حياتك تجري بالفرح. الفرح مو معناته أني ما تعرض ترى لحزن، لمصاعب في الحياة، لأزمات، لا، لكن سعادتي الجارية من الدين في أنا تعاملي مع هالمواقف المختلفة، في فرحي، في حزني، في أزماتي في الحياة. لما يكون الدين حاضر،
0: نعم،
1: الدين أنا أمشي في حياتي، أمشي في يومي، وش ما قابلني يكون تصرفي وردة فعلي وسلوكي الناتج عن هذا عن عن هذا عن هذا الموقف تجاه عملي، آخرين، الناس، تجاه مواقف صعبة في الحياة ومواقف النجاحات في الحياة، يكون نابع من غير أنا ما أدري، خلاص صار أصل فيني، نابع من عن دين مقتنعة أنا فيه.
0: يا سلام، حتى لما تحسينك أنت يشعرك هذا الاستقرار العاطفي بأنه فيه صلة بيني وبين رب العالمين، هالصلة الجميلة اللي أنا دائما إذا شعرت بهم دعوته. يعني حتى المآثر في الأدعية الجميلة، يعني سواء في سيد الاستغفار ولا في غيرها، هالأدعية اللي رددها سبحان الله إذا استشعرناها أيضا تخفف علينا، وغيرها من الأدعية اللي فيها لغة رجاء،
1: صح،
0: ولغة طلب، ولغة حب،
1: ولغة تمسك،
0: تمسك وحب
1: بالله العظيم،
0: وحب الله،
1: حب يعني حب ربي، حب ربي. يعني كلنا نخاف الله ونهاب الله، بس قبل الخوف من الله حب الله، لأنه إذا حبيت ربك أنت بالتالي راح يكون عندك خوف من أنك تغضب هذا الإله العظيم،
0: ولو بخوف بس لذة أيضا،
1: ولذة في كل شيء تسويه عشان الله يرضى عنك. شوفي الدين، الدين كمنهج حياة، كأخلاق حنا نعيش فيها يومنا وتشكل شخصياتنا، يبني شخصية قوية مرنة قادرة على أنها تكون متقبلة أي شيء في الحياة،
0: نعم،
1: ما يهزها شيء ولا تهزها مغريات ولا تكسرها أزمات. إذا كان الدين منعكس على الأخلاقيات وسلوك الإنسان، الإنسان هذا قوي مرن، يستطيع أنه يطلع من أي أزمة في الحياة وسعيد سعادة جارية.
0: هذه
1: وفعلا
0: نعم، لذلك تجدين سبحان الله التعريف، لذلك احنا مهم جدا نعرف نذكر انفسنا، ترى احنا دائما الانسان، ترى معليش احنا ما احنا على قولتهم ملائكه، دائما يقول لك منا بملائكه،
1: لا لا لا،
0: نفتر، التقصير حاصل، لكن سبحان الله
1: القلب متعلق،
0: رجعت القلب متعلق، هذا اولا. ثانيا لازم احنا نستشعر ونشعر غيرنا من عيالنا وبناتنا وأنفسنا إنه بابه مفتوح،
1: بابه مفتوح، ما حد
0: يقول إن جاني عبدي
1: معصوب،
0: ما حد
1: يعني معصوم من الخطأ، لكن ليتنا نتذكر دائم إنه رحمة ربي
0: واسعة
1: تسبق عذابه،
0: تسبق عذابنا.
1: شفتي الله يعطينا حياة ما تدرين هي 30 40 50 60 100، ما تدرين إحنا كم نعيش، لكن رحمة ربي في كل يوم تعطينا باب أمل جديد، تعطينا باب إننا نتوب عن خطأ، نتراجع عن شيء فعل سيء حنا سويناه، نتراجع عن ظلم حنا مارسناه أو سوي، كل يوم لنا باب رحمة مفتوح من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا متى يصير؟ لما تكون أنا أخلاقي متحلية بالإيمان
0: وحاضرة،
1: مو
0: دائماً
1: بس أني أنا أصلي وأصوم وأسوي فروضي وخلاص، لا، لازم أخلاقي تترجم هذا التعليم.
0: وأيضا ترى الله في كل شيء،
1: صح،
0: ترى الله في، يعني مثلا من الأشياء الجميلة اللي تحيي الروح، أنه اليوم أنت مثلا بتروح سياحة ولا بتروح تشوف خضار ولا بتشوف شيء، تأملك لصنيع رب العالمين، صح، لإعجازه في كل شيء حولك حتى في نفسك، لما تستشعر هذا الشيء تجد هذا الإيمان الخالص. فلذلك أنا من الأشياء اللي دائما صراحة أتداوى فيها وأنا أجدها حقيقة، التأمل في خلق الله،
1: التأمل
0: في عظمة الله،
1: التأمل،
0: التأمل علاج. لكن تخيل أنك تربط هذا التأمل

0: بخالق خالق خالق مريم. هذا الإعجاز مريم. والطبيعة.
1: بس شوفي مثلا لو نتأمل، شفتي قارة الموية هذه اللي قدامي ذي الحين، بس تأملي بقارة الموية هذه، شوفي نعمة إني قاعدة أشرب موية نظيفة. يعني ترى حنا كل شيء،
0: والإبل الحالة الإبل إعجاز أفلا تنظرون.
1: بس الإبل قولي أنت الإبل مب قدامك اليوم أشوفه، لكن تأملي في نفسك في اللي حولك، تلقين عظمة الله في كل شيء، في أدق تفاصيل حياتنا. عشان كذا حنا عندنا إله عظيم، عندنا دين عظيم
0: الحمد لله.
1: إذا حنا أخذنا عبدنا الله بحب، بتأمل، بأخلاق الله أمرنا أن أتحلى فيها، ترى قلت لك صارت السعادة الجارية في حياتنا.
0: لذلك نجي نقول نبي نكمل في مكارم الأخلاق، أنه اليوم منهج حياة في الإنسان نفسه. ولخصتي أنه طبعا من وين مصدرها؟ طبعا عن طريق أكيد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، في نهجه المتمثل أكيد من رب العالمين. وأيضا القرآن مليء بكثير من الصور اللي فيها تعزيز للأخلاق، حتى فيها أجوبة لنا، حتى سورة النبأ، صور كثيرة،
1: سورة الكهف مثل
0: سورة
1: ما قلت
0: الكهف، صور كثيرة،
1: سورة يوسف، سورة يوسف.
0: نشوف بس الواحد لما يجي هم ولا غم ولا يحس إن الدنيا،
1: بس اقرأ سورة يوسف
0: انتهت، لأنه فيها
1: ونقرأ القرآن،
0: فيها شيء من
1: ونقرأ القرآن يا مريم، مو بعشان نختم، نقرأ القرآن عشان نتعلم بحياتنا، نتأمل. قيم نتعلم في حياتنا، كيف نعالج أنفسنا. ترى القرآن هذا علاج، علاج علاج نفسي، من أعظم العلاجات النفسية اللي ممكن تكون فعالة القرآن.
0: وكانت وكان كلام
1: بتدبر.
0: نعم بتدبر. أحسنتي. ولذلك كانت الغاية أو من اللغة والكلام اللي بعثه الله سبحانه وتعالى لنبيه، كانت هي اللغة التي
1: شيء. بس آسف أني قطعتك،
0: تفضلي.
1: الإسلام ما جعله الله، عشان في ناس ممكن تقول لك طب الإسلام هذا من 1400 سنة مدري شون، ما جعل الله الإسلام آخر الأديان، وهو الدين الصالح لكل زمان ومكان، إلا أن الإسلام مرن، الإسلام مرن مع كل متغيرات الزمان، فهو صالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
0: عظيم.
1: ديننا مرن، ديننا عظيم. قلت لك أفضل علاج لمشاكلنا النفسية والاجتماعية وكل شيء في ديننا العظيم، لكن نعرف كيف حنا نطبق هذه التعاليم الدينية وهذه الأوامر الربانية والدين العظيم في أخلاقنا، في سلوكياتنا، بحيث أنه يكون منهجي في الحياة وطريقي في الحياة وأسلوبي في التعامل مع الآخرين وأزماتي والحياة بشكل عام. هنا هذا هو الإسلام الصالح لكل زمان ومكان والقائم على مكارم الأخلاق.
0: يا سلام. لذلك نبي بس نبين جزئية في ختام، في آخر دقائقنا اليوم، في هذا الزمان، وليش إنه يشعر الواحد بغربة روحية، يشعر إنه فاقد للاستقرار النفسي أو العاطفي، أو يشعر بربكة نفسية أو روحية. اليوم لما نأسس عيالنا عليه مثل ما ذكرتي، وإن إحنا نوضح لهم هالمفاهيم وهالقيم، وإن اليوم أيضا نؤكد ونعزز إنه الدين في حياتنا هو جالي وأصل ويعزز فينا مكارم الأخلاق. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث جاء يوم يتمم مكارم الأخلاق وذكرها، أيضا كانوا يعني يعززون بعض الأخلاقيات اللي كانت في الجاهلية ويؤكدونها، سواء في الصدق، في الكرم، في الفزعة والشجاعة، وأيضا نهوا عن كثير من السلوكيات وهذبت.
1: الإسلام أبقى على القيم الجميلة،
0: نعم،
1: وهذب ونهى عن،
0: ونهى عن ما كان فيها لا يليق بالإنسان. لذلك هي تحفظ النفس البشرية، تحافظ عليها من خلال هذا الدين ومن خلال هذه الروح اللي دائما نعيش فيها باستقرار. مستمعينا وصلنا الختام، شكرا تغريد.
1: أهلا وسهلا،
0: يعطيك العافية. تغريد أخصائية اجتماعية وكاتبة الرأي، الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، تقبلوا طيب تحياتي. أنا مريم القحطاني محدثتكم، وأيضا من مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. ألقاكم
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الصدى تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. برج التلفزيون. يعد برج التلفزيون في حي الوشام الشاهد الأبرز على مسيرة البث الإعلامي وأحد أوائل الأبراج التي رسمت أفق العاصمة الرياض، إذ بدأت قصة إنشائه بناء على اتفاقية تم توقيعها عام 1398 للهجرة 1978 للميلاد، ليدشن عام 1402 للهجرة 1982 للميلاد بارتفاع يناهز 176 مترا متوجا بالجوهرة الزجاجية، ليكون مقراً للبث الإعلامي الرسمي الموحد، حيث انطلقت من محيطه البرامج والنشرات التي عاشت في ذاكرة البيوت السعودية. فلم يكن برج التلفزيون برجاً مبنياً بالحديد والخرسانة فحسب، بل ارتفع بصوتنا وصورتنا وهويتنا.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
8: شاعر الراية في
7: حيث يلتقي الشعر بأهله.
9: شاعر الراية.
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
10: خلك معنا
11: هلا بالطيب الغالي
10: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: التاسعة في الرياضة، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يبعث دعوة لسلطان عمان للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي، واعتداء بمقذوف مجهول على الصالة الرابعة بالمطار. إدانة دولية للاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد بالرياض. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من نظيره الأردني والممثل العليا للاتحاد الأوروبي، ويبحث معهم التطورات الإقليمية. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تضمنت دعوة جلالته للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن تعرض صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي إلى اعتداء بمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق جرت مباشرته من الجهات المختصة. وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاع الجوي اعترض صاروخ طواف كروز في محيط المطار. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد عصر اليوم. أوضحت الهيئة أنه نتج عن الاعتداء إصابات وأجار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما أدانت عدد من الدول والمنظمات الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المملكة، آخرها الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأجمعت على رفضها القاطع للاعتداءات التي تهدد أمن المملكة وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية وضرورة وقفها فورا، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. في هذا الإطار أكد وزير الصحة فهد الجلاجل خلال تفقده المصابين جراء هجوم ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض، أكد توجيهات القيادة بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي التطورات الإقليمية وسبل دعم أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب وزير الخارجية الأردني عن إدانة بلاده لاعتداءات ميليشيا الحوثي الغاشمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي وتضامنها المطلق مع المملكة، مثمنا جهود السلطات السعودية في تقديم العناية والرعاية الطبية للمواطنين الأردنيين المصابين. كما بحث وزير الخارجية مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كلاس بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي إدانة الاتحاد لهذا العمل الإرهابي، مشددة على أنه لا يمكن تبرير الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدة على أهمية رفع مستوى التعاون المشترك في الدفاع البحري ما يضمن أمن وسلامة الممرات المائية في المنطقة. وعلى ضوء الاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية والبنى التحتية في المملكة، برزت المخاوف الدولية والإقليمية بشكل لافت في المواقف التي أظهرتها القوى الدولية وضرورة وقف هذه الانتهاكات من قبل الميليشيات الحوثية وانعكاساتها على أمن والاستقرار في المنطقة.
2: منذ أسابيع والميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في تماديها بالتصعيد واستهداف المملكة أمنيا واقتصاديا والتطاول على مقدسات المسلمين والاستهتار بأرواح المدنيين والغدر بهم داخل منشآت مدنية وبنى تحتية تجرم القوانين الدولية التعرض لها. المخاوف من خطورة المخططات الحوثية وارتباط هجماتها بالحرب الأمريكية الإيرانية بات يشكل هاجسا وقلقا لدى قوى إقليمية ودولية، ومنها الولايات المتحدة التي بدأت تفكر جديا بالتدخل المباشر قبل تدحرج الوضع إلى حالة استنزاف تسعى لها طهران وما تبقى من أذرعها في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إدارته تبحث اتخاذ قرار

0: بشأن التحرك سريعاً والمشاركة في الضربات على المتمردين الحوثيين بعد ساعات من الاعتداء الصاروخي الجبان الذي استهدف صالة للمسافرين في مطار الملك خالد الدولي وتسبب في إزهاق حياة مدنيين أبرياء وإصابة المئات بعضهم حالته حرجة. المجتمع الدولي الفاعل حذر مراراً عبر الهيئات الأممية والحقوقية من فداحة التهاون أمام الممارسات والانتهاكات الحوثية الإرهابية وسط مطالبات بموقف حازم ومسؤول يضع حداً لتهريب الأسلحة الإيرانية من معدات وتكنولوجيا عسكرية وبذل جهود أكبر لتحقيق السلام والازدهار في اليمن والإقليم بعيداً عن تأثيرات الميليشيات الإرهابية المتمردة وأجندتها الخارجية.
1: في غضون ذلك كثفت سفارات المملكة في عدد من الدول تحركاتها لمساعدة المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم نتيجة إلغاء أو تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأعلنت سفارات المملكة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا وألمانيا والسويد والفلبين والمالديف تخصيص قنوات للتواصل مع المواطنين المتضررين وتقديم المساعدات والإرشادات اللازمة مع نشر أرقام هواتف يمكن استخدامها للحصول على الدعم القنصلي. وتأتي هذه التحركات عقب دعوة وزارة الخارجية المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم بسبب توقف أو تأخر رحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي إلى التواصل مع بعثات المملكة الدبلوماسية في الدول الموجودين فيها. تتواصل العمليات العسكرية في اليمن ضمن عملية فجر اليمن وسط تصاعد الغارات الجوية على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من جبهات محافظة تعز، شملت مناطق شرق المدينة وجنوبها وغربها في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية جراء نقص الإمدادات الطبية والوقود.
2: مع اتساع نطاق عمليات فجر اليمن تتواصل الاشتباكات والغارات ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية على جبهات عدة أبرزها في محافظة تعز ومناطق الساحل الغربي وسط مقتل المئات منهم، وبهدف قطع خطوط إمداداتهم وشل قدرتهم على المناورة والإسناد شن التحالف غارات مكثفة ضد معسكرات ومواقع حوثية في صنعاء وصعدة والبيضاء وأب ومأرب والحديدة، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية في صفوف المتمردين الحوثيين. القوات اليمنية بدورها نفذت عددا كبيرا من العمليات الدقيقة ضد مواقع الانقلابيين، طالت تحصينات ومواقع دفاعية ونقاط مراقبة واستطلاع متقدمة ومرابض مدفعية ومخازن أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى أهداف غالية القيمة في عمق المناطق الحوثية أسفرت عن تدمير وإعطاب آليات ومعدات عسكرية. وأمام احتدام القتال في مختلف المحاور يواصل طيران التحالف جهوده لتفكيك وتدمير منظومات وشبكات الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين وتقديم إسناد جوي مباشر لوحدات القوات المسلحة اليمنية التي تقوم بانتشار ميداني غير مسبوق لتثبيت مكاسبها الميدانية ومواصلة شن هجماتها حتى إنهاء السيطرة الحوثية بالكامل من كافة المناطق التي استولت عليها.
1: وإلى الأخبار المحلية، حيث تنطلق غدا أعمال الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين. ويناقش المنتدى عددا من الدراسات الاقتصادية تتناول قضايا محورية تمس مختلف القطاعات، كما يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب العمل على تحويل التوصيات والدراسات العلمية إلى مبادرات تدعم كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. انطلق في الرياض اليوم مؤتمر البترول العالمي 25 للطاقة للمرة الأولى في تاريخه، ويشارك في الاجتماعات والفعاليات التي تستمر 5 أيام أكثر من 70 وزيرا وأكثر من 300 من رؤساء الشركات وكبار التنفيذيين، إلى جانب قيادات أكثر من 25 منظمة ومؤسسة دولية، وذلك لبحث أمن الطاقة واستقرار الأسواق والاستثمار والتقنيات الحديثة والاستدامة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية تشغيل قطارات إضافية من القصيم إلى الرياض مرورا بمحطة المجمعة ابتداء من اليوم الأحد، ويتضمن جدول الرحلات قطارين إضافيين، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن تنظيم حركة القطارات وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. بهذا الخبر أصل وإياكم.

مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يبعث دعوة لسلطان عمان للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية. التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي واعتداء بمقذوف مجهول على الصالة الرابعة بالمطار. إدانة دولية للاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد بالرياض. وأخيرا في العناوين، وزير الخارجية يتلقى اتصالين من نظيره الأردني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ويبحث معهم التطورات الإقليمية. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل علي بن جدوع، ودمتم في رعاية الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج علي العنزي. نحيي ضيفنا الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، ضيفنا كل يوم أحد. حياكم الله دكتور ماجد.
2: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله.
1: الله يحييك. موضوعنا اليوم دكتور يعني يهم الأشخاص الذين يتعاملون الآن مع مقاولين أو ينون ذلك. نقول اتفقت مع مقاول، كيف تحفظ حقك؟ هذا عنوان حلقتنا. وخلنا في البداية نسألكم دكتور، ما المقصود بعقد المقاولة في نظام المعاملات المدنية؟ وأيضا هل هو يشمل أعمال الترميم والتشطيب، المطابخ، الكهرباء، السباكة، أم أنه فقط مقتصر على بناء المنازل؟
2: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم احنا بنتكلم عن البناء، ونتكلم عن المقاولة، بنتكلم عن الأمور هذه التجارية، لأنه الحمد لله رب العالمين في المملكة العربية السعودية البناء والتطور والمشاريع تعمل يعني على قدم وساق في كل مكان. يعني يمكنك ما تقدر ما تمشي في شارع من الشوارع في أغلب المدن، وإذا كنت في مدينة الرياض لا تلقى هذه عمارة تبنى. صحيح. وهذا الرصيف اللي يزين، وهذا طريق يعدل، وهذه رافعة قاعدة تشيل أو شيء، ولا قاعد يردم، والله الحمد والمنة في تسارع كبير واستقرار ويسر، يا ربي لك الحمد. من هذا المنطلق في برنامج المستشار اليوم يمكن نتكلم عن هذه الأمور اللي أصلا هي تعتبر تجارية وتعتبر مدنية وتعتبر تمس علاقات الناس. سؤالك الكريم في مقصود بالمقاولة في نظام المعاملات المدنية اللي صدر مؤخرا واللي يرجع إليه في الخلافات أو في العقود أو غيره، وضع كثير من العقود، وضع الكثير من الأمور. لكن إذا جينا للمقاولة ففي مفهومها النظامي هي أوسع من الصورة المتداولة عند الناس. فليس شرطا أن يكون عندك مشروع كبير أو بناء عمارة ولا كمباوند ولا مكان حتى نقول أن العقد عقد مقاولة. فنظام المعاملة المدنية يعني رتب هالمقاولة وقال عنها أنها عقد يلتزم بمقتضاها المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعا لصاحب العمل ولا نائبا عنه. يعني إذا بغينا نرتبها بلغة بسيطة، إذا اتفقت مع شخص مستقل أن ينجز لك عمل مقابل مبلغ فقد تكون أمام

0: عقد مقاولة، حتى لو ما كتبت الورقة كلمة مقاولة، تركيب مثلا مطبخ بحسب مقاسات مواصفات، أو تمديد سباكة أو كهرباء، أو تنفيذ أعمال دهان، كلها صور من المقاولة. بل أنه قد يكون ممكن أنه بعض الأشياء اللي تصنع الإنسان حاجة تعتبر من أعمال مقاولة. زين، هنا يعني في فرق. خلينا مثلا قلنا قبل شوي مثلا انه يصنع لك مطبخ، لكن خلينا نقول راح وشراء مطبخ. زين، هنا وش يصير؟ يصير بيع وشراء. اما الاتفاق على التصنيع والتنفيذ بمواصفات خاصه فقد يكون مقاوله. تمام، وقد يجمع الاتفاق اكثر من عنصر، فيحتاج الى تكييف بحسب الالتزامات الفعليه. كذلك لازم نركز على نقطة، أن المقاول يختلف عن العامل التابع لصاحب العمل وعن الوكيل الذي يتصرف باسمه. فالمقاول فقط يتولى العمل باستقلال وفق الاتفاق. زين، وتجيز مواد النظام أن تكون المواد من المقاول أو من صاحب العمل. لذلك مثلا لما تتفق مع واحد والله عنده بلاط يبلط، زين، فممكن انك انت تجيب البلاط وممكن انه هو يجيب البلاط، وفي كلا الحالات هو ايش؟ هو الصانع وهو المقاول. تمام،
1: تمام.
0: ها، كلها تعتبر مقاولات. لذلك يعني اي اتفاق مهما كان الشغل فيه بسيط، زين، اذا حدد العمل والسعر والمدة والمواصفات، زين، سمي مقاولة. لذلك لا تستصغر أي اتفاق، زين، لأنه عشان ما نجي نقول أنا فهمت غير اللي أنت فهمت.
1: جميل. طيب، قبل التوقيع دكتور، وقبل دفع أي مبلغ، كيف صاحب العمل يمكنه أنه يتحقق من هوية المقاول وصفة الشخص اللي وقع عنه، ومن الطرف اللي بيتحمل الالتزامات نظاما؟
0: تمام، لذا هذا السؤال الجميل. زين، يقع فيه بعض الناس لأنه ما يسأل. مفترض أنت تسأل قبل ما تتعاقد، أنا تعاقد مع من بالضبط؟ مع شخص باسمه ولا مع مؤسسة ولا مع شركة؟ وهل اللي قدامي صاحب صلاحية أو مجرد موظف يتابع المشروع؟ هنا عندنا أحكام النيابة في التعاقد وفي مواد نظام المعاملة المدنية تجيز التعاقد بالنيابة. زين، لكنها كذلك تحدد سلطة هذا التعاقد وسلطة هذا النائب وتقرر هذا الترتيب. يعني مثلا جيت أنت المكتب مقاولات أو شركة مقاولات وقدم نفسه أنه تراني أنا مدير المشاريع، ما يغني هذا انك تقول له طيب انت مدير المشاريع بناء على ماذا؟ انت صاحب المؤسسه او صاحب الشركه؟ انت المفوض الرسمي؟ زين، ليش نقول هذا؟ نقول هذا الموضوع لانه من الممكن انك انت الحين تتفق مع واحد تقول له والله ابي اكتبني لي هذا الجدار، ويقول لك انا صاحب المؤسسه ويقول لك انا مدير المشاريع، كم بيكلف؟ والله بيكلف 1000 ريال. تمام، خلصت وقال لا انا قلت لك 1000 ريال على البلكه. طيب، زين، او انه يجي يقول لك لا لانه انت ما كتبت معه اللي قبل شوي قلنا فهمت غير انت فهمت، او يقول لك نعم صحيح. زين، لكن الشركه تيجي تقول لك لا اصبر ترى في رسوم الشيء الفلاني والشيء الفلاني. لذلك عمليا دائما نوصي قبل الدفع بمراجعه الاسم النظامي، زين، للطرف المتعاقد وبيانات سجله وتطابقها مع العقد، هذا مهم، وهوية الموقع وصفته وسند صلاحيته كذلك بحسب شكل المنشأة. إذا كانت مؤسسة فصاحب المؤسسة، إذا كانت شركة فالمدير أو الرئيس التنفيذي. تمام، إذا جيت كذلك تحول فلوس، زين، لازم تتأكد من اسم المستفيد اللي انت بتحول عليه. والله جينا الحين طال عمرك لشركتك الإعلامية هي كم قيمناها احنا الأسبوع الماضي؟ وصلت 50 مليار ولا باقي؟
1: والله قبل السؤال ولا بعده؟
0: ما شاء الله عليك. فمثلا لو كان عندك شركة إعلامية وقلت لك خلاص أنا أبغاك الآن صوتك جميل وجزاك الله خير أبغاك تسجل لنا، وقلت خلاص أنا التسجيل 100,000 ريال، قلنا لك تمام خالد أعطنا رقم الحساب، أرسلت لي قلت والله حولوه على مثلا المحفظة الرقمية المربوطة بجوالي تمام، أو أعطتني رقم حسابك العادي. هنا لابد أن يتأكد إذا أنت مؤسسة ممكن أنا أقبل هذا الموضوع، لأنه المؤسسة وصاحب المؤسسة يدخلون في ذمة مالية تامة، لكن الأفضل على المؤسسة. لكن إذا كنت شركة أقول لا، ليش أنا أحول على هذا الأمر بدون ما أرجع له؟ كذلك صلاحية مستلم الأموال، إذا قال لك والله بعضهم يقول لك لا شوف لا تحول علي أنا، حول على المورد وأنا باخذ منه زين. وهذه إجراءات ترى احترازية لتقليل النزاع، سواء في الهوية اللي قلناها أو الصلاحية أو الوفاء. يعني هي ليست شروط يعني نقدر نقول أنها مستقلة صحة كل عقل، لكنها أصل زين. فلما يقول لك واحد حول على حساب الشخصي زين، انت هنا تبي تدخل في متاهه في مساله انه هل العقد يبطل ولا العقد ما يبطل. لكن هنا شيء مهم جدا، المطلوب ان تحسم صفه الطرف من البدايه بدل ان تدفع له ثم تدخل في النزاع من المسؤول عن رد المبلغ او تنفيذ العمل. لانك مثلا الحين حولت على حسابه الشخصي لكن هم شركة، جيت بتحاسب الشركة ستسأل وين أنت حولت على مين؟ تقول والله حولت على فلان، بيقولك ارجع لفلان، بتقولك الشركة ما أخذت. حتى لو أعطاك مثلا سنة قبض من الشركة، من ممكن يقولك لا ترى حنا أعطينا سنة قبض على أنه بيحول ولا حول علينا. فلابد من الانتباه لمثل هذه المواضيع.
1: جميل. طيب كلمنا دكتور عن عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل وهو متاح عبر منصة مقاول، كيف ممكن الشخص اللي يبغى يبني منزله يستفيد منه؟
0: شوف هذا اللي هو العقد الموحد زين، عقد موجود في منصة مقاول مثل ما تفضلت، وهي من الخدمات أو العقود النموذجية الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص. وبدل ما تبدأ بورقة مختصرة كتب مثلا فيها بناء فيلا تسليح مثلا مفتاح ومبلغ إجمالي كذا، لا من الممكن أنك ترجع لهذا العقد. لكن النموذج يحتاج إلى، ترى أي نموذج يحتاج إلى بيانات جيدة. هم يتركون لك المواصفات زين، فأضبط المواصفات، أضبط نطاق الأعمال والمرفقات زين، راجع ما الأعمال المشمولة وما هي المستثنات وما هي المخططات المعتمدة وكيف تحدد مراحل الإنجاز والدفعات ومن يملك اعتماد التعديلات. هذه أمور ينبغي التأكد منها، تنظيمها في النسخة التي ستوقعها وملاحقها زين. ليش زين؟ العقد يحمي حقك زين، لكنه يحميه إذا كانت البيانات المتوفرة صحيحة زين. أما البيانات اللي غير صحيحة فما يمديك إنك تقول إلا والله أنا قلت له تسليم مفتاح ولا أدري وش الباقي.
1: نعم. طيب يعني وش يعني اعتبار عقد المقاولات الموحد سند تنفيذي؟ وش الفرق بين المطالبة بحق قابل للتنفيذ مباشرة دكتور وبين النزاع يحتاج للحكم قضائي؟
0: شوف هنا نقدر نفرق في شغلانة بسيطة، وثيقة تثبت الاتفاق زين، وسند يتيح طلب التنفيذ الجبري التزام المستوفي لشروطه تمام. في نظام التنفيذ لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي يحقق محدد المقدار حال الأداء. يعني نقدر نقول وجود السند التنفيذي وش يسوي لك يتيح المطالبة بالتنفيذ. ما تقدر تجي تقول لا احنا والله مختلفين على انه يبني الجدار 3 متر ولا 2 متر ويقول لا.

0: البلك من عنده والأمور من عندي، لكن يجب أن تكون المطالبة داخل نطاق السند، وأن يكون الحق أصلا لو كان في مالي مستحق لا بمجرد مبلغ يقدره. يعني العقد التنفيذي أقدر أقول لك هو يقوي طريقك لتحصيل الحق، لكنه ما يحول كل كلام كتبته في طلب التنفيذ إلى دين ثابت على الطرف الثاني. وهنا عندنا مسألة مهمة جدا، زين، نميز بين حالتين. الحالة الأولى دفعة محددة في السند، حل موعدها، تحقق شرطها واستحقاقها، زين، تثبت قابلية للتنفيذ ضوء السند ومستنداته، هذا واحد. الثانية مطالبة بتعويض عن عيوب أو قيمة أعمال إضافية، هذه قد تحتاج فصل قضائي وخبرة فنية قبل التنفيذ، تمام؟ فلابد نفهم أنه العقد لابد أن يستوفي جميع الأشياء حتى يكون عقد مناسب. وهذا العقد هو ترى اللي بينفعك. بعض الناس يقول والله ابن حلال هذا عجودي، المقاول سواء عجودي أو حتى المقاول، يجي واحد يقول والله ابن حلال هذا راكب له السيارة فلانية أو شكله فلاني وجودي، خلاص حنا اتفقنا معه، بعدها ما يقدر ياخذ حقه. العقود هي اللي بترتب لك الأمور هذه.
1: جميل. طيب إذا المقاول بدأ العمل دكتور دون عقد مكتوب، كيف يمكن إثبات تفاصيل الاتفاق؟ وش قيمة عرض السعر ورسائل الواتساب والتحويلات البنكية إلى آخره في إثبات حقوق كلا الطرفين؟
0: طيب خلينا نقول للمستمع الكريم والمستمع الكريمة شيء مهم. عدم وجود عقد ورقي موقع لا يعني تلقائيا عدم وجود عقد، ولا يضيع الحق به، لكنه قد يجعل إثبات التفاصيل أصعب. زين، مواد نظام المعاملة المدنية ذكرت أنها تجيز التعبير عن الإرادة بوسائل متعددة، منها اللفظ والكتابة والمعاطاة، مع مراعاة ما يوجبه النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة. وهنا نقدر نفرق بين انعقاد الاتفاق وإثباته عند النزاع. زين، لذلك في نظام الإثبات طرقت عليها أكثر من مرة، زين، أن المراسلات وسائل التواصل ضمن الصور التي تعتبر دليل الرقمين، ويكون الإثبات للدليل الرقمي حكم يكون الإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة، كنكم موقعين. كذلك زين وجوب الإثبات لأي تصرف أكثر من 100,000 ريال مع مرافعات الاتفاقيات، زين، مو زي أول والله لا جب شهود وخلاص. زين، عمليا حنا إذا بغينا ننظر المواضيع هذه بننظر إلى الأدلة مجتمعة، عرض السعر، ما هي الأعمال التي يشملها وهل ثبت قبوله، المراسلات، هل حدد السعر والمدة والمواصفات، وهل نقدر أننا نثبتها للطرف الآخر، هل هي واتساب، هل هي إيميل أو غيرها. كذلك التحويلات عندنا تثبت انتقال المبلغ وسبب التحويل، وهل وصل قال حول لي ولا أنا حولت له. مستندات التنفيذ إذا كانت مثلا فواتير أو محاضر استلام وتسليم. زين، ماذا خلبة أقولك حاجة، أرسل المقاول عرض تنفيذ أعمال كهربائية خلينا نقول 100,000، رد المالك عليه قالوا تم، حول 30,000 ريال وكتب وصف التحويل أنها دفعة للعقد، وأكد المقاول استلامها وبدأ العمل. هنا عندنا سلسلة أدلة يمكن أن تثبت الاتفاق، ما في ورقة عندنا لكن هو تواصل. تحويل 30,000 هو الأقل، لا يثبت جميع المواصفات لكنه أكد إيش
1: وجود
0: السعر الإجمالي وموعد التسليم. لذلك النصيحة التي ننصح فيها دائما، احتفظ بالمحادثة كاملة ووصول المستندات، ولا تكتفي بصورة مقتطعة من رسالة. وبعد أي اتفاق شفوي دائما ارسل ملخص واضح واطلب تأكيده، والله يا ابو فلان ترى يكلمتك قبل شوي علشان تبنون لنا الفلان، أو عشان تسجل لي الصوت فلاني، أو عشان كذا، بس سعر كذا وتخلصونه خلال كذا. والدفعات لا تعتمد على سكوت الطرف الآخر وحده باعتبار

0: أعرف موافقة في كل الأحوال. ضروري نتذكر كل فترة أو في أي عقد كل تفصيل توثقه اليوم تقلل فيه مساحة الخلاف غدا.
1: جميل، هذه حكمة مهمة لو تعيدها دكتور عشان نشوف أنها جدا مهمة.
0: أنا أظن نسيتها لكن كل تفصيل
1: أي
0: توثقه اليوم تقلل به مساحة الخلاف غدا.
1: جميل جدا. طيب دكتور دعني أسألك أيضا، يعني كيف يمكن أن نحدد الأعمال والمواصفات والمخططات في العقد، وأيضا كيف ممكن يحسم الخلاف إذا يعني كان في تعارض في هالمستندات أو بعض تفاصيلها غير واضحة مثلا؟
0: طيب شوف أي عقد مقاولات لابد أنه يكون فيه غالبا عرض سعر أو اتفاق مبدئي، فهذه الاتفاقيات ترى ينظر لها بأنها أساس من أساسيات التعاقد. تمام، فلما نجي أنه أكثر ما يسبب النزاعات في المقاولات أن الطرفين مثلا يتفقون على السعر، لكن ما يتفقون على وش هو، ما يشمله السعر. يعني يقول والله اتفقت أنا وياه تشطيبات كاملة، طيب يقول هذا البند، يجي المقاول يقول هذا البند ما كان بالحسبان. زين، لذلك اول حمايه للطرفين هي تحويل اي توقعات الى مواصفات قابله للفهم والقياس، وهذه نقطه مهمه جدا. زين، دائما تجي لما تجي الواحد تقول له والله حتى في شراء سياره تدق عليه تقول له ابي السياره الفلانيه، قال لك النوع الفلاني، قلت توكلنا على الله. طيب بعدين تركب، والله وين فتحت السقف، وين كذا وين كذا وين كذا، كل هذه مهم جدا انك تتاكد منها. لذلك اذا كانت عبارات العقد واضحه فلا يعدل عن مدلولها بحجه تفسيرها بحثا عن اراده المتعاقدين، وعند الغموض زين يتم البحث عن الاراده المشتركه والاستعانه بظروف التعامل والعرف وقراءه الشروط باعتبارها مكمله. لذلك لا تعتمد على ان اللي في بالك هو اللي نفسه في بال المقاول. ماذا كلمه ممتاز اتفقنا زين عندك تعني مواصفه مختلفه تماما عن المقاول. والله قلت له ابي والله تركب لي مثلا لمبات ممتازه، قام هو ركب لك لمبات هو يعتقد انها ممتازه، بس انت كنت تقصد ثريات كبيره. زين، فهذه الافضل عمليا ان يضبط الاتفاق، يعني خلينا نقول في اربعه امور. واحد، نطاق الاعمال، ما الذي سينفذه المقاول واللي ما راح وما لا يشمله العقد، المواصفات، النوع والمقاس والسماكه والمديل ومستوى الاداء المطلوب بحسب طبيعه البند. ثلاثة، المخططات، إذا كان في مخططات رقم النسخة وترتيبها واعتمادها، طريقة القبول، كيف نتحقق أن العمل مطابق ومن يمتلك اعتماد العينة. زين، ليش؟ لأن من المفيد أيضا على ترتيب أولوية المستندات عند التعارض. زين، يا خلبة أعطيك مثال لأنه ممكن أنا كمحامي ودائم تجيني قضايا المقاولات والشركات وكذا، يمكن أقدر أفصل لك فيها، لأنه من الممارسة خلاص أنت شوي وتصير مقاول. مثلا يجي واحد يقول والله أنا طالب من زجاج، هذا يجيب زجاج، زين هذاك الرجال يقول أنا طالب من مزدوج، هذاك يقول أنا طالب من زجاج وجبت لك مفرد لأن المفرد أرخص. زين، هنا لابد انه تكون والله هذا الزجاج كمل لي دبل ولا مفرد ولا غيره. زين، في عقود المقاولات خاصه في الاثاث وما الاثاث يصير في اخذ ورد، لانه انت تشوف الصوره ثلاثي او اول مجسمات تقول ما هنا زي من هالمكان، لكن اذا جاك ما يصير على اللي انت بي، فلا بد ان نتاكد انه هذه المواصفات متفق عليها بأبعادها وترتيباتها. العقد الجيد يجاوبك قبل بداية الشغل وش بتستلم بالضبط وكيف تعرف أنه مطابق. هذا العقد اللي مفترض أنك أنت تتعاقد عليه وتوقع. صحيح بعض المقاولين وبعض المهندسين وبعض حتى أرباب الأعمال ما يهتم بهذه الأمور، لكن ترى

0: من حقك إذا قلت له عطني التوصيف الكامل. مثلا جيت تبي تأخذ أثاث، بيجي يقولك خلاص طاولة طعام خشب. طيب خشب إيش؟ إيش نوعه؟ هل هو ممغوط؟ هل هو طبيعي؟ لونه؟ كل هذه المواصفات تختلف، ممكن اختلاف واحد فرق بالسعر بمئات الآلاف.
1: جميل. طيب وش الفرق دكتور بين الاتفاق مع المقاول على مبلغ إجمالي ثابت وبين المحاسبة لما تكون على أساس سعر الوحدة وأيضا الكميات المنفذة، وكيف هذا يؤثر في التكلفة النهائية؟
0: شوف، في فرق جوهري لا بننتبه له. أغلب الناس أول ما يجي عرض السعر وين يروح وين تروح عينه زين يقرأ عن الرقم الموجود أسفل عرض السعر ويظنه سعرا نهائيا زين، بينما هو أحيانا يجي يقول لك والله، تجي تقول له والله أبي عندي تبليط أو بناء أو تأثيث، يقول لك خلاص والله يعني نقول لك 15,000، لكنه هو حاسب لك 15,000 إيش زين، إنه المساحة 15 متر مثلا تمام، لكن فعليا لا، هو حاط لك ترى المتر مثلا ب200 ريال، ب500 ريال، ب1000 ريال. فالسعر الإجمالي زين عن سعر الوحدة، فتكون المحاسبة وفق الوحدة المتفق عليها أو الكمية مهمة مع مراعاة شروط العقد. فمواد نظام المعاملات المدنية زين تعالج المقايسة على أساس الوحدة، وتوجب إخطار المالك فورا بالمجاوزة الظاهرية لتنفيذ التصميم مع الزيادة. خلنا بضرب لك مثال، مثلا اتفقت على تنفيذ 1000 متر بسعر 50 ريال للمتر، هنا كم صار عندنا؟ ب50,000 ريال إذا كانت المحاسبة على الكمية الفعلية المستحقة. طيب أصبحت 1200 متر، فالحساب يصبح كم؟ 60,000. لكن قبل ما نتفق لابد أن نكون حاطين سعر الوحدة كم زين. أنا جيت لما قلت له بلط لي هذا الحوش، كشف يمكن يكلفك 10,000 ريال لأنه المتر ب100 ريال، لكن يوم قاعد يقيس طلع عنده مساحة إجمالية زين. لذلك قبل توقع هذا السعر النهائي للشغل المحدد أو اسأله، أو هذا تقدير قابل للزيادة حسب القياس زين، لأنه زيادة الكمية اللازمة لتنفيذ التصميم الأصلي زين تختلف عن تغيير التصميم أو إضافة أعمال جديدة زين، فتختلف في مسائل. فمثلا لو والله المالك قال لا حطوا لي غرفة فوق أو ملحق، هنا تغير نظام العمل زين، لكن ما تغيرت أمور أخرى في أي أمر آخر، عرفت؟ فهذه هي اللي يجب الانتباه لها.
1: جميل. طيب إذا كان دكتور ماجد توفير مواد البناء على المقاول أو على صاحب العمل، كيف تختلف المسؤولية عن جودتها، عن حفظها وصلاحيتها الاستخدام؟
0: تمام، هذا سؤالك. لابد أن نفرق بين مسؤولية اختيار المادة وتوريدها ومسؤولية المحافظة عليها ومسؤولية تركيبها. وجود الخلل في النتيجة لا يكفي وحده لمعرفة الطرف المسؤول تمام. مواد نظام المعاملات المدنية زين أجازت أن قد تكون المواد على أحد الطرفين زين، وتقرر كذلك مسؤولية المقاول المورد عن المواصفات المتفق عليها إذا كان هو اللي جابها، أو ملائمة المواد للغرض وفق العرف عند غيابها. وإذا قدمها المالك فعلى المقاول بعد ما يجيبها حفظها بعناية الشخص المعتاد ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي. يعني إذا المقاول هو اللي يورد المادة، ما نقدر نقول، ما يكفي إنه يقول اشتريتها من السوق زين، إيش جاب وإيش الترتيبات وهل هذا المواصفة المقصودة ولا لا زين. لكن على العكس، جاب المالك التوريد، خلينا نقول إنه جاب بلاط سليم، لكن المقاول خزنوا بطريقة غير مناسبة، تكسر أجزاء. هنا نبحث خطأ الحفظ وليس من دفع ثمن البلاط. تمام؟ هذه من التطبيقات المهنية وفيها أصول فنية. زين، إذا ظهرت مثلا مشكلة عند المقاول واضحة، فالمسار السليم مش يسوي المقاول، يثبت الملاحظة ويطلب معالجتها. زين، ويقدم انه والله ترى الماده اللي انتم جبتوا غير متناسقه مع العمل المطلوب. قالوا تمام، يكتب انه ترى جاب بلاط غير صحيح ونمشي. زين، لانه ما نقدر نفترض احنا دائما ان كل افتقاد او فاقد اهمال، لا، لابد ان نعرف انه هنالك مواصفات معينه. كذلك في يوجد شيء يسمونه استهلاك او هدر فني معتاد بطبيعه الحال. مثلا متر مترين من البلاط، والله هذا بالعمل المعتاد، لكن والله يروح عليك 20% من العمل، لا، ما اقدر نقول ان هذا الموضوع مقبول وتمشي الامور فيه.
1: جميل. طيب كيف تنظم الدفعة المقدمة والدفعات المرحلية، ومتى يستحق المقاول المطالبة بكل دفعة؟
0: طيب، أولا لابد أن نفرق بين دفعة تستحق في تاريخ محدد، زين، ودفعة تستحق في مرحلة محددة. لذلك إذا كان العقد حاط لك خلينا نقول مثلا أنه تواريخ محددة، أنت ستلتزم بالتواريخ.
1: نعم.
0: لكنه الأغلب في عقود المقاولات يقولك والله عند انتهاء المرحلة الأولى. إيش المرحلة الأولى؟ والله يصب الخرسانة. المرحلة الثانية والله يصب السقف الدور كذا. زين.
1: نعم.
0: فكتابة كلمة دفعة ثانية واحدة لا تكفي. المطلوب معرفة سبب استحقاقها وموعده وما سيثبت حقه. لذلك في نظام المعاملة المدنية وش ذكر؟ يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك. زين، فالأجزاء هذه لابد أن الواحد ينظمها، ولابد أنك تعرف أنت مثلا والله بعض المقاولين يكتب يقول والله الشهر الأول كذا، الشهر الثاني كذا، فأنت مجبر إذا اتفقت معه بالعقد أنك تعطيه كل شهر أو كل كم شهر حسب الاتفاق بالتاريخ. لكن إذا ربطتها بالإنجاز الفعلي، لابد أن يكون الإنجاز الفعلي في استلام وتسليم من الاستشاري أو المهندس. زين، فلذلك النظام وضع لك الطريقتين كلها عشان يحطها وتكون واضحة للجميع. لكن من الناحية العملية دائما أوصي بأن يوضح في جدول الدفعات مقدار كل دفعة، نسبتها، الواقعة التي تجعلها مستحقة، مستند التحقق من الإنجاز. والله أقول لك خلاص عند يوم دفنته هو يقول أنا دفنت متر، وهذاك يقول دفنت 10 متر. لا، لابد أن تكون مهمة، ومن المستند في الإنجاز الاستشاري إذا كان في استشاري. كذلك مهلة السداد بعد تحقق الشروط، كذلك طريقة احتساب الدفعة المقدمة من ضمن العقد الإجمالي. زين، كذلك أي مبالغ محتجزة وموعد الإفراج عنها إذا تم الاتفاق على ذلك. لماذا هذا كله؟ لأن عشان لا تجعل الدفع على عبارة الشغل ماشي، والله يدق عليك المقاول والله شغالين. زين، ولا ما تدفع تقول لا والله أنا ما ارتحت. لا، اربط الاثنين بمعيار تستطيع أنت إثباته حتى تمشي معك هذه العقود. لأن التنظيم العادل يخدم الطرفين، يحمي المالك من دفع مبالغ لا يقابلها استحقاق، ويحمي كذلك المقاول من إنجاز مراحل ثم تأخير حقوقه بلا مبرر.
1: جميل. طيب دكتور ماجد، كيف يحدد تاريخ بدء العمل وأيضا موعد الانتهاء؟ وش أثر تأخر تسليم الموقع أو المخططات أو الموافقات اللي تكون لازمة على احتساب مدة التنفيذ؟
0: طيب، في نزاع التأخير دائما يجي عندنا أكثر من سؤال. أول سؤال، ما نقول كم يوم تأخر مقاول، نقدر نجي نسأل من أي تاريخ بدأت المدة أصلا، متى بديته، وما الأعمال التي كان يستطيع تنفيذها. فقد يوقع الإنسان في تاريخ زين، ويكون التسليم بعده باسبوعين او ثلاثه ولا شهر، وتصدر المخططات لاحقا اذا لم يضبط هذا.

0: رسائل، هل تبدأ المدة من التوقيع أم من تسليم الموقع أم من تحقق شروط معينة؟ ممكن أنا أوقع معها اليوم لكن الأرض ما عندها رخصة، أو الأرض أنا ما سلمتها إياه. زين، كذلك إذا قلنا 20 يوم، هل هي 20 يوم عمل أم 20 يوم كاملة؟ طيب، كذلك من المسؤول عن توفير المخططات والتراخيص والاعتمادات اللازمة. طيب، كذلك لما يصير في عائق كيف أبلغه؟ هل بالإيميل أو أرسل رسالة؟ زين، لما يكون في طلب تمديد للعمل متى يعتمد وكيف هذا التنفيذ؟ زين، دائما يعني هذه الأشياء هي اللي تسبب مشاكل. لذلك في العقود اللي الواحد يصيغها لابد انك تفهم في كل نقطة متى بدأت ومن متى يتم الاحتساب. ممكن انا اقول والله استاذ خالد احنا نبي تسجيل صوتي منك عشان يوم التأسيس القادم، تمام؟ ممكن يجي قبل يوم التأسيس بيوم وترسل لي يوم، والله ارسلت لك يوم، لكن هل يمديني أنا أصنع عليه برومو ولا أصنع عليه حاجة؟ ما أستطيع، لأنك أنت سلمتني بيوم التأسيس وأنت تقول أنت ما حددنا. لكن لو حددت لك قلت لك لا أنا أبي بعد 10 أيام بهذه المدة وهذا الترتيب وهذا كذا، يكون الموضوع مختلف تماما. لذلك نوصي المقاول عند وقوع أي عائق زين يكتب فورا للمالك ما العائق ومتى بدأ وما العمل الذي توقف بسببه وما المطلوب لمعالجته. كذلك ننصح إن المالك بالرد والتوثيق بدل ترك المسألة حتى النهاية. دائما المدد المكتوبة تحدد الالتزام، لكن السجل اليومي والمراسلات يوضحان من سبب التأخير وبأي قدر، خاصة أنه في العقود المقاولات هنالك أحيانا غرامات تأخير، فغرامات التأخير تصل أحيانا إلى 10% من العقد. إذا والله عقدك 1,000,000 فأنت ستدفع 100,000 ريال غرامة لأنك تأخرت، لكن قد تكون هذا التأخر والله أنت محتاج أنك كهرباء، زين الموقع ما في كهرباء، أنت محتاج مثلا تركب أثاث لكن المكان غير مهيئ ولم يكتمل بناؤه. فكل هذه الأمور يجب على المقاول أن يقدمها، كذلك على المالك أن يعني يجهز المكان حسب الاتفاق.
1: جميل. إذا طلب صاحب العمل تعديلات أو أعمال إضافية خلال مدة التنفيذ، كيف يعني تثبت الموافقة عليها؟ أيضا تحدد آثارها على السعر ومدة المشروع دكتور؟
0: يا سلام، هذا اللي يفكر عقب ما يبدأ. زين، لذلك الأعمال الإضافية من أكثر أسباب الخلاف، خاصة في الأشياء اللي هي للناس ليست التجارية إنما الشخصية. ليش؟ لأن المالك قد يرى أنه طلبه تعديل بسيط، بينما المقاول يرى أنه عمل جديد له تكلفة ومدة. المشكلة عندنا بكلمة سوه وبعدين تفهم، هذه اللي تدخل الواحد أحيانا في مشاكل وهو في غنى عنها. في سياق المقاولة في نظام المعاملات المدنية ذات الأجر الإجمالي والتصميم متفق عليه، هي تربط زيادة الأجر عن تأدير التصميم أو الإضافة بخطأ صاحب العمل أو بإذنه مع الاتفاق في الزيادة. يعني موافقة المالك على تغيير شيء لا تعني بالضرورة موافقته على أي مبلغ يطلبه المقاول. يعني جيت لما قلت له أنا أشوف إن الغرفة دي مي بكذا أزين لو مديناها، زين فلا بد إنك تعرف وترى، ترى لو زودتها بزيد عليك أبزيد عليك التكلفة. ففي فرق بين عمل جديد طلبه المالك خارج الاتفاق وتفصيل لازم لإتمام العمل المتفق عليه أو إعادة تنفيذ بسبب خطأ المقاول. أحيانا يخطئ المقاول زين فيقوم ويلغي مثلا هذا الجدار أنه أخطأ في المخطط، فهنا ما تقدر أن تجي تقول للمالك والله احنا بنينا ورجعنا. فلا بد أن يكون هذا الإجراء يعني ضرورة من ضرورات التفاهم، مثل ما قلنا في السجل اليومي. نصيحة دائما لا تؤجلوا التفاهم على الإضافات إلى الحساب الخ

0: ختامي لا ابدأوا فيها. فالحساب الختامي هو أكثر وقت تظهر فيه الخلافات المتراكبة، لا وقت مناسب لإنشاء اتفاق لم يحسم أصلا، فلا بد في أي شيء يبدأ زيادة أنه يتم الحسم فيه.
1: جميل، الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني.
0: الله يعافيك.
1: وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. نلتقيكم غدا بحول الله في نفس الموعد، كونوا معنا.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: خلك معنا
4: هلا بالطيب الغالي
3: على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا. خلك معنا
3: هلا بالطيب الغالي
1: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا، مساء الورد، مساء الود، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي يسمعونا ويستمعون إلى إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل. اليوم وكالمعتاد وعلى الموعد من الساعة 10 إلى الساعة 12 من يوم الأحد إلى الخميس يوميا، وإحنا معاكم خلال ساعتين نطرح في مواضيع بتعاليلنا اليوم، وكل يوم نطرح في مواضيع وناخذ آراءكم مشاركاتكم، نتكلم بعض الأوقات عن ذكريات، عن مواقف طريفة، يعني بنتناقش ومجلسنا وتعاليلنا كله واحد على 011-40-53، ولا يحلى تعاليلنا لهذه الليلة إلا بتواصلكم.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. أهلا بكم. الموضوعات المطروحة في كل ليلة موضوعات اجتماعية، إنسانية، أخلاقية، تربوية، علمية، نحاول أن نستفيد من جميع الآراء المختلفة من مختلف مناطق المملكة. شاركونا بالرأي، شاركونا بوجهات النظر المستمدة من الثقافة، من البيئة، من كذلك أيضا التنشئة، كلها آراء صحيحة، كلها صحيحة، ولا في شيء اسمه صح وخطأ. أهلا بكم عن طريق الاتصال 011-40-53. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: شلونك طلال اليوم؟
0: أهلا أهلا يا خالد، حياك الله.
1: كلش تمام؟
0: أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: آه يا ربي، أنا من النوع اللي أقلق دائما.
0: تقلق من إيش؟
1: يا أخي لما يكون في شيء أبي أنجزه ولا شيء تلاقيني متوتر وقلقان وبينجز بشكل مضبوط ودنيا والمشكلة أني أحوس نفسي وأحوس اللي معي، أوقات أقول أطنش.
0: إيه؟
1: عرفت يعني أبي شيء ينجز وأطنشه، بس ما تلاقيني أروح أقعد هناك وأنا متوتر، أبي أكلم، أبي ها سويت، فعلت، تركت، خليت، ها، فما أدري إيش الحل في هذا الموضوع.
0: هذا طبيعي، ما في حل أصلاً، لسه في مشكلة عشان أنت بعدها نحل.
1: لا لأنه في أوقات في أوقات أزيدها.
0: القلق طبيعي، شعور طبيعي وفطري عند كل إنسان، طبيعي، هو ردة فعل تجاه المواقف التي تجي. شيء جديد يجي شيء من القلق، تجربة جديدة يخوضها شيء من القلق، دوام جديد شيء من القلق، هذه كلها طبيعية في حياتنا. حتى الإلقاء أمام الجمهور ينتابه شيء من القلق، يعني حتى فنانين كبار اعترفوا بهذا، يقول قبل الصعود على المسرح مقابلة الجمهور يجينا شيء من القلق، هذا صحي وطبيعي لأنك تحسب حساب هذه الخطوة، لكن ما يتجاوز ذلك القلق في كثير من الأحيان تجاوز حدها الطبيعي، يصير مصدر للتوتر والإجهاد للخوف، مصدر للإفراط في التفكير، يصير إنسان منعزل عن العالم، يبدأ يفكر ويخلق سيناريوهات متعددة كأنه ينهي بها العالم، أشياء لا يمكن تحدث ولا يتقبلها العقل. هذا شغف بالتفكير نحو المستقبل، وش بيصير؟ يمكن يصير ابنك الآن، ابنك لو يتأخر عن البيت ما تقلق؟ تقلق صح ولا لا؟ طبيعي، هذا قلق، اتصلت عليه ما رد، قلق. لكن تبدأ الشخص اللي يتجاوز حدود القلق الطبيعي يبدأ يفكر، يخلق سيناريو، أوه يمكن جاء حادث، أوه يمكن راح مستشفى، لا يمكن أنه سهران عند صديقة، لا أكيد أنه تعرض لي لموقف، تعطلت سيارته. شوف السيناريوهات هذه اللي تجي، هذه اللي تعطل للأسف، هذه اللي تشكل مصدر إرهاق وتوتر، وراح ينقلها أيضا للبيت عند الزوجة اللي هي الأم. الآن تبدأ تخلق سيناريوهات متعددة، نروح نبلغ، نروح الشرطة، لا خلنا نتكلم، لا خلنا نتواصل معه، قفلها. هذا شفت الشعور هذا اللي ينتابهم، هذا قلق غير طبيعي وغير صحي ومجهد ومتعب للأسف. وكثير من الناس الحقيقة يمكن ينتابه شيء من هذا النوع، من نوع القلق، حتى في المناسبات وفي العزائم اللي تصير الآن يبدأ يفكر، يقول لك العشاء كلمته، كلمت الضيافة، القهوة بتجي، لا البخور باقي فلان ما كلمناه، هذا كله قلق، كله قلق. لكن يتجاوز حد الطبيعي يبدأ يفكر، لا يمكن الذبيحة ما تجي، يمكن العشاء ما يجي فوقتها. شوف هذا السيناريوهات هذه المتعبة، هذه اللي تسبب للأسف حقيقة قلق وتفسد الحقيقة اللحظة ومتعتها.
1: أكيد في ناس عندنا في حياتنا موجودين من العينات هذه، يعني الشخص اللي من كثر حرصه يتعبك. هذا سؤالنا الليلة اللي نبي نتكلم فيه، إنه في بعض

أشخاص يكونون حرصهم الزايد اللي يوترك واللي يخليك تكون قلق واللي يعني دائما يوترك. يعني احنا نبغى نتكلم كيف نتعامل مع الشخص هذا القلق هذا القلوق هذا اللي هل نجاوبه على كل سؤال ونطمنه كل شوي او نحط له حدود ونقول له خلاص الامور تحت السيطره لا تقلقنا معك. هذا موضوعنا اليوم اللي نبي نتكلم فيه، الشخص اللي من كثر حرصه يتعبك ولا لا. على 011-40-53 نسعد بتواصلكم على موضوعنا هذا بعد الفاصل، ابقوا معنا.

0: تعاليل. حياكم الله من جديد، رجعنا لكم بعد فاصلنا الأول في تعاليل، ونذكركم بهاتف التواصل 011-40-53، ونبي نسولف معكم وناخذ يعني طبعكم وطبع اللي حولكم. هل أنت شخص قلوق بطبعك، تحب تتأكد من كل صغيرة وكبيرة، أو تتعامل مع الأمور بهدوء وتتركها تمشي؟ أحمد،
1: هلا أخوي خالد. الله يحييك أستاذ خالد.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: الله يبقيك إن شاء الله. كيف حالك؟ طيب
0: تمام، الله يحفظك.
1: أنا قلقان وأنا أكلمكم شو بقول يعني.
0: لا يا شيخ، شكلك أنت من النوع اللي مو أنت تقلق القلق، ما هو القلق.
1: لا لا لا، الحمد لله ما إحنا قلقانين.
0: أسلم،
1: سعيدين أن نكلمكم والله.
0: يا مرحبا. في أحد حولك أو كذا يوترك ويقلك وحرصه زايد؟
1: والله الحقيقة إحنا في الضيافة يكون فيه شوية قلق يعني من الكبار السن، يعني الآباء والأجداد يعني كانوا قلقين حبتين بترتيب الضيافة، ترتيب العزيمة زي ما تفضلتم في البداية، يعني كنا حريصين على أنه تكون العزيمة بأحسن صورة ممكنة، وهذا من الكرم يعني ما هو من شيء، لكن من زيادة الكرم زيادة الحرص على أنه تطلع الضيافة بالشكل اللائق المطلوب للضيف يعني الكريم. بس هذه الفكرة. حاجة ثانية، القلق أنا أعتبره يعني قد يكون ناحية صحية الحقيقة، لأنه أنا يعني كنت في مرات في مناقشة الماجستير، الدكتور حقي كان يقول لي في دنت بنيرفسي والبيفين، يعني ما كنت بتوتر حتى تفشل، فلازم التوتر، لازم التوتر لهز.
0: في بعض التوتر طبيعي، لكن في بعض
1: إذا كان زاد حده

0: طبعا ما هو كويس، بالعكس يعني يصبح مرض يعني يعتبر.
1: ما هو هذا اللي احنا نتكلم عنها، انه التوتر طبيعي، لكن يعني مثلا زي اهلك في البيت، زوجتك ولا شيء زي كذا، تلاقيه ممكن الولد تاخر، صار في شيء ما ادري كيف طلع نزل، يمكن صار عليه صوت طفل، صار فيه، عرفت ذاك اللي يتوقع دائما اسوأ الاحتمالات.
0: صحيح صحيح، بس اذا كنت مرتب امورك في الحياه ومنظم وماشي على سيستم معين، ان شاء الله كل الامور تزين يعني.
1: هي يا احمد، احنا فكرتنا كلامنا ما هو انه تترتب، بالعكس، لكن نتكلم عن الشخص القلق هذا اللي يوترك، هذا اللي يخليك يعني يشوف انك انت ما انجزت الشيء اللي هو يبي كل شيء بالملي، يبي كل حاجه تمشي، فهمت؟ ما هو بالقلق حقنا الطبيعي اللي احنا نقلق فيه.
0: لا لا لا لا، هذا يبغى لك تمسكه على جنب وتخليه بيريلاكس يعني.
1: كيف اسويه بقى؟
0: تحاول تتفاهم معاه بهدوء يعني، بالتي أحسن، أنه الأمور تأخذ بالحسنة ولا تأخذ بالتوتر وبالعصبية وبالقلق، تأخذ يعني بريلاكس يعني بهدوء، ما تأخذ بالعصبية وبالخوف وبالقلق. إيه نعم،
1: حبيت أحمد ريلاكسيشن.
0: وبعدين لا ننسى حقيقة اللقاء اللي اسمه سيدي ودي العهد مع المدير المتعلق المدافر، يوم قال المواطن السعودي يقلق ولكن لا يخاف. احنا ممكن انك تقلق بس انك ما تخاف.
1: بارك الله فيك يا احمد، شكرا لك.
0: الله
1: يعطيك العافية.
2: أهلا أهلا يا أحمد، حياك الله. يا مرحبا، مشاركة طيبة يا أحمد، استمتعت. أنا ما سألتك ولا سؤال لأنك ما شاء الله متحدث ممتاز. الله يراك يا أحمد، تحياتنا لك، أهلا وسهلا، في أمان الله، حياك ربي. 011-40-53 عادل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أسعد الله مساء الجميع.
2: ومساك يا عادل.
3: الله يعطيكم العافية على الموضوع الشيق الجميل.
2: الله يحييك، تفضل.
3: الله يزيد فضلك. والله شوف، أول شيء إحنا لازم نعرف إنه في حرص وفي قلق وفي إهمال.
2: أي نعم.
3: وشوف إن الحرص فضيلة بين شيئين ما هي كويسة، إما شخص يكون مهمل أو شخص قلق جدا هو القلق المرضي، أو شخص اللي إحنا نتكلم عنه المفروض يكون موجود الحرص. لأنه لو ما في حرص ما كان في نجاح في الاختبارات، ما في نجاح في العلاقات الاجتماعية، ما كان في تحقيق أهداف. فالقلق البسيط ترى مطلب
2: طبيعي، هذا فطري.
3: اي نعم، لكن اذا تعدى حدوده اصبح قلق.
2: اي نعم.
3: فانا اشوف يعني مثلا انه حقيقه الانسان اللي هو القلق هو قد لا يكون كثير الاسئله بطبعه، لكن كثير المسؤوليه في داخله. يعني عندي شعور اشوف انه اي هو دائما يفكر انه اي تقصير حتى لو كان بسيط يحسب عليه هو الشخص. نعم. هذا من بين المجموعه كلها، وان راحت الاخرين مسؤوله شخصيه ما يستطيع التهاون فيها ولا الجدال فيها. لكن في نقطة وجهة نظري نفسية دقيقة جدا أشوف أنه تستحق التأمل، وهي أن الحرص أحيانا يكون الوجه الاجتماعي الجميل للقلق الداخلي. بمعنى أنه الإنسان قد يبدو قدام الناس أنه شديد الاهتمام والتنظيم، لكنه داخل يخوض معارك كبيرة من احتمالات التقصير والخطأ،
2: صراع.
3: يا سلام. وانا اشوف انه برضو الناس هذولا ما يستمتعون في الاجتماعات يعني، فقط عندهم هاجس انه قد يكون في تقصير خطا، وهذا صراحه انا اشوف انها مشكله جدا كبيره.
2: وهذا هو موضوعنا الان يا عادل، نتشخص يعني في بادئ الامر، لكن نريد ان نتحدث الان كيف نتعامل مع الشخص القلق الان، وهو ربما موجود في دائره علاقاتنا، موجود داخل الاسره، ويمكن الزوج احيانا يضيق صدرها من التعامل مع هذا الزوج القلق، وكذلك أيضا دائرة الأصدقاء، دائرة الأقارب، هذه كلها معدية للأسف الحقيقة. لما تختلط أنت بإنسان قلق العدوى راح تنتقل لك، الآن تصير مثل أنت في توتر في إجهاد.
3: يا سلام. أول شيء نوضح الوجه الآخر من الحقيقة، أنه معلش أنه مغذي الدرب. شلون مغذي الدرب؟ يعني نوضح له القلق اللي كان قبل في الاجتماعات اللي قبل، هل القلق أضاف شيء، سوى شيء؟ لا، بالعكس، ممكن حرم من متعة كان المفروض أن يستمتع في المناسبة الاجتماعية.
2: صحيح. نعم صحيح.
3: نوضح له أنه يعني في النهاية هي أقدار، ولا لو تحرص وتسوي في النهاية اللي بيصير يصير، يعني كله مكتوب في اللوح المحفوظ.
1: عادل، هل القلق طبع؟
3: أنا أشوف أنه قد يكون مكتسب وقد يكون وراثي من العائلة. طب أحيانا مجموعة من الأخوان فيهم قلق، أو أنه مكتسب من كثرة التحديات اللي مرت في الشخص. يعني في مثل يقول لك من اعتاد القلق ظن أنه

0: منك ثمين.
1: ايه
0: سبحان الله يمر في معارك فيبدا يخاف شوي.
1: إيه نعم، هو الحقيقة هذا الإنسان القلق يعني عنده قدرة هائلة في كتابة السيناريوهات، يعني التخيلات، يتخيل أي سيناريو بارع في الفيلم الأسود اللي يقدمه. في ذات الوقت أيضا ما عنده القدرة أن يطمن قلبه أن الأمور ماشية بسلام وأن الأمور الحمد لله في هدوء، لا، يختلق أشياء يعني وهمية وشبه مستحيلة لا يمكن أن تحدث.
0: يا سلام، وانا اشوف يحسن الظن بالله انك تترك الامور لله سبحانه وتعالى مع فعل الاسباب. وفي نقطه اخيره جدا، الانسان القلق يصنع الطمانينه للجميع لكنه اكثر الموجودين افتقادا لها.
1: اي عادل، ايش تخصصك انت يا عادل؟
0: والله ما تخصصي رياضيات تطبيقيه لكني مهتم نوعا ما في الجانب النفسي.
1: اي لك دورات يعني في المجال؟
0: اي نعم.
1: في ناس يجون يتحدثون معك عن القلق؟
0: للأسف كثير يعني.
1: آه، وإذا عندك دورة وتأخرت عليها ما تقلق؟
0: لا، القلق مطلوب لكن لازم حال الاتزان دائم المطلق.
1: صحيح، كلام جميل، بيض الله وجهك يا عادل، شكرا لك على اتصالك، حياك الله، في أمان الله.
2: شكرا. 011-40-53 أوصاف.
3: ألو.
2: هلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين أوصاف.
3: مساء الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
2: مساء النور. ها، كيفك مع القلق؟
3: والله القلق أكيد يعني الشيء وارد، ما في إنسان ما يقلق في الحياة هذه، خصوصا في الأوقات الآن يعني في قلق، في قلق.
2: يعني أنت كيف مستوى القلق عندك؟ مفرط؟
3: لا لا، مو مفرط الحمد لله.
2: يعني وش تسوين إذا قلقتي أنت؟ تقروشين العالم وراك؟ ألو جيب حط، ليه ما جبت حطيت؟ ولا من النوع اللي مبردة؟
3: لا هذا ما يجي عندي، أنا أقلق صحيح لكن قلق طبيعي، طبيعي هذا الشيء. ليش طيب أقلق وسبب اللي حولي مرض وسبب لنفسي مرض؟ لا، كل شيء مكتوب من الله سبحانه وتعالى، اللي ما كاتبه بيحصل بدون يعذب نفسي وعذب الآخرين. لا نقلق لكن شيء معقول.
2: في أحد حولك يعني من الأهل ولا من الدائرة الأولى أنه من النوع اللي يوتركم؟
3: والله فيه ما شاء الله يعني.
2: وش يسوي؟
3: خصوصا من الآباء والأمهات ما شاء الله عليهم، يعني تحس إن عندهم قلق مفرط.
1: هذا حرص يا أوصاف، الوالدين عندهم حرص على عيالهم، اهتمام،
3: حرص لكن زيادة عن اللزوم، زيادة.
2: مثل إيش؟ مثل إيش؟ أعطيني مثال.
3: أنا أقول لك يعني في واحدة من قريباتي يعني دائما يعني ولدها تأخر في مشوار. طيب يلا طلع من عندك ما له 10 دقائق وما أدري وش حصل له وش صار له، أتق علي ما يرد علي، أبغاه يجي بسرعة، ليش يتأخر، وين راح وين جاء؟ طيب خلي الإنسان باقي ما وصل مشواره، باقي ما دفع الزومة اللي رايح لها، ليش أنت كذا؟ قلت لا، مو من عادته كذا يعني. بدأوا يعني يطمنونها كذا وتتصل إلا ولدي راح يجيب خاله من المطار تأخر، ليش كذا؟ قال الولد يعني يقول خلص الشحن ولا شحن جوالي، ويتدق عليه ما يرد علي، أكيد ما رد علي إلا حصل لشيء. ويطمنونها من حولها وليش يطمني خلاص بيجي الولد خلاص. لا، لو ما حصل لشيء كان رد على جواله خلاص، يمكن ما هو قادر له على جواله. وانقلقت ذاك اليوم وكلهم يطمنوا فيها وتوكل على الله، كل شيء مكتوب، ما يأخذ الواحد إلا نصيبه.
2: هي بدأت تفهم إنه المواساة يعني في شيء.
3: أيوة، يلا بس شوية، ولا هو جاي من مشوار ولا
2: والله مسكينة هذه، تبغون تهدونها ليه تقولوا لي كذا؟ أكيد إنه في حاجة أنا ما أدري عنها.
3: أيوة هي كذا.
2: هذول الأشخاص والله حفلة.
3: شوية ولا جاي، قالوا وش فيك وش أنا جوالي انتهى شحنة ولا شبكت البطارية. لا أنا حسيت
2: إنه حصل لك شيء. لا إله إلا الله، بارك الله فيك يا أوصاف وشكرا لتواصلك. سمي.
3: في واحدة ثانية يعني بنت عمي زوجة ولدها وخلاص، ذاك اليوم ما نامت، أخاف يقصر شيء، أخاف إني ما أسوي شيء على أكمل وجه. أخي يا إنسانة ما بيقصر شيء إن شاء الله، وهالناس كلهم معاكي، الله سبحانه وتعالى معاك، ثم الناس كلنا معاكي، ما بيحصل شيء. اطمنوني، ساعدوني،
2: يشيروا
3: علي، خلاص.
2: وضعكم يا الحريم في الزواجات ده ما له حل، الله يتوب عليكم.
3: مرة لا تقلقوني، أنا كل شيء حافظ، ولا يأخذ الإنسان إلا ما كتب الله له، ولا الله يصل له كل خير إن شاء الله. ليش نقلق؟ وش إذا زاد عن حده انقلب
2: ضده. بالضبط،
3: لا تزيدين،
2: بارك الله،
3: لازم نتكل على الله.
1: طيب يا وصاف،
2: شكرا،
1: الله يحفظك يا وصاف، شكرا لك على اتصال وعلى المشاركة.

0: كما أنا في أمان الله. 011-40-533 ماجد.
1: هلا أبو عبد الله.
0: هلا وغلا يا ماجد، كيف الحال؟
1: يا هلا وسهلا، الله يسلمك يا أبو عبد الله.
0: يا مرحبا سم، تفضل.
1: سم الله عدوك. والله شوف يا أبو عبد الله، أنا دائما أقول التوازن هو دائما مشكلتنا. عندنا مثل يقول أم حبة ولا برك، يعني احنا مشكلتنا في أكثر الأمور، لا إفراط ولا تفريط.
0: صحيح،
1: يعني بعد يجيك البارد المهمل، يشوف مثلا وصلك الشيء وجاك الشيء.
0: صحيح،
1: الولد سويته كذا سويت كذا، قاعد يناظر
2: ثلاجة،
1: هذا بعد مو بزين.
0: اي صحيح، كلام صحيح.
1: والقلق الزايد برضه مو بزين.
0: اي صحيح.
1: والإشكالية وش فيه يا أبو عبد الله؟ المشكلة أن المتوتر هذا يتوتر يوترك معه.
0: إيه، أنا قلت أنا معدي للأسف. وتلقى تدري هذا الرجل القلق هذا ما ينام، لو عنده أمر مهم بكرة يبدأ يفكر فيه ليل ونهار ما ينام. يعني هذا صار له الآن مصدر للقلق وللإجهاد، الأرق. هنا في مشكلة
1: فعلا.
0: طيب الناس اللي حوله يا ماجد، تخيل عندك مثلا واحد في دائرة علاقاتك قلق، كيف تتعامل معه؟ كيف تخلصه من دائرة القلق، تطلع منها؟
1: والله يا ابو عبد الله ما لنا الا ننصحه ونتعامل معه بالهدوء، يعني ما لها حل صراحه. ولا متعب صراحه،
0: ولازم تطمنه ترى، بس ما تقول له ترى كنت على خطا، لانه ما راح يهتم، ما يعرف انه على خطا اصلا. لازم تطمنه في الحاله حتى يستوعب وتهدى النفس عنده.
1: نعم، يعني الحين نشرح له، نقول له انت توكل على الله وسوي اللي عليك وخذ الامور ببساطه وكل شيء يمشي. يعني مثلا العزايم
0: ايوه
1: تنقلب عنده العزيمة بدل ما تكون بسيطة وحلوة تصير غثة.
0: صح،
1: عنك قلق.
0: صح، ويا ليته يقلق على المناسبة نفسها، الحدث. لا، هو يتوقع على الشيء اللي ما حدث إلى الآن، يمكن يصير طيب يمكن يجي. كلها أشياء ما في المستقبل ما تحقق منها شيء.
1: وكل ما جيت تشرب لك فنجال شوي تتروق جاك اتصال، ولا سويتك يا ابن الحلال، ما سوينا كل شيء، خلاص أركز. فالشاهد يا أبو عبد الله التوازن ما
2: المشكلة أنك إذا أنت كذا هادي يقول لك إيش ذا البارد يا برودك.
1: لأنه مثل ما قال أبو عبد الله، هو ما يشوف إنه مخطئ، هو يشوف إن سلوكه ممتاز تمام، والمشكلة في الآخرين.
0: في أحد عندك يا ماجد كذا في دائرة علاقاتك؟
2: أنت شكلك
0: تذكرت ها؟
2: شكلك أنت يا ماجد، هو من ضحكتك.
0: أنت تذكرت موقف ولا لا يوم ضحكت؟
1: تذكرت موقف ليش؟ لأن أنا دائما الضحية.
0: وش اللي صار؟
1: أنا اللي يعتمد علي وأنا اللي أصير اللي ما أكلها.
2: ومن هو الشخص القلق هذا؟ قول بدون ذكر أسماء. أوكي
1: والله بدون، بس إنك من القرابة القريبين مرة، يعني دائرة قريبة.
2: حلو.
1: وفيه والله في ناس اكتسبوا الطبع، ما أدري.
0: لا، أنا بموقف أنا اللي صار، اللي ضحكت عليه. وش ذكرت؟ وش الموقف اللي جاء في بالك؟ ولا ما فيه؟
1: لا فيه.
2: قل طيب.
0: ولا ما تبي تقول؟
1: يعني مثلا تيجي تسافر ويقعد يدق عليك 70 اتصال.
0: إيه 70 اتصال.
1: حتى إذا جيت تنوم كل شوي يدق عليك، اسمع ذكرت شيء. يا أخي أنت ذكرت مليون مرة، كل شوي تدق عليك تقول تسافر. ثاني شيء وش يقول لك مثلا؟ لا ننسى كذا.
0: في الأخير نسيته.
1: حتى لو نسيناه بتصير قضية، خلنا ننساه نشتري من هناك.
0: صح،
1: كل شوي تدق، كل شوي تقول نسينا كذا.
0: والله شيء هذا الأمر مقلق صراحة. ومشكلة أن المسافر معه أنت الحين.
1: إيه
0: الله، جدولكم كيف السفر؟ تعدلون عليك اللي كم مرة تعدلون عليه؟ كم مرة غيرت الوجهة؟
1: والله يا أبو عبد الله أحيانا ودي أحجز عودة واجي لحالي، خلاص أوف. أقول كنسل كلش خلاص.
0: شو بيتصل عليك يقول يمكنه وصل، يمكنه سافر غير الديرة، يمكن
2: لا وشوله ليه كيف عشان تعال لا كذا غمضت عينك فتحت عينك.
1: وبعدين شو يقول؟ يحسسك انه هو الفاهم الوحيد، يقول اسمعوا ترى في شيء نسيتوه يا ابن الحلال، والله لو تسكت اننا براحه ما نسينا شيء، الحال كل الامور طيب وكل الامور زينه.
2: وتلاقي اللي نسيته اصلا لو ما تذكرته ما له داعي، ما تستخدمه.
1: بالضبط والله يا خالد، هذا اللي حاصل.
2: الله يحفظك.
1: امين وياك.
2: موفق ان شاء الله. باقي تمشي معاه؟

0: والله سحبت عليه شوي.
1: أجل أوكي.
0: صرت السلام عليكم. السلام.
1: وفك الله يا ماجد.
0: وياك.
2: الله يرعاك يا ماجد. شكرا لك على اتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. أهلا وسهلا.
1: 011-40-53 أسامة.
3: حياكم الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معاكم المتوتر شخصيا.
1: حلو.
2: مو باين عليك.
3: لا أنا هادي في بعض المواقف.
2: هادي لكن
3: محيط العائلة بالضبط اللي هو زوجتي والأولاد هون التوتر المزمن يعني.
1: هنا يشتغل التوتر.
2: ليه؟
3: لسببين. السبب الأول صارت معي مواقف وأنا صغير فأثرت في نفسيتي فصرت خلاص يعني محيط بيتي زوجتي وأطفالي ممنوع لازم جوالاتهم رابطها على جوالي اللي هو الجوجل ماب أو الكذا اللوكيشن. أوف. إذا حطوا صامت الجوال لازم يروحوا على القائمة الوايت ليست إنه اسمي يكون يرن عادي يعني يطلع الصوت والرج والكذا. طلعوا الأولاد على المدارس أكلمهم ها طلعوا المدارس طلعوا لم يرجعوا المدارس رجعتوا رجعنا. أكون باجتماع طبعا أنا مفهمهم يعني الكلام إنه ممنوع الاتصال إلا في شغلات يعني إيش بدنا نتغدى اليوم لا إنه اتصال يكون ضروري يعني. إذا أكون باجتماع زوجتي أو أحد من الأولاد يدق علي على طول ترد. أطلع من الاجتماع بس بعد إذنكم مكان ضروري وأطلع.
2: طيب يا أسامة لو افترض أن الآن واحد من أبنائك اتصلت عليك أكثر مرة وما رد عليك شو تسوي بالحالة؟
3: على طول بفتح اللوكيشن حقه أشوف هو وين موجود أرن على أمه أسألها وين وما ردت أرن على عاملة ما ردت أرن على البنت ما لازم
2: لازم يرد بأي طريقة. لكن أنت أبيك تتكلم عن شعورك لحظتها وقتها انفعالك شعورك كيف ردت فعلك؟
3: بصير في عندي هاي بلد بريشر توتر زايد تعرق بطل أركز رجولي ما تقيلني على طول إذا كنت أسوق الصف على اليمين مباشرة.
2: كم لك كنت على الحالة يا أسامة؟
3: والله ابني عمره
2: 12. لا أنت حالتك أنت وأنت شخص قلق يعني كم لك على هذا الحال؟
3: من لما تزوجت
2: كم سنة يعني كم سنة؟
3: من 13 سنة.
2: 13 سنة وأنت في الحال؟
1: عدوى ولا مواقف؟
3: اثنين. هو صار معي مواقف للأمان يعني انقطع إصبعي بسبب استهتار مني. وعدة مواقف كانت تصير من مثلا تعرف كنا بالزمان بالأردن الصبات الغاز دفاية الغاز أو الكاز الناس تختنق منها ففي جيران لإلنا اختنقوا منها
2: وفي نعم الله يرحمه في مواقف يعني سابقة أثرت عليك لكن يعني بس إنه أن ما نستسلم هالمواقف يا أسامة. كثير من الناس ممكن نواجه أشياء وصعوبات يمكن أكبر يعني من مواجهته لكنهم ساروا على نحو الطريق الصحيح في المسار. يعني ما لجأت إلى طبيب نفسي؟
3: والله الأمانة حاول ورحت كأني مرة واحدة أو مرتين على الدكتور على الطبيب وبعديها ما كمل.
2: ليه؟
3: حسيت الموضوع هيك يعني عطتني دواء لما شفته له هو دواء إذا بدي أتركه لازم انسحاب تدريجي وأدوية.
2: طيب
3: يعني
2: الأسرة ومحيط العائلة ما تضرروا ما تأذوا ما جاهم شيء من
3: طبعا يعني دائما أنا زوجتي مشاكل.
1: طيب هذا زوجتك من النوع الهادي
3: يعني عصبي ولكن مع العشرة بدها تتحمل.
2: هو الآن فقط دائرة
3: حتى العامل صارت تفهم علي يعني تشوفني متوتر مقلوق كذا خلاص تحاول إنها تهديني أو إنها تعرف الغرض اللي أنا بديها أو الشغل بديها وتجيب لي إياها.
2: وفقط على داخل العائلة يا أسامة ولا مع الأصدقاء والعمل؟
3: لا لا لا لا
2: العائلة فقط.
3: فقط هو زوجتي وأولادي. أما أخواني أهلي حتى اختبارات عندي بريزنتيشن عندي ميتنج مهم عندي كذا لا أبدا عادي.
2: كيف طيب نفسية الأولاد مع أبوهم وهم يشوفونا في حالة الإجهاد والتوتر والقلق دائما؟
3: والله تعبوا معي للأمانة يعني عندي الولد الكبير هو اللي فهم أخته الصغيرة واللي لسه باقي هذيك أصغر هو اللي فهمه لا بابا كذا كذا كذا موضوع.
2: ما يجيك طيب شيء من صحبيتك. ما يجيك شيء من التأنيب الضمير يا أسامة أنه أبنائك الصغار يشوفون أبوهم في حالة قلق وبيت دائما يعني مضطرب في مصدر الإجهاد بدلا أن يكون مصدر للألفة والمحبة والسكون وبيت للسعادة وهو الحاضن أول الأبناء يتحول إلى مصدر الإزعاج وللتوتر بشكل دائم؟
3: طيب خلني أقول لك على شيء. جوالك معاك يا ولد أنا من البداية نفهمهم جوالك معاك عندك رصيد عندك نت بدك تطلع على الحديقة مع أصحابك وتفر على طول بتكلمني أنا طالع مع فلان على المكان الفلاني.
2: لا تعلمني ما بالسلوك هذا أنا أبي الآن الشعور اللي واجهه الآن الأبناء شعورك الآن يواجهون عند أبوهم وهم دائما يعني شكل لهم مصدر الحقيقة الإجهاد بدلا يكون مصدر للطمأنينة والتوتر.
3: بجلس أولها ببكو
2: أنت طيب ما يزعجك هذا الأمر تشوف أبنائك يبكون وأنت
3: لا أنا أشوفه لا أنا أشوفه لا لأنه إحنا متفقين من البداية على انه ممنوع تطلع الا تعلمني بس علمني انا ما اقول لك

0: انه روح او ما تروح، خلاص روح.
1: طيب.
0: الله يسهل دربك.
1: طيب ممتاز،
0: ولكن انت علمني قبل انك انت طالع.
1: طبيعي، هذا طبيعي، انا نتفق معك يعني الخروج من البيت بالسذان هذا امر طبيعي، لكن انت يوم رحت الان طبيب النفسي وش قال بالضبط؟
0: اعطتني دواء والله.
1: لا وش قال يوم شخص الحاله؟ ماذا قالت؟
0: والله للامانه ناسي، للامانه ناسي.
1: قالت مرض يستدعي العلاج؟
0: لا لا لا مش مرض، لا لا مش مرض. مش مرض. يعني اعطتني ادويه الدكتوره، شرحت لها.
1: طيب الدواء ايش الدواء ده؟ مو بعلاج
0: للامانه. هي زوجتي اللي راحت عليها وشرحت لها الحاله، بعدها انا رحت
2: كمان.
1: اي مش
0: راحت عليها بعدين قالت
1: هي راحت ايش؟ راحت تعالج؟
2: انت راح تحكي عن زوجها؟
0: راحت انه خلاص يعني طفشت.
2: اسامه الى متى؟
0: الى ما شاء الله.
2: لا لا لا لا لا، لانه في اوقات ترى اللي حواليك ينخنقون، عارف يعني، ممكن بحكم انهم اولادك كذا يتحملونك، لكن من دواخلهم ممكن تزرع فيهم الشيء ذا. طيب انت اذا تاخرت، طفى جوالك، صار عليك اي شيء، ما بيقلقوا
0: الحين؟ لا هم ما بيسالوا عني
2: لانه اصلا ما تركت لهم مجال يسالوا عنك،
0: عارف؟ ما ترك لهم مجال بالضبط.
2: اي فلذلك لازم تشوف حل. ما هو شوف، هي ما هو بعيب ولا هي مشكلة، لكن المشكلة في زيادتها، عارف يعني، انه في بعض التوتر اللي انت تقول الان رجولك ما تشيلك ويصيبك تعرق وتصيبك حالة. لا لا، هذا الموضوع لازم تشوف له حل مع نفسك. انا متأكد انه سلوك ممكن تقدر تتجاوزه.
1: الله يحفظ لك بيتك يعني يا أسامة. الله يحفظ بيتك
2: إن شاء الله،
1: واللي يديم عليكم الألفة والمحبة والسرور إن شاء الله.
2: ويطمنك.
1: وأنا شاكر الحقيقة صراحتك وشجاعتك يا أسامة، أنك عبرت عن حقيقة الموقف.
0: الله يخليكم.
1: شكرا لك يا أسامة، تحياتنا لك، في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 جابر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا جابر.
3: الله يبارك فيك، مساك الله بالخير لك ولكل المتابعين والمستمعين.
1: الله يحييك. أهلا وسهلا.
3: الله يسلم. كان شدني الموضوع وأنا مسافر.
1: الله يحييك.
3: فقلت خلنا نشارك معكم
2: بالسلام.
3: ومنها يعني أقطع وقت.
1: تفضل.
3: طبعا المشكلة القلق مشكلة يعني من زمان، يعني ما هي من الوقت الحاضر. يعني تكلموا فيها يعني أساتذة كبار، ولأنها أكثر شيوعا يعني على مستوى العالم، مش على مستوى بس محلي يعني. فلكن اللي أبغى أوصل له إنه القلق إذا زاد عن حده ينقلب ضده في أي شيء، يعني سواء القلق أو غيره. الشيء إن زاد حده أو عن حده ينقلب ضده. فأنا أشوف إنه الشيء إذا زاد يصير مرض.
1: أنت قلقك كيف يا جابر؟ تقلق من إيش؟
3: أنا بصراحة عندي مواقف، لكن يعني أشوف أنها طبيعية، يعني ما أشوف أنها يعني
1: أكثر شيء يقلقك يعني سبب لك توتر وإجهاد؟
3: لا أنا أخلي كل شيء لوقته، يعني ما يعني أتوتر
1: ما في، يعني ما عندك أنت قلقك طبيعي
2: يعني معتدل.
3: نعم نعم، يعني أنا أخلي كل شيء لوقته، يعني بعضهم يعني يوصل مرحلة مثلا أنها مثلا يخاف يخسر مثلا شخص مثلا عزيز عليه،
1: ويبدا يتمسك
3: طيب
1: فيه
3: طيب
1: لا يبدا يتمسك فيه ويتعلق، اخي يخاف انه يضيع منه في اي وقت.
3: بالضبط. أي. يعني حتى لدرجة يعني ممكن انه يعني يسوي مواضيع يعني او
2: يخلق سيناريوهات كذا من الخيال.
3: بالضبط بالضبط بالضبط، زي ما قلت انت يعني ينفر الشخص المقابل.
1: وهذه ظنها فيك يا جابر؟
3: والله لا لا انا
2: جابر
3: اقرب للهدوء اكثر، يعني انا ما عندي يعني
1: خسرت احد في علاقاتك يا جابر؟
3: بالنسبة للحياة هذه فيها ربح وخسارة، يعني
1: خسرت هي ولا
3: وربحنا، يعني ما خسرنا على ما يقولون يعني.
1: وليش طيب يعني توترت وانا اسالك؟
3: انا ما هو
1: ليش توترت؟
3: ما توترت صراحه.
1: ليش توتر؟ طيب على كل حال بيض الله وجهك يا جابر، تحياتنا لك، توصل بالسلامه يا جابر.
3: شكرا
1: لك، في امان الله، تحياتنا لك.
2: 011-40-53 ابو عبد الله.
4: هلا والله.
2: هلا وسهلا.
4: لا موضوعكم شيق، عشان كذا كلمناكم.
2: ان شكلك تبهذل العالم في العزايم وتوترهم. ها
4: اقول لك انا اذا كان عازم بكره العشاء،

0: من الليلة وأنا متوتر.
1: إيه عطنا حكايتك يلا خلنا نشوف.
0: أنا من الناس اللي أحاتي مرة يعني وعد عزيمة سفر لقاء أي شيء تلقاني على أعصابي. يمكن أنا عارف إنه العشاء مثلاً بعد صلاة العشاء.
1: حلو.
0: تلقاني من صلاة المغرب وأنا عند الباب انتظر الضيوف.
1: ما فيها شيء هذا ممكن حرص.
0: الحرص وش الحرص غير هذا زين أوكي التوتر مثلاً مسافرين. تلقاني أحط اللي هو يسمونه ال 24 hour هذا فلايت اللي هو تابعهم من دخول سفرهم من المطار لين يصلوا المطار لو الطيارة رحلة 8 ساعات 9 ساعات يعني ما أنام.
1: أنت من النوع اللي تنسج يعني خيال في رأسك تروح إنه ممكن صار ما صار؟
0: لا لا أتابع عن طريق المتابعة.
1: إيه هين طبيعي عيالك هلك ما أدري شو تتابع لين يوصل بالسلامة. بعد كذا
0: خلاص أقدر حاتي لين يرجع يعني يوم أسبوع شهر أقع على بالي دائما أقاني أحاول أني أنتظر مكالمة رسالة
1: بس أنه يعني ما هو من النوع اللي يدق عليه ألو وينك ها أشتار فعلت حطيت ها جيب حط
0: أدق متى أدق إذا إنه مثلا أنا قاعد اللي بيصل مشوار وبيرجع تأخر على المشوار حقه يعني ما جاء حسب الموعد هذا نقطة. لكن أنا عندي حاجة كويسة دائما عندي كالندر أكتب فيه حق يمكن سنة قدام إيش المواعيد إيش اللي عندي حتى لو موضوع عادي تلقاني أكتبه بكرة عندي كذا وكذا نفس اليوم الليلة عندي كذا وكذا اليوم عندي كذا وكذا فهذا أعتبر أنا من زمان الفصل هذا موجودة عندي يمكن يستفيد منها غيري اللي يمكن أدون الحاجة ولا أدون في التلفون أبدا أروح أشتري شو اسمه كالندر وعشان
1: اي ابو عبد الله بس اللي حولك ما هم قاعدين يتاذون من الـ يعني الـ الوضع هذا
0: الا تاذون مثلا تلقاني دخلت اخذت شوي رحت اتاكد الباب يمكن ما تسكر
1: اي
0: اروح المكيف يمكن هذا لا ما طفى تلقاني ارجع مره ثانيه على مكان مصري ابص عليه وامشي.
1: طيب انت هذا تشوفه ايجابي ولا انه نوعا ما مضايقك انت؟
0: لا والله في بعضه إيجابي لأن بعض المرات فعلًا يطلع إنه مثلًا ما تقفل الباب أو مثلًا ما رحت شفت الولد غرفته ما لقيته فعلًا تطلع أنا معه في الغرفة يعني ربما لكن فيه هذا حرص زايد ويأثر نفسيًا صراحة ويأثر برضه على يعني أعصابك الليلة اللي أنا بكرة عندي فيها شيء إجا نومي
1: متقطع
0: 4 ساعات أقوم كل شيء أقوم هالو طالع الساعة كامل الحين الفجر أخشي أرجع أنام ساعة كذا أنا موعد 8 يمكن حتى موعد أي موعد
1: هو شوف يعني إذا هو على نفسك يعني طبيعي لكن لما يكون على الآخرين
0: والله على الآخرين إذا كان وعد أو كذا من شخص أو كذا بس أما أنه وهو فعلا يعني تقالي مثلا أنا الحاجة حاجتها مثلا بكرة الآن تكلمني أنا عندي لازم بكرة أجيب لي واير طويل كذا كلمت المحل هو موجود قلت ما تسكر قال سكر الساعة 9:30 طلعت سيدة من المكان الخبر رحت في الدمام وجيت واخذت الواير انا اقدر اخذ بكره 9:10 الظهر
1: انت يبيلك اسمع يبيلك تمشي مع ناس باردين شوي عشان يصير بالانس بينك وبينه فهمت
0: البس جاكيت وامشي معاه
1: والله صدق لانه في اوقات البيت عندك مثلك ولا في احد تتاثر بطبعك
0: وتحملوني وخلاص عرفوني وخلنا على كيفي
1: يعني اوقات الدق ما الدق عادي
0: عادي خلاص عرفوا ان هذا
1: الله يحفظك يا ابو عبد الله موفق موفق ان شاء الله
0: موفق باشا هلا والله
1: هلا وسهلا ابو عبد
0: الله الله يحفظكم
1: وياك ان شاء الله
2: 011-40-53 ايمان
3: اهلا ومرحبا
2: حياك الله
1: اهلا وسهلا
2: مرحبا ايمان
3: يسلمك. الله يسلمك انا اقول لك قلقه سابقه ولله الحمد
2: يا سلام نبي الان نبي نشخص حاله ايمان
3: الحمد لله لا تجاوزت هالمرحله
2: اي انا ابي اول شيء كيف كنتي قلقه اول
3: والله قلقه لو بكره عندي رحله احس اني انا الطيار
2: وكيف انتابك القلق يعني شيء وراثي ولا يعني
3: والله وراثي انا اللي اعرف يعني سبحان الله بعدين انا لو اني انا ام قلقه اورث هذا للعيال
2: صحيح
3: طبيعي يعني شوف البيت اللي تحس انه اذا صار عندهم عزيمه متوتر

0: يعني يمكن اللي كنت صرت أفكر فيه أكثر صار يتعب اللي حواليه. صرنا إذا طلعنا مثلا رحلة ما ينبسطون العيال.
1: أي نعم.
0: نسافر مو حابين الطريق كامل.
1: أي ما عاد يعني في متعة لحظية، صار موضوع كلام كله تفكير في المستقبل وش راح يكون أو في الماضي اللي ما بعد سكر الآن.
0: النتيجة النهائية وتطلع للأسف نرجع مثلا أو ينتهي هذا الموقف بخسارة.
1: أي نعم صحيح. لكن ما لجأت لأي طبيب ولا لا تدخل
0: لا
1: ولا
0: لا أي
1: من
0: لا
1: نفسك ما شاء الله
0: يعني لا الحمد لله يعني
1: ارتحتي الآن؟ الآن أفضل من أول بكثير.
0: الحمد لله أي أقرأ في علم النفس كثير.
2: كيف تجاوزتي ممكن عشان يستفيدون برضو الآخرين؟
0: والله بدأت شوي يعني أخذ دورات أنا يعني أونلاين عن كيف تخلص من القلق، كيف هذا ممكن. بديت أنا عندي يعني يمكن شفافية مع عيالي، صاروا يعني يقولوا لي ترى كذا ما حبينا كذا، صرنا نزهق ما نبغى نروح علشان ما يصير كذا. بديت شوي أعود نفسي أني أشيل هذا الشيء، أقول يعني كذا ولا كذا صاير.
1: ممتاز يعني ممتاز
0: والحمد لله تجاوز.
1: في موقف طيب صار
0: باردة يعني للأسف
1: في موقف يا إيمان صار يعني يوم كنت قلقة، خسرتي أحد، صار سوء خلاف، سوء فهم،
0: صار خلاف يمكن مع أبنائي، صار خلاف
1: مع أبنائك،
0: مع زوجي كثير يعني كنت لو مثلا التخطيط الساعة 4 نطلع صارت 4:30 نفسيتي تتعب أتخانق.
2: تقومين الدنيا؟
0: أقوم الدنيا.
1: لا 3:30 قصدك قبلها قبل الموعد؟
0: قبل أيوه طبعا لازم on time ولا أي. مشكلة
1: أي نعم. والأمور ولا أنت أموركم زينة بس يا إيمان؟ أموركم زينة الآن؟
0: لا الحمد لله
1: عادي تطلعون 5 عادي.
0: صرت أنا باردة الحين هم اللي
1: حمتون. الله يحفظك يا إيمان.
0: الأمور تمام الله يعطيك
1: الحمد لله. الله يديم عليكم المحبة والسعادة. شكرا يا إيمان.
0: جميعا شكرا لك.
1: أهلا وسهلا في أمان الله. تحياتنا لك يا إيمان. حياك الله. شكرا لكل الأحبة الكرام متواصلين معكم في تعاليل عن شخصية القلق. أهلا بكم عن طريق الاتصال 011 40 5 3.

0: تعاليل. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد في تعاليل ومستمرين معكم، واحنا على نهاية الساعة الأولى وبنبدأ بعد شوي في الساعة الثانية. موضوعنا اليوم اللي نتكلم فيه هو موضوع القلق. الشخص اللي من كثر حرصه يتعبك. 011-40-53 فرح.
1: مرحبا.
0: مرحبا، أهلين. كيفك؟ تقفلين سبيكر يا فرح. وتكلمينا من السماعة عادي
1: إن شاء الله. أبشر. كيف؟ أقول موضوعكم اليوم صراحة على الجرح.
0: على الجرح. شكلنا طحنا في واحدة متوترة.
1: لا مو أنا. هذه واحدة من أخواتي، الله يصلحها يا رب العالمين.
0: شكل قلبك مليان، احكي يلا.
1: لا مو كذا، بس يعني مرة مرة مرة دراما، يعني مو طبيعي عن جد. يعني طلع أي شيء كذا.
0: أعطينا من قصصها، إيش تسوي؟
1: يعني مثلا نطلع بشريك، نطلع كذا يوم يعني بيت إحنا المسبح لنا كذا، فأتخرب كل أمور طلعة
0: العزائم الشغلات.
1: ها؟
0: يعني تحط سيناريو كذا دراما إنه لا يصير ولا يصير ولا يصير.
1: يعني ما عامله
0: يعني
1: ما
0: كذا،
1: بس لا مره وضعها مزري. لا اوكي، لدرجه انها تخرب عليك الطلعه كلها.
0: اوكي،
1: لازم
0: لها حل، لازم تشوف لها حل. شكرا لك، شكرا لك يا فرح.
2: 011-40-53 ديم.
3: الا حياك الله.
2: يا مرحبا، كيف الحال؟
3: الله يسعدكم، كيف حالكم؟
2: يا مرحبا، تفضلي يا ديم.
3: أنا ما أدري يعني القلق هل هو يصنف من يعني نوع من أنواع الخوف أو لا.
2: لا،
3: القلق اللي عندي أنه أنا أثناء النوم، يعني نومي أو نوم أولادي، أحس أنه في أحد يعني ميت.
2: تحسين إحساس
3: يعني
2: إحساس الأولادك ولا لا؟
3: أولادي. إيه.
2: وأنت نايمة أثناء النوم ولا قبل النوم؟
3: وأنا نايمة.
2: يعني في الحلم؟
3: لا وأنا نايمة أحس يجيني شعور أن أولادي متوفي.
2: وأنت نايم يعني في الحلم ولا قبل النوم؟
0: تذهن من النوم. تذهن من النوم وتفكر يروح أن عيالها لا سمح الله.
3: أي، فأقوم أحط إيديني على الأنف، أحركهم مرات. أي. أقرصهم إذا حسيت أنهم ما يتحركون. فيعني أولادي صار عندهم زي اضطراب نفسي.
2: اي طيب، لحظه دي، كم لك كنت على هالحال؟
3: زمان يعني
2: كم سنة؟
3: يعني 8 سنوات كذا.
2: 8 سنوات
3: يعني
2: هذا الحال.
3: اي
2: ولا سويت اي شيء؟ يعني
3: رحت لمعالج نفسي.
2: اي
3: فالمعالج
2: طبيب ولا لا؟
3: بعد طبيب.
2: أي.
3: يعني بالرياض معروف مشهور.
2: المهم وش قال يعني، وشخص الحاله وش قال بدون ذكر اسمه؟
3: قال عندك نوع من الرهاب الاجتماعي و تصور
2: شو الرهاب الاجتماعي في النوم والقلق على الأطفال؟
3: ما أدري. وقال عندك تصور لا وعي أو كذا يعني.
2: رحت غيره طيب؟
3: لا ما رحت غيره.
2: إيه لا، شوفي طبيب ثاني نفسي يعني غيره اللي ما له علاقة في الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي مواجهة الجمهور. أنت تخلطين الناس يا ديم؟
3: لا.
2: ما تخلطين الناس؟
3: لا.
2: تهابينهم في المناسبات والاجتماعات ما تطلعين؟
3: مرة.
2: أي.
3: خاصة المناسبات الكبيرة يجي معي بكاء. يعني نفس الحين شوف، أنا كنت مبسوطة بالبرنامج، بس مجرد ما بديت أتكلم يعني يجيني شعور غريب.
0: ديم ديم.
3: قلت صدقات مرة.
0: ديم.
3: يعني وأولادي صاروا مرة مهم اجتماعي. ويعني انفصلت من زوجي.
0: طيب ديم، اذكري الله أول شيء.
3: لا إله إلا الله.
0: الخوف هذا اللي جاك أو تشوفينه في عيالك، صار لك موقف فقدتي أحد هنا يمشي؟
3: يعني زي كذا يعني فقدت أسرة. يعني أنا كنت عايشة مع أسرة وفقدتها ورجعت عشت مع أسرة ثانية.
0: طيب هل أنت يعني هذه مشكلة وتبغين تحلينها صح؟
3: ايه انا بس ما انا الحين ماي مهم عندي يعني الرهاب و... لان انا الحين خلاص يعني تعرف بعد الأربعين
2: انا متفهم حالتك يا ديم، انا متفهم، لكن انا ادعوك الحقيقه
3: اولادي لدرجه يعني اسحب الواحد اسحبه من البطانيه واضربهم مع صدورهم لين احس انهم حيين وارجع.
2: لا لا انا ادعو ديم لا تطولين في هالحاله، انا ادعوك الحقيقه زياره طبيب نفسي، لازم تشوفين حل الحاله لاكثر من طبيب، ولو تتصلين على وزاره الصحه يعني رقمهم 937 وتشخصي وتعطيهم حالتك وهم يقودونك الى الطريق الصحيح، افضل من وضعك يعني على ذا الحال، يعني حتى بعد الابناء ما يضررون، يعني بدل ما يعيشون داخل البيت في الفه وسعاده ما يصير البيت هذا مصدر للتوتر والقلق كذلك.
3: نعم
2: الله يحفظك.
0: انت ترى على بدايه، شوفي طالما انك انت حاسه انه في مشكله في هذا ترى بدايه العلاج ان شاء الله، عرفتي؟
3: الله كريم.
0: اهم شيء اطرقي الباب الصح والله يقويك ان شاء الله.
3: الله يسعدكم،
0: قدامك العافيه يا رب.
3: هلا مع السلامه.
0: شكرا لك. بصراحة يعني موضوع القلق هذا يعني يوتر، أو المتر أنا يا جماعة الخير أعاني لما يجي واحد انتبه لا يصير كذا، لا يرحم والديك تكفى، يرحم أهلك اهدى، الأمور كل شيء مكتوب بيصير، يعني ما في شيء بيستدعي. في بعض الناس زي ما تفضل بعض المتصلين يهم موضوع بكرة، لا والله بنامه واللي عقد رؤوس الحبال يحلها إن شاء الله بكرة، كل شيء في وقته. في بعض الاهتمام أوقات أو بعض التوتر يخرب عليك أمور كثير، يخلي الدنيا على قول إخواننا المصريين تبوظ تروح منك، يعني بعض التوتر لا يعني، بس إنه كيف دائما نحاول من المتصلين اللي عندهم التوتر هذا كيف تخلص منه. يعني في واحدة من المتصلين تكلمت قالت أنا كنت متوترة بدرجة غير طبيعية، لكن الحمد لله الآن بدأت يعني أخذ دورات يعني أحاول أن يتخلص من هذا القلق، من هذا التوتر، من هذا المشكلة اللي فيني، وقاعد أحلها الحمد لله، والآن أصبحت يعني انقلبت لي من حريص إلى بارد.
2: هو الحقيقة يعني كل الذين شاركوا هم الحقيقة ما في شكل الموضوع لامس شيء من جانبهم الاجتماعي والنفسي، ذلك اتصلوا وشاركوا، ونشكر شجاعتهم وحماسهم لهذه الحلقة ولهذا الموضوع، وطرهم الحقيقة الموضوع وحالتهم بكل شفافية على الهواء، لأنهم يريدون البحث للعلاج، بحث عن طريق أو مسار يمكن يؤدي إلى تشخيص الحالة. وزارة الصحة لديها رقم هاتفي 937، استشارات مجانية على مدار الساعة، بإمكانكم تتواصلون معهم ويشخصون الحالة النفسية أو الطبية التي أنت عليها الآن، ويوجهونك الحقيقة للمسار الصحيح. في هناك أيضا تطبيقات يعني متعلقة بمستشاري نفسيين، وهي مرخصة معتمدة داخل المملكة، في مراكز طبية فيها أطباء نفسيين وفيها مستشارين على أعلى مستوى من الكفاءات السعودية والله الحمد، ومرخصين الحقيقة وعندهم باع طويل وتجربة في تشخيص حالات النفسية والإنسانية داخل المملكة. فرصة الواحد يتجرأ كما تجرأت اليوم واتصلت وشاركت على الهواء، سمعوك ألاف الناس، بإمكانك يا أخي أن تلجأ إلى أحد المراكز المتخصصة في هذا الشأن وتستفسر عن حالتك الصحية، لكن لا تبقى أسيرا لها، لأنه والله معدية لأبنائك، معدية لأسرتك، حرام اللحظة اللي تعيشها الآن فيها جمال وفيها سعادة، ليش تقتلها يا أخي بالشكوك؟ ليش تقتلها بسوء الظنون؟ ليش الشغف هذا دائما عندك باختراع كثير من السيرهات الموجودة؟ يعني هذا تصاب أنت بالأرق، أرق ما عاد في نوم، حتى أن نمت ما عاد في راحة، في كوابيس وأحلام مزعجة، البيت يتأثر، الحياة الاجتماعية تتأثر، سلوكك مع الناس للأسف يصبح منفر، ما حد يا أخي يريد أن يجالسك ولا حد يريد أن يبقى معك، ستبقى أسيرا وحيدا لهذه الحالة. احنا ندعو أيضا من هذه الحلقة أن الإنسان يعني ينطلق من هذه المنطقة، يطلع منها يغادرها، يريد أن يتخلص من دائرة القلق. قلق طبيعي قلنا ممكن هو فطري فقط تجاه اتخاذك القرارات، الانتقال من مرحلة إلى أخرى هذه طبيعية في حياتنا اليومية، لكن الإفراط فيها هذا متعبة، تشكل لك مصدر للإجهاد، للتوتر، للأرق، هنا في تدخل، هنا في مشكلة، يحتاج موضوع إلى علاج، يتدخل من الطبيب. كل الشكر لكل أحب الكرام اللي شاركونا في هذا الموضوع وشاركونا الحقيقة بكثير من القصص، نريد أن نستفيد أيضا من مشاركاتكم عن طريق الهاتف 011-40-53. وما ننسى كذلك إذاعة الرياض مشكورة، قدمت برنامج المستشار النفسي يعني برنامج أسبوعي، فرصة أيضا لكل الأحب الكرام يشاركون مع نخبة من الأطباء كل يوم ثلاثة بعد الساعة، بعد نشرة أخبار الساعة 9 مساءً، برنامج المستشار النفسي فرصة طيبة أنك تشارك يعني في الحب الكلام ما يقدروا يتواصلوا مع مراكز الطبية. إذاعة الرياض مشكورة قدمت يعني هذه المساحة الصوتية في تخص حالة النفسية لكل حب الكرام. تشاركون الثلاثاء الساعة 9 مساء مع طبيب مختص في الشأن النفسي ويشخص حالتكم على الهواء، وراح تستفيدوا الحقيقة من هذه الاطروحات. المهم نصل إلى حل وياكم، احنا هنا ترى نساعدكم، احنا وياكم نتحاور حتى نصل إلى هدف حقيقي. وفرصة طيبة الحقيقة ان الأحبة الكرام تفاعلوا مع هذا الموضوع وشاركونا بكل مواقفهم وحالاتهم. لا نريد ان تمتد هذه المأساة الحقيقة للناس اللي حولك، لا نريد للإنسان القلق للأسف يعني يفكر

0: تفكر في المستقبل، ما قد يحدث، ما قد يحدث وما بعد صار شيء لكن نفكر فيه، وأحيانا يكون أسير الماضي ما نساه وطواه وهو أسير لهذه اللحظة ما قدر استمتع فيها امتداد يعني، وكأن في اللحظة جالس في نقطة ضيقة لا استطاع يتجاوزها ولا استطاع يتخلص من هذه الدائرة. الحقيقة شجاعتكم محل اهتمام وتقدير، لكن اللي أراد يعني يتضح أكثر بالنسبة للموضوع كما أشرنا يعني مراكز المتخصصة الطبية أو وزارة الصحة رقمها المجاني، لكن هنا فقط احنا نتحاور معكم حتى نصل إلى آراء جانبية عن الموضوع، يعني في مسألة كيف نتعامل مع الشخص القلق في دائرتنا، دائرة علاقاتنا في حال وجد داخل البيت، في دائرة العلاقات والصداقات أو حتى في السفر كيف نتعامل معه، نطمئنه لكن ما نقول أنت مخطئ لأنه ما يكترث على هذا الموضوع، هو يعتقد أنه على الصح فما نجي نقول لا أنت أخطأت، فنحاول نطمئنه في مثل هذا الموضوع يكون تعاملنا معه تعامل إيجابي حتى نكسبه وما نخسره. 011-40-53 الجود.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: الله يحييك،
0: تفضلي يا الجود.
1: سمعت الموضوع صراحة شدني أني أدق.
0: الله يحييك.
1: خلاني أتصل. أنا عندي الوالدة الله يطول في عمرها، القلق أعرف موضوع الوالدين عند هم الأبناء. نعم. القلق عندهم مرة،
0: ويمكن
1: مرة
0: عندهم يعني حرص زايد يا الجود ولا لا؟
1: لا ما وصل للحرص الزايد.
0: كيف عرفتي؟
1: إلى القلق بشكل أنا الحمد لله أنا إنسانة باردة مرة.
0: طيب الجود كيف عرفتي إنه وصلوا إلى دائرة القلق؟
1: شوف عندي الوالدة مو عند الوالد، يعني أنا أختلف بين الوالدة والوالد، فالوالدة اللي خلاني إني أنا لدرجة أقولها أمشي نوديك، القلق اللي فيك مو طبيعي.
0: كيف عرفتي؟ كيف شخصتي الحال إنها قلق وإنها قلق غير طبيعي؟ شون عرفتي؟
1: عارف اللي لما تربط على البطنها بسبب مواضيع بسيطة، زي مثلا أعطيك أقرب مثال، أخوي الحمد لله طلع من عملية وهي شافته ولسه متخدر. فخلاص هنا ضرب الوسواس عليها انه اول مره تشوفه لسه ما افاق من المخدر. الطبيعي انها بتخاف،
2: انهارت
1: خلاص. من بعدها مو قادره الصوره تروح من عينها. ويعني الحمد لله، يعني يا رب لك الحمد، الحين اخوي متعافي.
0: هي الان اول مره تدخل غرفه عمليات؟
1: لا هو
0: أخوي
1: سوى كذا.
0: لا مو الوالدة، الوالدة أول مرة تدخل غرفة العمليات وتشوف البنج وتشوف المريض أول مرة في حياتها.
1: لا مو غرفة العمليات أخوي عبد الله.
0: طلال معك.
1: أيه. عفوا، غرفة الإفاقة.
0: إيه.
1: أيوة، فأول مرة.
0: أول مرة تشوفها يعني في حياتها ما قد شافت الموقف أبد.
1: أيوة. أول مرة. فدائما تشوفه إذا طلع، إذا صحصح من الإفاقة.
0: إيه. طيب يمكن هذا قد يكون يعني المنظر الأول بالنسبة لها يعني كان صادم، أن تشوف هالغرفة الإفاقة وتشوف الأكسجين وتشوف الجهاز وتشوف الممرضة موجودة، فشكلها نوع من الخوف والقلق أنها أول مرة في حياتها ما قد جت هالموقف.
1: أي طبيعي، بس أنه هي هذا طبيعي أنا معك، لكن هي دخلت في دوامة اللي أنا أقول خلاص يا ماما أنت يعني هذه أشياء طبيعية تصير، فأحاول حاولت قد ما أقدر إنه أشيل منها الخوف هذا.
2: أول مرة يصير مع الموقف ذا بس ولا هي دائما كذا؟
1: لا دائما كذا، بس هذا خلاها تزيد أكثر.
0: وش صار؟ وش يوم شافت الموقف وش اللي صار بعدها؟
1: انهارت لدرجة إن رجولها ما صارت توقف.
0: أي بعدين لمدة كم انهارت؟
1: انهارت لمدة لين طلع أخوي من.
0: طيب وبعدين حياتها كيف؟
1: إلى الحين أخوي موجود عندي.
0: لا الوالدة بيت. الوالدة الحين كيف وضعها الآن؟
1: لا حياتها وضعها كويس
0: الحمد لله. طيب يعني موقف شافته وانصدمت وبعدين تحسنت أمورها، مش الطبيعي؟
1: أي وش الطبيعي؟ طيب حاليا وش الأكل؟ القلق اللي خلاها تبعد عن الأكل، يعني حاليا ما تشتهي. وش
0: ما تأكل؟
1: ما تأكل
0: بسبب
1: الموقف اللي صاير، مو راضي يروح عن وجهه.
0: اللي هو الإفاقة،
1: اللي هو الإفاقة.
2: كملة من يوم طلع من العملية أو من يوم طلع من المستشفى؟
1: تقريبا صاير بشهر،
0: يعني شهر إلى الآن ما تجاوزت.
1: ما تجاوب.
0: رغم أن ولدها موجود وخوك ويلعب ويضحك وحياته طبيعية.
1: لا لا هو متزوج.
0: ومتزوج حياته طبيعية يعني. ومع ذلك
1: طبيعية. إيه.
0: لكن الموقف ما راح نبالها.
1: الموقف ما راح نبالها وأنا صراحة أحاول منا يعني تعرف الوالدة شوي يعني صعب فيها.
0: في طيب استشيري مستشار نفسي في هالموضوع يا الجود.
1: أنا في اللي أنت قبل شوي قلت إنه في استشارة
0: صح.
1: مع أيوة كل
0: ثلاثة يوم الثلاثاء إن شاء الله. يوم الثلاثاء إن شاء الله مع الدكتور أحمد العصيمي المستشار النفسي يوم الثلاثاء الساعة 9 في الليل برنامج مباشر شاركي على نفس الرقم اللي اتصلتي عليه ويشخص الحالة بإذن الله الدكتور ويعلمك الطريق الصحيح بإذن الله.
1: بإذن الله والله أتمنى.
0: لا بتخدمتكم الله يسلمك.
1: بتروح أي عيادة أي مستشفى.
0: لا أبدا أنت تصلي بنفسك أنت لا وانقلي الموقف هذا للدكتور هو عاد يشخص الحالة على هو ويعلمك وش يصير.
2: وإذا ما تحصل معك برضو على رقم وزارة الصحة الموحد.
1: والله شكرا على البرنامج أنا صراحة بالصدفة والصدفة الكويسة اللي أنا سمعتها يعني.
0: الله يحييك يعني إذا عدتكم برنامجكم الجود.
2: عموم الوالدة إن شاء الله أنا طيبة بس فترة وتعدي المرحلة
1: إن شاء الله يا رب بإذن الله.
0: عزميها يمكن تأكل منك يا الجود عزميها.
1: والله أنا ما أخذت لها الحين هي تحب الهندي.
0: لا يلا برياني الحين يلا بالعافية
1: إيه
0: الجود
1: جوها.
2: ألعبي في المورقي.
0: الله يحفظك يا الجود شكرا لك على اتصالك. شكرا
2: ان شاء الله. شكرا لك.
0: اهلا وسهلا في امان الله.
2: مستمرين معكم في تعاليل بعد هذا الفاصل ننتقل الى فقره ضيف تعاليل كونوا معنا.

0: التعاليل. حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون، من المسرح إلى الكوميديا، من التمثيل إلى الغناء والعزف. مواهب متعددة، الشغف متعدد في الفن، وهذا هو الرابط الذي جمع ذلك الفنان أكثر من موهبة. وجد نفسه في عالم التمثيل والكوميديا، ولديه أيضا مشاركات فنية فيها بصمة واضحة، حصل ذلك التقدير على ذلك الأداء من محطاته، أيضا جائزة أفضل ممثل في مهرجان مسرح الرياض عام 2021. ضيفنا عنده شغف في الغناء وفي العزف، هذا تنوع فني، كيف استطاع أن يجمع بين أكثر من موهبة؟ وهل الكوميديا بالنسبة له دراسة أم موهبة؟ ونحتاج كذلك نتحدث عن البدايات وعن المسرح والكوميديا مع ضيفنا الفنان متعب مصعب المالكي.
1: مرحبا
0: متعب المالكي، كيف الحال؟
1: هلا وسهلا. هلا وسهلا،
0: شلونك؟ عساك طيب.
1: متعب المالكي حبيبي.
0: ونعم يا مرحبا، اهلا وسهلا يا متعب
1: حبيب قلبي. الله يبقيك، يعطيك العافيه.
0: شلونك؟ عساك طيب.
1: انا بخير يا حبيبي، امسي عليكم والله وعلى برنامجكم الحلو.
0: هلا وغلا
1: طبعا، وبيتنا الاول
0: يعني. ما في شك يا اخي، من ناقه صوتك قلنا ما شاء الله هذا فنان.
1: يا حبيب قلبي والله انتم الجميلين دائما يعني، والواحد اصلا كذا يتكلم معاكم مو مرتاح.
2: الله يحييك.
1: هلا وسهلا،
2: اخبارك ايه؟
1: زي الفل يا حبيب.
2: عامل ايه؟
1: كل حاجه تمام.
2: وانت فين؟
1: انا في البيت.
2: بتعمل ايه؟
1: قاعد اهو بكلمكم.
2: اخبار مصر ايه يا باشا؟
1: كل حاجه تمام اهو. قاعدين. والله
2: هلا متعب، شلونك؟
1: انا تمام الله يطول عمرك.
2: امورك زينه؟
1: والله امور زينه الحمد لله بالشرك.
2: ها، وش اخبار الفن والفنون؟ ودنا نتكلم معك اليوم، ناخذ البدايات.
1: والله البدايات حلوه وجميله جدا، هي بدايات فيها تحدي بالنسبه لي يعني. شوف سبحان الله يا أخي، لما أنت تكون عندك شغف كده وتبي في داخلك فنان، ولكن ما تدري تطلق هذا الفنان وين. فجاءت الفرصة يا أخي صراحة في 2015، لما رحت، طبعا أنا كنت موظف حكومي وأروح أفرغ كل شيء، فرغت كل شيء حرفيا يعني، ما أبي أروح، أبي أدخل البحرين، عشان طبعا كان فيه أكاديمية اللي هي أكاديمية نجم الكوميديا السعودي. فحسست العالم كله أن أنا ما عندي أي مشكلة في الحياة يعني، أنا سهل وسلس جدا، بكرة ممكن تنادوني أدخل البحرين. أنا ما كنت أقدر أدخل البحرين أصلا، لازم أنهي خدماتي وأنهي أشيائي وأنهي أموري، فأبغى أروح البحرين. فالحمد لله رحت هناك البحرين، مسابقة 3 شهور، طبعا فزت بلقب نجم الكوميديا السعودي. حسيت انه في تحدي بيني وبين نفسي يعني، وان انا في شيء انا رايح له
0: يعني. وش كانت هذه، مسابقة ولا أكاديمية ولا ايش؟
1: كانت مسابقة، طبعا هي كانت على التلفزيون السعودي وتلفزيون البحرين. مسابقة هي تصفيات لمدة 3 شهور يعني، كل اسبوع يطلع ناس مجموعة إلين صفيت علينا احنا 5 اشخاص. فاينل خلاص يعني، اللي يقدم هذاك اليوم على ما قدمته في خلال 3 شهور، هذاك اليوم هو اليوم الفيصل يعني، خلاص انت. فكل واحد وجهده.
0: اسمها نجم الكوميديا.
1: اي اسمها نجم الكوميديا.
0: وش يقدم المشارك في المسابقة؟
1: تمثيل طبعا.
0: تمثيل يعني، هو اللي يختار النص والسيناريو ويبدع فيه ويقدمه.
1: طبعا انت في البدايات كان هم مثلا يقول لك انا بنعطيكم نص. أيه. كاختبار لنا مثلا، اذا تبون نص اللي عنده شيء مثلا، عنده موهبه قادر انه يكتب، عنده نص يمثله يقول. أيه. يعني متاحه الفرصه، ما عندك يعطونك هناك في الاكاديميه، يلا قول هذا دور، تقمص الشخصيه الفلانيه. فانا كنت متجاوب معاهم يعني الى بعد حد، انا قلت اي شخصيه لازم اسويها يعني، مو ابي في مكان محدد، اي شخصيه عشان اختبر نفسي ان انا ممثل فعلا او لا. فطالما انت ممثل لازم تتقمص اي شخصيه، الحمد لله انا تقمصت.
0: وش الشخصيات اللي تقمصتها يا متعب؟
1: كثير والله كثير.
0: عطني يعني. قل لي كذا وش، انا عارف انك كثير.
1: سوينا يعني نجيت مثلا على الكابوي، حطوني كابوي سويت كابوي، حطوني قرصان سويت قرصان، حطوني بيع ملابس صرت بيع ملابس، شايب ولد طايش
0: يعني كلها يعني كلها اديتها
1: عربجي محرج بلوت.
0: شو المواهب اللي عندك؟
2: متعب انت. في البدايه كانوا يعطونك النصوص او يعطونك الادوار اللي لازم تمثلها، وبعدين
1: خلاص انت هنا سويت عصف ذهني لنفسك ايش استفدت من الاكاديميه لمده 3 شهور.
2: حلو.
1: في الفاينل انا سويت مشهد انا اللي كتبته وانا اللي يعني حتى اخرجته وانا اللي يعني سويت كل شيء في المشهد بامكانياتي انا. فشغلت كل شيء حتى البادي لانجوج حتى الحواس حتى الافيهات حتى الاشياء شغلتها كلها، العصاره اللي استفدت منها عشان حتى انا اوضح للناس ان انا يعني فعلا استحق اني اكون على الخشب هذا واستحق اني اكون ممثل. سويت كل شيء، ضحكت، غنيت، مثلت طبعا هذا، وطلعت لوحدي على المسرح، يعني هذا يسمى مونودراما.
2: ايوه
1: صعب جدا اصلا تسوي كوميدي، لكن انا تحديت نفسي في هذا الموضوع لانه اثبت للعالم هناك انه انا استفدت حتى من خلال 3 شهور مع
2: المنافسين كانوا قوية
1: جدا.
2: انا ما لومك لانه يعني واحد فاصل من وظيفته ومضحي بكل شيء
1: جاي مطفي النور
2: يبي ما يبي يترك شيء، يعني فرصة يا أكون أو لا أكون.
1: طبعا يعني مرة أنا ضحيت بأشياء كثير أنتم ما تتخيلونها قسما بالله. أنا عندي ستوري يعني قصة المفروض أنها تصير فيلم.
0: وش الدافع يا متعب اللي يقودك إلى الفن؟
1: الدافع لأن أنا عندي طاقة حلوة وأبي أكون مؤثر إيجابي للناس. أبي الناس يعني فعلا تشوف هذا الشخص شلون قدرات، يعني الأشياء الفن هذا هو رسالة، فالرسالة أنت توصلها للناس، أنت تبي تصير محبوب عند الناس عشان هم
0: يعني كان في شغف قوي هو اللي يقودك أنك تكون ممثل.
1: طبعاً.
0: طبعا
1: لأنه من أيام المدرسة طبعاً أنا دائماً في معلم عندي مسي على بالخير الأستاذ حامد المالكي، هذا صراحة وهو يعني الآن قاعد ياخذ جوائز يعني حتى على مستوى الخليج هو اللي اكتشف متعب، ودائما انا والله يذكره بالخير. من سنه 5 ابتدائي سويت مسرحيه معه.
0: ايه في المدرسه ولا وين؟
1: في المدرسه.
0: واو ممتاز.
1: ايه فاستمرت في المدرسه، بس تعرف المدرسه ما في يعني تكنيك، ما عندك خبره
0: طبيعي
1: يعني.
0: هي تجربه اكيد مدرسه، فانت في مكان للتعلم.
1: اي للتعلم ما تدري وش، بس الاكاديميه وش استفدت منها؟ بعد ما روح استفدت شلون انا اوقف على المسرح، شلون الشخصيات، شلون يعني اضفت للموهبه انه علم دراسه، انه شلون يعني ما مزجها بال
0: انت بالعلم. يعني اضفت يعني للموهبه اضفت فيها علم، فصار عندك الحين الدراسه بالتعلم كلها عن طريق الموهبه، وهي ترى تعطيك قوه ترى في المجال.
1: طبعا
0: تعطيك قوه، يعني انت مو غير انك موهوب لا متعلم، يعني ستكون متحدث وسائل الاعلام تتكلم عن هالمهنه بثقافه. طبعًا.
1: يا سلام عليك.
0: لكن وش اللي قادك، عفوا وش اللي قادك الى الكوميديا تحديدا؟ الكوميديا الان يا اخي الناس يقولون ما عاد صرنا نضحك، ولا عاد في كوميديا الحين ضحكنا، واغلب اللي فيه كلمات مكرره وذبات وكلام مستهلكه، بل حتى الاعمال الفنيه الكوميديه اللي في رمضان النص كله مقتبس من السوشيال ميديا، كل الافكار ياخذون السوشيال ميديا ويجيبونها.
1: صح. حلو سؤال جميل. انا شوف هو الروح موجوده فيني، انا الروح المرحه والدنيا، فانا يعني احيانا بعض الاحيان اراهن اني مثلا فلان بيجي انا راح اضحك. ليش؟ انا اشتغل على اشياء كثير، يعني مش الكوميديا اللفظيه بس، انا اشتغل حتى على كوميديا الموقف.
0: أي.
1: حتى على البادي لانجوج، حتى على اشياء يعني اشياء فعلا تخليك تضحك حتى لو ما ضحكت من اللفظ،
0: تضحك من لغه الجسد.
1: لغه الجسد ايوه، بتضحك من، فانت يعني زمان صراحه الافيهات اللي كانت زمان ما تضحك الان.
0: أيه.
1: فانت لازم تمشي تواكب الناس.
0: أيه.
1: يعني تواكب الناس، وش اللي يضحكهم، وش الافيهات اللي ممكن. فالممثل الكوميدي طبعا على فكره ترى هي دراما، انا اللي يعني من زمان المعلومه اللي عندي يعني من زمان حتى على الدراما هي قسمين، التراجيديا والكوميديا. فالكوميديا هي الملهى والتراجيديا هي المأساة. فأنا عندي استطاعة أني أسوي تراجيديا الحمد لله، أقدر أسوي تراجيديا، ولكن في عندي جانب كوميدي. التراجيدي الممثل التراجيدي هو اللي صعب يتحول الى كوميدي.
0: ايه صحيح.
1: اي بس الكوميدي انا عندي استطاعه اني اسوي تراجيدي، لكن الكوميديا هي حلوه ترى، سهل تبكي الناس لكن صعب تضحكهم، فانا احب الصعب دائما، احب اضحكهم.
2: متعب. انت قبل ما تدخل على التمثيل انت كنت تبغى تصير عازف مغني شيء، فهمت؟
1: مو هو كنت
2: كواليسك اعرفها زين يا متعب.
1: يا سلام، اللي يكلمني مين؟
2: خالد.

0: مالك زود.
1: ونعم والله خالد. خالد شوف أنا فعلا كان عندي من أول أغني وكذا، ومن زمان وأنا صغير يعني كنت أغني على أبو ريالين 3 ريال 5 ريال تقريبا. بعدين طورت يمكن أكبر مبلغ حتى 10 ريال تقريبا وأنا صغير مرة.
0: تغني عند العيال حارة.
1: إيه كم قاعد يجي هو طبعا هو اللي عرفت كأنه يعني كأنه العيد إذا جاء.
0: إيه
1: فأروح طبعا. فهنا كان عندك موهبة تغني، فقلت خليني إيش أدمجها بالعود أي آلة موسيقية. فكان العود هو أقرب شيء، لأن واحد من أخواني مسي عليه بالخير فواز كان يجيب عود ويخبيه وأخذ العود دندن وأسوي، فتعلمت غصب. فصرت أغني أدمج الصوت الحلو بالعود، تغني شيء حلو يعني. ف زي ما تقول حسيت فيه غنى فيه فيه عزف، ولكن الأساس أبغى أصير ممثل يعني. أنا أحب التمثيل كثير. ففي الأخير اكتشفت إن هذا فن شمولي.
2: اللي هو
1: اللي هو اللي هو أنت تمثل وتغني وتعزف. يعني يقول لك لما كنا في الأكاديمية كان في دكتور الله يمسيه بالخير محمود أبو العباس، جميل جدا، يقول يعني مميزات الفنان الشامل انه او لما تكون ممثل انه يعزف على الاقل آلة موسيقية ويملك صوت. فانا حسيت اني اعزف آلة موسيقية وعندي صوت يعني الناس حبوه يعني.
2: على اي آلة تعزف؟ العود.
1: العود طبعا.
2: ممتاز.
0: عودك جنبك صح؟
1: عودي جنبي
0: طبعا. ايه سمعنا جل
1: عودي رنان.
0: ايه طبعا.
1: ايش تبغى نقول؟
0: قول اللي تقول.

لك ظهرت لي يا ملاك، غيرت مجرى حياتي شفت السعادة معك، اليوم كنت أقول

ظروف الحب فيها تجاري، وصرت أسمع وشوف وغصب عني أداري. مرت علي ظروف الحب فيها تجاري، وصرت أسمع وشوف وغصب عني أداري. اليوم يمكن تقول يا خالد إنك تعبت.

0: قلبي الجديد.
1: الله الله الله يا متعب، يا سلام، وش هالابداع يا متعب
2: يا حبيبي.
1: انت في الرياض؟
2: انا في الرياض.
1: وليه ما جيتنا في الاستديو؟
2: والله ما عزمتوني في الاستديو.
1: ليه ما جيتنا يا اخي؟
2: عزموني في
1: الاستديو. ليه ما جيتنا يا اخي؟ تراعي مكان انت. لكن المره الجايه ان شاء الله يا متعب.
2: والله ادري، قسم بالله.
1: الان الفنان اللي في داخلك الان، واقصد يعني المطرب، تقدر توظفه في مجالك الفني مثلا، تأدي دور فنان في عمل درامي او حتى على المسرح تعزف امام جمهور؟
2: طبعا طبعا، وسويتها اكثر مره يعني. أي. حتى في المسرحيه اللي على طبعا سويناها، ذكرتوها انتم 21.
1: أي. افضل ممثل.
2: اي افضل ممثل. انا كنت في المسرحيه عازف اساسا، وكانت مسرحيه مبتكره. فكنت عازف انه سماعي، وكان في صراع بيني وبين المايسترو ومن الاشياء دي، فكنت اعزف بس ما قلت، بس كنت اعزف وكانت تتكلم عن الموسيقى وعن العود. في مسرحيه ثانيه برضو طبعا استعملت العود، غنيت كفنان، كمشارك، كمتسابق يعني، انه برنامج سباق وكذا. فحلو، انا الان احنا نقدر نسوي حتى مسرحيه غنائيه.
1: حلو،
2: يعني اقدر اسوي مسرحيه غنائيه، اللي هو حتى المونولوج يعني. لما نتكلم عن الموسيقى مثلا، نقدر نسوي الان فعلا يعني مسرحيه غنائيه اقدر انا اشارك فيها. طبعا لما يكون عندك ملحن كويس وموزع كويس. انا بالمناسبه صراحه في موزع جميل جدا جدا جدا، قسم بالله خطير خطير، وسعودي اسمه عبد الله خضران، والله العظيم.
1: من الحسا ولا لا؟
2: اسم
1: من الحسا هو؟
2: من الحساء؟ لا لا، مش من الحساء.
1: من وين هو عبد الله؟
2: لا لا، عبد الله خضران هو الاسم الفني عنده عبد الله خضران، ولكنه متواجد في الرياض يعني. ولكن جميل الولد يعني. تخيل انا ممكن اسلمه يعني عمل موسيقي كامل، عمل مسرحي موسيقي كامل. متى ما وجدنا مثلا منتج جميل آمن بالفكره، في نص موجود، في شعراء موجودين، فيه يعني عندك ما شاء الله تبارك الله الشاعر أمسي عليه، خالد العوض، حبيب القلب.
3: معروف
2: يعني خالد العوض هذا، ممكن يكتب لك أشياء يعني صراحة ما شاء الله.
1: هو الآن الاحتراف اللي عندك الفني هو في الغناء ولا في التمثيل؟
2: أنا في التمثيل، ولكن أني أنا أضيف عليها الغناء.
1: لا، باحتراف، احتراف ده، الاحتراف تتخصص في شيء واحد.
2: والله شوف، هي كلها، ولكن هذا يسمى فن شمولي.
1: أنا هو شمولي ما اختلفنا، لكن لو خيروك الآن قالوا الاحتراف أكثر، يعني عندك معهد الآن في دراسة، يا فن اللي هو تمثيل يا غناء، وش تختار تدرس الحين؟
2: أكيد أكيد التمثيل. ولكن
1: تمثيل.
2: أي ولا ليش؟ عشان أنا أقدر أسحب الميوزيك للتمثيل.
3: أنت قصدك أنه في عندي عدة مهارات ممكن أفعلها وأوظفها في الدراما.
2: في الدراما طبعا طبعا، لانه انت، انا مثلا عندي الان اتقمص دور مثلا مغني. مغني جميل في في في فيلم. انا عندي استطاعه اني انا اتقمص هذا الدور، اني اصير فعلا مغني، اصير حتى اقدر امثل ان انا ما اعرف اغني.
1: اي صح
2: يعني. اي فبعدين اصير اتعلم واغني يعني. شيء حلو مرتبط بالفن هو يعني. انا ما يعني انا مستحيل نفصله عن عن الـ
1: طيب، مواقع التواصل المتعب ما طلعت فيها؟ ما تطلع مثلا في بث وتعزف الجمهور، تسوي بعض السكتشات على مواقع التواصل، تستثمرها مواهبك؟
2: والله شوف، انا يمكن قصرت في هذا الموضوع انا اول، ولكن الان انا بصراحه شغال على هذا الموضوع. ولكن انا كان يعني كان عشمي يعني كثير، انه انت شخصيه تلفزيونيه، ممثل على خشبه مسرح. كان هذا العشم انك يعني تكون انت بارز في المكان هذا. كان العشم اكبر، ولكن ان شاء الله ما راح شيء.
1: انت قصدك الان يا متعب اني انا فنان خلاص، خلوني على الدراما وخلوني على المسرح، ما بيدخل في السوشيال ميديا ولا لا؟
2: بالعكس، انا مهيئ اساسا.
1: تدري الان يا متعب انه بعض المنتجين الان استعانوا بمؤثرين في السوشيال ميديا، صاروا فنانين وممثلين.
2: هذه المشكلة، انه انت يعني مع احترامي الشديد، انا لما
1: ضد الفكرة.
2: لا مش ضد الفكرة، بالعكس، في ناس موهوبين يعني. امانة موهوبين، عندهم موهبة، لكن انا اتكلم عن نفسي. انا مثلا متعب الماركي. لما انت تجيك موهبة الين حد يقول لك سم، هذه موهبة سم، فانت كيف تتجاهلها بهالطريقة يعني مصيبة كبيرة صراحة، هذه مصيبة كبيرة.
3: هو يهمه الأرقام،
2: مش الأرقام، أتكلم حتى من أول
3: يا متعب متعب. إحنا عارفين إنه في بعض الأشياء يستخدم المشهورين في المنصات السوشيال عشان أرقام. أوكي.
2: أيوة أيوة. طيب. خلاص أنا صار عندي أرقام.
3: خلاص.
2: صار عندي كل شيء والأمور طيبة إن شاء الله. ولكن أذكر الأستاذ سعد المدهش الله يمسيه
1: بالخير. أبو محمد.
2: أبو محمد جميل جدا، وقال كلمة مرة سويت معه مسرحية فقال فقلت له طبعا شكرا يعني أنك خليتني في المسرحية عشان ما أفقد لياقتي في المسرح وأفقد، لأن في ناس يعني هم شوك، لكن مهما هم شوك ما عليك، أنت لازلت لازال في داخلك شغف ولازال في داخلك شيء تبي تسويه بإذن الله. ولكن قال يا حبيبي أنت كنز من طول.
1: أوه.
2: والله يقول لي كذا، يقول انت كنز من طول القنب، احنا ما مستحيل. فهو قدر الشيء يعني متعب، وقدر احنا نبي بس تقدير، ونبي نشتغل فن ونصنع فن هنا.
1: هذه شهاده وشهاده ترى من ابو محمد
2: طبعا
1: لك انت، لما يقول كنز معناته انت في داخلك جواهر ثمينه في الفن، لكن طبعاً ما استثمرت ولا وظفت بالشكل الصحيح.
2: يا سلام عليك. ولكن إن شاء الله الآن إحنا في صدد يعني أعمال كثير. في عندي برضو كذا شغلة. طبعا أنا قبل أيام سويت أغنية وطنية جميلة جدا، إذا سمح الوقت بعدين بنقول منها بارت كذا، يعني كذا يستاهل الوطن. وعندي إن شاء الله برضو مونولوج بسويه. طبعا الناس يفكرونها أغنية، هي مغنى، ولكن هو مونولوج حيتسوى. طبعا أغنية ظريفة جدا من كلمات الحبيب خالد العوض والحاني، وتوزيع إن شاء الله عبد الله خضران، بتطلع شيء حلو. هو فيه طبعا فيها شيء يعني ظريف، لكن بتعجبكم إن شاء الله وبتسمعونا إن شاء الله.
1: وش الظريف هذا؟
2: شيء ظريف، هو مونولوج يعني بسويها وأمثلها.
1: بيكون أدائك يعني. طبعا التمثيل راح يكون كوميدي.
2: التمثيل طبعا هي فيها شيء كوميدي ظريف لطيف للناس يشوفونه بشكل حلو.
3: تتصور يعني
2: سم؟
3: تتصور
2: اي باذن الله.
1: مين من الفنانين اللي تحبهم وتتابعهم ودك تمثل معهم؟ شخصيه والله فنيه كذا تقول اوه يا اخي ودي امثل معه، يا اخي بطل، وتتابع افلامه وتتابع مسلسلاته واعماله.
2: احمد حلمي.
1: والله
2: احمد طبعا
3: كوميدي. طبعا متعب يتقن اللهجه المصريه بطلاقه.
2: اي طبعا.
3: وعنده كم لهجه ثانيه؟
2: والله عندي يعني اشياء كثير والحمد لله، وان شاء الله يا رب ما راح شيء. انت اذا لك نصيب في شيء بتاخذه، ولكن انا والله
3: احنا فرصتنا اليوم انه احنا نعرض مهاراتك، عرفت يعني، في استضافتنا اليوم انه برضو يتعرف عليك الجمهور اكثر واكثر يا متعب.
2: والله انا جاهز وانا موجود، وفي اي شيء كممثل كمغني كعازف يعني صدق يعني الواحد عنده طاقه ما وده انه يروح فيك الزمن وانت ما استغليتها ولا سويت شيء. يعني انا من الناس اللي قادر الحمد لله اني يعني اكون بطل عمل كامل، يعني عندي الاستطاعه الحمد لله اني اكون او يعني في طاقه
1: بيكون ترى كل اللي قاعد تقول الآن إذا تحولت إلى هدف راح يتحقق، لكن لا تبقى يعني أسيرة الأحلام فقط، تحلم أحلم أحلم، لا، حول إلى أهداف عشان تسعى إلى تحقيقها
2: بإذن الله.
1: وش العمل طيب اللي في بالك يا متعب تقول دي أمثل فيه، عمل كذا سيناريو قصة شخصية ودك تتقمصها؟
2: والله أي شيء. أنا
1: ما في أي شيء، أنت إيش اللي في بالك تأديه على الطاقة اللي قلتها الآن؟ عندي الطاقة، وش الطاقة هذه وين بتروح؟
2: طيب الطاقة بتروح مثلا والله في الورق، في النص، في
1: النص هذا درامي مسرحي كوميدي سينمائي،
2: يعني خلينا نقول سينمائي مثلا.
1: أي.
2: ومكتوب كويس ومكتوب على شخصية متعب.
1: وش شخصية متعب اللي يحب يأديها؟
2: انا بعطيك شغلة. ليش لما اقول لك اي شيء مثلا عندي الكاتب عطاك والله شخصية واحد متسول.
1: اي
2: اي متسول.
1: أي.
2: ولكن متسول بس انه فيها فكاهه وفيها شيء. المتسول هذا يتحول الى شغلات كثير وامور كثيره في الدراما، وفي بناء درامي عندك فيها. فانت الشخصيه اللي لما تقرا الورق تقرا النص تحس انه انا موجود اقدر اسويها مثلا.
1: أيه.
2: فانا اقوم بالدور هذا لما يكون في كوميدي، فانت تعطيه من روحك انت شلون تتقمص الشخصيه. اي شخصيه مثلا تحسها قريبه لقلبك الكوميدي. يعني ابى اعلمك على شغله، مثلا في فيلم لأحمد حلمي أنا تمنيت إني إني أنا قسم بالله إني سويته اللي اسمه زكي شان. والله العظيم
1: أنت تتابع أنت

0: تصنع منك شيء حلو، تقول يعني مرح، هي مفارقة، الكوميديا مفارقة صراحة، لأنه أنت أنا مش بودي جارد يعني، على جسمي أنا مش بودي جارد، لكن هذه المفارقة في الكوميديا.
1: خلنا نطلع شوي متعب في أنت من خلال عملك في المسرح، أكيد صادفتك ومواقف طريفة حكايات، وعاد أنت
0: إيه
1: لو نجمع وراك نتعب
0: والله. شوف أنا في موقف يعني كذا ظريف، ارتجلت مرة في مسرحية، فأنا في الارتجال مشكلة أروح يعني ما، فنسيت والجمهور انشد معي وأنا ارتجل، طبعا في واحد بيدخل بعدي يعني يستنى
1: الكيو الثاني،
0: ايه يستنى الكيو، وأنا انطلقت والرجال تكة
2: متخلص يدور القفلة.
0: بعد ما دخلت له داخل ما ديدينه كده ايش فيه يعني، فدخلتها انا، تخيل دخلت الدور، نسى الدور حقه والله، نسى الدور، فدخل الدور حقه ويدخل معي، فلما دخل عليه المسرح سوى كذا يعني وش وين اقول
2: من وين ابدا.
0: ايوه فامسك المخرج قال انت جميل جدا بس لا ترتجل.
1: يا سلام عليك وانت فنان بس
2: لا تيدا
1: اكفنا من الارتجال حقك.
0: اي لان ترى على فكره الارتجال ترى هو فن، هو فن لوحده، ولكن متى
2: وش اللي خلاك طيف هذيك،
1: لعل انك اجتهدت يعني
0: سم،
1: لعل انك اجتهدت.
0: اجتهدتي والجمهور انشد معك، ولو ودك يعني تخلي الجمهور انشد معك في موضوع فانت انطلقت في الموضوع، ابحرت فيه،
2: تحمست معهم.
0: يا سلام عليك. انا نزيت الكيو حق الرجال وهو يسوي شبان يدخل، اخر شيء دخل ما ادري دينك كذا عطني فرصتي. طيب
2: ما كان هذا معد يعني متفق في البروفات؟
0: ما كان متفق
2: ولا كان موجود في العرض الاول؟
0: شوف هو ما كان متفق، ولكن من اللي يقص الموضوع اذا كان مش متفق؟
2: أيه.
0: من اللي يفهمه اذا معك شخص محترف؟
2: أيه.
0: يكون فاهم انك قاعد ترتجل فيثق فيك انه حترجع للموضوع وتسلم
2: وتكت لحالك يعني، ما كان معك ممثل على المسرح ياخذ ويعطي معك يفهمك؟
0: اي كان معي اتكلم عن شغله معينه، كنت لوحدي وكنت اتكلم عن موضوع واننا دكتور واننا شيء عظيم، وان فقمت حتى دخلتهم بعبد الحليم حافظ وغنيت عبد الحليم حافظ وشغلات. يا الله
2: لحالك ما في احد.
1: اشتغل متعب. المشكله انه الارتجال، انت فنان، انت بديت في الارتجال بس القفله بلشوا العالم وراك، حتى لو انه مخضرم ولا
0: هو والله ما قاعد اقول لك انا
2: زميلك الرجال اللي بيدخل ما اقدر.
1: لا المشكله ما هذا ابحر تلاقيه وصل الى
0: قال لي المخرج حبيبي والله فنان لا هو يقول لا ترتجل معك واحد زي هذا يعني ما يدري مسكين ما يعني تو حتى اللي كان معنا تو يعني الان يدخل في جو المسرح ويدخل يسوي مسرحيه.
1: اشوف الحين متعب سوى فيها انه انا الان مكنتر على المسرح والدنيا
0: طبعاً خلاص اول هذاك اول واحد يدخل يرتجب كذا. هو شوف الارتجاب موجود يعني حتى عادل امام يعني وصل المراحل يعني يقول لك رهبه الجمهور لا زالت موجوده، ولكن انت متى تكسر الجدار الرابع؟ متى تكسر؟
2: اي بس ترى الارتجال ترى هو يعتمد على عامل الخبره.
0: الخبره طبعا شلون تطلع وشلون ترجع،
2: خبره ويعرف اصلا منهم
1: ان طلعت ما رجعت.
2: اي ويعرف كذلك الجمهور اللي امامه يعني من اي شريحه هم.
0: يا سلام.
2: فلما الفنان اذا وصل الى مرحله متقدمه يبدا يعرف جمهوري في اي فئه عمريه، وبناء على ذلك يرتجل الموضوع المناسب للجمهور.
0: والله صدقت والله، لانه انت ترى الجمهور يختلف، اذا مثلا عندك ثلاثة عروض، شوف العرض الاول جاء جمهور والله واو فني ويضحك يا سلام، اليوم الثاني نفس المسرحيه ويجيك جمهور شوي تشوف الكراسي تطبق كذا رايحين نفسيات
2: يعني. انا عندي احساس يا متعب ان الفنان واتوقع اللي صار معك الارتجال كان مخطط يعني داخليا عندك ما علمت احد اني راح ابدع في المسرحيه وبسوي وعندي فكره، وطلعت عن هذا الخط يمكن تبي تكسب اعجاب الجمهور، تبي تضع لك بصمه حضور في المسرح ولا لا؟
0: والله شوف
1: هو
2: كانت في بالك انت بينك وبين نفسك راح ابدع واحط لي بصمه في المسرح
1: اكل الجو،
2: جت الفرصه وارتجلت على الهواء وارتجلت قدام الجمهور وانبسطت.
0: والله شوف
1: ما بي لا والله الا كذا
2: قال لك المخرج عاد تعيدها.
0: لا لانه لا تعيدها مع شخص

0: لهذا يقول يعني شخص
1: يعني هو جابها لك بلطافه بس.
0: طيب بقول لك على شغله
2: لا بس اول شيء تتفق ولا لا؟ الفكره كانت معك في بالك هو انك كنت تسويها
0: في احيانا.
2: اي برافو عليك.
0: في اتفاق في
2: لا بينك وبين نفسك انت حاط في بالك قبل العرض اني راح اقول هالكلام ابرتجل ببدع.
0: لا والله هو متى تجيك احيانا الارتجال مع الجمهور؟ اذا شاركك الجمهور احيانا الجمهور يشاركك شغلات. انت لما يكون عندك سرعه بديهه مثلا فنان عندك سرعه بديهه فتدخل معهم جو وتعطيهم من النص وتقول ففجاه احيانا
1: متعب والله الجمهور ركبك الموجه وانطرت معه.
0: طبعا
1: انت ما صدقت على الله ان في احد اعطاك وجه.
0: والله انا اذكر الاستاذ الفنان الجميل يوسف الجراح الله يمسيه بالخير ويعرف ان انا سويت مع مسرحيه في موسم الرياض وجاء مسكني في الغرفه حقتي على جنب قالوا انك تعال ايش يسحبني عنده قال اسمع لا تقول تراني بسوي فيك لانه يعرف انا احيانا اشطح مسرح.
2: ايه ترتجل
0: لا مو أدب يعني دباد ولا
2: شيء.
0: أي أقول شغلات فقال ترى بأحط فيك وأسوي قلت
2: له
0: أي قلت له
2: لا تحرجني على الهواء.
0: أي قال ترى بسوي فيك قلت جوي بالعكس قال يا أبوي إيش بهذا شنو هذا عني. طبعا يوسف فنان جميل وأنا أستفيد منه كثير وكوميديا ويعني صراحة رجل جميل سواء على الواقع ولا في على المسرح ولا في التلفزيون.
2: مثل حضورك الجميل معنا يا متعب.
0: يا حبيبي والله
2: أسعدتنا والله بهاللقاء وأسعدتنا بهالجمال وهالتواضع وهالكلام الحلو الفن وأطربتنا وغنيت وعلمتنا أهدافك وطموحاتك وهواياتك حتى يعني قادم أعمالك ومشاريعك المستقبلية الفنية.
0: الله يصرفني صح المذيع.
1: إيه واضح إنه قاعد يصرفك. أنت الوقت ما عاد في وقت.
0: يا حبيب قلبي أنت والله العظيم أنا اللي سعيد ورب الكعبة دي معكم وهذه إذاعتنا قسم بالله إني أنا يعني قبلت فيها لأنه فعلا هذه إذاعتنا ومكاننا وبيتنا.
1: إن شاء الله إن شاء الله في وقت لاحق نشوفك معنا بالاستوديو إن شاء الله وناخذ ونعطي معك وجه
0: بين الأيادي يا حبيبي.
2: طول عمرك تحياتنا لك. شكرا لضيفنا الكريم الفنان والممثل والمطرب والعازف متعب المالكي. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. أطر التحية لكم فريق العمل كان معكم من الإعداد حصن الغيلية التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة. تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا، السلام عليكم وأهلا بكم. لقاء جديد يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ، وهذه المرة بين يدينا كتاب بعنوان لا تمرض، مقاومة الإنسولين، العدو الخفي وراء أمراض العصر المزمنة. مؤلف هذا الكتاب الأستاذ الدكتور أنس شلالفة. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب، والذي يعني من العنوان هناك يعني يبدو اهتمام واضح بهذا الموضوع.
1: نعم، فهو تحدث في هذا الكتاب عبر المقدمة وأربعة فصول، تكلم في الفصل الأول عن علم الأيض ووظائفه الأساسية، واندرجت تحته عدد من الموضوعات مثل ما هو الأيض وعملية الأيض ومعدل الأيض ومصادر الطاقة والتمثيل الغذائي، وكذلك سلسلة نقل الإلكترون والميتوكندريا والأيض والأيض القاعدي والأيض النشط وأهمية الأيض لجسم الإنسان. وتحدث في الفصل الثاني عن الإنسولين ومقاومة الإنسولين، واندرجت تحت هذا الفصل عدد من الموضوعات المهمة التي تمثل لب الكتاب أو الغرض من تأليف هذا الكتاب. تكلم في البداية

0: آية عن دور الأنسولين في الجسم وعن ما هي مقاومة الأنسولين متلازمة الأيض وتشخيص هذه المقاومة وأعراضها وعلاماتها وتحليلها، وثم بعد ذلك أبحر في موضوعات لها علاقة بمقاومة الأنسولين مثل مقاومة الأنسولين والسمنة ومقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين والكبد الدهني ومقاومة الأنسولين والكوليسترول ومقاومة الأنسولين والدهون الثلاثية ومقاومة الأنسولين وكذلك الأوعية الدموية ومقاومة الأنسولين والقلب ومقاومة الأنسولين والدماغ ومقاومة الأنسولين والغدد ومقاومة الأنسولين والجهاز الهضمي ومقاومة الأنسولين والرئتين ومقاومة الأنسولين والكلى ومقاومة الأنسولين وتكدس المبايض ومقاومة الأنسولين والجهاز العصبي ومقاومة الأنسولين والصحة النفسية وأيضا مقاومة الأنسولين والهيكل العظمي ومقاومة الأنسولين والأمراض ومقاومة الأنسولين والمناعة. وثم أتى إلى الفصل الثالث وتحدث عن مقاومة الأنسولين والهرمونات، وبدأها بمقاومة الأنسولين وهرمونات البنكرياس، ومن ثم مقاومة الأنسولين وهرمونات الغدة الدرقية ومقاومة الأنسولين وهرمونات الغدة الكظرية ومقاومة الأنسولين وهرمونات النمو ومقاومة الأنسولين أيضا وهرمونات الأمعاء والدهون ومقاومة الأنسولين وهرمونات أخرى غير مباشرة كما سماها المؤلف، واختتم بمقاومة الأنسولين وهرمونات السعادة. وكل هرمون من هذه الهرمونات يعني وضع تحتها عدد من العناوين، مثلا عندما نأتي إلى مقاومة الأنسولين وهرمونات السعادة تكلم على الإندروفين على سبيل المثال هذا الهرمون، وعن الدوبامين وعن السيرتونين. في الفصل الرابع والأخير تكلم عن مرآة متلازمة الأيض، وهو أثر متلازمة الأيض ربما في جسم الإنسان في البشرة، مثلا مقاومة الأنسولين والبشرة ومقاومة الأنسولين والشعر ومقاومة الأنسولين وترهلات الجسم ومحيط الخصر، وتحدث حتى عن مقاومة الأنسولين والصحة النفسية والمزاج ومقاومة الأنسولين والجهاز التناسلي ومقاومة الأنسولين والصحة الإنجابية ومقاومة الأنسولين والشيخوخة، وتكلم في الأخير عن العمر البيولوجي والعمر الزمني اختتم به الفصل الرابع والكتاب.
1: نعم، عجيب أستاذ طارق هذا الارتباط بين الأنسولين وكل هذه التفاصيل في جسد الإنسان، ولذلك هو يعني تحدث عن ارتباط الأيض أيضا بهذا الموضوع، فيترى ما هو المقصود بكلمة الأيض وأهمية الجسم للإنسان وفي أي المراحل هو أهم من غيرها؟
0: تكلم عن الأيض بشكل يعني عام وأطره وقال بأنه مفهوم شامل يعبر عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم للحفاظ على الحياة، وينتج من هذه العمليات عمليات البناء والهدم، وهذه هي التي تولد إنتاج الطاقة وتستخدمها، أي يتم تحويل الطعام والشراب إلى طاقة ومواد لازمة لبناء الجسم والحفاظ عليه. ومن أمثلة وظائف الأيض التي ذكرها المؤلف يعني إنتاج الطاقة، بناء الأنسجة، التخلص من الفضلات، وكذلك تنظيم حرارة الجسم. وثم أتى إلى عملية الأيض وعرفها تعريفا علميا وقال هي سلسلة منظمة ومعقدة من التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تحدث داخل خلايا الكائن الحي، وتحول الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى بناء مركبات خلوية مهمة جدا للحياة مثل البروتينات والدهون والأحماض النووية، وكذلك للتخلص من الفضلات الناتجة عن هذه العمليات. وقال بأن عملية الأيض يعني تتحول أو تتكون من سلسلتين رئيسيتين من التفاعلات. السلسلة الأولى هي الاستقلاب البنائي كما قال، وهي عملية بناء الجزيئات الكبيرة من الجزيئات الصغيرة، ويقول يعني تستخدم الطاقة في تكوين الأنسجة والعضلات والإنزيمات والهرمونات. والسلسلة الثانية هي عملية الاستقلاب الهدمي كما أسمى، وهو عملية تكسير الجزيئات الكبيرة لإنتاج الطاقة، مثل تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، ومثل تكسير الدهون إلى أحماض دهنية وإلى جلسلين. هذا باختصار عملية الأيض. ولكن أهمية الأيض كما يذكرها المؤلف هنا، أو أهمية الأيض الجسم الإنسان، ذكره في 10 نقاط يعني نسرده على السريع. يقول أولا تحويل الطاقة، ومن ثم الحفاظ على الوظائف الحيوية الأساسية، وكذلك بناء

0: تجديد الخلايا وتكسير المركبات وتنظيم التوازن وتوازن الطاقة وإزالة السموم ودعم الوظائف العصبية والعقلية، وهذه أيضا مسؤول عنها، وكذلك دعم الجهاز المناعي وتنظيم الهرمونات مثل يعني هرمون الغدة الدرقية، يعني ينظم سرعة الأيضة الأساسية، يعني الإنسولين مثلا ينظم دخول الجلوكوز إلى الخلايا. وآخرا ذكر التوازن الحراري، وقال بأن الأيض مسؤول عن توليد الحرارة مثل الحرارة الناتجة عن هضم الطعام، والتوليد الحراري غير المرتبط بالنشاط الحركي، وكذلك التوليد الحراري المرتبط كما قال بالبنية العضلية أو بالنشاط البدني. هذا باختصار ما تطرق إليه المؤلف في الفصل الأول عن الأيض.
1: نواصل حديثنا وإياكم بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب لا تمرض للأستاذ الدكتور أنس شلالفة. إذن أستاذ طارق، يبدو أن هناك يعني حاجة إلى أن يكون الأيض متوازن، فزيادته كما هي نقصانه مضر بالجسد. لكن ماذا عن الأنسولين، وخصوصا أن يعني مفردة الأنسولين دائما ترتبط بكلمة مقاومة الأنسولين؟
1: يعني الأنسولين باختصار أشار إليه المؤلف وقال هرمون تفرزه خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس، وقال هذا الهرمون هو المسؤول عن تنظيم التوازن الأيضي للطاقة، خاصة يعني في التحكم في جلوكوز الدم. ومن الوظائف الأساسية للأنسولين أول وظيفة خفض سكر الدم وكذلك تخزين الطاقة. وكيف يتم إفراز الأنسولين؟ يقول كما أسلفنا يفرز الأنسولين من خلايا بيتا في البنكرياس بشكل نابضي كما يقول المؤلف. وماذا يحفز إفراز الأنسولين؟ يقول ارتفاع الجلوكوز في الدم، ويقول هذا أقوى وأهم محفز، وكذلك الأحماض الأمينية بعد الوجبات، ويقول بعض الهرمونات الهضمية. وثمة تثبيط لإفراز الأنسولين أحيانا مثل ارتفاع الجلوكوز في الدم، أيضا هذا يثبط إفراز الأنسولين، وكذلك ارتفاع بعض الهرمونات خاصة في حالة التوتر. وهناك يعني كما يقول المؤلف إذا أتينا إلى مقاومة الأنسولين تعريفها، ويقول هي انخفاض قدرة خلايا الجسم وخاصة خلايا العضلات الهيكلية والنسيج الدهني والكبد على الاستجابة لإشارة الأنسولين، وذلك بسبب وجود مستويات عالية من الأنسولين في الدم. ويقول ارتفاع الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبات ويتم زيادة إفراز الأنسولين لتعويض هذا الخلل الذي يحدث. ما أسباب مقاومة الأنسولين؟ أول سبب السمنة، ويقول السمنة يعني تعتبر توأم مقاومة الأنسولين إذا صحت التسمية، فهذا التوأم يعني هو يسبب مقاومة الأنسولين في الجسم. وكيف يؤدي ذلك؟ يقول تتمثل الدهون الحشوية تحت الجلد تؤدي مثلا إلى إفراز كميات كبيرة من أنزيمات معينة، وكذلك إفراز الأحماض الدهنية الحرة، ويقول تتراكم في الكبد وتحت العضلات مسببة السمنة الدهنية، ويقول تتراكم الدهون تحت الجسد أيضا بشكل مفرط يساهم في مقاومة الأنسولين من خلال ما أسماه بزيادة الإجهاد التأكسدي. الأمر الآخر هو قلة النشاط البدني يسبب مقاومة الأنسولين، ويقول بأنه يقلل من حساسية العضلات للأنسولين، وكذلك يؤدي إلى ضعف أو تراجع الكتلة العضلية مما يقلل من استهلاك الجلوكوز ويزيد تركيزه في الدم. الثالث أو السبب الثالث أسماه بالنظام الغذائي غير المتوازن، وهذا معروف، فهذا النظام يعني يلعب دورا محوريا في عدم أو في مقاومة الأنسولين، منها الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، ويقول بأنها ترفع الجلوكوز والأنسولين بشكل متكرر وبسرعة مما يرهق مستقبلات الأنسولين، وكذلك الدهون المشبعة والمتحولة. فهذه باختصار

0: عما تحدث عنه من الأنسولين ومقاومته. لكن إذا أتينا إلى تشخيص مقاومة الأنسولين وكيف تشخص، يعني شخصها عبر 7 أعراض. أولا الشعور بالتعب المزمن، الجوع المتكرر، وكذلك الرغبة الشديدة في تناول السكريات والكربوهيدرات، وزيادة الوزن وصعوبة فقدانه، والدوخة أو التعرق بعد الأكل، وتقلبات المزاج، وكذلك حب الشباب وتكيس المبايض لدى النساء. هذه من أعراض الأنسولين. من علامات الأنسولين يقول الشواك الأسود، وهي تصبغات وبقع سميكة داكنة وتكون في الرقبة وتحت الإبط وقد تكون بين الفخذين، وتوزع الدهون المركزي بالكرش على سبيل المثال. وقال زيادة محيط الخصر لدى الرجال أكثر من 102 سنتي، وعند النساء أكثر من 88 سنتي. والزوائد الجلدية هذه أيضا من علامات مقاومة الأنسولين. وختم بالعلامة الرابعة، هو حب الشباب العنيد أو البشرة الدهنية. إذا أتينا مثلا إلى تشخيص مقاومة الأنسولين عن طريق الفحوصات المخبرية والتحاليل المخبرية، فهناك ما أسماه بالإنسولين الصيامي، وكذلك هناك هرمون آخر في مقاومة الأنسولين يمكن تحليله في المختبر، وكذلك سكر الدم الصيامي واختبار تحمل الجلوكوز الفموي مع قياس الأنسولين، وكذلك تحاليل الدهون المرتبطة بمقاومة الأنسولين. أما الفحوصات غير المخبرية فكما أسلفنا، هناك محيط الخصر، وهناك أيضا مؤشر كتلة الجسم وهو يحسب بقسمة الوزن على مربع الطول، وكذلك تحليل تركيب الجسم وهو يحدد بدقة توزيع الدهون والعضلات والماء في الجسم، وختمها بالسونار أو أشعة السونار للبطن والكبد. هذا باختصار ما يخص مقاومة الأنسولين.
1: نعم، ما ذكرته له ارتباط وثيق بعلامات حيوية أو مؤشرات ظاهرة، لكن ماذا عن ما يتعلق بارتباط مقاومة الأنسولين مع موضوع الصحة النفسية من وجهة نظر الكاتب؟
0: هو تحدث فعلا هذا الكتاب عن مقاومة الأنسولين بشكل عام، وتكلم عن الصحة النفسية، ويقول يعني ثمة علاقة قوية ما بين مقاومة الأنسولين والصحة النفسية، وبدأها الكاتب في ماذا؟ في العلاقة بين اضطرابات المزاج والاكتئاب. وقال ثمة دور في التوازن الكيميائي العصبي، لأن مقاومة الأنسولين يؤدي إلى تغير في مستويات الناقلات العصبية مثل السيروتونين ومثل الدوبامين. وقال هذه المواد الكيميائية تلعب دورا كبيرا في تنظيم المزاج وفي القلق وفي الاكتئاب. وأتى إلى السيروتونين وقال هو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين المزاج، وهذا يؤثر انخفاض مستوياته في مقاومة الأنسولين. والدوبامين يعني هو مرتبط بمكافأة الدماغ والتحفيز، قد يتأثر أيضا نتيجة لمقاومة الأنسولين. وتحدث عن القلق والتوتر، وقال مقاومة الأنسولين يمكن أن تعزز الالتهابات المزمنة في الجسم، وهذه الالتهابات قد تصل إلى الدماغ وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على مراكز القلق والتوتر.
1: هل يمكن أن تصل إلى أورام؟
0: هو تحدث في الفصل الأخير وتكلم عن الأورام في ذلك، يعني بعد الصحة النفسية، ويقول أو في نهاية الفصل بعدما تطرق إلى العظام أتى للأورام، ويقول يعني فرط الأنسولين له تأثير محفز، فهو ينشط مستقبلات الأنسولين، وأيضا مستقبلات مشابهة له مثل مستقبل عامل النمو الشبيه بالأنسولين، وهذا يؤدي إلى تحفيز مسارات داخل الخلايا، يؤدي إلى انقسام الخلايا أو إلى منع موت الخلايا المبرمج. وقال مثل هذه يعني خلايا تنمو أكثر بشكل غير مضبوط أو بغير منتظم، وهذه بيئة مثالية لنشأة الأورام كما يقول المؤلف. وتحدث بعد ذلك مثلا عن الالتهاب أو التأثيرات الالتهابية المزمنة، ويقول مقاومة الأنسولين تؤدي إلى حالة التهابية مزمنة خفيفة، وثمة يعني التهاب مزمن يحفز تلف الحمض النووي كما قال، وتؤدي أيضا إلى تغيرات في بيئة الأنسجة تسهل عملية نمو الأورام. فالأمر ليس بسهولة كما نظن. وحتى قال أن تطرق إلى السمنة المصاحبة لمقاومة الأنسولين، يعني وقال تأثيرها على نمو الأورام وخصوصا الدهون الحشوية التي تكون حول الأعضاء، فإنها ترفز هرمونات ومركبات تخلق بيئة محفزة للسرطان. ولكن يقول ما هي أهم أنواع السرطانات المقاومة أو المرتبطة بمقاومة الأنسولين؟ ذكر المؤلف سرطان القولون والمستقيم، سرطان الكبد، سرطانات بطانة الرحم، وسرطان الثدي،

0: وسرطان البنكرياس وإن كان ينشط يعني أقل وضوحا، وسرطان البروستاتا. ويقول في النهاية أو الخلاصة، يقول أن مقاومة الأنسولين تخلق بيئة مثالية لنمو الأورام عبر تحفيز النمو الخلوي المفرط وتثبيط موت الخلايا التالفة، زيادة الالتهاب، وتوفير الكثير من الجلوكوز لخلايا السرطان.
1: نعم، هل هناك علاقة بين صحة وجسد الإنسان والعمر البيولوجي لأعضائه وشعره وجسده بشكل عام وبين مقاومة الأنسولين؟ لأن هناك من يقول أن هناك فرق في العمر البيولوجي والعمر الزمني الحقيقي للإنسان.
0: ذكر المؤلف 4 طرق لنعلم بها أن العمر البيولوجي أكبر من العمر الزمني، ويقول هناك عدة مؤشرات حيوية تعكس صحة الإنسان والأنظمة الحيوية في هذا الشأن. ومن أبرز هذه الطريقة الأولى، وهي طريقة أسماها بالبسيطة والتقريبية لتقدير العمر البيولوجي، وهو معدل ضربات القلب في راحة اليد، وتكون المعدل يعني من 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة. ويقول يعني أن القيمة الأقل من 50 إلى 65 يعني تشير إلى لياقة أعلى وعمر بيولوجي أصغر. وكذلك من هذه الطريقة لاستشفاء القلب بعد التمرين كما يقول، ويقول يتم قياسه بعد التوقف بعد جهد متوسط إلى شديد مثل المشي السريع. وذكر اختبار الجلوس والقيام بدون دعم، وقال اجلس على الأرض ثم قف بدون مساعدة اليدين، وقال هذا يستخدم لتوازن المرونة والقوة العضلية. والتقييم يقول كل نقطة دعم أي يد أو ركبة، وبناء على ذلك يتم احتساب النقاط. اختبار التوازن على ساق واحدة، وقال الوقوف على ساق واحدة والعينان مغمضتان. ويقول المؤلف بين الأشخاص فوق 40 عاما الذين لا يستطيعون الصمود ل10 ثوان معرضون لخطر الوفاة المبكرة بمقدار الضعف حسب الدراسات. وتطرق إلى اختبار التنفس الشهيق والزفير، ويقول القدرة على حبس النفس بعد شهيق عميق أقل من أو يساوي 40 ثانية تشير إلى مرونة جيدة للرئتين والجهاز العصبي. ثم قال طريقة أخرى، وقال هي تقوم على الاستبيانات وتقييم نمط الحياة، وتشمل يعني مثلا النوم والتغذية والحالة النفسية والنشاط البدني والتاريخ الطبي. وقال هذه النقاط تعطي تقديرا عاما ومفيدا كنقطة بداية، ولكنها تفتقر إلى الدقة.
1: نعم، إذن مستمعينا كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب لا تمرض، ويتحدث عن مقاومة الأنسولين وهي العدو الخفي وراء أمراض العصر المزمنة. الكتاب للأستاذ الدكتور أنس شلالفة. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، ولزميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي.

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته. ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. فرصة.
1: هل نحن نبحث عن الناس أم نبحث عن أنفسنا فيهم؟ في محطة قطار أو مقهى مزدحم أو حتى قاعة انتظار يمر أمامنا مئات الأشخاص، لكن شخص واحد فقط قد يجعلنا نشعر بأننا مألوف، كأننا نعرفه من زمن مع أننا نراه لأول مرة. فما الذي يحدث؟ هل الأرواح فعلاً تتشابه؟ أم أن الإنسان يقضي حياته كلها يبحث عن شخص يشعره بأننا مفهوم؟ منذ طفولتنا نحن لا نبحث عن الكثرة، نبحث عن الانتماء. الطفل في المدرسة لا يريد أن يعرف الفصل كله، يريد فقط صديقاً واحداً. الزوج ما يحتاج أن يحب العالم، يكفيه قلب واحد يشعر معه بالأمان. والإنسان في كل مراحل عمره يبحث عن مكان ما يحتاج فيه إلى التمثيل. كم هو متعب أنك تشرح نفسك كل يوم، أن تبرر مشاعرك، أن تخفي أجزاء منك حتى يقبلك الآخرون. ولذلك حين تجد شخص يفهم صمتك قبل كلامك تشعر براحة يصعب وصفها. لكن هناك وهم يقع فيه كثير منا، نظن أن الذي يشبهنا هو الذي يوافقنا في كل شيء، وهذا غير صحيح. قد يشبهك أحد في القيم لكن يختلف معك في الرأي، يشبهك في المبادئ لكن تختلف طباعكم. والاختلاف ما هو عيب، بل هو الذي يجعل العلاقة تنمو. أحياناً نبحث عن شخص يشبهنا، بينما السؤال الحقيقي هو هل نحن نعرف أنفسنا أصلاً؟ كيف سنعرف من يشبهنا إذا كنا ما زلنا نرتدي شخصيات مختلفة في كل مكان؟ العلاقات الجميلة ليست تلك التي تخلو من الخلاف، بل التي تشعرك إنك تستطيع أن تكون مع نفسك بلا خوف، بلا أقنعة، بلا استعراض. ويقال إن الإنسان المحظوظ ليس من يعرف آلاف الأشخاص، بل من يملك شخصاً واحداً إذا شرحت له أنك متعب ما رح يسألك ليه، بل يقول لك تعال. وفي النهاية ربما رحلة البحث عن من يشبهنا تنتهي في اللحظة اللي نتوقف فيها عن البحث ونبدأ في أن نكون نحن بصدق، لأن الأشخاص الحقيقيين لا ينجذبون إلى الأقنعة بل إلى الصدق. وقد تكون أجمل مفاجآت الحياة أن الشخص الذي كنت تبحث عنه كان يبحث عنك أيضاً.
0: فرصة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

كنوز الحرمين. منذ أن تفجر بئر زمزم بجوار بيت الله الحرام قبل آلاف السنين، بقي هذا الماء المبارك شاهدا على واحدة من أعظم قصص الرحمة الإلهية في التاريخ. ولم يكن زمزم يوما مجرد مصدر للماء، بل أصبح رمزا للعطاء، وارتبط في وجدان المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولهذا أولت السعودية عناية استثنائية بهذا الماء المبارك، وجعلت من خدمته مشروعا متكاملا يجمع بين المحافظة على قدسيته والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، ليصل إلى ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار بأعلى درجات الجودة والسلامة. وتبدأ الرحلة من بئر زمزم الواقعة داخل المسجد الحرام، حيث تسحب المياه بطريقة مدروسة تحافظ على البئر ومخزونها الطبيعي، ثم تنقل مباشرة إلى منظومة التخزين والتنقية. وهنا تبدأ واحدة من أدق مراحل الخدمة، إذ تخزن المياه في خزانات ضخمة قبل انتقالها إلى محطات التنقية التي تعمل بأحدث التقنيات مع المحافظة على الخصائص الطبيعية لماء زمزم دون أي تغيير في مكوناته الأساسية. ولا تعتمد عملية التنقية على أسلوب واحد، بل

0: تمر المياه عبر منظومة متكاملة من الفلاتر الدقيقة، ثم تخضع لعمليات تعقيم متقدمة قبل أن تنقل إلى خزاني كودي اللذان يبلغ سعتهما 10,000 متر مكعب، ومنها تنطلق إلى المسجد الحرام وإلى مصنع تعبئة عبوات زمزم وإلى سبيل الملك عبد العزيز الذي يغذي المسجد النبوي بالمياه المباركة. وتبدأ رحلة التوزيع داخل المسجد الحرام، وهي رحلة لا تقل أهمية عن المراحل السابقة، فالمسجد الحرام يستقبل يوميا 100,000 من المصلين، وقد يصل العدد في المواسم إلى ملايين الأشخاص، وهو ما يتطلب توفير المياه بصورة مستمرة ومنظمة. ولهذا جهزت الهيئة أكثر من 30,000 حافظة لمياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، وتعبأ هذه الحافظات 5 مرات يوميا لضمان استمرار توفر الماء البارد للمصلين في كل الأوقات. كما تنتشر مياه الحقائب المتنقلة والعربات الذكية التي تستخدم لتوزيع عبوات زمزم في المواقع التي تشهد كثافة عالية، ويتولى هذه المهمة أكثر من 1,000 عامل يعملون على مدار الساعة. ولم يقتصر التطوير على توفير المياه داخل الحرمين، بل شمل أيضا تسهيل حصول الحجاج والمعتمرين عليه. فمن خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، أصبحت عملية التعبئة تتم بصورة آلية بالكامل داخل مصنع حديث يستخدم تقنيات متقدمة في التعبئة والتغليف، بما يضمن المحافظة على جودة المياه وسلامتها حتى تصل إلى المستفيد. وقد أسهم المشروع منذ تدشينه في إحداث نقلة نوعية في خدمة زمزم من خلال تنظيم عمليات التعبئة والتوزيع والقضاء على مظاهر الازدحام التي كانت تصاحب الحصول على الماء في الماضي. كما تعتمد منظومة التشغيل على أنظمة إلكترونية متقدمة لمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات وشبكات الضخ باستخدام تقنيات التحكم الآلي، بما يضمن استمرار الإمداد دون انقطاع حتى في أوقات الذروة التي تشهدها مواسم الحج والعمرة. وتتابع فرق التشغيل في هذه الأنظمة لحظة بلحظة لضمان وصول ماء زمزم إلى كل نقطة توزيع بالكميات المناسبة، مع المحافظة على جودة المياه في جميع مراحل انتقالها. إن العناية بمياه زمزم ليست مجرد إدارة لمورد مائي، بل هي مسؤولية دينية وإنسانية وحضارية، وتجمع بين احترام قدسية هذا الماء المبارك والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وتسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن دون أن يفقد زمزم مكانته الروحية التي ظل يحتفظ بها عبر القرون. وهكذا تواصل السعودية كتابة فصل جديد من فصول خدمة الحرمين الشريفين، حيث تتحول قطرة الماء إلى منظومة متكاملة من العمل والإتقان، تبدأ من بئر زمزم وتمر بمحطات الفحص والتخزين والتوزيع لتنتهي في يد حاج أو معتمر أو زائر يشرب منها مطمئنا، وهو يعلم أن خلف هذا الكوب آلاف الساعات من العمل ومئات المختصين وتقنيات حديثة كلها اجتمعت لخدمة أعظم ماء على وجه الأرض، وتجسيدا لرسالة السعودية في خدمة بيت الله الحرام وضيوفه.
1: كنوز الحرمين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك مع وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكناً كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو.

واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: تراث ومعمار.
3: هنا الرياض، للمكان حكاية. مبنى وزارة الداخلية. مبنى وزارة الداخلية بحي العليا الأيقونة العمرانية الفريدة، والتي شيدت عام 1409 للهجرة 1989 للميلاد بارتفاع 55 متراً، متجسدة على هيئة هرم مقلوب تتوج قمته القبة الملكية، حيث غمر باستخدام الحجر الطبيعي والواجهات الزجاجية المتكاملة ليعرف بتصميمه الذي سبق عصره، وليصبح مقراً سيادياً لحفظ أمن الوطن واستقراره.
4: جنت وغضريه،
5: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله، من مطلع ضاية سلام إلى العموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
5: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشعر بأهله.
6: شاعر الراية.
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
9: خلك معنا
10: هلا بالطيب الغالي
9: على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
7: الإذاعة زمان.

أيها السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم جميعا. الدموع التي تذرفها عين المحب هي دموع سخية، وهي تشكل خطا من النار فوق الخدود، لأنها دموع حرة تسح للفراق وللقاء معا، تنهمل لحظة الذكرى ولحظة نواح الورقاء ولحظة سماع الشعر الباكي على فرقة الأحباب، تسح عند سماع أغنية فيها شكوى وفيها أنين وفيها عتاب لتشابه العواطف لدى كثير من أصحاب القلوب التي مسها الهوى. اسمك حبيبي لكن نصيبي، الهجر منك يطول غيابك واحمل عذابك، مو حق منك. اسمك حبيبي لكن نصيبي، أنا أحبك من قلبي وأحب قربك دايم بجنبي، أتمنى كلمة تسعدني فيها وأتمنى بسمة والهان عليها. اسمك حبيبي لكن نصيبي. هذه الكلمات يغنيها صالح الحريبي.

في حياتنا اليومية نردد عبارات كثيرة، بس لو نفكر مضبوط وجدنا إننا نستعمل هذه العبارات في غير محلها أو في غير وقتها. خذ مثلا: خيرها في غيرها، الصبر مفتاح الفرج، الخير في الواقع، ولا يهمك، بسيطة. صحيح كل عبارة لها معنى سليم ومدلول صادق، لكن هذا لما تكون في الموقف المناسب. يقولون الصبر طيب، صحيح، لكنه أحيانا ما هو طيب. في ساعات مو مطلوب منا ننتظر ونسكت ونتخدر بكلمات الكسلانين الواقفين على رصيف الحياة يرددون مثل هذه العبارات، ولا يخطر في بالهم مرة يقولون الصبر ما هو طيب. والتساهل ما هو طيب ولا مرغوب، لكن أحيانا يكون مرغوب ومطلوب وطيب. لما يكون علينا إننا نتساهل ونغض الطرف ونقول يلا مشيها. أنا ودي لو نفكر شوي في كلامنا الكثير اللي نردده كل يوم.

برقن سرى برقن سرى في ليل عينا سهيرة برقن سرى في ليل عينا سهيرة هز غصون العين وانسابت اطياب تصبح بها الغبر الجريحة نظيرة ويظهر الشباب الحي من ميت شاب برق سرى في ليل عينا سهيرة هز غصون العين وانسابت اطياب تصبح بها الغبر الجريحة نظيرة ويظهر شباب الحي من ميت شاب وتفرح بها وسط الفيافي بذيرة يفرح لها مع فرحة الطير عناب وتفرح بها وسط الفيافي بذيرة يفرح لها مع فرحة الطير عناب وانا بعد لوقفة مع غديرة وانا بعد لوقفة مع غديرة ساعة لاحظني وردي العنق وارتاب ونهار قلبي في مهاوي زفيرة هجس يشافع له وهجسين تنتاب وانا بعد لوقفة مع غديرة ساعة لاحظني وردي العنق وارتاب ونهار قلبي في مهاوي زفيرة هجس يشافع له وهجسين تنتاب ولا عاد لي من كل صبري ذخيرة تحاوطت من عينها كل الأسباب وما يتلصبع غدت لي بريرة واللفتة العجلة تعطيني أطباب ولا عاد لي من كل صبري ذخيرة تحاوطت من عينها كل الأسباب وما يتلصبع وما يتلصبع غدت لي بريرة واللفتة العجلة تعطيني أطباب وقلبي يصيح وقلبي يصيح اللي تشوفه نذيرة يا معتقد بالقرب ناويين بغياب وين أنت يا طعن الفؤاد وبشيرة وين أنت يا طعن الفؤاد وبشيرة أنا مع العدوان ولا مع أحباب وقلبي يصيح اللي تشوفه نذيرة يا معتقد بالقرب ناويين بغياب وين أنت يا طعن الفؤاد وبشيرة وين أنت يا طعن الفؤاد وبشيرة أنا مع العدوان ولا مع أحباب إن كنت ناويني إن كنت ناويني بخير وخيرة أعجل حالات الخير برق وسكاب إن كنت ناويني بخير وخيرة عجل حالات الخير برق وسكاب وإن كنت ناويني بجرح السريرة وإن كنت ناويني بجرح السريرة عجل بعد موتي ولا عيش تغراب وبغير هالحالين وبغير هالحالين يا تسيرة مليبها مليبها ضحك وعتاب.

نفسي تحنك لا تبين خوافيك، نفسي تحنك لا تبين خوافيك، ارتاح وخلي الدمع كلها بعيني. لا لا تفكر لا تكثر طواريك، خذ فرحتي والهم خله يجيني. نفسي تحنك لا تبين خوافيك، ارتاح وخلي الدمع كلها بعيني. لا لا تفكر لا تكثر طواريك، خذ فرحتي والهم خله يجيني. تعمل حواك

حاسد بسمة بين شافيك وتقطف جروح زهرت في يديني. تعمل حواسد بسمة بين شافيك وتقطف جروح زهرت في يديني. ما قبلها خيبت عين تراعيك لرضاك تغلي كل دمع يبيني. يا خوفتي لا وهج الهم يضنيك ويدمي ورود الحب بينك وبيني. يا خوفتي لا وهج الهم يضنيك ويدمي ورود الحب بينك وبيني. أخفي جروحي لا تلامس مباتيك وصد لا تلمح مصاطي جبيني. أخفي جروحي لا تلامس مباتيك وصد لا تلمح مصاطي جبيني. اللي يهونها عذابي مهنيك ولا عز شي دام نفسك تبيني.

0: شعر اليتيم.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

إخواني الزراع، الله يسعد أوقاتكم بكل خير. الثروة الحيوانية يا إخواني الزراع هي ثروة مفيدة ونافعة لبلادكم، وكل قرش تربحوه هو خير ويعتبر ثروة جديدة إلى جانب ثروتكم الزراعية. والواحد فينا يا إخواني الزراع ما يكره إنه يزيد ثروة أخرى، فلازم نجتهد ونعتني عناية تامة بتربية الحيوان ونحرص عليها كل الحرص. وفي حلقة اليوم أول حاجة بدنا نلتقي بمدير قسم البيطرة بالمنطقة الغربية الدكتور محمد أبو الفتح كوينة علشان يعطينا فكرة عن وقاية الحيوان في فصل الصيف.

0: اهلا وسهلا يا دكتور.
1: اهلا وسهلا، فرصة سعيدة جدا بي.
0: طبيعي يا دكتور، احنا الان هندخل على فصل الصيف، فايش النصايح اللي تحب تقدمها لمربيين الاغنام والدواجن من المزارعين؟
1: في الفترة دهيت الواحد احب الفت النظر لان الحيوانات تكون حساسة جدا كأي كائن حي في الانتقال من البرودة الى الجو الساخن، فلذلك يجب على المزارعين ومربي الحيوانات تجنب وضعها في حظائر بها تيارات هوائية. أما أهم الأمراض التي تنتشر في مثل هذا الوقت من السنة هو مرض أبو رمح، وهو نوع من الالتهابات الرئوية الذي يصيب الأغنام والماعز في الرئتين، وأعراضه الكحة والهزال، ويجد أن الحيوان يضعف باستمرار، وعلاجه هو الحقن بالمضادات الحيوية زي البنسلين ستريبتومايسين. أما في الدواجن بالذات يلاحظ كثرة برضو أمراض الجهاز التنفسي، وخصوصا الأمراض

0: الوبائية كمرض النيوكاسل. وفي الأرانب يلاحظ في هذه الأيام انتشار مرض الكوكسيديا، وده يجي نتيجة التلوث الأغذية بالبراز بتاع نفس الأرانب. وإحنا ننصح إن أي واحد يظهر عنده أي حالة من حالات الأمراض دهية يراجع أقرب مكتب للطبيب البيطري أو أقرب مكتب للوحدة الزراعية، أو يبلغنا بالطلب أو بالتليفون، إحنا نروح على طول ونقضي له، نكون تحت خدمته يعني.
1: طيب شكرا يا دكتور. وما في شك دحين إخوان المزارعين بلرب الحيوانات والدواجن معنا الآن، وإن شاء الله يتمسكوا بالتعليمات هذه.

0: وهالحين يقدم لكم البرنامج إعداد الأرض لزراعة العنب. أخي المزارع، أول عمل تقوم به عندما تريد زراعة أرضك بالعنب أو غيره هو الحرث، ويجب أن يكون الحرث عميق وجيد، ويستحسن أن يكون آلة الحرث هي الحراثة وليس المحراث البلدي. ثم بعد الحرث تسوى الأرض وتنقى من الحجارة والحشائش، وإذا كانت الأرض مائلة تعمل السواقي في الجهة المرتفعة، ثم تعمل الطرق الرئيسية والطرق الفرعية، ويتم ذلك بعد تقسيم الأرض إلى أقسام، وبين هذه الأقسام تعمل الطرق. ويستحسن أن تكون الطرق الرئيسية بعرض 4 أمتار، وذلك لمرور السيارات أو العربات عند تحميلها أو تنزيلها، وهذه الطرق ضرورية لنقل الثمار والأسمدة وغيرها. ثم تزرع مصدات الرياح حول كل قسم من أقسام الأرض، وعند زراعة الأشجار تزرع في اتجاه يسهل معها الري، ويستحسن أن تكون اتجاه الخطوط باتجاه هبوب الرياح.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

بيني وبينك من كده خلاك كده من سبب هذا الخصام شيء ما شفته بعينك ولا شيء تملك دليلك كيف تصدق ذا الكلام شيء ما شفته بعينك ولا شيء تملك دليلك كيف تصدق ذا الكلام

الكلام. لو تغيب عني عيونك حلقت نسمع عبيرك في فؤاد المستهام. قلبي لا يمكن يخونك بالنظر أصبح أسيرك والنظر أصل الغرام. قلبي لا يمكن يخونك بالنظر أصبح أسيرك والنظر أصل الغرام. ومين فتن بيني وبينك من كده خلك كده.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم مع انطلاقتنا اليوم في برنامج هو بلادي وانطلاقة بداية الأسبوع. الله يجعلها أسبوع حافل بالمسرات بإذن الله. طبعا نرحب فيكم مستمعينا، نرحب بزملائنا المراسلين والمراسلات وكذلك بضيوفنا اللي راح يكونوا معنا اليوم في حلقتنا من برنامج هو بلادي. كذلك نرحب بفريق العمل طبعا اللي عدونا حلقة اليوم المليئة بالكثير من الموضوعات اللي تنقل بكم من منطقة إلى أخرى في هو بلادي. رحب فيك ظافر، حياك الله.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله طبعا تاني، وأيضا نرحب بزميلي محمد الحميضي. إن شاء الله ثلاث ساعات حافلة ومليئة بالفقرات الممتعة وأيضا الأخبار المنوعة من بلادي. دائما أبدا خلال هوا بلادي دائما نتحدث عن مجازاتنا ومشاريعنا، لكن اليوم أنا بقول رسالة لمن يحاول أن يستفز الوطن يعني أخبار متناقلة هنا وهناك. الوطن شامخ، والوطن بأمن وأمان ورخاء واستقرار وعز وأمان في ظل قيادة حكيمة ورؤية سديدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. الوطن بأمن وأمان ورخاء، نفدي الوطن بأرواحنا وكل ما نملك، كل مقدراتنا هي فداء للوطن أكيد. وكل ما نملك هي فداء للوطن، ولذلك رسالتنا للأعداء الوطن لن تصلوا إلى ما ترمون إليه. الوطن شامخ، الوطن بأبنائه وبناته، بمن هم على هذه الأرض يحمون الوطن بكل أكيد. ما يملكون أكيد. فهذه رسالتنا لأعداء الوطن.
0: يا رب لك الحمد والشكر أنه إحنا أمنين مطمئنين في منازلنا، نايمين ماكلين شاربين طالعين رايحين جايين، يعني ما نشعر بشيء. صحيح حصل هناك يعني اعتداءات وتم احتوائها، يا رب لك الحمد والشكر، لكن في كل الأحوال ثقتنا بقيادتنا الحكيمة اللي تتصرف في مثل هذه المواقف. أيضا كثير من الأمور الحمد لله صار عندنا مناعة قوية منها، ما يتم نشره أو تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعيدين كل

للبعد، وهذا المطلوب مننا أنه إحنا نكون بعيدين عن الأشياء اللي ممكن أنها تأثر على أمننا وراحتنا في هذا الوطن. إحنا نتمنى للجميع طبعاً يوم جميل وبداية أسبوع موفقة بإذن الله مليئة بالإنجازات. نسينا طبعاً نمسي على طاقم الإعداد من إعداد اليوم هو بلادي نور مطيري وجمال عتيبي، شكرا لهم والله يعطيهم العافية. وطبعا ننطلق بقيادة محمد الحميضي في بداية ساعتنا الأولى من هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.